0: يوم دراسي بعنوان اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال ينظمه اليوم مخبر مباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية بالتعاون مع وزارة الصحة في مستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة. ويتضمن برنامج اليوم الدراسي مداخلات حول اضطرابات التواصل اللغوي لدى الأطفال المصابين بطيف التوحد وتقييم القدرات الأساسية للقراءة وصعوبات التعلم لدى المكفوفين وصولا إلى قضايا الإدماج التربوي ولغة الإشارة إلى جانب صعوبات التعلم بين التشخيص والتدخل التربوي. سجلت عدة مناطق من معتمدي القصرين الشمالية عشية أمس نزول أمطار غزيرة ما استوجب تدخلا ميدانيا لضمان سلامة المواطنين والمحافظة على حركة المرور والحد من الأضرار المحتملة. قريبا ستتوجه بعثة من رجال أعمال روس إلى تونس بهدف تعزيز فرص شراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وحسب ذلك حسب ما أعلنت رئيسة مجلس الأعمال الروسي التونسي. في العالم، أكدت إيران أمس استعدادها للتفاوض مطلع الأسبوع القادم شرط انفتاح واشنطن على المقترح الجديد الذي قدمته عبر الوسيط الباكستاني. ويتضمن مقترح طهران مناقشة فتح مضيق هرمز مع الحصول على ضمانات بوقف الهجمات الأمريكية ورفع الحصار، كما يتضمن مناقشة الملف النووي لاحقا مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية. إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى عدم رضاه عن المقترح الإيراني الجديد لأن طهران تطلب أشياء لا يستطيع الموافقة عليها حسب تعبيره. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: بعشقك أنا كل لك
3: سأقول لك.

0: الكلمة تغني،
1: الكلمة تغني،
2: وحياة الحب وموال صوت الفنانة شريفة فاضل على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. وركن الكلمة تغني في هذا العدد اخترنا الكلمة تغني للحب. الحقيقة برشا برشا مختارات غنائية على الحب، وشكون غنى للحب باش نسمعوا مجموعة من المختارات الغنائية. علمني الحب صوت ذكرى محمد.

0: علمني الحب الفنانة الراحلة ذكرى محمد، وإحنا ما زلنا مواصلين باش نمشيو مع صباح فخري خمرة الحب.
1: خمرة الحب سقينيها أما قلبي تنسيني، خمرة الحب سقينيها

دائما في ركن الكلمة تغني للحب، نمشي إلى قيصر الأغنية العراقية الفنان كاظم الساهر باش نسمعوا زيديني عشقا.

بتحبي حبك حتى احنا الحب احبك.

0: الكلمة تغني.
1: الكلمة تغني
2: دائما ضمن ركن الكلمة تغني، تغني للحب. شكرا لكم على تفاعلكم معنا في برنامج موال العشاق، متواصل معكم حتى الساعة 3 فجرا. باش نختموا بغنيتين في ركن الكلمة تغني للحب، خدني حبيبي ومطرحك بقلبي بصوت الفنانة ماجدة الرومي.

مطرحك بقلبي كيف لك قلب تشاهد.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في احتفال وزارة الشؤون الاجتماعية بعيد الشغل في مقرب وسط الشغل بالعاصمة، الوزير عصام الأحمر يؤكد أن قرار نسبة زيادة موحدة في الأجور تعادل 5% تعتبر جيدة في مثل هذه الظروف. حجم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة في تونس يشهد ارتفاعا سنويا بقيمة 4282.1 مليون دينار، ليبلغ موفى السنة الماضية نحو 1026.876 دينار موفى ديسمبر 24 و2000، وفق ما كشف تقرير البنك المركزي حول القائمات المالية للبنك لسنة 25 و2000 وتقرير مراقبي الحسابات. تحت شعار الاستثمار في الإبداع، انطلاق فعاليات القرية الوطنية للإبداعات التلمذية بالمدارس الإعدادية والمعاهد في تظاهرة وطنية تنتظم في بنزرت تحت إشراف وزارة التربية، وتندرج التظاهرة في إطار تنشيط الحياة المدرسية وتكريس دور المدرسة فضاء للإبداع والتعبير، وتهدف إلى دعم الطاقات الإبداعية الناشئة وتعزيز مقومات الحياة المدرسية. وزارة الفلاحة تعلن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة إن أي اتفاق تبرمه واشنطن يجب أن يكون سيئا لطهران، مؤكدا أن الولايات المتحدة منعت إيران من استخدام مضيق هرمز أداة تهديد. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: عاشق لالي الصفر مداح القمر،
5: أنا بعشقك، أنا كلي لك،
6: سأقول لك.

0: موال العشاق. نبلاء الحرف.
1: نبلاء الحرف.
2: نصل إلى الجزء الثالث من رحلة موال العشاق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ونبلاء الحرف الليلة اخترنا لكم رائعة من روائع ست كوكب الشرق أم كلثوم، أراك عصية الدمع اللي كتبها أبو فراس الحمداني، تبعة من الديوان العصر العباسي، باش نسموها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وهكا نوصل خاتمة لقانا من موال العشاق. أجمل تحيات سونيا الهديوي على الأجهزة الفنية، نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية.

是。

在。

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. بالتعاون مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة، إذاعة الشباب تنطلق في بث برنامج راديو باك، وذلك في إطار دعم تلاميذ البكالوريا استعدادا لاجتياز الامتحان. بمشاركة أكثر من 5000 صيدلي يتواصل بقصر المؤتمرات بالعاصمة المنتدى 8 للصيدلة والمنتدى 7 للصحة الرقمية بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصيدلة. رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا أكد أن المنتدى يدرس واقع صناعات الصيدلية في تونس وسبل تطويرها. نتائج متقدمة في مسار الانتقال الإيكولوجي وتكريس الاقتصاد الدائري في تونس تم إعلانها خلال الندوة الوطنية المتأمة في سوسة حول تثمين النفايات العضوية، والتي نظمتها الوكالة الوطنية لتصرف النفايات بالتعاون مع المركز الفني للفلاحة البيولوجية بمشاركة واسعة من البلديات والجامعات وشركاء دوليين. وسلطت الندوة الضوء على نماذج ميدانية ناجحة في كل من صفاقس وسوسة، مكنت من تقليص كلفة الردم وتحويل الفضلات إلى أسمدة عالية الجودة. تشير توقعات الفصلية بالنسبة لفترة ماي جون جويليا إلى تسجيل درجات حرارة تفوق المعادلات المناخية العادية على كامل أنحاء البلاد حسب نشرة التوقعات الموسمية الصادرة عن معهد الرصد الجوي. وهذا ويتواصل الطقس الليلة كثيف السحب أحيانا بأغلب المناطق مع أمطار متفرقة بالوسط ومحليا في الجنوب الشرقي. في العالم، قالت حركة حماس إن إسرائيل تمدد حرب الإبادة على غزة من خلال خروقات متواصلة على مدى 200 يوم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار رغم التزام الحركة ومختلف الفصائل الفلسطينية به. وطالبت حماس بموقف واضح وحازم من الوسطاء والدول الضامنة لإدانة هذه السياسات وضمان تنفيذ الاتفاق. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: عجائب الدنيا.
1: حصة من إعداد رياض المرزوقي.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عجائب الدنيا التي نخصصها مرة أخرى للتماثيل.

0: يقول المعري: رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الأضداد. وقد أورد بعض النقاد هذا البيت للسخرية من ابن زيدون عندما لم تسعفه قريحته بمرثية في بعض أقرباء بني عباد، وكان قد التحق بخدمتهم هربا من قرطبة وحكامها بني جهور. أتعلمين ماذا فعل الشاعر؟
1: كان عليه أن يقول الشعر ولم يكن مستعدا لذلك، فلعله انتحل شعر لغيره.
0: كلا، لم يبلغ ابن زيدون درجة سرقة الشعر، بل إنه استخرج من أشعاره القديمة مرثية وغير فيها الأسماء والظروف وألقاها باعتبارها مرثية جديدة.
1: نفهم من هذا إشارة الناقد إلى بيت المعري الذي يصف القبر الواحدة وهو يضم أكثر من جثة. لكن قل لي بربك، ما علاقة هذا بتمثال الحرية؟
0: العلاقة تامة، فلقد طلبت الإمبراطورة إيجيني زوجة نابليون الثالث من المثال بارتولدي الذي أشرنا إليه في الحلقة الماضية أن يصنع تمثالا ينتصب على مدخل قناة السويس التي تم تدشينها وافتتاحها يوم 17 من نوفمبر سنة 69 و800 ألف، فكان تمثال الحرية هذا.
1: تزعم إذن أن التمثال أعد في الأصل ليقام بالبلاد المصرية؟
0: المصادر تقول ذلك وتضيف ملاحظتين. الأولى أن الكتابة الأصلية على قاعدة التمثال هي مصر تبعث النور إلى آسيا،
1: وهي اليوم الحرية تنير العالم.
0: والملاحظة الثانية أن بارتولدي قد اتخذ من فلاحة مصرية النموذج الذي صاغ منه ملامح التمثال.

0: لماذا تم تحويل التمثال إلى أمريكا؟
1: قبل أن يتم المثال إنجاز النموذج المصغر للتمثال،
0: وهو النموذج الذي يسلم للمعامل التي تصنع القوالب وتسبك المعادن لينجز التمثال في حجمه الأصلي.
1: قبل أن ينجز النموذج المصغر، قامت الحرب بين فرنسا وبروسيا،
0: وبروسيا هي ألمانيا اليوم.
1: انتهت الحرب التي شبت سنة 70 بانتصار ألمانيا، وإثر تقلبات سياسية يطول شرحها، قامت الجمهورية في فرنسا من جديد،
0: فأبطل طلب الإمبراطورة،
1: ورأى الفرنسيون أن يهدوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية تذكارا للعلاقات الودية بين البلدين، فاكتتبوا سنة 74 بمبلغ كبير يوازي ربع مليون دولار، وطلبوا من النحات نفسه أن يصنع تمثالا تذكاريا،
0: ولم يجهد المثال نفسه فاستعمل مشروعه الأول وأدخل عليه التعديلات الضرورية.
1: نقول للتاريخ إن بارتولدي لم يتقاضى أجرا على مشروعه الأول، وقد كان في الحسبان أن تتولى شركة قناة السويس وفرنسا من أكبر المساهمين فيها، بل أكبر المساهمين في البداية، تسديد ثمن التمثال، لكن ظروفها المالية والفضيحة المتعلقة بأسهم السويس حالت دون ذلك.
0: هذه غريبة تتعلق بعجيبة، لكنك لم تفصل بعض ما يتعلق بهذا التمثال.

0: نتابع إذن حديثنا عن هذا التمثال المقام على جزيرة صغيرة تسمى جزيرة الحرية والملتفت للقادمين بحرا إلى نيويورك، فنشير إلى حجمه الهائل حيث يبلغ ارتفاعه 33 مترا، فهو بالتالي أكثر التماثيل ارتفاعا في العالم، وهو مصنوع من المعادن كالنحاس، والشبكة التي تقوم مقام الهيكل من الحديد، وقد ضبطها وهندسها إيفيل صاحب البرج الشهير.
1: وما هو شكله العام؟
0: هو شكل معروف من الصور السياحية والأفلام التي أفرطت في تصويره بصفته رمزا لنيويورك وللولايات المتحدة عامة. يبدو في هيئة امرأة تلبس رداء طويلا وتمسك بيد شعلة من نار وبالأخرى مجموعة ألواح هي الدستور أو القوانين. ولا بد من الإشارة إلى أن ملامح التمثال لم تبقى مصرية كما ذكرنا في النموذج الأول، بل يقال إن المثال استوحاها من وجه أمه.
1: توجد لوحة فنية شهيرة فيها امرأة منتصبة رافعة علما تسمى الحرية تقود الشعب، فهل لها من صلة بالتمثال؟
0: ربما كانت لوحة دولاكروا التي تشيرين إليها مصدرا لاستيحاء التمثال، وشبه موجود، لكن الفرق بين حياة اللوحة وألوانها وبرودة التمثال المعدني الذي يهدف إلى الإشعار بالعظمة يؤكد ما قلناه عن وجود اتجاه فكري وثقافي جديد يقطع الصلة مع العالم الوجداني الرومانسي.
1: كأنك لا تحب هذا التمثال كثيرا.
0: إن المسافة الزمنية الفاصلة بين عملاق رادس وتمثال الحرية مسافة شاسعة تغير فيها وجه الدنيا وتغير البشر بالطبع، والمسافة المكانية كذلك، حيث غدا العالم الجديد يتولى دور القيادة والحماية، ولكل منا حنين إلى عصر أو مكان معينين، وما يرمز إليه تمثال الحرية من سيطرة الإنسان على الدنيا سيطرة معدنية تقنية قد لا يحلو دائما لبعض الحالمين، وكنا عبرنا عما يشبه هذا حيال برج إيفيل.
1: وللناس فيما يعشقون مذاهب.

0: ما دمنا في الولايات المتحدة، لنتحدث عن عجيبة أخرى منحوتة هذه المرة في جبل،
1: تعني تمثالا،
0: بل تماثيل 4 لرؤساء الولايات المتحدة نحتت وجوههم في صخر الجبل نفسه، وهو من العجب.
1: تعني عملا شبيها بالقرى التي تحفر منازلها ومعابدها في صخر الجبل كما في البتراء.
0: هو ذاك، والنحت هناك لوجوه الرؤساء فقط.
1: هذا عمل يشبه المسلات المصرية
0: أو معبد أبي سنبل العجيبة المركبة.
1: ولماذا سميته عجيبة مركبة؟
0: لأنه نحت من الصخر في العهد الفرعوني وحلي بتماثيل هائلة عملاقة، وهذه عجيبة أولى.
1: والعجيبة الثانية؟
0: هو ما قام به البشر من نشر لواجهة المعبد بصورها ونقوشها وتماثيلها، قصد فصلها عن الجبل، ثم رفع كل ذلك في المكان عينه بعشرات الأمتار وإعادتها كما كانت.
1: ولما كل هذا الجهد؟
0: تجندت المنظمات الدولية الثقافية لإنقاذ هذا الأثر الفريد عندما شيد السد العالي، وتيقن المهندسون من أن مياه بحيرته الاصطناعية ستغمر هذا المعبد.
1: زدنا بعض التفاصيل عن هذا المعبد.
0: هما في الحقيقة معبدان يقعان بمنطقة النوبة جنوب أسوان، وقد بناهما رمسيس الثاني في القرن 14 قبل الميلاد.
1: المعبد الأول،
0: وهو الكبير، خصص لعبادة إله الشمس.
1: والثاني
0: بناه الفرعون خصيصا لزوجته نفرتاري، ويتحلى باب المعبد الكبير بأربعة تماثيل للفرعون تمثله جالسا، وهي تماثيل عملاقة منحوتة في الصخر، وهذا سبب حديثنا عن أبي سنبل.
1: ولما كان المعبد مقدودا من صخر الجبل وهو جزء منه، كان اللجوء إلى هذه المعجزة الهندسية.
0: تماما، والحديث عن هذه التماثيل طويل ممتع، فلكل تمثال قصة. خذي التماثيل العتيقة مثلا، فقد دمرت وحطم أعضاؤها وغمرها التراب وأهملها أبناؤها
1: حتى كان العصر الحديث.
0: جاء الأوروبيون من علماء والتجار ومحتالين أيضا، فعادت الحياة إلى هذه التماثيل، وبيعت أو سرقت أو افتكت وسافرت لتحلي بعض المتاحف الأوروبية. وبعض التماثيل اليونانية قامت لأجلها معارك بالسلاح، وبعض التماثيل الآشورية أو البابلية ظهرت وكأنها ما وجدت يوما، واكتشف الناس حضارات من خلالها. وقصص التنقيب عن هذه الآثار هي من القصص الغريبة، كاكتشاف طروادة المدينة التي ظن الناس أنها أسطورة فإذا هي تاريخ.
1: ويقوم اليوم جدل وعراك حول ملكية هذه الآثار، تحول إلى نزاع بين دول الشمال ودول الجنوب.
0: فتركيا تطالب مثلا بنفائس طروادة التي حملها العالم الألماني شليمان وانتزعها الروس عندما احتلوا ألمانيا، وهي عندهم اليوم.
1: دعنا من هذا وحدثنا عن تماثيل أخرى.
0: ما قلناه ينطبق على تمثال هو من أشهر تماثيل العالم وأجملها، نعني تمثال فينوس ميلو.
1: وميلو أوميلوس هي جزيرة إغريقية عثر في أطلالها على هذا التمثال.
0: وفينوس هي إلهة الجمال عند الرومان وتدعى أفروديت عند الإغريق.
1: وهل يتميز هذا التمثال بصفة أو بعلامة؟
0: هذا التمثال البديع فاقد اليدين، ويبدو أنه تحطم بمفعول الزمن أو عند اكتشافه ونقله إلى أوروبا،
1: وهو اليوم بمتحف اللوفر بباريس.
0: وشبيه بهذا التمثال في ظروف العثور عليه وفي تحطيمه تمثال نصر ساموتراس، وهو يخلد انتصار أحد الملوك في معركة بحرية، ويصور النصر في هيئة امرأة مجنحة تقف على سفينة.
1: وساموتراس هي كذلك جزيرة يونانية، والتمثال في اللوفر كذلك.
0: ومن الطرائف المتعلقة بالتماثيل أن النحات ميكال أنج الإيطالي بعد أن أتم تمثاله موسى أعجبه عمله حتى لقد نسي نفسه، وصاح في وجه التمثال: ما لك لا تتكلم؟ ويقال إنه ضربه بإزميله فترك في أنفه أثرا لم يمحى إلى اليوم.
1: ومن الفنون جنون.

0: من التماثيل التي تنبغي الإشارة إليها باعتبار أن بعضها بلغ من الإتقان حداً جعله كالعجيبة، هذه التماثيل التي تتحرك أو تقوم ببعض الأعمال تماشياً مع دقات ساعات.
1: لقد كان ذلك في عهد انشغال الناس في أوروبا خاصة بهذه الآلات القديمة التي تدير الساعات كما تحرك هذه الدمى الآلية.
0: ومن أجمل ما يوجد في هذا المجال تماثيل البندقية وعدد من المدن الألمانية والنمساوية،
1: على أن مدن العالم كله لا تخلو من تمثال منتصب بإحدى الساحات أو الحدائق أو واجهة منشأ أو مبنى. بعض هذه التماثيل تخلد ذكرى أو عالما، وبعضها من باب الفن والإبداع، لكنها تتفاوت في إنجازها وأغلبها من العادي جدا.
0: وقد تناولنا في حلقتنا هذه بعض التماثيل العجيبة بالفعل، إما في حجمها أو في إبداعها الفني، ونريد أن نختم كلامنا ببعض ما يسير مسير التماثيل كأقواس النصر.
1: ألا تنتصب هذه الأقواس لاستقبال الجيوش المنتصرة؟
0: لقد كان هذا في القديم، وكانت الأقواس عادة من أغصان الشجر كما هو شأن عند الرومان، أو أنها تبنى من الحجارة إن تعلق الأمر بتخليد انتصار كبير. ثم تطور الأمر وغدت هذه الأقواس اليوم من مستلزمات الزينة والزخرفة، فهي لا تكاد تعني شيئا.
1: ما هو أشهر هذه الأقواس؟
0: هو بالطبع القوس المنتصب بساحة النجمة بمدينة باريس.
1: وهل أنشئ لتخليد انتصار معين؟
0: أمر نابليون الأول بتشييده سنة 86,000، وكان في أوج انتصاراته على القوى الأوروبية. ومن الغرائب التاريخية أن هذا القوس لم يتم إلا سنة 36، أي إثر هزائم نابليون الكبرى وموته منفيا سنة 21.
1: نلاحظ في هذا القوس هندسة عتيقة.
0: لقد حاول مهندسه ويدعى شالجران تقليد القدماء بالفعل، وخاصة الرومان والإغريق، ويعتبر هذا الإحياء للأشكال العتيقة من باب الكلاسيكية الجديدة كما يسميها النقاد.
1: بقي القوس إذن من غير ذكرى معينة.
0: الأفضل في هذه المنشآت الكبرى ألا ترتبط بتاريخ أو ظرف معين. وقد وضع تحت القوس شاهدة للجندي المجهول سنة 20,900,000،
1: أي إثر الحرب العالمية الأولى.
0: كل الحروب سواء، وربما كان التوازن هنا بين النصر الذي تهتف به عظمة القوس البالغ 50 مترا من الارتفاع و45 من العرض، ورفات الجندي المجهول المذكر بفظاعة الحروب وضحاياها.
1: ألا تعلم أصل هذا التقليد في إقامة قوس النصر؟
0: يبدو أن القائد المنتصر في العهود السحيقة كان يمر تحت قوس من سيوف جنوده المنتصبين على اليمين وعلى الشمال، وربما كان ذلك أصل قوس النصر.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من عجائب الدنيا.

0: عجائب الدنيا.
1: حصة من إعداد رياض المرزوقي.

0: الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ حسام مرزوق آيات بينات من سورة النمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما

وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء

لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون.

ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون.

من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته

بين يدي رحمته، إله مع الله، تعالى الله عما يشركون.

يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون

0: العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل القارئ حسين مرزوق آيات بينات من سورة النمل. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في الاحتفال بعيد الشغل، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن قرار نسبة زيادة موحدة في الأجور تعادل 5% يعتبر جيدا ويسمح بمواكبة تطور مستوى الحياة في تونس إذا تمت مقارنتها بنسبة التضخم، معتبرا أنها لم تتأثر بالأوضاع الاقتصادية والعالمية. وزير الشؤون الاجتماعية أكد أيضا مواصلة العمل على استكمال الاستراتيجية الوطنية للشؤون الاجتماعية، مشددا على أن التشريعات الحالية غير قادرة على مواكبة المرحلة، ما يستوجب ثورة تشريعية حسب توصيفه. وزير التجارة سمير عبيد يؤكد أن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك كانت قد انطلقت منذ فترة، وذلك من خلال التنسيق مع جميع الأطراف المعنية، ويشير إلى أنه تم أيضا تأكيد ضرورة تكثيف المراقبة على مستوى سوق الدواب وفضائيات البيع والقصابين، والمراقبة على طرقات، والحرص على تركيز نقاط البيع بالميزان بأسعار تفاضلية تراعي مقدرة المواطن الشرائية. بالتعاون مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة، إذاعة الشباب تنطلق في بث برنامج راديو باك، وذلك في إطار دعم التلاميذ البكالوريوس استعدادا لاجتياز الامتحان. الموعد على الأثير يومي ويكون ابتداء من 6 مساء، كما يمكن متابعة الحصص على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شركة نقل تونس تشرع في إعادة استغلال خط الحافلة 24 سي الرابط بين منطقة المرج 2 والمحطة الاستشفائية جبال الوسط مرورا بالمحمدية، وسيتم تأمين سفرتين يوميا، الأولى ذهابا والثانية إيابا، بتعريفة قدرها دينار و 500 مليم وفق بلاغ للشركة. استكمال المرحلة الأولى من مشروع تهيئة قسم إنعاش مصابي الحروق بمركز الإصابات والحروق البليغة في بنعروس، بما يعزز جاهزية المؤسسة للتكفل بالحالات الحرجة. وشملت المرحلة الأولى من المشروع تهيئة 5 غرف مخصصة لإنعاش مصابي الحروق بمواصفات عالية وتجهيزها بأحدث المعدات، إلى جانب تجهيز قاعات عملية حسب معايير عالية من السلطة من السلامة والجودة. جمعية وصفاق للدراجات وترياتلون وجمعية جوهرة الساحل للدراجات تنظمان اليوم بمدينة سوسة الدورة 5 لبطولة السلام تحت شعار شباب فوق 60، وذلك بمشاركة ثلث من الدراجين من تونس وليبيا ومصر والجزائر. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبلغ الكونغرس بانتهاء الأعمال القتالية ضد إيران والتي اندلعت في 28 من فبراير الماضي، وذلك تزامنا مع انقضاء مهلة الأيام 60 التي ينبغي بعدها الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحرب. وفي خطاب بفلوريدا قال ترامب إن أي اتفاق تبرمه واشنطن يجب أن يكون سيئا لإيران. وفي إيران، دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنائي الإيرانيين إلى ما سماه الجهاد الاقتصادي. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ معتز جرادي.
2: الحمد لله الذي شرف بعض البقاع على بعض وجعل في الأرض مواضع تتنزل فيها الرحمات وتغفر فيها الزلات، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله مسجده منار هدى وروضته روضة من رياض الجنة. تعد زيارة المدينة المنورة ولا سيما زيارة المسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام من الأعمال المستحبة التي درج عليها المسلمون جيلا بعد جيل، تعظيما لقدر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وطلبا للأجر والبركة. وقد دلت النصوص الشرعية على فضل هذه البقعة المباركة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي هذا الحديث بيان لفضل شد الرحال إلى المسجد النبوي، وهو ما يشمل بطبيعته زيارة الروضة الشريفة التي هي جزء منه. أما الروضة الشريفة فقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا يدل على شرف هذا المكان، وأن الصلاة فيه والذكر والدعاء من أسباب نيل رحمة الله وفضله تبارك وتعالى. وقد فهم العلماء من هذا الحديث استحباب قصد الروضة للصلاة والدعاء لما فيها من خصوصية روحانية ومكانة عالية. أيها الحجاج الكرام، كما أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه من أعظم القربات ومن أهم العبادات لما فيها من تجديد العهد بالمحبة والاتباع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. اللهم اجعلنا من الذين يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب العزيز والقرآن المبين بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد استدل بها العلماء على مشروعية المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيا، وكذلك على فضل زيارته بعد وفاته على وجه الأدب والتعظيم. وإن لهاته الزيارة يا معشر الحجاج الكرام آداب كثيرة ذكرها أهل العلم ووقفوا عندها وحددوها كي يعرف الإنسان عظم هذا المكان الذي يقصده، ويعرف كيف ينطلق إلى هاته الرياض المباركة حتى يغنم منها الفضل الوفير ويغنم منها الخير الكبير. ينبغي للحاج إذا قدم المدينة أن يستحضر نية صادقة، ونحن نعرف أن النية هي أصل كل عمل، فلا صلاح للعمل إلا بنية صالحة، نية نقية ممحضة لله تبارك وتعالى. فيقصد زيارة المسجد النبوي تعبدا لله تبارك وتعالى، لا مجرد عادة أو سياحة، وأن يستحضر أنه في حضرة سيد السادات وفخر الكائنات صلوات ربي وسلامه عليه. إن من هذه الأعمال التي ينبغي أن يتعرفها الحاج وأن يقف معها وهو قاصد هذه الزيارة ما سأذكره تباعا من باب التبيان لا من باب الحصر. أولا، الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب، وذلك تعظيما للمقام كما يستحب ذلك عند دخول المساجد عموما. ثانيا، الدخول بسكينة ووقار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا الأدب باق حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فيكره رفع الصوت أو إحداث الضوضاء في المساجد عموما ناهيك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الصلاة في الروضة إن تيسر، فيحرص الحاج على أداء ركعتين فيها خشوع وفيها خضوع دون مزاحمة أو أذى للناس، فإن الأجر لا ينال بالاعتداء على الآخرين. وينبغي للحاج هنا أن يراعي أنه ليس بمفرده في الروضة الشريفة، إنما معه إخوته من المؤمنين، فينبغي عليه أن يحفظ تلكم الحقوق وأن يغنم ما في هاته الزيارة والصلاة من فضل في آن واحد. أيضا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فيقف بأدب أمام قبره الشريف صلى الله عليه وسلم ويقول كما ثبت في السنة: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله تعالى وبركاته، ثم يسلم على صاحبيه وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. ثم الإكثار من الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم القربات في هذا المقام الشريف. أيضا مما ينبغي معرفته من هاته الآداب الجمة ونحن في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء والذكر بخشوع، فالروضة موطن إجابة كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيدعو المسلم لنفسه ولأهله وللمسلمين مع حضور القلب والإخلاص. أيضا من هاته الآداب اجتناب كل ما يمكن أن يوقعنا في المخالفة، فينبغي على الإنسان أن يعرف أن هذا المقام الذي هو فيه ليس كأي مقام آخر، فيبتعد عن الرفث ويبتعد عن الفسوق، ويجعل هاته الزيارة قرب لله سبحانه وتعالى يجدها ذخرا في ميزان حسناته. أيها الحاج وأيتها الحاجة ويا معشر الحجاج الميامين، إن زيارة الروضة الشريفة ليست مجرد انتقال جسدي إلى مكان مبارك، بل هي رحلة إيمانية تجدد الصلة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وتحيي معاني المحبة والاتباع في القلوب، وهي فرصة عظيمة للحاج ليجمع بين آداء المناسك وتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، مسترشدا بقوله عز وجل في محكم التبيان: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لاتباع سنته ظاهرا وباطنا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الخاتم محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
1: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية:
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ معتز جرادي.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: سيداتي يا نساتي سادتي، متعكم الله بالصحة والعافية وملأ نفوسكم بكل ما يلذ ويطيب وينعش القلوب.
1: لقاؤنا اليوم بكم سيكون مع علم من أعلام الشعر العربي في العصر العباسي، وهو بشار بن برد الذي عرف بأجوبته البارعة وتعليقاته الطريفة المحرجة أحيانا لبعض السائلين الأغبياء أو المتغابين أو المتخابثين.
0: عاش بشار في أواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسي الأول، وقتل بتهمة الزندقة في ظروف شبيهة بالظروف التي قتل فيها ابن المقفع. والملاحظ أنه توجد وجوه شبه بين بشار وابن المقفع، كما توجد بينهما وجوه اختلاف أيضا.

0: أما وجوه الاتفاق أو الشبه فهي أنهما من أصل فارسي، وأنهما أسلما ولم يحسن إسلامهما، وأنهما كانا مرهوبي الجانب، وأنهما اتهما بالزندقة.
1: وبينهما وجوه اختلاف، أولها أن بشارا شاعر، وأن ابن المقفع ناثر، وأن ابن المقفع كان جميل الطلعة، وأن بشارا كان مجدور الوجه غليظ الطلعة أكمه، والأكمه هو الذي ولد أعمى فاقد البصر.

0: أحسب المهلب بن أبي صفرة ولد بشار أو جده، ثم أعتقته امرأة من بني عقيل، لذلك نسبوه إلى بني عقيل فقالوا بشار العقيلي.
1: كل هذه السلبيات التي أحاطت ببشار لم تعقده ولم تصبه بمركب نقص، بل جعلته يفخر بكل هذه السلبيات ويجعلها سبب عظمته. وفي هذا المعنى يقول: عميت جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلا، وغاض ضياء العين للعلم رافدا لقلب إذا ما ضيع الناس حصلا. وشعر كنور الروض لا أمت بينه بقول إذا ما أحزن الشعر أسهلا.

أشار بشار إلى عماه أكثر من مرة في شعره، ومن أشهره نونيته التي قيل له فيها: كيف تهذي بمن لا ترى؟ فقال لهم: الأذن كالعين توفي القلب ما كان. ومن أشهر ما جاء فيها قوله: يا قوم، أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا.

سأل بشارا أحد أصدقائه مرة هذا السؤال الذي ظن أنه يحرجه به: إن الله لم يذهب بصر أحد إلا عوضه بشيء، فما عوضك؟ فأجابه بشار: عوضني الله ألا أراك وأمثالك من الثقلاء.

سألت ابنة بشار أباها بشارا: يا أبتي، ما لك يعرفك الناس ولا تعرفهم؟ فأجابها بكبرياء وتعاظم: هكذا الأمراء يا بنية، يعرفهم الناس ولا يعرفهم.

0: ومن النوادر التي تروى عن عماه أن رجلا أتاه فسأله عن منزل رجل ذكره له، فجعل بشار يفهمه ولا يفهم، فأخذ بيده وقام يقوده إلى منزل الرجل وهو ينشد: أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. حتى صار إلى منزل الرجل ثم قال له: هذا هو منزله يا أعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم.
1: لقد كان بشار مرهف الحس، وفي ذلك تعويض لفقد بصره. عن أبي دهمان الغلبي قال: مررت ببشار يوما وهو جالس على بابه وحده وليس معه خلق، وبيده مخصرة أي عصا يلعب بها، وقدامه طبق فيه تفاح وأترج، فلما رأيته وليس عنده أحد تاقت نفسي إلى أن أسرق ما بين يديه، فجئت قليلا قليلا وهو كاف يده، حتى مددت يدي لأتناول منه، فرفع القضيب وضرب به يدي ضربة كاد يكسرها، فقلت له: قطع الله يدك، أنت الآن أعمى؟ قال: يا أحمق، فأين الحس؟

ومما يؤكد ما نحن بصدد الحديث عنه الخبر التالي: مر ابن أخي بشار به ومعه قوم، فقال بشار لرجل معه: من هذا؟ فقال: ابن أخيك. قال: أشهد أن أصحابه أنذال. قال: وكيف علمت؟ قال: ليست لهم نعال، فقد أحس بسمعه المرهف أنهم حفاة.

ومن نوادر بشار أنه كلف خادمه بحمل مرآة صدئت إلى من يجلوها، فلما عاد بها طلب من بشار 10 دراهم، فساح به بشار قائلا: والله ما في الدنيا أعجب من جلاء مرآة أعمى 10 دراهم، والله لو صدئت الشمس حتى يبقى العالم في ظلمة ما بلغت أجرة من يجلوها 10 دراهم.

0: من الواضح أن بشارا جلا مرآته التي صدئت لتستعملها عائلته، لكن القصة التالية تعرب عن أشياء كثيرة، منها أنه يريد أن يتغلب على عماه وأن يشعر الناس بأنه ينتبه إلى الأشياء التي قد يظنون أنه لا ينتبه إليها إلا المبصرون.
1: كان بالبصرة رجل يقال له حمدان الخراط، فاتخذ جاما، والجام كلمة فارسية الأصل معناها الكأس. إذن اتخذ حمدان الخراط جاما أو كأسا لإنسان كان بشار عنده، فسأله بشار أن يتخذ له جاما فيه صور طير تطير، فاتخذه له وجاءه به، فقال له: قد كان ينبغي أن تتخذ فوق هذه الطير طائرا من الجوارح كأنه يريد صيدها، فإنه كان أحسن. قال: لم أعلم. قال بشار: بلى قد علمت، ولكن علمت أني أعمى لا أبصر شيئا.

0: تأمل هذا الذكاء المفرط والاحتياط الشديد لبشار الأعمى من المبصرين الذين يخشى أن يغشوه ويسخر به.
1: من النوادر التي تروى عن هذا العلم الكبير في ميداني الشعر والفكاهة هذه النادرة الجريئة.
0: يروى عن بشار أنه دخل على المهدي الخليفة العباسي المعروف وامتدحه بقصيدة جيدة، وكان بين الحاضرين يزيد بن منصور خال الخليفة وهو شيخ به غفلة، فالتفت إلى بشار قائلا: يا شيخ، ما صناعتك؟ فأجابه بشار بخبث: أثقب اللؤلؤ. فضحك المهدي للنكتة، ولكنه تماسك ثم قال لبشار: أغرب ويلك، أتتنادر على خالي؟ فأجابه: وما أصنع به، يرى شيخا أعمى ينشد الخليفة شعرا ويسأله عن صناعته.

كان بشار هجاء صليت اللسان يخافه الجميع، وقد روي أن الأخفش النحوي المعروف طعن على بشار في استعماله كلمتي الوجل والغزل، وآخذه على جمعه نون الحوت المعروف على نينان، فبلغ ذلك بشارا فقال دعوني وإياه، فبلغ ذلك الأخفش فبكى وجزع، فقيل له ما يبكيك؟ قال وما لي لا أبكي وقد وقعت في لساني بشار الأعمى. فذهب أصحابه إلى بشار فكذبوا عنه واستوهبوا منه عرضه وسألوه ألا يهجوه، فقال قد وهبته للؤم عرضه. فكان الأخفش بعد ذلك يحتج بشعره في كتبه ليبلغه، فكف عن ذكره بعد هذا.

وقد روي خبر آخر عن سيبويه مع بشار شبيه بالخبر السابق، فقد بلغ بشارا أن سيبويه لا يحتج بشعره لأنه مولد، فهجاه بقوله: أسيبوه يا ابن الفارسية، ما الذي تحدثت من شتمي وما كنت تنبذ؟ فتوقاه سيبويه وصار يستشهد بشعره كلما سنحت الفرصة لذلك. والفارسية في البيت السابق امرأة لم تكن شريفة في ذلك العهد، فهو ينسبه إليها ولا ينسبه إلى أمه الفارسية.

0: قال أحد معاصري بشار بن برد: قلت لبشار إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت. قال: وماذاك؟ قلت: بينما تقول الشعر تثير به النقع وتخلع به القلوب، مثل قولك: إذا ما غذبنا غذبة مذرية هتكن حجاب الشمس أو تمطر الدمى، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم، نراك بعد هذا تقول: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت.
1: فقال بشار: لكل وجه موضع، فالقول الأول جد، وهذا قلته في ربابة جاريتي، وأنا لا آكل البيض من السوق، وربابة لها عشر دجاجات وديك، فهي تجمع لي البيض وتحفظه عندها، فهذا الشعر عندها من قولي أحسن من قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي عندك.

0: سيداتي آنساتي سادتي، إن بشار ابن برد الشاعر العباسي الشهير، وهو أحد أعلام التجديد من المولدين، يعتبر من أعلام الفكاهة بشعره الساخر وردوده المفحمة وتعاليقه الطريفة وأجوبته المسكتة.
1: فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحديث عن البيمارستانات يبدو عجيباً في ذلك الزمن، حيث اعتنى العرب بالمشافي اعتناءً كبيراً، ويشبه ذلك المشافي المتطورة في زماننا هذا، حيث تقدم الإسعافات للمريض ويعالج من مرضه حتى يشفى منه مجاناً في المشافي التابعة للحكومات أو للمؤسسات الإنسانية.
1: كان سنان بن ثابت بن قرة مكلفاً من الخليفة العباسي المقتدر بالله بمراقبة الأطباء والمشافي والتحقق من تحقيق الشروط الصحية والإنسانية وفهم الأمراض وطرق علاجها الصحيحة.
0: حتى العاملين في المشافي كانت لهم امتحاناتهم الخاصة التي تؤهلهم للعمل في العناية بالمرضى.

0: أستطيع أن تلتحق بالبيمار ستان يا عامر بن سعد، أنت شاب موهوب.
1: شكرا لك يا سيدي الطبيب.
0: انتبه جيدا، خدمة المرضى ورعايتهم ترضي الله عز وجل.
1: سأبذل ما في وسعي يا سيدي.
0: أما زالت القبيلة غاضبة عليك؟
1: لم أفعل شيئا نكرا، شملني مولاي أمير المؤمنين بعطفه وأرسل يخطب ابنة عمي وقال لي سأقيم لك عرسا تتحدث عنه بغداد كلها.
0: لأن ما وصل لأمير المؤمنين عنك وعن نجاحك في علاج ابنة عمك من مرضها المميت ورفض عمك تزويجها لك فيما بعد هو الذي جعل أمير المؤمنين يتدخل لصالحك. اذهب واسترح الآن في داري، واستعد غدا للالتحاق بالمشفى الذي أسسته لتلاميذي والمرضى الذين يشتكون من علل مزمنة.
1: شكرا لك يا سيدي.
0: سنمنحك راتبا منتظما، وحين تستقل بدارك وتتزوج سنزيد لك من المكافأة. أريد منك الإخلاص لعملك ومضاعفة الجهد.
1: ألن تخضعني لامتحان يا سيدي؟
0: شهد الجميع أنك ذو باع طويل وفهم ودراية بطرق العلاج.
1: سأكون عند حسن ظنكم بعون الله.

0: مما تشتكي يا عمار؟
1: أقع على الأرض أحياناً ويغشى على عيني، فأرى الناس وسط ضباب.
0: وماذا تعمل؟
1: أعمل في النجارة.
0: أتملك المكان؟
1: لا يا سيدي، أنا خادم في ورشة النجارة.
0: تتقاضى أجراً جيداً؟
1: بالكاد يكفيني وأمي وإخوتي.
0: أنت الإبن الأكبر ووالدك أصابته العلة فمات، هل هذا صحيح؟
1: كل شيء ذكرته في التقرير يا سيدي.
0: يا عياش.
2: نعم يا سيدي.
0: خذ هذا الرجل وأطعمه جيدا واشرف بنفسك على راحته.
2: بأمرك سيدي.
3: مما يشكر الرجل يا عامر؟
0: من الفقر يا سيدي، إنهم فقراء لا يكادون يجدون قوت يومهم.
3: سأرسل مبلغا لأهله يعينهم في حاجاتهم.
0: نعم الرأي يا سيدي.
3: تبدو أحسن حالا، وقد زف إليك نبأ خبة الفتاة وقبول والدها تزويجها لك.
0: ما كان لأحد أن يرفض رغبة أمير المؤمنين حفظه الله.
3: معك حق، وأبلغني أمير المؤمنين أن تستعد للزواج، سيرسل معك جمعا كبيرا يحضر ابنة عمك ويقيم الولائم والأفراح بهذه المناسبة.
0: اعذرني يا سيدي، الواجب يناديني.
3: سآتي معك، قم بواجبك وسأرى ما تفعل.
0: أنت الأستاذ والمعلم، أتريد أن تختبرني أم؟
3: بل أريد أن أتعرف إلى طريقة علاجك للمرضى. تفضل قم بواجبك.

0: بطني بطني.
1: مما تشتكي يا عم؟
0: بطني بطني يؤلمني، أكاد أموت من الألم.
1: هدئ من روحك، ماذا أكلت اليوم؟
0: بعض الخبز واللحم المسلوق، وشربت عصير الفاكهة واللبن، ثم أكلت دجاجة محمرة وشربت الحليب مع العسل.
1: متى كان ذلك؟
0: عند الغداء يا سيدي.
1: جئت في هذا الصباح إلى المشفى. كنت ضعيفا لا تستطيع الحركة، كنت جائعا يا عم لا تملك ثمن طعامك.
0: أولادي الذين ربيتهم لفظوني وتركوني أتسول على قارعة الطريق، لولا القهر لكنت أعيش بسعادة الآن وسط أحفادي الذين بكوا كثيرا لمفارقتي.
1: كنت جائعا وأكلت طعاما لم تتذوق مثله منذ زمن طويل، أكلت أكثر من اللازم يا عم، فأمرضك الطعام الذي قد يكفي لخمسة مرضى. لا بأس يا عم، سأعالج لك تخمتك.
2: ماذا ستفعل له؟
1: سيشرب بعض الماء ثم أعطيه عشبة مقيئة يلفظ بعدها كل ما في جوفه.
2: أحسنت يا عامر، أحسنت.

0: إنه عمل جليل يا سنان. أمرت خازن بيت المال بمنحك مبلغا من المال ليساعدك في مصاريف المشفى.
1: شكرا لك يا أمير المؤمنين.
0: بلغني أن عامر بن سعد يتفوق في علاجاته للمرضى.
1: نعم، إنه شاب نابغة يا مولاي، لا يكل ولا يهدأ حتى بعد زواجه من ابنة عمه. يقضي أغلب أوقاته بين المرضى، يطمئن على علاجهم وغذائهم وانتظام تناولهم للدواء.
0: قاتل الله الفقر والجهل، لولا الصدفة لما اكتشفنا موهبة هذا الفتى العبقري. قل لي يا سيدان، هل انتظمت أمور الطبابة في بغداد؟
1: بفضل الله وكرم أمير المؤمنين.
0: لن يمارس طبيب لمهنته قبل أن يختبر ويعطى شهادة من كبار الأطباء، بعد أن يقسم يمين العمل بشرف وإنسانية.
1: إنه الشيء الذي نفعله بناء على توصية أمير المؤمنين حفظه الله.
0: بورك فيك.
2: مولاي أمير المؤمنين، والدتكم تشكو من المرض وأرسلت تبلغكم بحاجتها لمعاينة الطبيب.
0: اسمع يا سنان، والدتي تشكو من المرض، أرجو أن ترافقني لمعاينتها، إنها عجوز قوية لم تشتكي من علة في حياتها.
1: في الحال يا مولاي.

0: أشعر أن كل عضو في جسمي يؤلمني يا بني.
1: سيكشف عليك الطبيب المشهور سنان بن ثابت.
0: سنان بن ثابت كان والده نعم الطبيب والعالم.
2: شكرا لك يا مولاتي. أتشعرين بألم هنا؟
0: نعم يا بني، هنا وهنا، كل أعضاء جسمي تقريبا حتى أذني.
2: إنها السن يا مولاتي، تحتاجين لشرب اللبن وعصير الفاكهة.
1: تصوم لي أيام متتالية ولا تأكل سوى القليل من الطعام، ودوما تقول يا رب لا تجعلني ألقاك بمعدة ممتلئة وفي ديار الإسلام جائع يشكو الفقر.
2: أثر عليها الصوم، يجب أن تأكل القليل وتشرب اللبن والعصير.
1: سمعت يا أمه، سمعت ما قاله هذا الطبيب الحاذق؟
0: وكيف أكل اللحم والمرق والفاكهة والعسل وفي ديارنا من يشتكي الجوع والفقر؟
1: إنني أبذل جهدي يا أمه في سبيل الرعية، إن شاء الله إن شاء الله لن أظلم أحدا.
0: إن شاء الله.

0: كانت المشافي تفتح أبوابها للفقراء، تطعمهم وتعالج أمراضهم، كما كانت تفتح أبوابها للأغنياء. وكان الطب في بلاد العرب يتطور، ويكتشف الأطباء علاجات لأمراض جديدة كانت مستعصية.
1: والحديث عن تلك المشافي حديث طويل ومتشعب،
0: حيث يؤكد على رحمة العرب وإنسانيتهم، في حين كان الجهل والظلم يطبقان على أوروبا وهي تعيش عصورها المتخلفة.

0: إن الحضارة ميراث إنساني.
1: إن الحضارة ميراث إنساني.
0: صناع الحضارة.
1: صناع الحضارة.
0: المخرج المنفذ مهنا الديب.
1: وتحية من المؤلف الدكتور طالب عمران
0: والمخرج محمد غزاوي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الخامسة صباحا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. العمل جار على هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي والتوجه نحو توحيدها، وفق ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال إشرافه أمس على تكريم عدد من العمال بمناسبة عيد الشغل. كما أعلن الوزير العمل على إعداد برنامج للإحاطة بكبار السن من خلال التوجه نحو إدماج هذه الفئة في الدورة الاقتصادية. تحت شعار الاستثمار في الإبداع، انطلاق فعالية القرية الوطنية للإبداعات التلمذية بالمدارس الإعدادية والمعاهد في تظاهرة وطنية تنتظم في بنزرت تحت إشراف وزارة التربية وتختتم غدا الأحد. يوم دراسي بعنوان اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال، ينظمه اليوم مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية في مستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة بالتعاون مع وزارة الصحة. بعثة من رجال أعمال من روسيا تتوجه إلى تونس قريبا بهدف تعزيز فرص الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والروس، وفق ما أعلنت رئيسة مجلس الأعمال الروسي التونسي تاتيانا سادوفييفا. في العالم، إيران تؤكد استعدادها للتفاوض مطلع الأسبوع المقبل شرط انفتاح واشنطن على المقترح الجديد الذي قدمته عبر الوسيط الباكستاني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه أبلغ الكونغرس بانتهاء الأعمال القتالية ضد إيران التي اندلعتها في 28 من فيفري، وذلك تزامنا مع انقضاء مهلة الأيام 60 التي ينبغي بعد مرورها الحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحرب. وفي الجبهة اللبنانية، أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى في غارات صهيونية أمس على عدة بلدات في جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: عذب الكلام.

مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم حيثما كنتم. مع هذا الصباح المطل يكبر أمل جديد، وتتشكل ملامح طموح آخر في هذه الحياة المتجددة الزاخرة بالتفاصيل المثيرة والمكونات الموحية، وقد زادها فصل الربيع المتألق بهجة وجمالا ورونقا لا يضاهى. مرحبا بالحياة إذن، وقد فاحت من حولنا وردا وخزاما وياسمينا بديعا.

روى ابن عبد ربه أن قيس بن لبادة لما مرض استبطأ إخوانه في العيادة فسأل عنهم، فقيل له: إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين. فقال: أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر من ينادي من كان لقيس عنده مال فهو منه في حل، فكسرت عتبة بابه بالمشي لكثرة العواد. وقال أبو حامد الغزالي: العلم شجرة والعمل ثمرتها، ولو قرأت العلم 100 سنة وجمعت 1000 كتاب لا أكون مستعدا لرحمة إلا بالعمل، لأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال الحصري في زهر الآداب: قال بعض الحكماء: إياك والعجلة، فإن العرب كانت تكنيها أم الندامة، لأن صاحبها يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويعزم قبل أن يفكر، ويقطع قبل أن يقدر، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم قبل أن يخبر. ولن يصحب أحد هذه الصفة إلا صاحب الندامة واعتزل السلامة.

0: سامح.
1: جاء في قصص العرب أن أعرابيين تكاذبا، فقال أحدهما: خرجت مرة على فرسي فرأيت ظلمة شديدة فقصدتها، فوجدت قطعة من الليل لم تستيقظ، فدفعتها بفرسي مرارا فاستيقظت. فقال الآخر: لقد رميت ظبيا بسهم فمال الظبي يمنة فمال السهم خلفه، فسار الظبي شمالا فسار السهم خلفه، ثم علا فعلى السهم خلفه، وانحدر فانحدر خلفه، ثم تمكن منه. وحكى الرقيق القيرواني أن ابن الخياط المكي دخل على المهدي فأنشده شعرا مدحه به، فأمر له ب50,000 درهم، فسأله أن يأذن له في تقبيل يده، فناوله إياها فقبلها وخرج بالمال، فلم يلق أحدا من الغلمان والحشم إلا أعطاه منها، فما انتهى إلى الباب حتى فرقها بأسرها، وأنشأ يقول: لمست بكفي كفه أبتغي الغنى، ولم أدري أن الجود من كفه يعدي، فلا أنا منه ما أفاد ذو الغنى أفدت، وأعداني وأتلفت ما عندي.

وجاء في العقد الفريد لابن عبد ربه أن الحجاج خرج متصيدا فوقف على أعرابي يرعى إبلا، فقال له: يا أعرابي، ما حالكم في البادية؟ فقال: سيئة. وقال له: أين عيالك؟ فقال: وراء تلك الهضاب. فسكت الحجاج ثم قال له: كيف ترى أميركم الحجاج؟ فقال له الأعرابي: أراه ظلوما غشوما لا حياه الله. فقال له: لماذا لا تشكوه إلى أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: لأنه أظلم وأغشم. فبينما هو كذلك إذ أحاطت به الخيل، فأومأ الحجاج إلى الأعرابي فأخذ وحمل. فلما صار معهم قال: من هذا؟ قالوا له: الحجاج. فحرك دابته حتى صار بالقرب منه ثم ناداه: يا حجاج. قال: ما تريد يا أعرابي؟ قال: أن تكتم سر الذي بيني وبينك. فضحك الحجاج وأمر بتخلية سبيله.

إن الربيع هو فصل الحياة والانبعاث دون منازع، ففيه تعود الطبيعة إلى خضرتها البديعة، وفيه تزدحم الأحاسيس والعواطف، وفيه تتغير واجهات الوجود نحو الأفضل والأرقى.

قال ميخائيل نعيم في النهر المتجمد: يا نهر، هل نضبت مياهك فانقطعت عن الخرير؟ أم قد هرمت وخار عزمك فانثنيت عن المسير؟ بالأمس كنت تسير لا تخشى الموانع في الطريق، واليوم قد هبطت عليك سكينة اللحد العميق. بالأمس كنت إذا أتيتك باكيا سليتني، واليوم صرت إذا أتيتك ضاحكا أبكيتني. لكن سينصرف الشتاء وتعود أيام الربيع، فتفك جسمك من عقال مكنته يد الصقيع، وتكر موجتك النقية حرة نحو البحار، حبلى بأسرار الدجى، ثملى بأنوار النهار. وتعود تبسم إذ يلاطف وجهك الصافي النسيم، وتعود تسبح في مياهك أنجم الليل البهيم.

قال أبو القاسم الشابي: خذ الحياة كما جاءتك مبتسما، في كفها الغار أو في كفها العدم، وارقص على الورد والأشواك متئدا، غنت لك الطير أو غنت لك الرجم. واجعل حياتك دوحا مزهرا نظرا، في عزلة الغاب ينمو ثم ينعدم. واجعل لياليك أحلاما مغردة، إن الحياة وما تدوي به حلم. وقال جبران خليل جبران في المواكب: أعطني الناي وغني، فالغنى سر الخلود، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. هل تخفت الغاب مثلي منزلا دون القصور، فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور؟ هل تحممت بعطر وتنشفت بنور، وشربت الفجر خمرا في كؤوس من أثير؟ هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضا، زاهدا فيما سيأتي ناسيا ما قد مضى؟ قال المنفلوطي في النظرات: الغدو صدر مملوء بالأسرار، تحوم حوله البصائر ولا يبوح بسر من أسراره، فكأني به وهو كامن في مكمنه، ينظر إلى آمالنا وأمانينا نظرات هازئة ساخرة، ويبتسم ابتسامات الاستخفاف والازدراء.

قال علي محمود طه مخاطبا شاعرا مبدعا: أيها الشاعر اعتمد قيثارك، واعزف الآن منشدا أشعارك، واجعل الحب والجمال شعارك، وادع ربا دعا الوجود وبارك، فزها وازدها بميلاد شاعر. وقال أبو القاسم الشابي متحدثا عن الطموح والعزيمة وطلب المعالي: ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر، إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر، ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وقال أحد الشعراء معبرا عن قيمة الحياة وأهمية كل ثانية فيها، داعيا إلى التمتع بكل تفاصيلها المثيرة دون استثناء قبل أن ترحل الثواني ويمر الوقت بلا رجعة: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. مستمعين الكرام، نشكركم على متابعتنا ونرجو لكم حيثما كنتم يوما سعيدا.

0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام السادسة صباحا هنا في تونس، أسعد الله صباحكم بكل خير. بمشاركة أكثر من 5000 صيدلي يتواصل اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية، وذلك بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصيدلة. رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا أكد أن المنتدى يدرس واقع الصناعات الصيدلية في تونس وسبل تطويرها. نتائج متقدمة في مسار الانتقال الإيكولوجي تم إعلانها خلال الندوة الوطنية الملتئمة في سوسة حول تثمين النفايات العضوية، والتي نظمتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالتعاون مع المركز الفني للفلاحة البيولوجية بمشاركة واسعة من البلديات والجامعات والشركاء الدوليين. العمل جار على هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي والتوجه نحو توحيدها وفق ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، الذي أعلن العمل على إعداد برنامج للإحاطة بكبار السن من خلال التوجه نحو إدماج هذه الفئة في الدورة الاقتصادية. وزارة الفلاحة تعلن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. في العالم وعلى الجبهة اللبنانية وفي تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل، مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة ما يزيد على 70 في غارات طالت بلدات عدة في جنوب البلاد خلال 24 ساعة الماضية. وحزب الله يرد أمس على الهجمات الصهيونية بتنفيذ 10 عمليات على أهداف إسرائيلية بجنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن وقف إطلاق النار أنهى الأعمال العدائية ضد إيران. جاء ذلك في رسالة وجهها ترامب إلى قادة الكونغرس أمس، وهو الموعد النهائي لتقديم المشورة للكونغرس بشأن الحرب. طهران ترسل أمس أحدث مقترحاتها للتفاوض مع الولايات المتحدة إلى الوسطاء الباكستانيين، وتقول أنها مستعدة للتفاوض مطلع الأسبوع المقبل إذا أبدت واشنطن انفتاحا حيال المقترح الإيراني. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يبحث في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الروسي والفرنسي المبادرة الدبلوماسية الجارية بهدف إنهاء الحرب في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

صباح الأنوار وأهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بعد هذا الإنشاد الديني بصوت أحمد جلمام ننطلق في برنامج يوم سعيد اليوم الأحد الثاني من شهر مي سنة 2026 الموافق للخامس عشر من ذو القعدة من سنة 1447. اليوم يوم سعيد تعودت بصوت الحبيب جغام اللي تغيب بصفة استثنائية. رجعكم غدوة في برنامج المعتاد موعد الأحد ريم المدب تعوض الزميل حبيب جغام حتى العاشرة صباحا في يوم سعيد. نعطيكم فكرة بعد شوية على أهم المواضيع اللي باش نترقوا لها طيلة الحصة. نعطيكم فكرة زادة على برمجة اليوم. فقط حبيت نعطيكم فكرة أولى عن الفريق اللي يرافقني منذ السادسة صباحا في يوم سعيد، وبالويعرف الهندسة الصوتية سمية زواوي، في الإخراج الرقمي حميد الورغي، في التنسيق العام للحصة وفي القاعة الفنية المركزية لسعد شبيل. نبقاو مع مجموعة من الأغاني التونسية ثم نرجع لكم نعطيكم أهم موعدنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

هذه مجموعة من الأغاني التونسية اللي تحبوها وتطلبوها وتسمعوها بطبيعة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا يوم سعيد معكم حتى العاشرة صباحا كما كل يوم سبت، اليوم السبت 2 مايو 2026، في تعويض استثنائي لزميل الحبيب الجغام ريم المدب معكم في هذا الموعد الصباحي اليومي. تحية لكل من يسمع فينا الآن، سواء كان في طريقه إلى العمل أو طريقه إلى السفر أو يسمع فينا خارج تونس. نعطيكم فكرة على برمجة الإذاعة الوطنية التونسية لهذا اليوم، كما قلت لكم يوم سعيد معكم حتى العاشرة صباحا، ثم يتجدد الموعد مع البرنامج اللي يهتم بذوي الإعاقة، اللي هو برنامج أصحاب الهمم كوثر بن دلالة، معاكم من العاشرة صباحا حتى ماضي الساعة، موعد النشرة الإخبارية على موجاتنا. ثم الموعد يتجدد، سامحوني، حتى من العاشرة حتى منتصف النهار أصحاب الهمم، ومن منتصف النهار حتى الماضي ساعتين يكون موعدكم مع كل ما هو صناعات تقليدية وحرف تقليدية وتراث كذلك مادي وغير مادي، مع زميل معز الغربي في برنامج في العتيق. ثم استوديو الويكاند يتجدد موعدكم كما كل عشية سبت مع زميلة أماني بولعريس بداية من ماضي ساعتين، والموعد يبقى معكم حتى الخامسة مساء في استوديو الويكاند. ثم برنامج مسجل موسيقي ملا ساعة من الخامسة مساء إلى السادسة إلى 10 دقائق، ثم من الستة حتى الثامنة برنامج يحلو المساء مع عز الدين محمود، اللي هي تعرفوا هي منوعة مسائية ثقافية وموسيقية كذلك. من الثامنة حتى التاسعة مساء برنامج ممعيني بإمضاء عبد الستار عمامو، ثم البرنامج الموسيقي من التاسعة حتى العاشرة حتى الحداش يكون مع صالح المهدي بعنوان الموسيقى التونسية. الرحل صالح المهدي دائما تلقاوها على موجاتنا في سهرة السبت، والختام يكون من الحداش حتى النص الليل مع برنامج جراموفون مع العزيزة صابرة لهميسي. هي برمجة الإذاعة الوطنية التونسية لهذا اليوم السبت 2 مايو 2026، الموافق 15 ذو القعدة من سنة 1447 للهجرة.

وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي.

هذا كان فريد الأطرش، سمعتوه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يوم سعيد اللي معكم حتى العاشرة صباحا. السادسة و 48 دقيقة للي يسأل على الوقت واللي يسأل على الطقس. 7:30 يكون عنا موعد كما العادة مع المعهد الوطني للرصد الجوي باش نعرفوا أخبار الطقس لهذا اليوم. بعد نشرة أخبار السابعة نرجعوا لكم ونرجعوا بالأغاني وبالمتابعات. اليوم نتحدث عن اليوم العالمي للربو، وباش يدخل معنا الدكتور جمال عمر اللي هو أخصائي في الأمراض الصدرية والحساسية. نتحدث كذلك على محطة جديدة من طريق الأندلس، اليوم يوصل قلعة الأندلس بالتحديد. نتحدث على إيكوليف، هو مشروع ينطلق اليوم في شاطئ حمام لمف. نتحدث عن مهرجان فرحات يمون المسرح، نتحدث عن مفهوم الصحة الواحدة، اليوم العالمي للرقص، ونتحدث كذلك على معرض الزهور، مش معرض الزهور لا، وإنما معرض المرأة المزهرة بين الصمود والرقة. يعني هذا إجمالا أهم ما باش نتحدثوا اليوم فيه في برنامج يوم سعيد. هذا بالإضافة إلى موعدكم القار مع أخبار الرياضة اللي باش يكون مع 8 غير درجين، وموعدكم القار كذلك مع صوت فيروز الأنّ.

göz ayrı, kalp benim sarılı.

0: الدكتور حكيم.
1: اللي قص ومس الدجاج وإلا الحمني بدي ماذا به يغسلهم بالماء والصابون قبل ما يمس خضرة وإلا غلة. نغسلوا يدينا باش ماكلة ما تعديش ماكلة في كل مرة. هنصيحة نأكدوا عليها خاصة في المطاعم والكونتينات.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي أبرز عناوينها: الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وتوقعات بتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات العادية على كامل أنحاء البلاد بداية من ماي الجاري. ندوات فكرية وعروض دولية تثري البرنامج الثقافي لمعرض تونس الدولي للكتاب اليوم. وفي أخبار العالم، أكثر من 20 قتيلا في تصعيد إسرائيلي متواصل على لبنان، وإيران تؤكد استعدادها للتفاوض مطلع الأسبوع المقبل إذا أبدت واشنطن انفتاحا حيال مقترحها. تفاصيل الأنباء. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وتم إطلاق برنامج تحسيسي وتوعوي شامل يستهدف الفلاحين وسكان المناطق المتاخمة للغابات وأصحاب المزارع الكبرى لتعريفهم بسبل الوقاية وتجنب السلوكيات الخطيرة. وفي موضوع متصل، توقعات بتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات العادية على كامل أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة بين شهري ماي وجويليا، فيما يتجه الطقس بداية من اليوم نحو الاستقرار. عن المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس أنيس ساتوري.
5: يوم أمس سجلنا كمية هامة من الأمطار في المناطق الغربية للوسط والجنوب، بلغت أعلى كمية 48 مليمتر في القصرين. صباح اليوم ننتظر أنه الأمطار تتواصل ضعيفة ومحلية في أقصى الجنوب الشرقي من ولاية مدنين، وطقس مغيم جزئيا في أغلب مناطق البلاد. اليوم الريح بشكون من القطاع الشرقي قوية بمنطقة سيرات وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في خليج الحمامات، متموج ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة، اليوم باش تكون تقريب في استقرار، وين تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والوسط، والجنوب الشرقي بين 25 و 27 درجة في بقية الجهات. وللإشارة في توقعاتنا الموسمية ماي جوان جويليا، فإنه تقريب كل النماذج العددية العالمية وبما في ذلك النموذج اللي نعتمدوه في المعهد الوطني الرصد الجوي تشير إلى درجات حرارة باش تكون أعلى من المعادلات العادية.
4: أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال إشرافه أمس على تكريم عدد من العمال بمناسبة عيد الشغل، أكد أن العمل جار على هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي والتوجه نحو توحيدها.
6: ثم قرار من سيادة رئيس الجمهورية بإعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي. الأشغال تقدمت بشكل جيد وممتاز، قاطوة في تحديد الخيارات الأساسية والفرضيات الممكنة. العمل غير المنظم هو واحد من مكونات عملية الإصلاح. أرضية الضمان الاجتماعي في تونس قدمنا فيها كذلك بشكل كبير. بالنسبة لنحن، الحق في الدخل أدنى متوفر لأغلب المواطنين إذا كان مش في أنظمة الضمان الاجتماعي، نلقاه في منظومة الأمان الاجتماعي اللي هي منظومة المساعدات. وكذلك بالنسبة للحق في الصحة اللي يتجدي أما في منظومة التغطية الصحية عبر الصناديق الاجتماعية أو في منظومة الأمان في العلاج المجاني. التطوير هذا باش يتم على أساس وحدة المنظومة، بشكل أنه نوصل في مرحلة من المراحل يكون في تونس تكريس لأرضية متينة صلبة للحماية الاجتماعية، يكون فيها الحق في الصحة، الحق في دخل أدنى في كل الظروف، منحة للأطفال.
4: وزير الشؤون الاجتماعية أعلن العمل على إعداد برنامج للإحاطة بكبار السن من خلال التوجه نحو إدماج هذه الفئة في الدورة الاقتصادية.
6: إحاطة بكبار السن، هذا عنا فيه برنامج كبير وخاصة التفكير في مسألة الشيخوخة النشيطة، ونبعد على مسألة الإقصاء لأن التقاعد ما إلا مرحلة إدارية، يجب أن نستفيد من هذه الخبرات ومن هذه الكفاءات. وقت اللي يقولون المجموعة الوطنية التونسية تسير نحو التهرم، نجم نعتبروه عنصر إيجابي ماهوش عنصر سلبي، إذا كان عرفنا كيفاش نستفيد من هذه الطاقات ومن هذه الخبرات في تأطير الشباب اللي باش ياخذ من عندهم مش طريقة جديدة للنظر للمسائل، لأنه 86 كان منع العمل بالنسبة للمتقاعدين، اليوم يلزم نظر بطريقة أخرى تسمح لنا بالإدماج الكلي. الإدماج الاجتماعي الكلي يقتضي أنه كل الفئات في المجتمع التونسي تكون مندمجة اقتصاديا ماليا اجتماعيا.
4: بمشاركة أكثر من 5000 صيدلي، يتواصل اليوم المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصيدلة بقصر المؤتمرات بالعاصمة. رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا أكد أن المنتدى يدرس واقع الصناعات الصيدلية في تونس وسبل تطويرها.
7: ثم عديد الأسواق اللي ممكن يدخلها الدول التونسي، نفس الوقت ثم الأدوية المتجددة اللي احنا لازمنا من اليوم نكونوا فكرنا فيها شلون باش يدخل تونس من الأسواق نتاعو، كومون نيغوسي لي بخي نتاعهم لأنه التكلفة نتاعهم عالية، كيفاش نعمل الحساب نتاعنا باش ما نمثلش عبء على الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كيفاش لازم ناخذوا التقنية نتاع صناعة الدواء هذه صنع في تونس، لأنه ركيزة الملاعة وركيزة استقلال القرار الوطني في المجال الدوائي هو الصناعة الوطنية، وهذه مناسبة أن نفكروا الناس كل أن نوصل قرارات سيقع حالة بالطبع لوزارة الصحة، ونحاول نضغطه من أجل أن ننظم تواصل تواجد الدواء وسهولة الوصول للدواء من قبل المواطن التونسي.
4: في مستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة يقام اليوم يوم دراسي بعنوان اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال، ويندرج هذا اللقاء في سياق الوعي بضرورة تضافر الجهود بين الاختصاصات لفهم الظواهر المعقدة التي تمس الطفل في مساره التعليمي والنمائي. في شأن ثقافي الآن، يحتضن معرض تونس الدولي للكتاب اليوم برنامجا ثقافيا متنوعا يجمع بين الندوات الفكرية واللقاءات الأدبية والعروض الفنية بمشاركة تونسية ودولية، حيث يتم تسليط الضوء على قضايا النشر والإبداع والتراث. وفي إطار الانفتاح على التجارب الدولية، ينتظم لقاء أدبي بعنوان صدى الأدب الكلاسيكي الروسي في واقعنا المعاصر، قراءة تونسية روسية، كما تؤثث سفارة مالطا ورشة أدبية موجهة للأطفال، فيما تقدم سفارة بولونيا خلال الفترة المسائية معرضا حول الأدب البولوني.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: إلى أخبار العالم التي نستهلها بالجبهة اللبنانية، وفي تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل قتل أكثر من 20 شخصا وأصيب العشرات في غارات طالت أمس بلدات عدة في جنوب البلاد خلال 24 ساعة الماضية. ورد حزب الله أمس على الهجمة الصهيونية بتنفيذ 10 عمليات على أهداف إسرائيلية، قال إنها طالت تجمعات وآليات الاحتلال بجنوب لبنان، بينما أقرت تل أبيب بإصابة عسكريين جراء الهجمات. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض 5 مسيرات أطلقها حزب الله منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من داخل لبنان. هذا ودوت سفارة الأنظار أمس في رأس الناقورة بالجليل الغربي تحسبا لتسلل مسيرة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار أنهى ما وصفه بالأعمال العدائية ضد إيران. جاء ذلك في رسالة وجهها إلى قادة الكونغرس أمس، وهو الموعد النهائي لتقديم المشورة للكونغرس بشأن الحرب. وقال الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تنسحب مبكرا من المواجهة مع إيران، مبديا عدم رضاه عن المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب. وأرسلت طهران أمس أحدث مقترحاتها للتفاوض مع الولايات المتحدة إلى الوسطاء الباكستانيين، وقالت إنها مستعدة للتفاوض مطلع الأسبوع المقبل إذا أبدت واشنطن انفتاحا حيال المقترح الإيراني. ويتضمن المقترح الإيراني مناقشة فتح مضيق هرمز مع الحصول على ضمانات بوقف الهجمة الأمريكية ورفع الحصار، كما يتضمن مناقشة الملف النووي لاحقا مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية. في الأثناء، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصالين هاتفيين أمس مع نظيريه الروسي والفرنسي المبادرات الدبلوماسية الجارية بهدف إنهاء الحرب في المنطقة. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وتوقعات بتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات العادية على كامل أنحاء البلاد بداية من مايو الجاري. ندوات فكرية وعروض دولية تثري البرنامج الثقافي لمعرض تونس الدولي للكتاب اليوم. وفي أخبار العالم، أكثر من 20 قتيلا في تصعيد إسرائيلي متواصل على لبنان، وإيران تؤكد استعدادها للتفاوض مطلع الأسبوع المقبل إذا أبدت واشنطن انفتاحا حيال مقترحها. دمتم في رعاية الله.
8: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صباح الأنوار، نقولها للناس اللي تحكوا بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. 7:17 تسمعوا في برنامج يوم سعيد، معكم حتى 10 صباحا. للتذكير اليوم للإنسان نهار، ساعات واحد كيقوم هو ما يخدمش ينسى النهار وينسى كل شيء. على كل احنا نذكركم، احنا هنا باش نذكركم انه اليوم يوم 2 ماي 2026، 15 ذو القعدة من سنة 1447. فريق كامل يرافقكم هذا الصباح منذ السادسة صباحا، وهبي الويعرف الهنسة الصوتية، حميد الورغي في التنسيق العام الحصة، سمية زواوي في الإخراج الرقمي في القاعة الفنية المركزية، لأسعد شبيل. بعد شوية باش نتصلوا بالمعهد الوطني للرصد الجوي ونعرفوا آخر أخبار الطقس، وتبدأ بعد استضافتنا نتحدثوا عن اليوم العالمي لمرض الربو اللي نسميوها احنا بالتونسي الفدة، عافينا وعافيكم الله، ونعرفوا شنية شعار هذا اليوم، هو يوم عالمي بالطبيعة. كذلك باش نتحدثوا عن طريق الأندلس، طريق الأندلس يوصل اليوم بالتحديد القلعة الأندلس اللي هي موجودة في ولاية أريانا، نتحدثوا على حملة تنظيف بشاطئ حمام لنف تنطلق اليوم، وهي مش حملة تنظيف عادية وإنما انطلاق مشروع عنوانه إيكو ليف، أو على وزن حمام ليف. تو تعرفوا تفاصيل هذا المشروع، نحكي وزاده على مهرجان دولي معروف جدا ومهم جدا في جزيرة جربة، اللي هو مهرجان فرحات يمون الدولي للمسرح. نتحدث كذلك عن الصحة الواحدة، هذا مفهوم خرج عنده سنوات، ومؤخرا يوم 7 أفريل صارت قمة الصحة الواحدة في ليون بفرنسا، وفي مختلف البلدان صارت ندوات موازية بينها تونس، صارت يوم 30 أفريل في بنك الجينات، وتو نعرفوا اخر التفاصيل عن هذا المفهوم. عزر حيم باش تحضر بحثنا بداية من 9 صباحا. عزر حيم هي باحثة بالبنك الوطني للجينات. نتحدث عن اليوم العالمي للرقص اللي متواصل في مدينة الثقافة اليوم الثالث، ونتحدث كذلك على معرض للفنانة سلمى السماوي نساء وزهور. على كل هذه مجمل مواضيعنا اليوم في يوم سعيد اللي معكم حتى 10 صباحا، هذا بالإضافة بالطبيعة إلى الأغاني اللي تحبوها وتحبوا تسمعوا بعض الأخبار هكا سريعا، و بارش أغنيات انتم بتحبوا في الصباح، وخاصة في أيام عطلة كما يوم السبت والأحد.

0: الآن أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، يعطينا آخر أخباره أنيس الساتوري. صباح الأنوار.
1: صباح الفل والياسمين مدام ريم، تحية ليك والأوفية الإذاعة الوطنية.
0: شكرا جزيلا. كيف يكون طقس اليوم وإذا كان ممكن زيادة غدوة؟ أعطينا فكرة صغيرة.
1: وكذلك بداية يوم أمس كنا سجلنا كمية هامة من الأمطار في الجهات الغربية للوسط والجنوب، بلغت على كمية 48 مليمتر في القصرين، 16 مليمتر في مجل بالعباس، في قصة على كمية 19 مليمتر في سيدي عيش، 8 زنوش، 7 فرديف، في سيدي بوزيد 10 مليمتر في المكنيسي وفي منزل بوزيان، في مدنين وتطاوين 8 مليمتر في بني خداش وكيفهم في الذهيبة، وفي المنستير 6 مليمتر في المعتمر. تقريب هذه أهم الكميات اللي سجلناها. اليوم ننتظر وتتواصل أمطار ضعيفة ومتفرقة في أقصى الجنوب الشرقي ولايتي مدنين وتطاوين، صباحا طقس مغيم جزئيا في بقية المناطق. درجات الحرارة النجم نقول عموما باش تكون في استقرار، تتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال، والوسط والجنوب الشرقي تكون في حدود 16-17 درجة في المرتفعات الغربية، بين 25-28 درجة بقية الجهات. تونس العاصمة اليوم ننتظر 22 أو 23 درجة كحرارة قصوى على أقصى تقدير. الريح اليوم عموما شمالية شرقية تتواصل قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات، متموج في بقية السواحل. يوم الغد يتواصل طقس عموما مغيم جزئيا على كامل البلاد، التيارات تنتقل من القطاع الجنوبي، بالتالي درجة الحرارة بداية من الغدوة باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي. الريح قلنا تكون من القطاع الجنوبي تتواصل قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات، بالتالي البحر يكون مضطرب في منطقة سيرات، أيضا بخليج جابس متموج في بقية السواحل. ثم في بداية الأسبوع يومي الاثنين والثلاثاء ممكن نسجل أمطار ضعيفة ومتفرقة في مناطق أقصى الشمال، ممكن حتى تكتسي صبغة رعدية في فترات ما بعد الظهر في جهات أقصى الشمال الغربي. طقس مغيم جزئيا في بقية الجهات، الريح تتواصل من القطاع الجنوبي، البحر يصبح مضطرب في السواحل الشرقية متموج بالشمال، والحرارة كما قلنا يعني تتواصل في ارتفاع خاصة في مناطق الجنوب. للتنويه أخت ريم، في توقعاتنا الموسمية للثلاثة أشهر القادمة ماي جوان جويليا، المختلف تقريب النماذج العددية تشير إلى ثلاثة أشهر قادمة درجات حرارة باش تكون فيها أعلى من المعادلات العادية. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني التساقطات، ما عندناش في الحقيقة توجه واضح في النماذج العددية، لكن عموما المعلومة اللي نجمو نخرج منها كونه ننتظروا شهر ماي وجوان جويليا تكون فيه درجات حرارة أعلى من المعادلات العادية. هذا هو طقسنا، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك أنت أنيس الساتوري، كان معنا في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: اللي بقلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu më se jemi e frimi. I dajt me lotani.
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد
1: يوم سعيد مريم المدب.
2: مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 47 دقيقة الآن. ونتحدث اليوم عن اليوم العالمي للربو اللي هو يصير كل أول يوم ثلاثاء من شهر ماي. احنا اغتنمنا الفرصة وقلنا نتحدث عن هذا المرض اللي هو مرض مزمن وعن هذا اليوم العالمي مع الدكتور جمال عمار أخصائي في الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي. صباح النور.
3: صباح النور أختين.
2: أهلا وسهلا بي.
3: صباح الخير ليك ولكافة المستمعات والسادة الإذاعة الوطنية.
2: شكرا جزيلا. إذن السنة اليوم العالمي للربو يركز على توفير الأدوية وخاصة هذه البخاخات اللي هي تبدأ مرافقة لمريض الربو.
3: بالفعل كل سنة يتم الاحتفال باليوم العالمي للربو تحت إشراف المبادرة العالمية لمرض الربو وهي هيئة علمية متكونة من باحثين وأطباء اللي هي دورها كونها تصدر توصيات سنوية اعتمادا على بحوثات ودراسات حتى تحسن ديما من الوقاية من من من تشخيص الوقاية وعلاج مرض الربو. وشعار المبادرة العالمية هذه السنة هو توفير دواء مستنشق لكل مريض مصاب بالربو. دواء مستنشق أو ما يعرف عنا ربما بالبخاخة ولا باللغة الدارجة تاعنا بالفشفشة. هذا هو شهادة شعار السنة هذه.
2: الفشفشة هذه هي صديقة مريض الربو ونذكروا أنه هو مرض مزمن.
3: صحيح كما تفضلتي قلتي هو مرض مزمن والإشكال والمعلومة هذه هي مهمة برشا على خاطر نعرف احنا مرض الربو يتطور بصفة يحدث أعراضه تحت بصفة نوبات يعني هناك فترات طويلة.
2: فقط دكتور نحب أن نقرب المصطلح الربو اللي نسميه احنا التوينسة الفدة هكا
3: احنا الإشكالية الكبيرة في التسمية بتاعت اللغة بيرجة.
2: انتوا مش تحبذوا كأطباء لي
3: احنا نلحوا برشا باش نبينوا اللي هي خاطر الفدة ربما هو معناها كلمة معناها شاملة تشمل حتى أمراض أخرى. بعض الأمراض القلب تعطي علامات تشبه الفدة.
2: فهمتك.
3: وهذه مصدر معناها المصدر ربما مصدر لبس عند الكثير من المرضى.
2: أيوة.
3: هذا ثم مرضى تقول له عندك الفدة ربما يعتقد أمراض خطيرة برشا لتمس القلب ساعات اللي عندها علاقه بالتدخين وكذا واروك هي مالاش في المف... مالاش في في في معناها في في في الحاله هذه
2: نختاروا كلمه احنا نختاروا كلمه الربو اللي عندها علاقه بال بالقصبات الهوائيه
3: عندها علاقه بحساسيه هي تعطي معناها حساسيه في الجهاز التنفسي في قصبه الهواء اللي هي ناتجه مع في اكثر الاحيان على كونه المريض عنده تحسس لبعض الاجسام اللي يتنفسها كما نقولوا احنا مثلا الغبره كما نقولوا احنا عندنا الغبره نقولوا احنا والنداء عندنا بعض حبوب اللقاح ساعات معناها بعض الوبر تاع الحيوانات الاليفه هذه كلها عند بعض الاعداد فبلهم حساسيه مفرطه والحساسيه هذه تمثل تعطي اعراض ربو عند بعض الاعداد. هذه هي المرض هو في الاصل هو التهاب مزمن لقصبات الهوائية ناتج في أكثر الأحيان عن تحسس لبعض الأجسام الموجودة في الهواء نفسه.
2: إذن المرض هذا ينجم معناها ممكن يبدأ بحساسية ويتطور يولي مرض مزمن يولي ربو. الأعراض متاعه بعجالة دكتور؟
3: بعجالة الأعراض هي خاصة هو ضيق في التنفس. علاش ضيق في التنفس؟ على خاطر الالتهاب بتاع القصبات الهوائية غاي يعطي في حالات التأزم انسداد في قصبة الهواء والانسداد هذا هو مش يعطي بالطبع ضيق التنفس مش يعطي سعال حاد ومش يعطي معناه مش يعطي الصفير قولوا التصفير
2: يزفر
3: هذه العلامات معناها الثلاثة المهمة هو ضيق التنفس السعال الحاد والتصفير في الدرن.
2: دارج برشا في تونس دكتور
3: المرض هذا للأسف الشديد هو متكافئ مش في تونس برك هو حتى في العالم كله والنسبة بتاعه قاعدة تزيد بالعام العام نظرا معناها للتلوث اللي قاعد يزيد في العالم بكله، للتغيرات المناخيه، التغيرات العاد حتى العادات الغذائيه تاع الانسان. المرض هذا باش نعطيك فكره اخرى، تقريبا عندنا 400 مليون مصاب بالربو في العالم. النسبه بتاعه ماشي عند الاطفال من 10 ل 12% في العالم وفي تونس كذلك. وعند الكبار تقريبا من 5-6%، معناها كان ناخذ في تونس احنا مثلا نسبه الاطفال ربما عندنا 100 ألف طفل مصاب بالربو، وهو عدد لا يستهل.
2: يمس أكثر الأطفال.
3: هو يمس أكثر الأطفال خاطر هو يبدأ في أكثر الأحيان من الطفولة ويواصل حتى هذا الكبر، حتى على الشباب والطفولة. هذاك علاش شوفوا أكثر عند الأطفال.
2: وفما بعض المهن اللي ينجموا يكونوا متعرضين لهذا المرض.
3: موجود فعلا بعض المهن، مثلا فم المهن اللي فيها معناها فيها علاقة مباشرة بعض الأشياء اللي هي بيتها تعطي الحساسية هذه.
2: كما الدهن مثلا،
3: مثلا الدهن، كما مثلا العمل في المخابز ساعات، ثم مع العمل في بعض ورشات السيارات، ثم بعض المهن اللي هي تكون تتسبب في الربو هذا، وإلا ثم مهن زادة تعكر حالة المريض مصاب بالربو.
2: إذا هي فما بعض الفئات العمرية وكذلك بعض المهن اللي هما معنيين أكثر بالإصابة بهذا المرض، ممكن التوقي منه؟
3: هو بالفعل معناها الاساس تاع العلاج تاع المرض هذا بسيف تكون مزمن، هو الاساس نركزوا احنا على الوقايه. لانه الوقايه تبدا في حاله وجود تحسس للمريض للطفل على حاجه من الاجسام اللي تعطيه تحسس، نحاولوا نتفاداو مع كون الطفل هذاك يتعرض لك الاجسام اللي تعطيه تحسس، مثلا كان سمى غبره، كان سمى لقاح، كان سمى حساسية على النوار، كان سمى حساسية على الوبر ولا الجلد تاع بعض الحيوانات، ماذا به المريض يتفادى كون يكون معناها بقرب هذه الأجسام اللي تعطي حساسية،
2: تفادي الأجسام اللي تأثر فيه تحير الحساسية.
3: والجزء الثاني من الوقاية هو هو هو العلاج، لأن العلاج اللي مش نعطيوه اللي تركز عليه المبادرة العالمية لمرض الربو هو الهواء الدواء الاستنشاقي، هذا هو دواء معناها مضاد للالتهابات القصبة الهوائية، واللي يجب المريض ياخذه بصفة متواصلة يومية حتى هو ما عندوش أعراض، باش يتفادى معناها حدوث النوبات هذه. وهذه الإشكالية الكبيرة، قول واحدة في البخاخة قد ثم لبس ما بين البخاخة هذه اللي يجب المريض ياخذها يومي،
2: فشفاشة هذيك
3: فشفاشة هذه اللي ياخذها يومي باش ما يبردش، وثم الفشفاشة الثانية اللي ياخذها المريض كي تجيه نوبة. واحنا عندنا اللبس هذا عند اكثر المرضى، كون المرضى يحبوا كان الفشفاشة الثانية خاطرك ياخذها هي تفرهدوا معناها بسرعة، وهي هذيك للنوبة، واحنا ماذا بينا الفشفاشة الثانية هذه اللي نستعملها للنوبات ماذا بينا المريض ما يستعملهاش برشا.

0: يوزع تاريخ استعمال صحيحة باش البخار اللي في وسط الدواء هذا يمشي لقصبة الهواء. وهذه ما تمثل إشكالية خاطر ثم بعض الصغيرات مثلا ما نجموش يستعملوها واللعبات الكبار في شوية في العمر. والحالة هذه نستعانوا احنا معناها بغرفة استنشاقية نعطيها للصغير ولا للكبير. غرفة هي عبارة عن قارورة صغيرة فيها كمامة بلاستيكية تحط معناها على الـ على الـ على الأنف وعلى الفم وتمكن المريض الصغير والراجل الكبير برشا والمرأة باش يعمل بيعمل البخاخة بتاعه باش الدواء يوصل لقصبة الهواء.
1: والدكتور جمال دكتور جمال عمار في ختام حديثنا كان تسمح الدواء هذايا اللي تركز عليه يركز عليه اليوم العالمي لمرض الربو موجود في تونس وعندنا صناعات تونسية
0: والحمد لله. احنا المشكلة مش معناها في تواجد الدواء هذا موجود
1: وانما في الاستعمال
0: بالضبط
1: والمداومة
0: موجود في الأقسام المختصة في المستشفيات وحتى في المستوصفات.
1: واضح
0: المشكل في الدواء كونه موجود، المشكل هو في وعي وإقناع المريض بضرورة استعماله.
1: واضح
0: هذه المشكلة الكبيرة اللي احنا تواجهنا معناها في العمل بتاعنا اليومي.
1: أكيد تو نعاودوا نرجعوا للموضوع هذا في فترة أخرى للتذكير. شكرا لك دكتور جمال عمار، سعدت برشا بالحديث معك حول العالم اليوم العالمي لمرض الربو. نذكر دكتور جمال العمار هو أخصائي في الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي. 47 دقيقة شوي آخر ونجوى الطالب يقدم لكم أخبار الرياضة.
2: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل.
3: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: فلاش سبورت. صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البداية بالربطة المحترفة الأولى من خلال تعيينات حكام الجولة 28. صدر لقاء القمة في رادس غدوة بين نادي الإفريقي والملعب التونسي بتحكيم نضال الطايف. النادي رادس فاقسي الأولمبي البيجي بتحكيم سيف الورتاني، ومستقبل جابس يلعب ضد شبيبة القيروان الحكم وليد منصري. رابع المباريات تجمع اتحاد بنقردان بمستقبل سليمان تحت أنظار الحكم بديس بن صالح. بقيت مباريات الجولة نهار الاثنين في زويتن، شبيبة العمران الترجي رياضي تونسي تحكيم لمحرز المالكي، النادي رياضي البنزرتي يلعب ضد المستقبل رياضي بالمرسى الحكم وائل العجنقي، الاتحاد رياضي المناسيري نجم المتلوي تحكيم صادق السلمي، وترجي جرجيس ضد نجم الساحلي الحكم أشرف الحركاتي، وطبعا اعتماد تقنية الفار في كل المباريات. البارح بطولة الرابطة المحترفة الثانية شدت الاهتمام الجولة قبل الأخيرة، ونعرفوا أنه فرق الصدارة وأيضا فرق اللي باش تنزل، رغم أنه تعرفنا على بعض الأسماء. المهم بالنسبة لفرق الصدارة حتى اللحظات الأخيرة في المجموعة الأولى مقابلة أمل حمام سوسة ورالوي كانت ماشية بهدفين مقابل هدف. حتى هنا كنت عملت معكم النشر المسائية، خليتها 90 زيد 6 دقائق، قلت 2-1 للرالوي أمام أمل حمام سوسة، خرجت نقاء 2-2 مقابلة تعادل يخلي بطبيعة فريق أمل حمام سوسة محافظ على حظوظه في صدارة الترتيب، خاصة مع تعادل منافسه وشريكه في المرتبة الأولى نادي رياضي لحمام الأنف ضد محيط قرقنة كان تعادل بدون أهداف. اتحاد تطاوين استفاد واقترب بتبيعة وتأمين المرتبة الثالثة على الأقل لحد الآن قبل الجولة الختامية، فاز على سبورتينج بن عروس بهدف لصفر.

0: جمعية ميجرين أو الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة فاز على مكارم مهدية بهدف لصفر. كوكب عقارب أمن البقاء نتاعو بعد سلسلة من المقابلات السلبية في المرحلة الأولانية، كمل وبطبيعة باش يقعد في الرابطة الثانية بعد انتصار على هلال مساكن بهدف لصفر. اتحاد بوسالم نزل للرابطة الثالثة بعد هزيمته ضد هلال الشابة 5 أهداف مقابل هدف. الجولة القادمة جولة ساخنة جدا بين نادي رضي لحمام الأنف وأمل حمام سوسة، زوز الأولانيين 50 نقطة، والجولة الأخرانية يلعبوا ضد بعضهم في حمام الأنف. هذه بالنسبة للقاية المجموعة الأولى. في المجموعة الثانية اليوم شوك كبير في جابس، الملعب الجابسي يستضيف المتصدر تقدم ساقيت الدير، فارق نقطة فقط. تقدم ساقيت الدير 52 نقطة، الملعب الجابسي 51، مستقبل قصرين في المرتبة الثالثة 44 نقطة، سيكون في ضيافة هلال أردايف. جندوبة رياضية ضد سبورتينغ المكنين، جمعية ريانة قوي في القفصة، نادي القربي نصر جلمة، اتحاد قصورة سيف ضد القلعة الرياضية، أولمبيك سيدي بوزيد ضد أمل بوشمة. المقابلة الكل تبعوها مع زملائنا في إذاعة الشباب. عقوبات الرابطة الوطنية لكرة القدم، عقوبات مالية كبيرة وصلت حتى 10,000 دينار، عقوبة النجم الساحلي بتوبيخ وخطية بعد مقابلته الأخيرة، نفس العقوبة نادي رضي البنزرتي بعد مقابلته ضد الترجي، عقوبة النادي الإفريقي اللي هي كانت العقوبة الأقصى ماديا بخطية 10,000 دينار بعد مقابلته ضد شبيبة القيروان. بقية العقوبات، النادي رضي الصفاقسي، محيط خرقنا، اتحاد بوسالم، تقدم ساقيت الدير، قوي في القفصة، مستقبل القصرين. في كرة القدم المصغرة دور الربع النهائي غدوة، مقابلات هامة في هذا الدور، رياض الرياضي بسوسة ضد اف سي مورنيغ، اتحاد رواد قربة رياضية، جمعية بوذر نادي كريبيس، وميني فوت سليمان ضد اتحاد بني خيار. البال والتصفيات في الرباط، البارح النادي الافريقي يبهر الجميع بالاداء وايضا الطريقه بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي، كان ضد فريق ماكتاون فلايرز النيجيري 86-77، رغم البدايه الصعبه كان خسر في الكارتون الاولاني، كمل الشوط الثاني او الشوط الاولاني منهزم، والفتره الثالثه كانت الاستفاقه والفوز بالمقابله هذيا. كالعاده عمر عبيده كان احسن لاعب واحسن مسجل ب 25 نقطه. اليوم مباراه الصداره لانه النادي الافريقي ضمن بطبيعه الترشح نتاعو للبال، يلعب على المرتبة الأولانية ضد الفتح الرباطي، مباراة صعبة أمام فريق مرشح حتى وصاحب الأرض، والفوز بالتأكيد يسهل تواجد النادي الإفريقي في الدور الربع النهائي ويسهل له القرعة في كيغالي. بطبيعة البطولة بشتم بين 22 و 31 ماي. في الكرة الطائرة، نجم الساحلي والترجي أول الفرق المترشحين للدورة النصف النهائي، النجم على الميدان بفوز على اتحاد النقل بصفاقس 3-0، والترجي بعد انسحاب اتصالات صفاقس. بقية المقابلات اليوم، النادي صفاقسي الأولمبي القليبي ومولدية بوسالم ضد سعيدية سيدي بوسعيد. في كرة اليد كأس تونس الدور الثمن النهائي، ترجي أول مترشح للدور ربع نهائي بعد فوز على اتحاد منزل تميم 38-22. بقية المقابلات اليوم، النجم الساحلي نصرة بولبا، نادي كرة اليد بجمال بعث بن خيار، اتحاد قرمدة نادي ساقيت الزيت، سبورتينغ المكنين مكارم مهدية، اتحاد صيدة ضد النادي الافريقي، نادي هيبون جمعية الحمامات، ونادي كرة اليد بقصورة السيف ضد الملعب التونسي. مع احتفالات الشغالين، المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل انطلقت من البارح في تنظيم الدورة المغاربية العمالية في سوسة باش ناخذوا فكرة على البرنامج والحدث اليوم. مقابلات أو نشاط ينطلق في 9 صباحا مع نائبة رئيس المنظمة سيدة نجيت الهمامي. مرحبا، أهلا وسهلا مدام نجيت.
1: مع الخير، شكرا لك على الاهتمام بنشاط المنظمة.
0: مرحبا.
1: كما تفضلت سيادتك وقلت عنا اليوم في سوسة أكثر من 500 مشارك جاوا باش يشاركوا معنا الاحتفال بعيد الشغل والدورة المغاربية للرياضة العمالية، نظمتها المنظمة في عدة رياضات، نذكر منها رياضة كرة القدم 6 لاعبين، ورياضة كرة اليد، وتنس الطاولة، وأيضا ألعاب القوى. إن شاء الله بعد شوية عنا الننشد الوطني، ومن بعد تنطلق كل واحد يتجه للألعب اللي يكون خاص به، وإن شاء الله تكون ظروف طيبة. عنا فرق من الجزائر، من ليبيا، ومن كل ولايات الجمهوريه باش يكونوا حاضرين في النشاط هذايا. النشاط هذا زاد تحضر فيه عائلات المشاركين، والهدف الاساسي هو انه حضور معهم اولادهم وصغارهم، اولا نلقنوهم ونعلموهم محبه الرياضه، ثانيا نشجعوا اكثر على الروح الرياضيه، وهذا الهدف الاساسي من المنظمه هو المحبه والتعايش
0: والتأخي
1: والتعارف.
0: ان شاء الله احنا باش نسلطوا الضوء اكثر ان شاء الله مادام نجيت على كل النشاط هذايا ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة. بالتأكيد في مختلف النشرات نتاعنا تاخذوا كل تفاصيل. أني فقط بدوري المصري دربي القاهرة البارح بين الأهلي والزمالك، الأهلي لا يموت، هو موجود في المرتبة الثالثة، كان ممكن حتى ما يمشيش لدوري الأبطال بما أنه بيراميدز والزمالك عندهم 50 نقطة، لكن البارح يفوز على الزمالك بثلاثة أهداف لصفر، يرجع ثلاثية اللي عطاه له بيراميدز من أيامات قليلة، يخلي أماله تنعش باش يمكن حتى باش ياخذ اللقب. صعيب شوية الزمالك يسلم لأنه مازالوا زوز ماتشات فقط، وحتى أخبار تقول أنه الاتحاد الإفريقي ينجم يصنع قانون ويخترع قانون أنه الأهلي يكون موجود وقت يمشيوا ثلاثة مش اثنين لمسابقة دوري الأبطال. هذه بعض الأخبار، لكن زملائي بالتأكيد يرجعوا معكم في بقية المواعيد. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
2: فلاش سبور، وجوه تذوى بإرادة ما تعرفش المستحيل، عبر موجات الإذاعة الوطنية نعيش مع بعضنا حكايات الصمود والعزيمة، ونزرع الفرحة على وجوه تستحق منا كل محبة والاهتمام، باش يشرق الأمل من قلوبهم ونكتبوا بأصواتهم أجمل حكايات نجاح. أصحاب الهمم، من غيرهم ما تكملش الحكاية.
3: أصحاب الهمم مع كوثر بن دليلة، كل نهار سبت من العشرة نصف النهار.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الثامنة صباحا في تونس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. العمل جار على هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي والتوجه نحو توحيدها وفق ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، التي أعلن العمل على إعداد برنامج للإحاطة بكبار السن من خلال التوجه نحو إدماج هذه الفئة في الدورة الاقتصادية. تحت شعار الاستثمار في الإبداع، انطلاق فعاليات القرية الوطنية للإبداعات التلمذية بالمدارس الإعدادية والمعاهد في تظاهرة وطنية تنتظم في بنزرت تحت أشرف وزارة التربية وتختتم غدا الأحد. يوم دراسي بعنوان اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال ينظمه اليوم مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية في مستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة بالتعاون مع وزارة الصحة. بعثة من رجال أعمال في روسيا تتوجه إلى تونس قريبا بهدف تعزيز فرص الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والروس وفق ما أعلنت رئيسة مجلس الأعمال الروسي التونسية. وزارة الفلاحة تعلن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. في العالم، جيش الاحتلال ينذر صباح اليوم 9 بلدات في جنوب لبنان بإخلائها تمهيدا لقصفها غدا سقوط 23 قتيلا وعشرات المصابين في أكثر من 40 غارة على عدة بلدات في الجنوب اللبناني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن أي اتفاق توقعه واشنطن يجب أن يكون سيئا لطهران، مؤكدا أنه غير راض عن المقترح الأخير الذي قدمته إيران لوقف الحرب، والجانب الإيراني يعلن استعداده لتفاوض مطلع الأسبوع المقبل. تحقيق لشبكة CNN الأمريكية يكشف أن طهران وحلفائها ألحقوا أضرارا ب16 موقعا عسكريا أمريكيا في 8 دول بالشرق الأوسط خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتحقيق يؤكد أن بعض تلك المواقع لم تعد صالحة للاستخدام. إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن.
6: معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطناً.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. برنامج يوم سعيد معكم حتى 10 صباحا، 8:10 الآن. وهبي الواعر في الأنسة الصوتية، حميد الورغي في التنسيق العام الحصة، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، وفي القاعة الفنية المركزية لأسعد شبيل. شكرا لتفاعلكم معنا، متابعتكم للإذاعة سواء بالطرق التقليدية اللي تحبوها، سواء في السيارة أو في المنزل أو على شبكة التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا. 8:11 ونتحدث اليوم عن طريق الأندلس. اليوم طريق الأندلس يوصل المحطة الرابعة بعد تسور العالية بربة، اليوم يوصل القلعة الأندلس. السيدة شيرازة سعيد مديرة العامة بوزارة الشؤون الثقافية، مديرة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية، هي اللي بتحدثنا عن هذه المحطة الجديدة. صباح النور.
1: صباح الخير. صباح الخير بيك وصباح الخير للسادة المستمعين.
0: شكرا
1: للإذاعة الوطنية.
0: إذن اليوم المحطة الرابعة من طريق الأندلس اللي انطلقتوا به في تستور مع انطلاق شهر التراث، وكل مرة تقفوا عند محطة اللي هي تعتبر في طريق الأندلس، اليوم في قلعة الأندلس.
1: اليوم في قلعة الأندلس، كما قلت سيادتك، طريق الأندلسيين هو تظاهرة تندرج ضمن المحور العام لشهر التراث في دورته 35 لهذه السنة، اللي هي تجي تحت عنوان التراث وفن العمار. وتتنزل هالتظاهرة هذه في إطار استراتيجية وزارة الشؤون الثقافية لتثمين التراث والمحافظة عليه وتقريبه من المواطنين. إذا كما تفضلت، هي عندنا 7 محطات للطريق الأندلسي، تستور والعالية وتبربة، واليوم إن شاء الله نحط الرحال في قلعة الأندلس. وتتواصل الطريق هذه اليوم 9 ماي في تونس العاصمة، 12 ماي في سليمان، وتختتم في زغوين يوم 16 ماي.
0: وقت اللي توصلوا أنتم إلى محطة جديدة، شنو يصير فيها؟ تو مثلا اليوم أنتم معناها الطريق، نقولوا الطريق هذا يقف في قلعة الأندلس، هل فما فعاليات خاصة بوقوف هذا الطريق في مكان ما كما اليوم؟
1: هو بالطبيعة كل مدينة تعدى فيها الأندلسيين خلوا أثر، لكن فما حاجات تجمعهم. احنا بدينا كما قلنا فن العمارة باعتبار هو نلقاو نقطة تلاقي لعدة مدن أندلسية طبعت بفن العمارة كشاهد على التراث المادي، وكذلك فما تراث لا مادي كالمعارف والمهارات المرتبطة بالحرف اللي خليوها الأندلسيين. وهذا بشي يتثمن كل مدينة وكيفاش طريقتها في تثمين الموروث. كنت حاب نعطيه لمحة على في قلعة الأندلس
0: بطبيعة اليوم، هي اليوم
1: إن شاء الله يبشي ينطلقوا الاحتفالية، تنطلق مع منتصف النهار بمعارض وورشات. عندنا معرض الحرف الحرفيين المختصين في صناعة الفراشية، عندنا معرض الورد وتقطير العطور، معرض أضواء على التراث الأندلسي كيف، والورشات، ورشة في صنع الفراشية، ورشة صنع العود الأندلسي، ورشة في تلوين المربعات الخزفية باعتماد تقنية الكورديسيكا مع مركز الخزف الفني سيدي قاسم الجليزي، كيف ورشة التطريز، وورشة صنع الكاليس من التراث الأندلسي، وإنجاز جداريات بالمدينة العتيقة بقلعة الأندلس في باب بلد حول الموروث الأندلسي بالجهة. بعد مع ماضي 3 ثم تنشيط خارجي مع استعراض فروسية فوج الخيالة لوزارة الدفاع، تنشيط خارجي كيف مع خرجة العيساوية، وعنا عرض كورال الأندلس لأغاني تراثية، وتختتم مع الساعة 7 بعرض موسيقي مألوف وموشحات مع مجموعة الحنافي.
0: إذن كل شيء يدور حول آثار الأندلسيين في قلعة الأندلس اليوم. أنتم ركزتوا على صناعة الفراشية، هل هي من الحرف اللي تتميز بها المنطقة بالتحديد؟
1: إفكتيفمون، هي صناعة الفراشية معناتها مميز من مميزات قلعة الأندلس، وديجا باش تكون مع مركز تكوين الفتاة الريفية تابع للاتحاد الوطني للمرأة، وهذا اللي يخلي الأثر اللي أكبر باعتبار وأنه التراث راه شأن وطني ويمس القطاعات الكل، معناتها ماهوش. ولذا ديما في كل تظاهرة نحبوا ديما تشريك المؤسسات كسوة الوطنية والمحلية ولا حتى الخواص، لتكون التراث كما قلنا شأن وطني ينجم العباد الكل تساهم فيه في المحافظة عليه وفي تثمينه.
0: إذن هو تراث مادي، تراث غير مادي، تراث غذائي، تراث موسيقي، تراث فرجوي، يعني العناصر التراث الأندلسي متكامل في كل محطة يقف فيها طريق الأندلسيين كما قلنا اليوم في قلعة الأندلس بداية من نص النهار. معناها مش تكون مفرقة الأماكن في قلعة الأندلس.
1: هو أساس أن اليوم في المدينة العتيقة ثم في المكتبة العمومية بقلعة الأندلس، لكن الفعاليات تتواصل على مستوى ولاية أريانا بزيارات لبعض المواقع المعالم من هالحد السبت القادم. كيف فما ندوات علمية، فما حول الحضور الأندلسي عن طريق الخصوصيات المعمارية والمهارات الحرفية، هذا إلى جانب بعض فضاء للابتكار والإبداع لتصميم وإنتاج مضامين رقمية لتثمين تراث الأندلسي. احنا التظاهرات راه كي نعملوها معناتها صحيح محدده في الزمن، لكن الاثر نتاعها تتواصل على عام كامل. طريق الأندلسيين كيف ما حبيناهش تظاهره وتمشي باعتبار باش يتم بعده هو معناتها باش نعملوا يوم دراسي علمي حول التأثيرات الأندلسية على العمارة في تونس بالشراكة مع مخابر البحث في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، باش نقدموا الدراسات والبحوث والمحاضرات العلمية. ثم كذلك سيترجم هالبرنامج التظاهرة إلى خارطة تفاعلية إن كارت انتراكتيف لهذه الطريق. تم الإنجاز القسط الأول منها على مستوى ولاية باجة بالتحديد في الدستور، وتم تدشينها في افتتاح شهر التراث، لكن باش تتواصل كيف توفى الطريق في معناتها في زقوان باش تكون هالخارطة هذه موجودة وتترجم الابليكاسيون تتحط حتى في السمارت فون باش أي واحد تونسي ولا سايح أجنبي ينجم بضغط معناتها على زر في
0: نقرة واحدة يعمل ثنية الأندلسيين
1: هكاك. وراهو طريق الأندلسي، وبعد زاد كيف باش قاعدين نخدموا على إحداث مسلك سياحي ثقافي خاص بالطريق إلى جانب عدة فعاليات ومشاريع مشتركة مع وزارة السياحة، وزارة خاصة الصناعة التقليدية تكون مستدامة إن شاء الله. معناتها هذاك هو غايتنا، وإنه تكون أي حاجة نعملوها تكون مستدامة باش تخلي الأثر وتخلي كما قلنا المجتمع نتاعنا يكون يعزز الهوية، يعزز روح الانتماء بهالتراث، تراث بلادنا المتنوع والثري.
0: وهذا هو مبدأ التراث اللي يبقى حي بالرغم انه نحافظوا على هذا التراث، لكن المبدأ الأساسي هو انه ينتقل من جيل الى اخر، هذا هو وما يبقاش يعني مناسباتي او جامد بالضبط. هذا هو
1: واضح. وطريق الأندلسيين راهو باش نكملوها في نحكيوا على طريق القصور الصحراويه، نربط هنا بالموضوع العام لشهر التراث اللي هو
0: العمارة.
1: التراث وفن العماره، باعتبار وانه تونس رانا عندنا خصوصيات ما شاء الله من الشمال للجنوب. اذا احنا قلنا طريق الأندلسيين، طريق القصور الصحراويه اللي باش نخدموا عليه زاد كيف في الجنوب.
0: وقتاش باش تبداو مشروع؟
1: نبداو قاعدين مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير كيف مخابر البحوث، قاعدين باش نخدموا على حاجات على أسس علمية، وإن شاء الله في الأيام القادمة تودوا ما تبدأ عنا كيما هكايا دلماتيخ نعلموكم بها وتتفضلوا بحثينا ونعطيكم حتى وين وصلنا، باعتبار وأنه الهدف الأساسي من شهر التراث اللي هو البرنامج الأساسي لوزارة الشؤون الثقافية هو التعريف بالخصوصيات المعمارية والثراء المعماري التونسي إلى جانب تنشيط السياحة الثقافية مهمة، وتشجيع إحداث المسالك ذات الخصوصية كما احنا توقلنا طريق الأندلسيين وإلا طريق القصور الصحراوية، نجم أي مسلك ذو خصوصية نروه ولا نشتغل عليه، ما احنا منفتحين على كل هذه المسالك اللي تثمن معناتها كما قلنا تراثنا، وخاصة نحسوا كيف في المجتمع وخاصة الأطفال والناشئة بأهمية التراث لتعزيز روح الانتماء كما قلنا. احنا عندنا نتائج، عندنا معناتها اهداف، نتائج متوقعه والاثار. النتائج هو نتوقعوها هي ارتفاع الوعي المجتمعي بالموروث وزياده عدد زوار المواقع والمعالم والمتاحف بطريقه تخلينا كما قلنا، خاطر هو يلزم معناتها موارد ماليه وبشريه كبيره باش نحافظوا على مواقعنا اللي هي ممتده وفي مساحات شاسعة.
0: بالطبع هو لمحال مفهوم التراث كيف يندمج في الحياة اليومية للتونسي مهم جدا، لأنه يخلق حركية ديناميكية ودورة اقتصادية تعتمد على كل أبعاد التراث. أنا نشكرك برشا مدام شيراز سعيد، أكيد عنا لقاء آخر في محطة أخرى من طريق الأندلسيين. إذن المحطة القادمة باش تكون تونس.
1: المحطة القادمة يوم 9 ماي في تونس شارع الحبيب بوكيبا اساسا. ثم برنامج ثري كيف كيف في سليمان نهار 12 ماي وفي زغوان نهار 16 ماي ان شاء الله.
0: يعطيكم الصحة وشكرا لك مدام شيراز سعيد مديرة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية. الحديث متاعنا كان عن وصول طريق الأندلسيين إلى قلعة الأندلس اليوم، أو كعرفتوا المحطات اللي فاتت والمحطات القادمة. 8:22 دقيقة نسمع زياد غرس الآن.

0: أرسى بعد حديثنا عن طريق الأندلسيين 28 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا في برنامج يوم سعيد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. يوم سعيد معاكم اليوم حتى 10 صباحا، ونعوض بصفة استثنائية زميل حبيب جغام يرجعكم غدوة في برنامج موعد الأحد بداية من 10 صباحا. احنا توا باش نحط الرحال في شاطئ حمام الأنف، بعد شوية باش ينطلق مشروع عنوانه إيكو ليف، يعني عنده علاقة بالإيكولوجيا وكذلك بحمام الأنف. الأستاذة نيلة السعيدي مديرة مخبر الماء والأغشية وبيوتكنولوجيا البيئة بمركز بحوث وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية هي اللي باش تحدثنا عن هذا المشروع. صباح النور.
1: صباح الخير مدام، يعطيك الصحة، شكرا للاستضافة.
0: شكرا لقبولك الدعوة. إذن وقتاش باش تتلقاو في شاطئ حمام الأنف لانطلاق هذا المشروع وانطلاق زادة حملة تنظيف لشاطئ حمام الأنف؟
1: ينطلق الحملة زي تنطلق 9 تاع الصباح في شاطئ السيران في حمام الأنف.
0: في حمام الأنف في شاطئ عروس البحر. إذن هو انطلاق حملة تنظيف الشاطئ، لكن زيادة حملة تحسيسية وبأهمية هذا المشروع الجديد إيكو ليف، هكا سميتوه.
1: أي هكا سميناه.
0: هي تسمية مبتكرة جدا، تجمع ما بين الإيكولوجيا وكذلك بين حمام الأنف. شو المشروع هذا بالضبط؟ عندكم عديد الشركاء انتوما؟
1: عندنا 5 شركاء، بلدية حمام الأنف، المجتمع المدني، عندنا ديز اسوسياسيون، هذوما الشركاء. والمشروع هذا يندرج في إطار تثمين نتائج البحث، يدوم 2، ممول كليا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الهدف نتاعو التعمق في جودة المياه. احنا شنو الفكرة كانت؟ باش ناخذوا من الطبيعة للقصب والكل، باش نزرعوا القصب في اخر الوادي اللي يصب في البحر باش نقويه في جودة المياه، اللي هو الواد 5 في حمام الأنف، بطريقة ايكولوجية بالقصب ونباتات اخرى.
0: اذا هي نباتات معناها المزايا متاحة انها تمتص الملوثات، هكا اللي فهمته انا ولا ليه؟
1: متاحة تمتص الملوثات، نزرعوها مرة واحدة معناتها تقعد موجودة، نراقبوها باش ما تسرحش في وسط الواد برشا، معناتها دي سانتور احنا باش نعملوها النوعية كينا باش نعملو دي باسان معناتها في وسط الواد، يولي الماء يتحصر ما بين السانتور والسانتور متاع القصب، ويولي عنا الماء ذاك ياخذ وقته باش يتصفى، يتصفى بالنباتات بالليغاسين متاع النباتات،
0: جذورها
1: الجذور متاعها تمتص المواد العضوية، والماء يولي صافي بعد ما يتعدل البحر أصفى من اللي كان.
0: المشروع هذا انتوما أنجزتو في مركز بحوث وتكنولوجيات البيئة برج السدرية.
1: هي احنا زي بروزوتي من 2004، اما بروزوتي في دي ماسيف ارتيفيسيال، معناتها مش في اول مرة،
0: مش في وسط طبيعي، يعني خدمتو في وسط مخبري.
1: احنا مش وسط مخبري، احنا عملناه في دي ميليو غيرو، معناتها في مناطق ريفية اللي ما عندهاش كيفاش تصفي الماء، صفينا لها بالنباتات
0: وشعطات،
1: ونجحت العملية 98% و 99% من الدي سي يو والدي بي يو ينقصوا.
0: اش معناها؟ شوية بشوية علينا مدام نيل. فسرنا حبة حبة كما قالت المسرحية، يعني نقصت المواد الملوثة.
1: المواد الملوثة تنقص 99%، الماء يكون ملوث ظاهر حتى بالمجرد العين مجردة، يولي الماء صافي ما فيش حتى شيء.
0: به النباتات هذه هي القصب اللي نعرفوه، هذيك هو
1: فما برشا أنواع وكل نوعية، وثم اللي يخدموا مع بعضهم مثل السمارة زادة
0: السمارة.
1: وإحنا المشروع متاعنا زادة عنده بيوت سوسيو إيكونوميك، اللي هو باش ندخلوا المرأة باش تنجم تاخذ هذاك وتصنع به حاجات ارتيزانات. دونك موجودة زي كيف نقصوه، لخاطر مرة في العام يتقص هو يلبس
0: باش ما يكثرش برشا. أيوة
1: ما يكثرش برشا في الواد.
0: أيوة
1: ويولي يخنق على خاطر الواد، احنا ما حشناش بيه زي في برشا، دونك مرة في العام يتقص. وين فوا زرعناه ما عادش نستحقوا باش نزرعوه مره اخرى، الطبيعه هي اللي تعاود تطلع ترقد النبته في ديسمبر وتعاود ترجع في اخر جانفي وتعاود تطلع اللي قصيناه.
0: اذا هي نباتات مائيه قادره على تصفيه المياه، يعني تصفيه المياه يعني تقليص الملوثات الموجوده في المياه اللي تصب في البحر. قداش يحب لها وقت هذه النباتات باش تعطيك النتيجه اللي حاجتك بها؟
1: والله الماء ما نتحكموا احنا في الديبي نتاع الماء، نهار تيك 24 يتعدى من سنتور لسنتور وياخذ وقته ذيك، هي مش اكثر من 24 ساعه.
0: انا كنت نتخيل يلزمها معناها اسابيع او اشهر باش تقوم بالعمل نتاعها.
1: لا هو ديجا الماء كيف يتعدى هي تستغل التعدية نتاعه في الجذور نتاعها وتقوم تمتصك الملوثات.
0: هي تتغذى من هذه المواد العضوية الملوثة؟
1: هي تتغذى من المواد العضوية ويستعملوها برشا في الموجودة في حتى في مصبات نتاع ديزاندستريال في ناعيين والكل، تلقى وين يصب هو وين النبتة تطلع، وبذلك احنا نعرفوا ان هي النوعية اللي نختاروها معناتها. كل نوعية تتحمل عندها طاقة تحمل نتاع ملوثات معينة.
0: هذه المشروع إذا نذكر الناس اللي يلتحقوا بنا الآن ويقولوا شنو قاعدين يحكيوا، مياه ونباتات وملوثات وغيره. على كل نذكر هي الأستاذة نيلة السعيدي، هي مديرة مخبر الماء والأغشية وبيوتكنولوجيا البيئة بمركز بحوث وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية. واليوم
1: سمحني مدام
0: سمحني
1: تكنولوجيات المياه
0: ببرج السدرية بالضبط. والحديث متاعنا على انطلاق مشروع بعنوان إيكوليف، الانطلاق اليوم في شاطئ حمام لنف في شاطئ السيرين، ما يعرفوه الأهالي غادي. إذن باش تصير حملة تنظيف وكذلك تحسيس بأهمية هذا المشروع باش تطلقوا في زراعة هذه النباتات زادا.
1: أي باش مش اليوم، الحملة هذه تقعد كل 6 أشهر عنا حملة نظافة، والزراعة تبدأ في آخر العام الأولاني اللي هو العامين المشروع يدوم، دونك نخلطوا في جانفي فيبري نبدأ في زراعة النباتات هذه إن شاء الله.
0: اللي باش يعاونوكم هما المجتمع المدني، شكون باش يقوم بالزراعة؟
1: الزراعة المجتمع المدني والبحث العلمي مع بعضنا إن شاء الله.
0: بالتوفيق ليكم. نذكر انه مشروع يجتمعوا فيه كل من مركز البحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية، وكذلك جمعية تونسي، وكذلك بلدية حمام لنف، وكذلك وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وزارة التعليم العالي، جمعية سيكلاما، جمعية نهوض بثقافة البيئة. على كل ناس كل اجتمعوا من أجل التقليص من الملوثات اللي توصل إلى البحر. فماش حاجه اخرى ما سالتكش عليها استاذه وتحب تضيفها؟
1: لا يعطيك الصحه، ميرسي بوكو.
0: بالتوفيق لكم. حاجه مهمه جدا جدا جدا، هل ممكن تعميم التجربه هذه على مناطق اخرى؟
1: والله احنا دي تو الاول تجربه، وذاك شنو طلب مني، ونشكر رئيس البلديه لخاطر هو اللي شجعني على الاخر، وطلب منا باش نعموها حتى في حمام لنف في بقايا اخرين. قال لي علاش كان الواد هذاك نحطوا في بقايا اخرين، قلت له ان شاء الله في المستقبل ناخذ تمويل اخر ونجموا نعملوا.
0: واضح، يعني هي المساله تتطلب تمويلات، وإذا كان نجحت العملية تخيل باش يتشجع الناس الكل لهذا النوع من التنظيف والتقليص من التلوث بطريقة طبيعية وبيولوجية. خلي الطبيعة تخدم على روح.
1: صحيح، يعطيك صحة.
0: شكرا لك مدام نيلة السعيدي. 8:37 دقيقة الآن، نرجع بكم الغنيات ومن بعد نحكي لكم على مش أنا باش نحكي، ضيفي هو مدير مهرجان فرحات يا منى الدولي للمسرح سي كمال بن تعزيت.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم من جديد على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. 48 دقيقة تسمعوا في برنامج يوم سعيد. يوم سعيد معكم حتى 10 صباحا، ونقف في جزيرة جربة مهرجان فرحة يا منى الدولي للمسرح في دورته 32. سي كمال بن تعزيت رئيس المهرجان أو مدير المهرجان هو اللي معنا في المباشر الآن. صباح النور.
1: صباح النور ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: إذن المسرح في جربة الآن ديتو بالكرنفال، واليوم ندوة فكرية بالأساس، هذا يعني مبين برنامج اليوم.
1: صحيح، بدينا المهرجان، بدينا جزيرة جربة تعيش على وقع مهرجان فرحات يمون للمسرح. انطلقنا بالأمس من خلال الكرنفال الفنون اللي الحق شهد متابعة كبيرة لمواطني مدينة حمد السوق، وبعد قمنا بافتتاح المهرجان من خلال العرض المسرحي اللي تقدم في فضاء المركز الموالي الجمعياتي. اليوم كذلك عنا المهرجان يتواصل في كل فقراته، خاصة عنا الندوة الفكرية اللي باش تتناول موضوع المسرح والمجتمع، مقاربات في علم النفس وعلم الاجتماع، وباش يكون حاضر معنا في الندوة هذه خاصة الدكتور والمفكر طاهر لبيب، باش يتحدث معنا ونتحدث معاه على فكرة اللي يتناولها دائما هو فكرة المثقف، مثقف ألا معنى. هذه بالنسبة للندوة الفكرية، وبش يكون يدير هذه الندوة الدكتور زهير بن ترديت، وبحضور كذلك الفنان صالح حمودة بش يحكينا على تجربة مسار في هذا الجانب، وكذلك جميلة خنفير بش تحدثنا كذلك قامت بتجربة في مسرح الإدماج، كذلك بش تحدثنا عليها الدكتورة جميلة خنفير في هذا الإطار كذلك.
0: المهرجان يتواصل حتى يوم 5 مايو.
1: المهرجان يتواصل حتى يوم 5 مايو في بكل فقراته، والتربصات والعروض وكل الفقرات التنشيطية اللي فيه.
0: أنت حدثني اليوم عن هذه الندوة الفكرية، المسرح والمجتمع، مقاربات من منظور الثقافة وعلم الاجتماع وعلم النفس. الندوة بتصير في المكتبة العمومية بجزيرة جرب في حمد السوق، لكن شنية العروض اللي فما أخرى بخلاف هذه الندوة الفكرية بالنسبة اليوم، واعطينا فكرة الغدوة زيدة.
1: عرض للأطفال بش يكون على الساعة الثالثة بعد الزوال، بش يكون عرض صندوق الذكريات إن شاء الله، وكذلك في الليل عنا عرض قناطرية هذا المساء. ومن بعد غدا عندنا كذلك زوز عروض للأطفال، عرض في المكتبة العمومية، عرض مسرحية فلة لدار ثقافة الدير الأحمر، وعرض مسرحية عودة القطيع كذلك في مركز الموارد الجمعياتية للأطفال صباحا، وفي المساء عرض مسرحية التمثال من دوز ان شاء الله، باش يكونوا في الليل ان شاء الله الثامنة مساء. ويتواصل المهرجان في فقراته كذلك التربصات، باش يكون فما تربص في فن الممثل للفنان غانم الزريلي، وتربص لإطارات الطفولة تقوم ينطلق اليوم مع الدكتورة جميلة خنفير، وتربص في فن العرايس مع الفنان حمزة بن عون، باش يأطر لنا الورشة الفن العرايس.
0: هو مهرجان دولي هكا ولا
1: مهرجان دولي؟
0: شكون شنو الدول المشاركه في هذا المهرجان؟
1: هو الدول المشاركه كانوا عندنا مجموعه من الفرق من مصر، من الجزائر ومن المغرب، كانوا باش يشاركوا معنا السنه، ولكن وقع بعض الاجراءات الاداريه اللي ما تمكنوش باش يكونوا معنا ان شاء الله في الدوره القادمه. ولكن في بالنسبه للكرنفال شاركوا معنا فرق من الشقيقه ليبيا، كانوا حاضرين معنا في الـ في الـ في الـ في الكرنفال، وقدموا عروض جيده في هذا الكرنفال.
0: على كل حال هي فرصه زاده للجيل الجديد، سواء كانوا من احباء المسرح او غيره، انهم يتذكروا فرحات يمون، ابن فرحات يمون اللي باسمه هذا المهرجان يوصل دورته 32. فرحات يمون كنا نتحدث عليه، نذكروا مسرحيه برني والعطره هكا ولا هو اللي يقوم بدور العطره في البرني والعطره، يعني هو من معناها من أعضاف فرقة المسرح التجريبي، كذلك يعني شارك في عديد المسرحيات وقام بعديد الأدوار في يرما، مراد الثالث، ثورة صاحب الحمار اللي هي كانت تحت إدارة علي بن عياد، يعني شخصية مهمة جدا جدا،
1: شخصية مهمة جدا في بداية المسرح في تونس، وكان من مؤسسي المسرح في قفصة وفي في عديد الجهات.
0: مع الأسف هو الوفاة نتاعو

0: يعطيك الصحة وشكرا لكم وبارك الله فيكم على كل المتابعة متاعكم.
1: مرحبا وشكرا لك. على كل حال احنا نتبع الأحداث الثقافية وين ما كنت. تنسيوا جزيدة معرض الكتاب مازال متواصل في قصر المعارض بالكرم.

موسيقى جربية بعد حواري مع سي كمال بن تعزيت حول مهرجان فرحات يامون للمسرح اللي انطلق البارح ويتواصل حتى يوم 5 مايو 58 دقيقة. بعد شوية يكون معودكم مع موجز أخبار الثامنة، ومن بعد تجي بحذنا في الاستوديو مدام عزر حايم، هي باحثة بالبنك الوطني للجينات.

والحديث متاعنا باش يكون عن مفهوم الصحة الواحدة. مازلنا باش نتحدث كذلك بعد شوية عن اليوم العالمي للرقص، ونتحدث كذلك على معرض للفنانة سلمى السماوي. المعرض يحتفي بالمرأة المزهرة، وأنا توش خليكم مع أغنية جديدة لنبيها كرا ولليام من كلمات ياسين حمزاوي والحان أمين القدسي.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Slim the Fox.
1: تعالي تعالي تعالي تعالي ولا تسأليني تعالي عبرتي بقلبي على كل حال
0: الناصر صمود.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. معنا احنا بدأت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة
0: إشهار.
1: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
0: إشهار
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد العمل على هيكلة منظومة الضمان الاجتماعية والتوجه نحو توحيدها، كاشفا عن أن الوزارة بصدد إعداد برنامج للإحاطة بكبار السن من خلال التوجه نحو إدماج هذه الفئة في الدورة الاقتصادية. بمشاركة أكثر من 5000 صيدلي يتواصل اليوم المنتدى الثامن للصيدلة والمنتدى السابع للصحة الرقمية بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصيدلة بقصر المؤتمرات بالعاصمة. يوم دراسي بعنوان اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال ينظمه اليوم مخبر المباحث الدلالية واللسانية الحاسوبية في مستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة بالتعاون مع وزارة الصحة، ويتضمن برنامج اليوم الدراسي مداخلات حول اضطرابات التواصل اللغوي لدى الأطفال المصابين بطيف التوحد مع تقييم القدرات الأساسية للقراءة وصعوبات التعلم لدى المكفوفين، وصولا إلى قضايا الإدماج التربوي ولغة الإشارة إلى جانب صعوبات التعلم بين التشخيص والتدخل التربوي. بعثة من رجال أعمال من روسيا تزور تونس قريبا بهدف تعزيز فرص الشراكة بين الفاعلين من الجانبين، وفق ما أعلنت عنها رئيسة مجلس الأعمال الروسي التونسي. وشهدت المبادلات التجارية بين تونس وروسيا تطورا بنسبة قاربت 15% خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، وفقا لمعطيات صادرة عن مركز النهوض بالصادرات. وتقدر إمكانات التصدير نحو هذه السوق بحوالي 29 مليون دولار حسب المصدر ذاته. في العالم، مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات الويزة وعين بعال وشكينة جنوبي لبنان منذ فجر اليوم. وجيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر صباح اليوم 9 بلدات في جنوب لبنان بإخلائها تمهيدا لقصفها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أي اتفاق توقعه واشنطن يجب أن يكون سيئاً لطهران، مؤكداً أنه غير راض عن المقترح الأخير الذي قدمته إيران لوقف الحرب، والجانب الإيراني يعلن استعداده للتفاوض مطلع الأسبوع المقبل. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطناً.

كان سلمت يمحي الغيوم سلامها كان سلمت

لكن بكت لي شكت من اللي عكس أوضامها كان كان كان سلمت

0: كان سلمت
1: إذا كان عدنان الشواشي على موجة إذاعة الوطنية التونسية 89 دقائق، أهلا وسهلا بكم في يوم سعيد، اليوم السبت 2 مايو 2026، معكم حتى العاشرة صباحا. والحديث متاعنا الآن باش يكون عن مفهوم الصحة الواحدة. تقولوا لي شنو هي بالضبط؟ لا، واحدة واحدة أتوا نفسروا لكم. ضيفتي رحبا هي عزر حيم، باحثة بالبنك الوطني للجنين. صباح النور. أهلا وسهلا بك،
2: شكرا على الاستضافة.
1: شكرا لقبولك الدعوة. علاش من البنك الوطني للجينات؟ لأنه يوم 30 أفريل انتظمت ندوة علمية في البنك الوطني للجينات. الندوة هذه تندرج في إطار أنشطة بالتوازي مع قمة الصحة الواحدة اللي صارت يوم 7 أفريل في ليون بفرنسا بمناسبة اليوم العالمي للصحة به. وبالمناسبة هذه عديد الدول نظموا ندوات علمية في هذا الموضوع واللي نسمع عليها برشا، الصحة الواحدة. ساعة خلنا نفهموا شنو هو الإطار العام لهذه الندوة اللي صارت في صارت نهار الخميس هذا 30 أفريل.
2: أي كما فسرت أنت، معناتها يوم 30 أفريل احتضن البنك الوطني للجينات حدث موازي للصحة، لقمة الصحة الواحدة المنعقد في فرنسا ابتداء من 5-7 أفريل بالتوازي مع اليوم العالمي للصحة. تم تنظيم هذا الحدث بالبنك الوطني للجينات بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة WWF وبالتعاون مع المنظمات العالمية الأربعة التي تمثل التحالف الرباعي لمنظومة الصحة الواحدة، وهي منظمة الصحة العالمية، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، المنظمة العالمية لصحة الحيوان، منظمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبحضور ممثلين عن وزارات الصحة والفلاحة والبيئة. وفي هذا السياق نذكروا اللي بعد إعلان قرطاج من طرف وزير الصحة في قمة قرطاج أو المؤتمر الإقليمي الأول للصحة بتونس في جوان 2025، تم تعيين نقاط اتصال بوزارة الصحة والفلاحة والبيئة اللي هما كانوا زيد حاضرين بالبنك الوطني للجينات. وزيد تم تنظيم سلسلة من الندوات والورشات العلمية لتحويل الصحة الواحدة من كلام نظري إلى خطة عمل. وهذا يندرج دونك الحدث اللي تعمل في البنك الوطني للجينات يندرج في هذا الإطار.
1: اليوم كان علمي بحث، لكن المفهوم اللي تقدم هو مفهوم الصحة الواحدة، وكل متدخل وكل هيكل يشتغل على المفهوم اللي ولينا نسمو عليه برشا. ما عادش نتحدثوا عن صحة فقط وإنما الصحة الواحدة. اللي حاجة اللي فهمتها واللي مطلعة عليها أنه تغير مفهوم الصحة عالميا، لأنه يعتبروا أنه صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النبات والمحيط كلها مرتبطة ببعضها، يعني هي سلسلة مترابطة ما نجموش نفصلوها عن بعضها. هذا هو مفهوم الصحة الواحدة.
2: أنت توا فسرتها
1: بعجالة.
2: لي صحيح معناتها اللي فسرته جوستمون بلا، إذا كان نفسره بطريقة سهلة ببساطة هذيك هو دونك الصحة الواحدة، هي أنه صحة الإنسان مربوطة بصحة الحيوان، خاطر فما أمراض نجم تتنقله من الحيوان هما لي زونوس، وفما ومربوطة بالبيئة دونك الإيكوسيستيم البيئة المحيطة به، خاطر إذا كان ومربوطة بصحة النبات، إذا كان يمرض قلنا الحيوان ينجم يعديله أمراض، كي تمرض النبتة زيدة نجم تخل بالأمن الغذائي خاطر باش نقص
1: المحاصيل
2: وزيدة باش تمس الصحة الغذائية،
1: الدورة الاقتصادية، الصحة الغذائية، السيادة الغذائية، معناها هذه
2: الكلها مربوطين،
1: وهذه المسنة زادة حتى في تونس مثلا فما عديد النباتات كيف تمست بالطفيليات أو بعض الحشرات معناها تخسر محصول كامل. نعطي مثال راهو سهل برشا عند الناس، اللي هو الهندي مثلا،
2: الحشرة القرمزية
1: مثلا، ما كناش نتخيلوا انه الهندي نجم يتضر بالطريقه هذه، ولكن كانت سريعه ويعني واضحه للعيان، حاجه ملموسه. هذا هو
2: واي فما برشا امثله هما ملموسه. دونك قلنا دونك النبات كي يمرض ينجم يتمس المحصول، زيد تنجم تتمس القيمة الغذائية زيد، مش كان هذيك اما زيد حتى الصحة متاع الصحة متاع الأكل متاع المواطن،
1: سلامة الغذاء،
2: سلامة الغذائية اللي هي الفود سيفتي. علاش؟ على خاطر فما على سبيل المثال كما فطريات يفرزوا سموم، ينجموا يتعديوا في الحبوب ويقعدوا بعد في الحاجات اللي ناكلوها. كنا احنا نجموا مع هذية دونك شنو اخر زيد حتى البيئة، البيئة كي تتلوث، وقلنا احنا مربوطه صحه الانسان مربوطه بصحه الحيوان وصحه البيئه اللي فيها النبات والكل. البيئه كي تتلوث ولا تولي غير متوازنه، خصوصا في ظل التغيرات المناخيه، هذوما الكل ينجموا يمرضوا، معناتها الكل مربوط ببعضه،
1: كله مربوط ببعضه ويجتمع الكل في صحه الانسان
2: والكل
1: هو العامل المحرك. صحة الإنسان مرتبطة بالعناصر هذه الكل، هذيك علاش توا العالم الكل ماشي نحو تشبيك عديد الهياكل وعديد المتدخلين. يعني منظمة الصحة العالمية بنجمش تشغل دون المنظمات الأخرى، سواء اللي متعلقة بالصحة الحيوان، بسلامة البيئة، وبالنباتات والأغذية، على كل مش يمشيوا كل مع بعضهم.
2: أي. وأنا ذكرت حاجة في السياق هذا، هي مفهوم الصحة الواحدة موجود ما هو من قبل، أما توا ولا معناتها حاجة لازمة، خصوصا بعد اندلاع كما ليزيبيديمي كما الكوفيد، ولا هذوكم هم اللي خليونا كما وقتها الناس الكل تلذت باش تعمل تأهيل المخابر ويطبقوا التسلسل الجيني ويعملوا كل شيء بعجلة باش ينجموا يتصديوا للسلالات الجديدة.
1: وهذه اللي انتم اشتغلتوا عليه في الندوة العلمية اللي قدمتوها نهار الخميس.
2: اي حكينا اي
1: شنية اهم محاور هذه الندوة، ونذكر الناس اللي تسمع فينا تو وتسمع شنو معناها الصحة الواحدة، تابعونا بشوية بشوية. ضيفتي هي عزر حايم، هي باحثة بالبنك الوطني للجينات، مشكورة جيت بحثينا نهار سبت، لكن الباحث يخدم في كل وقت، على الأقل ما هوش في المخبر، الفكر متاعه دي ما يشتغل. شنو قدمتوا نهار الخميس؟
2: يوم الخميس 30 أفريل بالبنك الوطني للجينات تم التركيز على 3 محاور أساسية في برنامج هذه الورشة. أولا المراقبة المبكرة باستعمال الأدوات الجينية المتطورة، وخصوصا مفهوم الحامض النووي البيئي وتقنيات التسلسل الجيني المتقدمة الميتاجينوميك. وثانيا مقاومة المضادات الحيوية ريزيستانس أنتي ميكروبيان. وثلاثة حول التعاون بين القطاعات الثلاثة، الصحة والبيئة والفلاحة.
1: يعني هذوما 3 محاور اللي شغلتوا عليهم وقدمتوا فيهم
2: مداخلات.
1: فما ما يهم المسألة الجينية لدين الحامض النووي
2: البيئي،
1: إيش معناها البيئي؟ نعرف حامض النووي متاع البشر متاع الحيوان والنبات، والبيئي شو معناها؟ هذه اللي انت اشتغلت عليه،
2: اي واحده من المداخلات اللي انا هذه قدمتها انا مربوطه تتعلق بالحامض النووي البيئي والميتاجينوميك، المبادئ والامكانيات المتاحه في اطار الصحه الواحده. شنو معناها الحامض النووي البيئي؟ هو هذه معناتها التكنولوجيا تتمثل في استخلاص الحامض النووي البيئي. شو معناها؟ معناتها من الماء، التراب، الهواء، من اي معناتها في كل
1: اي عنصر من اي عناصر الطبيعه،
2: عناصر البيئه، ذيك علاش اسمه انفيرون بيئي. ومن بعد نحاولوا معناتها نتقصاو باش نجمو نتقصاو ولا كيما نقولوا نرصدوا شنو اللي موجود في هذا الحمض النووي اللي في الطبيعه من فيروسات بكتيريا فطريات اصناف داخله اللي هما اسبيس انفازيف يهدوا
1: الاصناف الغازيه يسميوهم
2: الانظمه البيئيه. دونك هذا الكل كي نعملوا نطبقوا التقنيات هذوما نجمو نتقصاو على بكري على هذوما الكل وقبل ما يوليوا أمراض للإنسان ولا حيوان ولا نبات.
1: هي مسألة استباقية، هي تقنيات استباقية. هذا هو اللي ماشي له العالم ككل. هنا البنك الوطني للجينات عنده دور، البنك بنوك الجينات في العالم ككل، وإحنا عندنا بنك وطني للجينات نفتخروا به على كل حال. هذا من بين أدواره.
2: والله هي علاش الاختيار البنك الوطني للجينات، انا نقول نرجعوا لل انه كل كائن حي يخلي اثر ولا بصمه اللي هي تتمثل في الحامض النووي، وهنا الحامض النووي البيئي اللي هو كل ما يمشي باش يخليه في الماء في الهواء في التراب، وتحليل هذه البصمة في المخبر باستعمال تقنية التسلسل الجيني بما فيها المتقدمة الميتاجينوميك وقراية البصمات هذوما في الكل مع بعضها في نفس الوقت، هذي اللي تمكنوا تقنية الحديثة نتمكنوا من باش نعرفوا الأنواع قلنا متاع الأصناف اللي فيه باش قبل ما توصل للإنسان وتسبب أمراض وتوصل للحيوي. وبما أنه البنك الوطني للجينات نعرف اللي هو يعمل على المحافظة على التنوع البيولوجي وتشخيصه جينيا ويعمل على التنوع البيولوجي والتشخيص الجيني متاع النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة. أنا نرى اللي دور على بنوك الجينات أذيك عليه دور البنوك الجينات مهم، خاطر ينجم يلعب بدور هام بالتعاون مع كل الأطراف المعنية لتكوين مجموعات مرجعية متسلسلة جينيا نعتمد عليها في التقصي والتشخيص المبكر،
1: يعني صنع قاعدة بيانات لمختلف
2: موحدة
1: بالضبط لاستباق بعض التهديدات اللي تنجم تمس صحة الإنسان في إطار هذه الصحة الواحدة.
2: وهذا بطبيعة يعتمد على تطوير التقنيات بالمخابر وتقوية القدرات
1: شوية فلوس وشوية فلوس
2: ويزم
1: برشة فلوس
2: بخلاف الوعي بالمنظومة والكل يلزم زيدة
1: الإمكانيات
2: ويزم الوعي أنه يزمنا نكون ونجيبه التطورات على الصحة العالمية باش نجمو ندخلوا في منظومة الصحة الواحدة اللي هي منظومة عالمية مش كان في تونس.
1: والمسألة الاستباقية هذه انك انت تعرف الحمض النووي لكل الكائنات اللي موجودة في البيئة واللي تنجم تمثل بعض التهديد للبشر انها تهدد الصحة متاعه او ممكن زيادة تنجم تكون مزية من مزايا اللي نجم يستغلها الانسان في دعم صحته، يعني مش بالضرورة تهديد هكا ولا ينجم يكون في الجانب الإيجابي والسلبي. الكائنات ناخذ من عندها وتاخذ من عندنا.
2: ايوه انا ناخذ مع الكائنات الدقيقه معناتها فما الزاره وفما النافع.
1: فوالا
2: اما في منظومه الصحه الواحده صحيح هذوكم هذاك علاش لازمنا نعرفوا كل شيء، نخليو النافعه والزاره لازمنا نعرفوهم قبل باش نتصدوا لهم باش نجمو نعرفوا شنو دخل لنا جديد باش نجمو نطوروا طرق كيفاش نقولوها الحمايه
1: التوقي والحمايه من هذه التهديدات. مع ننساوش رانا احنا في فتره تغيرات مناخيه اللي تنجم تفرض علينا واقع جديد، واقع جديد وهذايا ملموس وقاعدين نعيشوا فيه كل عام، نعاودوا نحسوا ونزيدوا نحسوا باثر هذه التغيرات المناخيه في صحتنا في بيئتنا في طقسنا في غذائنا، وهذايا ما عادش نجموا ما نجموش نخبيوه والعالم الكل معني به مش كان احنا بالطبيعه. لكن مدام عزر حيم في نهايه الامر هالاستباق هذا الكل تتدخل فيه عديد الهيكل هكا ولا البنك الوطني للجينات قلت لي انه يقوم معناه من المفروض وهذا الدور نتاعو هو العمل المخبري
2: التعاون مع العناصر المتداخله الكل في الصحه الواحده
1: والمواطن في هذا الكل معني.
2: اي انت قلت ما عادش هذيا كيفاش نقولوا ما عادش لوكس ولا ضروره معناتها اذا ما نعرفوا منظومه الصحه الواحده وتطبيقها وتطوير معناتها التقنيات لمواكبه التطور العالمي ولا ضروره ما عادش حاجه مش اختيار ومعناتها احنا كي نراقبوا ونحلوا بصفه استباقيه نجموا نحميه في الوقت المناسب قبل ما يظهر مرض ولا ينتشر والكلنا لازمنا نكونوا واعيين كمواطن كباحث
1: كيفاش
2: مثلا عش ان مواطنه يشوف حيوان مريض يشوف نبته مريضه مش يمشي يداوي ولا معناتها لازم يعلن لازم يكون واعي انه هذيك ينجم يكون خطر ما يخليهاش يكلم المعنيين بالامر يستشير والكلنا من كل واحد من الموقع لازم يواكب التطور والتقنيات ويكون واعي معناتها
1: الصحة الواحدة هي مفهوم تجتمع فيه صحة الإنسان صحة الحيوان صحة النبات وسلامة البيئة هذا هو إذا صارت الندوة علمية يوم 30 أبريل نهار الخميس هذايا وحذفتنا عليها وعلى تفاصيلها وسياقها مدام عزة رحيم شكرا لك باحثة بالبنك الوطني للجينات قاعد يخدم في خدمة كبيرة برشا هالأيامات لا عنده مدة عنده سنوات الحقيقة شكرا لكل الفريق شكرا لك انت مدام عزة رحيم على حضورك معنا يعطيك الصحة 9:24 دقيقة نرجع بكم الغنيات ومن بعد الحديث متاعنا باش يكون عن اليوم العالمي للرقص.

0: الدكتور حكيم.
1: اللي قص ومس الدجاج وإلا الحم نيبيدي ماذا به يغسلهم بالماء والصابون قبل ما يمس خضرة وإلا غلة؟ نغسل يدينا باش ماكلة ما تعديش ماكلة في كل مرة. هنصيحة نأكدوا عليها خاصة في المطاعم والكونتينات.
0: الدكتور حكيم إشهار.
2: الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
3: إشهار.

0: 39 دقيقة تسمعوا في يوم سعيد. يوم سعيد يتحدث اليوم كذلك عن اليوم العالمي للرقص. هو كان يوم 29 أفريل نهار الأربعاء، ومع هو بدأت الاحتفالات اللي تتواصل حتى لليوم. فما صارت عروض ورشات برشة حاجات، وخاصة صارت حملة رقمية، رقصين يقدموا في رقصات ويتحدثوا عن الرقص. حمدي الترابلسي هو ضيفي الآن، هو ممثل عن الهيئة المنظمة اليوم العالمي للرقص، هو كذلك راقص ومصمم رقص في بالي أوبرا تونس. صباح النور يا حمدي.
1: صباح النور. صباح النور،
0: أهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا بالسادة المستمعين.
0: إذن اليوم تتواصل احتفالية اليوم العالمي للرقص، هو في العادة يوم عالمي هوكا نعملوا الاحتفالية في اليوم نفسه، لكن الرقص بما أنه متلون ومتعدد أربعة خمسة عام وشوية عليه.
1: هو نورمال ما يكون في يوم واحد اللي هو نهار 29 أبريل، لكن احنا عملنا على أربع أيام اللي هو كان فما برمجة على الديجيتال، معناها على المنصات الرقمية، إنه نحطوا لي فيديو اللي صاروا على الرقص في البالي لوبيرا وعلى الموجودين في تونس وكل شيء، وزاد على لي كوريغرافي، معناها على العروض المدعمة وعلى عروض الرقص الموجودة في الساحة توا في تونس. وزاد على مدة أربع أيام، يعني نهار 29 و30 و1 و2 ماي. وكان ذلك في البرمجة أنه فما عروض رقص، معناها كوريغرافيا، اللي هما كانوا موجودين في ضمن هذه البرمجة، اللي هما كانوا يوم 30 أبريل، وكان فما نبدأ بالنهار 30 أبريل اللي هو كان فما أميمة البحري كونكتي، فما أحمد خمير كرونوفوبيا، فما خلود بن عبدالله حورية حرة، سمحني، فما أسامة خليفي أوبسيسيون، فما رنين كيفي نوارة، فما أيمن ترابلسي زيوت، وفما شي معوني البرح ختمنا بها السهرية اللي هي حزام. فما وزاد فما اليوم الاثنين ماي اللي هما باقي فما ثلاثة عروض اللي هما قيس حربيوي نو إكزيت، فما مروان روين إترين ريس، وفما حمدي ترابلسي اللي هو بلوم أم السحيري
0: اللي هو أنت. هي عروض راقصة، عروض معناها تختلف فيها أشكال الرقصات والمدارس كذلك، هكا ولا؟
1: صحيح. وكان فما اللي هي السهرية الكبرى نتاع الحفلة نتاع جورني مونديال دو لا دونس ولا اليوم العالمي للرقص، اللي هي المدارس اللي كانوا موجودين في ضمن هذه البرمجة، واللي هي حاجة بيا برشا، معناها خاطر تعطي لا بوسيبيليتي ولا كيش نقولوا الإمكانية للمدارس أنهم زاد يوريوا الأعمال نتاعهم وفاش قاعدين يخدموا مع الصغيرات، اللي هو كان عمل لي ياسر محلي، والحق أنا عجبوني برشا لي جيكول، معناها اللي هي كانت السهرية نتاع البارح اللي في 1 ماي، اللي هي كان فما معانا من معناها في الاستضافة كان فما مدام إينا بوشناق، وكان فما مدرسة دوما للرقص، وكان فما أن دانس من سوسة، وفما من تونس دوستانا تيم، هذوما لي جيكول اللي كانوا موجودين البارحة معانا.
0: به اليوم هو نهار الأخراني في مدينة الثقافة، وين بالضبط؟ وهل هي الورشات والعروض مفتوحة للعموم؟
1: صحيح، هي كل شيء مفتوح للعموم، معناها ما غير تيكيات وكل شيء، دونك الناس الكل عندها الحق تتفرج، خاطر هو احتفال، دونك ما نجموش
0: مجاني زادة.
1: هذيك حاجة معناها ما فيش كلام، دونك هذيك تعطي بوسيبيليتي للعباد الكل باش يجيو يكونوا موجودين معانا ويفرحوا معانا في جورني مونديال دو لا دونس، في اليوم العالمي للرقص. دونك فما زادة ورشات اللي هي حاجة مهمة برشا، هذيك زادة تخلي للي الشباب انهم ينجموا ياخذوا فكرة ولا يتأثروا عند مختصين في الميدان هذا، اللي هو كان عندنا مدام ملك سبعي في الرقص الكلاسيكي، وكان عندنا إليز اللي هي من فرنسا، وعندنا انتصار بالحاج خليفة اللي هي من تونس في الهيب هوب.
0: مهم.
1: دونك 3 أنواع متاع رقص كانوا موجودين، وزاد اليوم يبداو من نص النهار لي وركشوب، وكان فما زاد العديد من الشباب اللي كانوا موجودين حتى في الورشات، معناها كانت البرمجة على طول النهار.
0: واليوم تتواصل الورشات حمدي؟ موجودة الورشات؟
1: تتواصل الورشات اليوم، موجودة الورشات وباش يكونوا من ابارتير من نص النهار.
0: من نص النهار فما في الرقص الكلاسيكي، هيب
1: ورشات
0: هوب، يعني انواع
1: بالضبط.
0: الرقص الكل. باهي، باش نقف عند العرض اللي انت باش تقدمه كان تسمح. اذا انت
1: ماشي
0: عندك عرض بعنوان بلوم ام السفساري، هكا
1: بالضبط، بلوم ام السفساري.
0: باهي، هو يعني رقص عصري، لكن فما رمزية للعنوان وللعرض. وقتاش ساعة العرض؟
1: هو العرض يبدأ الساعة 5:30، البرمجة تبدأ تاع اليوم تبدأ من 4:30، دونك نبداو بقيس الحرباوي في نو اكزيت، وبعديك الخمسة مع مروان روين في ايتينيريس، وبعديك مع حمدي ترابيسي 5:30 في بلوم أم السلسال.
0: وقلت لي فما رمزية في العرض.
1: صحيح، هو يحكي على تحرر المرأة، واللي هي حاجة تهمني برشا في بلادي وكل شيء، وكانت من ضمن جيست اللي عملوا أول رئيس تونسي اللي هو حبيب بورقيبة وقت اللي نحى السيدي للمرأة. وأنا بنيت الفكرة على الأكت هذاك والحركة هذيك اللي عملها الرئيس، من غاديك انطلقت الفكرة متاع بلوم أم السيد.
0: هذايا يخلينا نأكدوا إنه الرقص هو خطاب كذلك.
1: خطاب بالطبيعة، هو ميساج، هو حوار زادة يخلي للعباد إنها تطرح أسئلة وعلى الحاجات اللي تنجم تشوفها، خاطر كانوا فما برشا عروض كما سميناهم بكريكا، دونك كانوا عروض بالحق يحكيوا على العديد من المواضيع. هو الرقص معاصر، دونك باش ينجم يقدم فكرة ولا يعطي حتى لمحة على فكرة معينة. دونك هذاك علاش نحن نطلبوا من العباد باش يكونوا موجودين، مرحبا بيهم باش يكونوا موجودين معنا ويتفرجوا في العروض هذيا، زادوا ينجموا حتى يسألوا أصلا الشباب حسب الحاجة اللي يتفرجوا فيها ولا الفكرة اللي وصلت لهم، هما ينجموا يتحاوروا مع الفنانين هذوما. علاش ليه؟ معناها الحاجة متاحة أنهم يكلموهم، أنهم يتحاوروا معاهم، أنهم احنا زادة ماذا بينا يكون فما صحفيين يجيوا يغطيوا العروض هذيا نتاع الرقص في تونس، خاطر حاجة مهمة على الأخر.
0: الصحفيين يغيبوا على عروض الرقص يظهر لي، ولا ليه؟
1: هما يجيو، لا يجيو أما مش بكثرة، مش كما ريوهم كما في التياتر ولا كما في الموسيقى ولا كما في المهرجانات الكبرى، خاطر زاد الرقص راهو العباد ماهيش تعبر بلغة أخرى اللي هي الجسد، دونك الجسد عنده برشا لغات، دونك نحن ماذا بينا إنه نشوفوا أكثر عباد، أكثر جمهور يجي مرحبا بيه، واكثر صحفيين زاده وماذا بينا يكتبوا حتى على الدونس، خاطر الرقص راهو ماهوش كان جسد، لكنه اكثر زاده حريه وحريه للتعبير.
0: شكرا حمدي. الدعوه مفتوحه اذا للجمهور الكل، سواء كانوا شباب كهول
1: كبير وصغير
0: والمهن الكل بما فيهم الصحفيين كما كنت تقول، لكل العروض والورشات هذا اليوم الأخير من احتفالاتكم باليوم العالمي للرقص. حمدي شكرا لك، شال نهارك زين. حمدي ترابلسي اللي هو يظهر قد 5 بتاع الصباح وانا قيمته بكري، هذاك هو الاحتفالية ذيك هي. حمدي ترابلسي ممثل عن الهيئة المنظمة لليوم العالمي للرقص، هو راقص ومصمم رقص في بالي أوبرا تونس. بعد شوية نتحدث عن معرض سلمى السماوي، معرض بعنوان المرأة المزهرة بين الصمود والرقة.

0: دبه.
1: هذا كان نضال اليحيوي، اهلا وسهلا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه 9:45 دقيقه. ختام موعدي معاكم في يوم سعيد يكون مع معرض للفن التشكيلي في المركز الثقافي الدولي بالحمامات دار المتوسط للثقافه والفنون، والمعرض للفنانة التشكيلية سلمى السماوي اللي تقترح عليكم معرض حول موضوع المرأة المزهرة بين الصمود والرقة. هكا ترجمت أنا العنوان، موافقة ولا إيه؟
2: أي
1: صباح النور.
2: صباح موافقة. صباح النور،
1: أهلا وسهلا بيك. انطلق المعرض بداية من البارح 1 ماي، يتواصل حتى 15 ماي في بالي.
2: في البارحة وقع الافتتاح يوم الجمعة غورة ماي، ويتواصل إلى حد 15 ماي، وهو موجود حاليا بدار سيباستيان المركز الثقافي الدولي بالحمامات.
1: المعرض عنوانه المرأة المزهرة بين الصمود والرقة، يعني ذو صفات أنت قلت مش للمرأة وإنما للروح الجميلة، مش بالضرورة تكون أنثى.
2: نعم، مش بالضرورة، هي للروح. وأنا استعملت المرأة لأن المرأة جميلة وهي تعبر على جمال الروح.
1: وهذاك علاش عطيت العنوان هذا لهذا المعرض. المعرض هو مجموعة من أعمالك جديدة قديمة، قديش من عمل بشيراه الجمهور؟
2: أعمال جديدة قدمت عليها، هي عبارة على سلسلة من الأعمال متكونة من 31 عمل بتقنية الأكريليك على القماش، أغلبيتها من الأحجام الكبيرة، قدمتها على مدى تقريبا عام ونصف، وحرصت على أن كل اللوحات المكونة لهذه السلسلة تكون منسجمة في الموضوع وتحمل نفس الرسالة، ولكن كل لوحة تحكي وحدها على شعور مختلف للمرأة.
1: أنت قلت لي مش بالضرورة المرأة وإنما الروح الجميلة، وبطبيعة المتلقي والجمهور هو اللي باش يتخيل العمل كما يحب هو. تعرف مليح أنت تقصد حاجة والمتلقي يخمم حاجة أخرى، وهذا هذا لا يفسد للود قضية، كل واحد شنو يراه في العمل الإبداعي. هل إنه مواضيعك كلها فيها زهور، فيها المرأة، يعني كل اللوحات؟
2: هي كل الأعمال تمثل رسوم المرأة، ولكن المرأة نمثلها في حالة تأمل للذات، مش نركز على داخل المرأة، باش نركز على الجانب الداخلي والعاطفي، وباش نعبر على المشاعر نتاعها.

0: جمهور ينجم يتلقى معك وفي المعرض تبدأ موجودة أنت للحديث معك؟
1: أي نحاول نكون موجودة غادي على المكان ونستدعي الناس الكل باش يزوروا المعرض، لأن اللوحات تفصي نوع من السعادة والسكينة للمتلقي، وكما قلت أنت تتيح لكل مشاهدة قراءة شخصية للعمل،
0: وخاصة أنها معروضة في مكان جميل جدا.
1: مكان جميل
0: هكا ولا؟
1: وبالمناسبة نقدم جزيل الشكر للمركز الثقافي الدولي بالحمامات لاحتضان هذا المعرض والتنظيم المحكم.
0: شكرا لك انت اللي قبلت تحكي معنا. انت قلت لي في العاده ما نحبش برشا وسائل الاعلام، لكن مهم جدا انه
1: مش ما نحبش، انا على خاطر عندي صعوبه شويه في التعبير.
0: لا ما لاحظتش هذا، انا
1: نتكلم
0: انا ما لاحظتش انه عندك صعوبه في التعبير، في انتظار اني نشوف تعبيرك التشكيلي هذا ما عندكش فيه صعوبه هكا ولا؟
1: بالعكس بالعكس، هذا بالنسبه لي لعبه
0: لعبة. الفن التشكيلي يعني مش فقط يعني موهبة وامتهان،
1: هو موهبة ربانية، وانا نحمد ربي اللي اعطاني الموهبة هذه، ونحاول اني بالموهبة اللي اعطاه لي ربي اني نساعد العباد على الاقل نضيف لهم حتى سعادة، نضيف لهم الامل، على خاطر كيما ربي عطاني موهبة أنا نحب نهدي للعباد حتى معني حاجة قليلة من اللي عطاه لي.
0: وبالفعل أنك تشاهد لوحة تريحك أو تعطيك فكرة أو تحيلك الإحساس، الحالة النفسية اللي أنت اشتغلت عليها، الحالة النفسية والأحاسيس والروح الجميلة، هذا ما بش تلقاوه في المعرض اللي يقام الآن في المركز الثقافي الدولي بالحمامات دار المتوسط للثقافة والفنون، وهو معرض سلمى السماوي اللي كانت ضيفتي الآن في يوم سعيد المرأة المزهرة بين الصمود والرقة، انطلق يوم أمس يتواصل حتى يوم 15 مايو، ومعها هي نوصل إلى ختام يوم سعيد لهذا اليوم. أنا نعود نتلقى معكم غدوة بداية من 6 صباحا في يوم سعيد، ونشكر برشا الفريق اللي رافقني منذ 6 صباحا، وهبي الواعرف الهندسة الصوتية، وحمدي لوري في التنسيق العام الحصة، سمية الزواوي في الإخراج الرقمي، لسعد شبيل في القاعة الفنية المركزية. بعد شوي يكون معكم مع موجز أخبار العاشرة، واتبعوا كما كل يوم سبت برنامج أصحاب الهمم مع زميلتي كوثر بن دلالة. قولكم شان نهاركم زين وإلى اللقاء.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة

0: سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدد.
1: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. إشهار
3: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
4: إشهار
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. غدا اختتام معرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج فني وثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الإندونيسية. دار الكتب الوطنية تنظم يومي 7 و8 من ماي الجاري بمقرها بتونس العاصمة الملتقى الأول تحت عنوان من الوعي الفردي إلى النجاح المؤسسية، ويتضمن البرنامج مداخلات علمية وتطبيقية يؤمنها نخبة من المختصين تتصل بالجودة الشاملة والحوكمة الرشيدة ومهارات القيادة الحديثة بهدف تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات الموارد البشرية. وزارة الفلاحة تعلن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. تزامناً مع احتفال تونس بعيد الفلاحة 12 من ماي الجاري، يوم دراسي حول الحلول الهندسية لإنقاذ قطاع زيت الزيتون وتطوير مردوديته بمدينة صفاقس، ويركز البرنامج لهذا اليوم الدراسي على استعراض حزمة من الحلول الهندسية المبتكرة التي تهدف إلى تحويل الأزمات الراهنة لا سيما تداعيات التغيرات المناخية ونقص الموارد المائية إلى فرص حقيقية للتنمية. في العالم، مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات اللويزة وعين بعال وشكينة جنوبي لبنان منذ فجر اليوم. النائب عن حزب الله بالبرلمان اللبناني حسين الحاج حسن يؤكد التزامهم بوقف إطلاق النار ما التزم الكيان الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة تعرض جميعها إبرام صفقات، وكان أكد ترامب في وقت سابق رفضه مقترح إيران الجديدة للتوصل لاتفاق ينهي الصراع بين الطرفين. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.ام.
8: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
9: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم مع كوثر بن دلالة. أصحاب الهمم،
7: يا أهلا وسهلا بالحبيب. موعد جديد مع برنامج أصحاب الهمم صنع الأمل على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. موعد جديد يجمعنا بكم ككل سبت إن شاء الله يا ربي من 10:30 النهار. في الموعد هذا باش تكون فما جولة مع نجاحات أبنائنا وبناتنا من ذوي وذوات الإعاقة. أيضا باش تكون فما قوس كبير نفتحوه اليوم لأصحاب الهمة اللي قاعدين يعاونوا في فئة ذوي الإعاقة. نقولوا يا ربي يدمها نعمة واحفظها من الزوال. إنه جمعني بكم في هذا الموعد اللي بقدرة ربي ما فيه كان الأخبار الجيدة والموجات الإيجابية. كيف لا، وأنا بعد شوية باش نستقبل مبتكر شاب هو منتصر صار موسى، كان ابتكر آلة طابعة بتقنية براي. دونك شنو علاقته بالمكفوفين وبفاقدي البصر؟ الحكاية وما فيها هي آلة طابعة صغيرة للاستعمال الشخصي نلقوها في كل دار بالنسبة لفاقدي البصر. كيف كيف مع الطاقة الإيجابية باش نواصلوا مع إنجاز يحسب لبنوتتنا آية جلالي ووالدتها سميرة عافي، اللي هما ابتكروا تطبيقة ومعناها محتوى يساعد ويرافق أبنائنا وبناتنا من اللي يعانيوا من اضطرابات التوحد. ختام الحصة إن شاء الله نحكيوا فيها عن كل ما يتعلق بلغة الإشارة وانخراط جامعات خاصة في تعليم لغة الإشارة. الحكاية ما فيها والتفاصيل إن شاء الله نتابعوها تباعا في فقراتنا على امتداد الحصة اللي تحمل اليوم كل إمضاء كل من فاتن حسني، سمية زواوي، حميد الورغي وحسام الدين الهمامي. وكوثر بن دلالة تقول لكم حصتنا توا بدات، مرحبا بكم.
0: أين مانيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان؟ أين اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش؟ أين الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب؟ أين طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي؟ أين اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت؟ أين من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة تحديت بها الدنيا؟ أين معاكم؟ كونوا معايا.

0: سواعد وهمم.
1: وهو كذلك باش نبداو بالسواعد والهمم والناس اللي تعاون الناس وتقول انا موجوده باش نعاون فئه ذوي الاعاقه ونكون سند لهم. نحكيو يا جماعه عن اله طابعه وابتكار اله طابعه بتقنيه براي. انا قاعده زاده راني نكتشف في الكواليس في الاله الطابعه هذيا وقاعده نكتشف في خصوصياتها ومميزاتها وقاعده راني متفاجئه من بكري. دونك انا ساعات نوصي الضيف نقول له خلي لي كعنصر المفاجاه في المباشر باش بالحق تعرفوا قداش احنا زادة قاعدين نتعلموا في كل ما يتعلق بالاختراع وتطوير التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة لفئة ذوي الإعاقة. سعيدة جدا باستقبال منتصر موسى، هو مبتكر آلة طابعة بتقنية براي وأيضا حاصل وحائز على الجائزة الأولى في المسابقة الوطنية للاختراع. ويقول لي ديما مانيش وحدي، مع مجموعة من زملائي. منتصر أهلا وسهلا بيك، شرفتني سيدي.
2: أهلا وسهلا، صباح النور. صباح النور للمشاهدين.
1: أي.
2: شكر خاص على الاستضافة، وإن شاء الله تكون حاسة غنية بالمعرفة وغنية
1: بالمعلومات. أنا من بكري في الكواليس قاعدة نكتشف معاك في الآلة الطابعة هذه، دونك أدعو الناس الكل باش يتفرجوا فينا لهنا في اللايف على صفحتنا بالفيسبوك على www.radionational.tn. منتصر موسى جاب الآلة الطابعة هذه والأورديناتور متاعو، دونك باش تقدم هي شنية الآلة الطابعة هذه؟ أنا أمبريمونت عادية بالنسبة لي أنا.
2: بالضبط، دونك هي أمبريمونت تطبع بكتابة البراي اللي معها لوجيسيال. دونك كما تعرف طريقة كتابة البراي هي مستعملة عند المكفوفين، خاصة في القراية في الكتابة في ولا في التعليم وإلا حتى في الأنشطة الأخرى. دونك هي مهمة جدا. ودونك الانوفاسيون تاعنا وين؟ دونك في انها اول امبريمونت في تونس وافريقيا.
1: عاودها لي اول امبريمونت في تونس وافريقيا
2: والعالم العربي.
1: زيدني باش نعرفوا التوانسه اش قاعدين معناها يقدموا وينجزوا. اي
2: بالضبط. أي. هي منتوج تونسي 100%.
1: اي
2: تحديدا في المهدي، دونك احنا بازي في المهدي. اي دونك احنا ثلاثة، دونك منتصر موسى في راس الوين ومحمد منصر، دونك اللي قمنا بالابتكار بتاعنا. وعلى مدى 3 سنوات أو أكثر دونك بتطوير اللي وصلنا للفيرسيون فينال اللي هي هذه، دونك اللي تمتاز خاصة في انها الادابتاسيون بتاعها في المرشي التونسي والاحتياجات اللازمة عند طلبتنا، عند أساتذتنا، عند تلامذتنا
1: ايه؟
2: عند الأولياء. وحاولنا نركزوا أكثر على سهولة الاستعمال.
1: بالضبط، مش نحكيوا على سهولة الاستعمال وكل التفاصيل اللي تتعلق بالآلة الطابعة بتقنية براي. الآلة هذه اللي هي متاحة للناس الكل بعد ما كانت آلة كبيرة معناها موجودة في مكتبة وإلا في هيكل رسمي وإلا في المدرسة ولا غيره، نجيو نلقاوها متاحة للناس الكل ينجموا يشريوها وتكون موجودة عندهم. أنت حاليا قاعد معناه تعرض هالاختراع هذايا في معرض الكرم هكا ولا لا؟ عليه اقبال، خلينا نشوفه. فما ناس قاعده تستعمل في الامبريمونت هذه،
2: فما ناس، اما خاطر هي معرض الكرم دونك متاح للناس الكل.
1: اي
2: المهتمين مش برشا الحق. اما فما شكون يجيب الذمه معناتها للامبريمونت باش يتستاها باش يشوفها باش
1: انا نصور الجناحكم اللي يجي معناها يقول لك شنو هي هذه انتم تقدموها له معناها ما فماش اي
2: احنا موجودين في جناح وزاره التكنولوجيا والاتصال. على خاطرنا احنا شركه ناشئه متحصله على علامه شركات الناشئه لابيل ستارت اب. دونك من ضمن 12 شركه موجودين في جناح وزاره التكنولوجيا والاتصال، دونك من نهار 23 الى 3 ماي.
1: وتجربوها غاديكا للناس والكل. جاونا في قيدي البصر مكفوفين، جاو شافوا الآلة هذية وتعرفوا عليها والكل. كيف جاتكم الفكرة أنت ومجموعة من زملائك ومن خيرة أبنائنا واللي توفقوا أنهم معناها يبتكروا هذه الآلة الطابعة الأولى في إفريقيا والعالم العربي للاستعمال الشخصي للمكفوفين؟ الفكرة كيف جاتك؟ شنو علاقتك بالمكفوفين أنت وزملائك؟
2: دونك الفكرة جات بالصدفة الحق. دونك بيسك بالنسبه لي اني كفابلاب مانجر معناتها لاهب فابلاب، هو مركز بحث موجود في وتطوير في البيبينير دونتبريز مهديه، يعنى بمرافقه لبعث المشاريع خاصة في البارتي تكنيك باش يوصلوا البروتوتيب نتاعهم ويعطي الامكانيات للالات الطابعه ثلاثيه الابعاد سي ان سي كل المعدات تحت تصرف اي شخص عنده فكره والا مبتكر ولا يوم دونك اني فابلا مانجر دونك لاهي بالاسباس هذاك بس وعندي باك جراوند روبوتيك دونك فورماتير روبوتيك ونعمل روبوتيك دونك بحكم الخبره هذه دونك بالصدفه دونك فما شكون جاب لنا امبريمونت براي دونك جايبها للولدو دونك جايبها من برا
1: تحتهم باني
2: بالضبط ما عرفش كيفاش يصلحها ولا تكلفت له برشا
1: جيبها لكم غادي المهديه اي للمخبر
2: حبي يشوفها كيفاش دونك بيسك احنا عندنا باك جراوند الكترونيك دونك حاول عرفنا كيفاش نصلحوا له ولا نحلوا له المشكله ومن وقت اكتشفنا اللي فما مشكله كبيره في تونس خاصه وفي منطقتنا خاصه في الافريق والعالم العربي وفي العالم وخاصه انه الغلاء نتاع الالات هذه
1: بالضبط
2: وعدم اتاحتها معناتها للعموم ولا قدره انها تكون موجوده للعموم
1: واليوم الحمد لله توفقنا انها تكون الاله الطابعه الاولى في تونس في افريقيا زاده والعالم العربي ابتكار يحسب لكم الحقيقه ويحسب لبلادنا وفخورين بهالانجاز هذايا اللي حكينا فيها مثلا على الامور الماديه اللي ربما ترهق كاهل فقدي البصر دونك الامبريمونت هذه وحجمها واستعمالها الشخصي تكاليفها قداش
2: به دونك الامبريمونت نتاعنا السعر اللي قاعدين نبيعوا فيه تو دونك 3000 دينار اور تاكس معها لوجيسيال غراتوي لوجيسيال اش فيه دونك
1: بالضبط
2: تحب نحكوا فيه من بعد
1: ولا ميساج هات نحكيو من تو دونك تو سومها ب 3000 دينار واللوجيسيال بلاش اللوجيسيال هذا شنو فيه؟
2: غارانتي عامي دونك لوجيسيال اش فيه؟ هي كامبريمونت ككونسيبت كلوجيسيال حبينا نركزوا على سهوله الاستعمال من كل الجوانب وابتداء من الامبريمونت وحجمها واللي هي تنجم تهزها معك في اي بلاصه دونك بورتابل بليابل تنجم تهزها سهله في الاستعمال ما فيهاش برشا تعقيدات تخدم على الورق الاكات العادي اللي هو سونس اما الجراماج من 120 ل 200
1: اي معنى نقولوا احنا كيما ورقه الديسان سميه هي كان تورينا فوالا كيما ورقه الديسان والخش نتاعها كيما ورقه الديسان
2: 60 جرام دونك هي نوع نتاع بابي متوفر ورخيص معناتها موجود
1: شنو الفرق بين بابي هذا الابيض وهذا الاصفر شويه في شويه
2: هو بابي ريسكلي دونك نوع نتاع بابي دونك
1: ارخص في السوق
2: هو مش ارخص اما فما اكزيجونس معناتها خاطر احنا نتبعوا زاد كتبه ولا حاجه ولا قصص دونك الجمعيات ولا جيد انه تحب تعمل ادابتاسيون للكونتيني نتاعها لفئه المكفوفين
1: دونك زيد وضغطوا على المصاريف نبداو فرحانين
2: هم دونك حطوا شرط انه خاطر هم القصه هيك قصه على التنميه المستدامه وال معناتها على الايكو جرين والحاجات هذيك معناتها
1: على حمايه البيئه
2: بالضبط انه لازم تكون ورقه الباز نتاعها ريسيكلي دونك احنا ما فماش مشكله دونك الامبريمونت نتاعنا تخدم على اي نوع نتاع ورق مفيد اكات اللي هي اكثر نوع موجود واللي هي الورقه الرسميه هي الاكات من 120 جرام ل 200 جرام المستحسن تكون 160 جرام وكما حكيت لك دونك هي نوع نتاع ورق موجود ومتوفر
1: موجود في المكتبات وياخذوها يعني متاحه للناس الكل
2: دونك هذه في النقطه الاولى النقطة الثانية هي تتربط بالكابل مع البي سي دونك معها لوجيسيال لوجيسيال مقسوم على اثنين دونك فيه كيما الوورد دونك في تكتب التكست على جنب جنب الاخر يترجمه لك حتى لو ما عندكش فكره على البراي خاصه الاولياء اللي ما عندهمش فكره على البراي وصغيراتهم يقروا ويحبوا يعملوا لهم كونتيني باش يقروا به ولا باش الباراسكولير ليجي ديكاتي في الحاجات هذيك الكل دونك سهله جدا في الاستعمال جيست تحط التكست هو يترجمه
1: يكتب التكست بالاورديناتور يعني النص نتاعك تكتب اللي تحب عليه
2: بالضبط وزاد ينجم يمبورتي معناتها بي دي اف وورد يمبورتي حاضر مهما كان حتى تابلو حتى في شيء حتى قصه اي هو اللي هو دونك يمبورتي واللوجيسيال نتاعنا هو ينظمه دونك كان فما عنوان في الوسط دونك يجيبوه على اليسار كان فما تسويره دونك ينحى ايماج دونك ينحى وينظم التكست
1: ويخرجوا نظيف مريقل وقابل للقراءة من عند
2: المكتوفين. دونك يخرجوا جانب فيه بالتكست وجانب فيه بالبراي. بعد اللي فما الامبريمي سهلة في الاستعمال, تشبه برشا الامبريمات العادية. دونك ما فيهاش تعقيدات, خدمنا برشا على انه سهولة الاستعمال. زاد النقطة الأخرى انه اللي هي نمتازوا بها حتى على الكونكيرون ولا اللي موجودين للامبريمات الاخرين, انها تنجم تطبع بالريليف. دونك ليماج في حد ذاته تنجم تطبعها ككونتور, واللي مستعملة خاصة في الخرائط, في الكوربوات لطلبتنا ولا تلامذتنا, وإلا حتى ينجموا يعملوا بها كما الليجي ديكاتيف مثلا. فما أولياء توا قاعدين يخدموا على نفس الامبريمونت انه باش يعملوا كما الكونتيني خاص بهم هم, يعملوا لهم ادابتاسيون لألعاب مشهورة موجودة باش يوفروا كونتيني لصغيراتهم انه باش يكون على حد سواء
1: ويكون متابع معناها لكل التطورات. الحقيقة فاجأتني ما شاء الله عليك منتصر. منتصر أصر انه يكون معانا كفيف باش معناها لضمان مبدأ الشفافية باش يشوفوا كيفاش يقرأ الورقة, وإلا معناها نخدموا على اللوجيسيال والكل ما أمكانش اليوم, ولكن انت باش تجرب لنا معناها الورقة باي اكتب لي مثال على النص مثلا أصحاب الهمام الإذاعة الوطنية التونسية, ولهنا باش تكون معناها فما عينة في المباشر باش نخرجوها. ونذكروا منتصر اللي هي متاحة للأولياء, للشركات, لدور النشر, للناس اللي مهتمة زادة بطباعة الكتب والكل. دونك لهنا الطابعة ما هيش كبيرة, الحجم متاحة صغير كما قال, تكلفتها 3000 دينار وباللوجيسيال مجانا. فما شركات انخرطوا انهم يخدموا معاكم, انهم يدعموا المنتوج هذايا, واحنا عنا فيه اختراع وفزنا بالجائزة الاولى في المسابقة الوطنية الاختراع. من عند شكون احنا خذينا الجائزة؟
2: ابي 2024. دونك احنا متحصلين على المرتبة اولى وطنيا في المسابقة الوطنية للاختراع ابي 2024. وكما حكيت لك معناتها من 2023 تقريبا احنا بدينا التطوير فيها معناتها بشوي بشوي.
1: ممتاز. من 2023 وصلنا ل 2026 وهذه قاعده الماكينه تخدم. الآلة الطابعة شنو اللي قاعد يدق هذيك؟
2: هذيك المرتو دونك اللي يخرج في البوانات.
1: اي
2: دونك تستعمل تكنيك مرتو.
1: معناها باش معناها نحقوا كلام السول الكل. دونك لهنا يقول جاهز
2: جاهز بالضبط, فيها اسيستونس فوكال دونك بالعربيه.
1: اللوجيسيال من اختراعكم انتم؟
2: اللوجيسيال احنا ديفلوبيناه دونك كامل اللوجيسيال نتاعنا 100% يخدم على الامبريمونت نتاعنا, فهمتني؟ واللي مكننا انه نوصلوا انه تكون سهله في الاستعمال, وانه تكون عندنا تطوير جانب التطوير متاح معناتها, مش لوجيسيال اخر نستعمله.
1: قلنا فيها جارانتي عامين. لهنا مثلا من اكثر المشاكل اللي تواجه احنا مثلا لي زامبريمونت عندنا الحبر. لهنا شنو اكثر حاجه؟
2: هي ما فيهاش حبر. أي؟ فيها طبعا. فيها مرتو. أي؟ دونك المرتو يضعف بالوقت دونك, اما تبديله سهل
1: كيما ستيلو احنا نقولوا باش ينقبوا به.
2: دونك زاد قرينا حساب حتى انه يا اما ينجم هو يبدله وحده. دونك كيفاش يحلها والخطر حتى ناعكوتي. دونك سهوليه الاستعمال قرينا لها حسابها. كان ما نجمش احنا زاد نجم نبدلوه بطريقه سهله وسريعه على الاخر.
1: باهي اعطيني الدوكيمون خلينا نشوفوها. هذه معناها هاي شنو مكتوب فيها هكا؟
2: بونجور راديو وطنيه. دونك بالفرنسي خاطر الكلافي نتاعي ما عنديش بالعربي. أي. فهمت.
1: دونك هكاك وتخرج بالوقت معنويا والكل تساعد بالكدا. قلنا الاختراع هو الاول في افريقيا والعالم العربي. لهنا بديتوا معناها تتعرفوا على الصعيد الافريقي العربي, بديتوا تنشروا المنتوج نتاعكم هذيا وتحكيوا على اختراعكم.
2: بالضبط. دونك احنا
1: ابتكاركم, خاطر انت قلتي ما حبش كلمه اختراع.
2: دونك كانت عندنا تجربه في جي تيكس مروك مراكش. دونك كانت عندنا بارتيسيباسيون غادي في جي تيكس باش نتعرفوا اكثر على الايكو سيستيم في خاصه في المغرب وفي دول المغرب العربي. وفما المشكل اكتشفناه انه مشكل عام معناتها موجود في اغلب الدول خاصه منها الافريقيه, اللي ديما الاوبستاكل هو الفينانسيير, وديما الاوبستاكل انه سهوله الاستعمال. دونك فما اقبال عليها, لكن احنا لازمنا نزلنا على الانترناسيونال. دونك لازم
1: ان شاء الله تزيدوا تتعرفوا اكثر وتنتشروا اكثر. الحكايه بدات بانه معناها مواطن جاي باش يصلح عندكم عندكم لامبريمونت الولد وكفيف, فانتوما كيفاش معناها طورتوها واليوم احنا قدام ابتكار وانجاز الحقيقه باش يساعد برشا المكفوفين. احنا بدينا من الاله الطابعه, ولكن هل من بعد تعرفتوا على المكفوفين, على مشاغلهم, على كصغيرات هذوك من اللوج, وعلى قصص يقراوها, على الباحثين اللي ما يلقاوش زاده كيفاش لازمهم يكتبوا وحدهم وينقبوا وحدهم الورقه ويكتبوها هما معناها.
2: بالضبط, فما مشاكل كبيره دونك خاصه شح الموارد وشح انه الكونتيني اللي موجود طريقه البراي غير موجود بالناس الكل كيف كيف, وخاصه منهم صغيرات كما تشوفوا انت, صغيراتنا عندهم موارد إليميتية معناتها من ألعاب من قصص من من من من, لكن هذا غير موجود.
1: دونك لهنا نحقوا العدالة شوية.
2: دونك احنا بالامبيرمونت هذه نجموا نوصلوا انه حتى الأولياء يخدموا الكونتيني متاعهم وحدهم, يعملوا أدابتاسيون وحدهم. وزيد احنا عنا برودويات أخرين قاعدين نطوروا فيه في نفس العلاقة.
1: دونك مثلا فاش قاعدين نطوروا؟
2: كما مثلا القريب إن شاء الله هي لعبة بطريقة عاملينها أدابتاسيون لطريقة البراي تنمي الذكاء العاطفي والحسي, وهي لعبة مشهورة دونك بشاركة مع شركة في تونس وزاد في أفيشير براي دونك, أما بطريقة أخرى زاد تكنولوجيا مختلفة. دونك هذا برودويات اخرين عندهم علاقه بالمكفوفين دونك قاعدين نطوروا فيه, والهدف نتاعنا احنا في الاخر ولا الحلم كما نقولوا انه نوصلوا انه تكون تونس هي رائده في في في مجال الالات ولا المعدات المساعده لذوي الاعاقه بمختلف الاعاقه, انها تكون موجهه للسوق التونسيه ولا السوق الافريقيه فيها ادابتاسيون للاستعمال وتكون حتى كوتي فينونسيير اقل برشا. معناها
1: يا منتصر ما خليت لي ما نقول صدقا صدقا صدقا عليه, قلت فما طاقه ايجابيه من خلال الضيوف اللي جيوني وقت اللي نكتشفك انت وثله من خيره ابنائنا وزملائك هذوما اللي ابتكروا الاله الطابعه هذه اللي هي باش تعاون بالحق ابنائنا المكفوفين وبناتنا الكفيفات بالحق, على خطر انا وقت اللي نحكي معاهم اكبر مشكله هي مساله الطباعه. ان شاء الله يا ربي يقع زاده مزيد الضغط على التكاليف 3000 دينار كوميم معني باش تكون الاله جزء من الحل. ان شاء الله يا ربي يوفقكم لمزيد تطوير الاله هذه وغيرها من الالات, ونحب ديما رايت بلادنا في العلالي شو قد نتبعك لين تنتشر افريقيا وعربيا.
2: وبالنسبه على السعر احنا قاعدين نشوفوا تو مع شركاء باش ينقصوا في السعر من ناحيه اولى, وزاد حتى في طريقه الدفع انه تكون بالفاسيليتي مع مؤسسات اخرى
1: في الاثناء. معناها مازلتوا موجودين في معرض الكرم ان شاء الله, وان شاء الله غاديك تكونوا تزيدوا تعرضوا غاديك وتزيدوا توريوا للناس هالانجاز هذايا وهالابتكار هذايا. قصدي المكفوفين كيفاش معناها قابلينها عجبتهم دونك انا حسيت فما ثقه. يعني كي تقول لي كوثر نجيبوا كفيف يجرب الاله الطابعه, ولكن نحب نعرف معناها تقييمهم من عندك انت وعلى لسانك انت.
2: هما برشا يقول لك احنا قعدنا نلوجوا على برودوي كما هكا ما فماش معناتها, لين بالصدفه انه لقاو انه سوليسيون وعجبتهم على الاخر, خاصه انه تتماشى معنا معناتها تتماشى مع النظام الدراسي نتاعنا, تمس برشا جوانب ومتاحه انه للصغيرات والا اللي يخدم حتى بعد ما تخرج دونك يستحق يكون عنده كونتيني دونك كالاش هذه ما متاحه.
1: عندنا طلبات شراء معناها تو عندنا لازمنا نمشيو نخدموا نزيدوا نصنعوا ان شاء الله.
2: فما طلبات شراء دونك
1: كل التوفيق منتصر. تحيه ليك ولزملائك الكل, ان شاء الله يا ربي من حسن الى احسن, وان شاء الله ديما بلادنا في العلالي ولاد بلادنا اللي عندهم همه وضمير كيفك انت وغيرك من اللي عاونوا في ذوي الاعاقه. شكرا جزيلا لتلبيه دعوتنا انك حضرت بحذانا اليوم اللي المفروض موجود في معرض الكرم, دونك من هنا المعرض الكرم مره اخرى باش ترجع ان شاء الله يزوروك غاديك, وان شاء الله يكون الاقبال عليك مكثف, وان شاء الله حتى الناس اللي تحب تدعم ذوي الاعاقه البصريه في الات طابعه من نوع هذايا ذات الاستعمال الشخصي ينجموا يتصلوا وتواصلوا بكم انتوما. منتصر موسى مبتكر طابعه بتقنيه براي للاستعمال الشخصي, وهي الاولى في افريقيا والعالم العربي. كلمه الختام
2: اللي يحب يتواصل معنا دونك يا اما على موقع الويب tunebraille.com والا على صفحه اللينكدين ولا الفيسبوك لمحظ حديثا, والا على رقم
1: شنو عنوانها صفحه
2: تيون براي. اي
1: تيون براي بي
2: والا على رقم الهاتف اللي هو واتساب وهاتف 24 909 710.
1: كل التوفيق يا ربي. شكرا. كل التوفيق ليك ولأبنائنا. مازلنا مواصلين مع حكاية بالحق ترفع الراس على توينسا يعاونوا بقية توينسا ملي عندهم اختلاف ناس تخمم في الناس. الحكاية وما فيها نواصلوها ونتابعوها بعد شوية بعد الفاصل.

0: مرحبا بكم من جديد. هذا الموعد متواصل مع برنامج أصحاب اليمم صناع الأمل على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. مازلنا مع فقرة سواعد وهمم والناس اللي تعاون الناس.
1: سواعد وهمم.
0: أسبوع ما شاء الله حافل بالابتكارات والإنجازات وبأنامل وإمضاء تونسي 100%. نحكيو عن آية جلالي اللي هي ابتكرت روبوت ذكي لمرافقة أطفال التوحد. كانت النجمة بامتياز، ولكن شكون صنع كالنجمة هذيك المتلألئة؟ نلقاو سميرة عافي اللي هي أستاذة مادة الإعلامية بالمعهد النموذجي بسيدي بوزيد. سميرة عافي سيرة ذاتية ثرية جدا ومشرفة، وسعيدة جدا باستقبالها معنا مباشرة. مدام سميرة أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: تأخير، مرحبا بيك وكل المستمعين.
0: مرحبا بيك وشكرا لتلبية دعوتنا. سميرة عافي اللي هي المؤطرة متاع آية واللي هي والدتها، هكا ولا لا؟
2: هي
0: مرحبا بيك يا للا.
2: عايشة كيلا. سميرة عافي استاذة إعلامية بمعهد النموذجي سيدي بوزيد. خيرت باش نأطر بنتي اللي هي تقرأ في الإعدادية النموذجية سنة ثامنة تعليم أساسي.
0: ما شاء الله عليها، ربي يخليها إن شاء الله. وصلنا لهالاختراع هذايا أخيرا وليس آخرا. مش نرجعوا نحكيوا على إن شاء الله إنجازاتك وسيرتك الذاتية مدام سميرة، ولكن علاش اختراع يصاحب ويرافق أطفال طيف التوحد؟ علاش الاهتمام بالفئة هذايا؟
2: والله هي الفكرة فكرة بنتي، معناتها من الفي سوسيال نتاعنا وين عايشين وتشوف فيهم يوميا يرافقوا فيهم أوليائهم، ولا يبدأ المرافق التقليدي يرافق فيهم. معناها جاتها هي الفكرة باش علاش ما نعملوش مرافق نوظفوا فيه التكنولوجيا الحديثة، علاش ما تبقاش التكنولوجيا كان وسيلة للترفيه، علاش ما تكونش هي في خدمة الإنسانية. ومنها من وقتها جات الفكرة وبدينا نعملوا عليها في الريسيرش مع توفر المعدات يعني عالية الجودة ومواكبة للتحول التكنولوجي هذية، سهل لنا برشا الخدمة، وكان المرافق الذكي ما عادش المرافق التقليدي.
0: أي باش نحكيو فيه المرافق الذكي هذي، شنية خصوصياته وكيفاش ينجم يعاون، شنية الحاجات اللي باش يوفرها؟
2: هو عبارة على واجهة تفاعلية مع التلميذ اللي هو الطفل حامل طيف التوحد، وينجم يكون زيدا هو يعني واجهة تفاعلية للولي ولا للمرافق التقليدي. كما قلت لك فيه متحسسات ومستشعرات ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، قادرة أنها تبعث فيديوهات آنية للولي باش توريه صغير وين فيش بيق يعمل ليز اكتيفيتي بيق يقوم بهم، تولي هي كيف الروتين اليومي تسجل له من اللي يقوم شنو يعمل، كيف الروبوت هذيا قادر انه يحمله صغير على كتفه كيما السكادو المحفظه العاديه، يمشي يقرا بيه يحطه بجنبه في على الطاوله، يبقى يسجل المعطيات الكل كيما درجه الحراره كيما الاضاءه، يعني لهنا هذا كله عادي يعني، لكن يصور الشبيقي الصغير يعمل يبعثه إني للولي، وفي نفس الوقت ينجم يخدم عليه ديز اكتيفيتي في ديتوش تكتيل، معناتها فيه شاشة ينجم هو الصغير هذيك أو التلميذ ينجم يخدم ديز اكتيفيتي سهلين يأطروا المرافق التقليدي أو حتى وحده يخدمهم. بيانات الكل محمية، رأينا الخصوصيات الفئة هذية، يعني الولي من كان هو يبدأ عنده المود باس نتاع الويفي المشترك هذيك بين الروبو وبين الولي ولا بين المركز اللي هو يقرأ فيه الصغير. كيف يأمن المركز هذيك على سميناه الرفيق الصديق، في نفس الوقت يأمن المركز يعني الدخول فيه كاميرا واحدة أخرى اللي هي تأمن الدخول آمن المركز، كان الوجوه معروفة اللي تدخل سينا يبعث ألارم صوتي يعني انذار صوتي، وفما زيادة انذار في إرسالية للولي ولا للمسؤول على السنتر هذيك.
0: الإنجاز هذية الحقيقة أو الابتكار هذية اللي حاز على الجائزة، الجائزة في الصالون الوطني للابتكارات العلمية بتونس، ما زلنا مش نزيدوا نطوروه مدام سميرة، عنا حاجات أخرى نطمحوا أنه وإلا إضافات؟ شني أكثر حاجة ربما تخليك اليوم تقول ولا خلي نزيد الحاجة هذه؟
2: كما تعرف هو في إطار مشاركة في مسابقة نظمتها الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. يعني هو مشروع تعليمي من الجمش يكون هذيك النسخة الأخيرة معناها للتسويق أو للتعميم على مراكز هذوما نتاع
0: تعثير الطيف التوح.
2: لكن بعد تطويره بعد التفكير في إعادة كونسيبسيون واحدة أخرى تقرا سنة ثامنة أساسي معناها ماهيش ملمة برشا باللوجيسيال اللي يخدموا الكونسيبسيون 3D. كيف كيف عندنا صعوبة في التراج نتاع لي كومبوزون هذوما احنا مكلفة شوية راهي وما تتوفرش الإمكانيات باش نزيدوا نعملوا امبريسيون 3D طباعة ثلاثية الأبعاد للشكل هذيك. معناتها برشا ظروف احنا نحبوا نطوروه نحبوا نعموه على المراكز ما هوش مكلف هو صديق للبيئة كيف كيف هو كيما قلت لك يأمن حماية للطفل وحماية للمركز والصغير بوه يبدأ ولا أمه تبدأ مطمئن عليه شنو بيقي يعمل يعني كل الوظائف اللي يقوم بها الروبوت هذه ما كانتش متوفرة قبل.
0: اي ممتاز. التسويق هل هو جاهز للتسويق؟ مش الجهاز ولكن المرافق خطر فيها معنى إنساني والمصطلح إنساني وأقرب معناه إلى القلب.
2: صحيح هو جاهز. خاطر عندنا برشا صعوبة في باش نلقوا المرافقين هذوما ونكونوه ومكلفين زادا باش يرافقوا الصغيرات وكل ساعات يبدا موجود ساعات لا. مي وقت اللي نفكروا في فكرة كيف نهكا حتى في القسم يعني مستقبلا حتى في القسم معها دمج الأطفال هذوما وهي يعني الفكرة ولا اللي ماشي فيها وزارة التربية أنه ندمج الصغيرات هذوما في الأقسام في الفصول العادية مع الكليم ذات الأخرين يولي بالحق الروبوت هذي يحل برشا مشاكل للأستاذ للمعلم والتلميذ في نفس الوقت
0: أي.
2: مع مراعاة كما قلت لك خصوصية الصغيرة ذيك خصوصية المكان معناها هذا كله خذيناه بعين الاعتبار.
0: أنا ننتظر الحقيقة معناها حاجات أخرى أكبر وأحسن وقت نقرأ سيرتك الذاتية الحقيقة مع الأمانة هالمرافق هذية مهم جدا وبقدرة ربي تزيد تتألق أي وقت نقرأ مدام عندك ألقاب وجوائز عربية وعالمية كما مثلا عندك 3 سنوات متتالية عندك لقب من المنظمة البريطانية المتخصصة في تعليم البرمجة للصغار أيضا الجائزة الثانية عربيا في الأسبوع العربي للبرمجة. ننتظر منك يكون فما اهتمام بفئة ذوي الإعاقة عامة واضطراب طيف التوحد خاصة على اعتبار أنه الاضطراب هذا قاعد ينتشر برشا.
2: صحيح أنا راهو قبل المشروع هذا اللي خدمت عليه يمكن المشروع الأول اللي أنا خدمت عليه هو سهل لها وجد لها الفكرة. أنا خدمت مشروع مع فئة ذوي الهمم في الأسبوع العربي للبرمجة حصلت على الجائزة الأولى وطنيا ثم بعد ذلك الجائزة الثانية عربيا بعد فلسطين نظموا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو والجمعية التونسية للمبادرات التربوية. يعني المسابقة هذيك شاركت بزوز كيم ذات من ذوي الهمم لهنا قربنا لهم أكثر يعني عرفنيهم شنو يحبوا شنو اللي ناقصهم كيفاش نجموا ندعموهم كيفاش نجموا نوفروا لهم بيئه امنه ونوظفوا التكنولوجيات الحديثه والحاجات اللي عندنا الماتريال اللي عندي انا كيفاش نجموا نوظفوهم باش نحسنوا هكا نجيبوا لهم الكونفور الصغيره هذوما. فهمتوا هيك جات الفكره نتاع مشروع ايه بعد مشروعي هنا وان شاء الله مازلنا نطوروا راهو
0: ان شاء الله اكيد
2: قدره الله مازلنا نطوروا
0: اكيد. انت معناها تو وليت مختصه في صناعه المبدعين هكا ولا مدام سميره انت مبدعه ما شاء الله عليك وننتظروا وبتزيد تتالق اكثر واكثر ايه وغيرها من التلامذه اللي هما امانه بين يديك وقت نسمعوا سيدي بوزيد اغزر شنو انجت سميره وايه وغيرهم من الاسماء ان شاء الله.
2: عيشك
0: يفضلك. شكرا جزيلا لتلبية دعوتنا شكرا جزيلا لهالاهتمام هذية باضطراب طيف التوحد. نحب نوجه تحية كبيرة لآية وليك أنت خاصة مدام سميرة عافي أستاذة مادة إعلامية بالمعهد النموذجي بسيدي بوزيد الحقيقة وكما قلت لكم سيرة ذاتية مشرفة جدا سميرة عافي اللي عندها 20 سنة أو أكثر من الإلهام وصناعة المبدعين. فاصل ونواصل لحدنا بعد شوية في الجزء الثاني حكايتنا ما توفيش عليه قلت لكم برشا طاقة إيجابية اليوم في حصتنا وقت نحكيه عن انخراط الجامعات الخاصة في اسناد ذوي الاعاقه وفئه الصم وفاقدي النطق وقت اللي تنخرط الجامعات الخاصه في التعليم لغه الاشاره. الحكايه وما فيها نتبعوها مع خيره من ابنائنا وضيوفنا. حضروا بحضنا في استوديو نتقابلوا مع بعضنا في الجزء الثاني.

مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي غريبي في المدن ده انا مهما خدتني المدن وخدتني

قلبك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صرت في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صرتك في قلبي دليلي في المدن دايما صرتك.

0: بك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي ودليلي في المدن. ده أنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي ودليلي في المدن. دايما صورتك في قلبي ودليلي في المدن.
1: معنا احنا بداية الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: إشهار
5: مع كارت التولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار، دارنا
3: إشهار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn، بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية. منظمة المرأة العربية تعلن فتح باب الترشح للدورة الثالثة لجائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا 2026، وتستهدف الجائزة الفتيات المبتكرات من سن 8 إلى 24 عاما لتشجيعهن على الدخول في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمية وتمكينهن من تطوير حلول رقمية. جمعية صفاقس للدراجات والترياتلون وجمعية جوهرة الساحل للدراجات تنظمان اليوم بمدينة سوسة الدورة الخامسة لبطولة السلامة تحت شعار شباب فوق 60، بمشاركة عشاق هذه الرياضة وثلة من الدراجين من تونس وليبيا والجزائر ومصر. ويأتي تنظيم هذه الدورة تحت إشراف الجامعة التونسية للدراجات وفي إطار النهوض بالجهة والتعريف بخصائصها وتقاليدها والتعريف برياضة الدراجات التي تشهد انتشارا واسعا في العالم. تحويل حركة المرور على مستوى الطريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت، ابتداء من يوم الغد الأحد إلى غاية يوم الجمعة 8 مايو الجاري. ووزارة التجهيز تدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور والعلامات التوجيهية التي تم تركيزها على عين المكان. في العالم، مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات جنوبي لبنان منذ فجر اليوم. حزب الله يعلن استهدافه بمسيرة تجمع لعسكريين إسرائيليين داخل أحد المنازل في بلدة البياضة جنوبي لبنان. وكالة رويترز تنقل عن مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران لأشهر بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. مسؤول عسكري إيراني لا يستبعد استئناف الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن واشنطن لا تلتزم بأي قول أو اتفاق. ومصدر برئاسة الوزراء الباكستانية يقول إن إسلام أباد طالبت ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير في هذه المرحلة. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم، مع كوثر بن دلالة. أصحاب الهمم.

0: أين منيش نكرة؟ ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان؟ أين اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش؟ أين الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب؟ أين طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي؟ أين اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت؟ أنا من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة تحديت بها الدنيا. أين معاكم؟ كونوا معايا.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا في الجزء الثاني من برنامج أصحاب الهمم، ديما على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. شو باش نقول لكم يا جماعة، وقت اللي نحكيو عن المبادرات الإنسانية، وقت اللي نحكيو على الناس اللي تتجاوز أي إشهار وإلا أي حاجة وإلا أي مصلحة مادية باش تحقق الإفادة لفئة ذوي الإعاقة، الحكايه ما فيها نحكيو فيها عن انخراط الجامعات الخاصة لتعليم لغة الإشارة، وفي فقرة أنت الصوت نتابعوا التفاصيل.
2: أصحاب الهمم، أنت الصوت.
1: الصوت اليوم يحمل إمضاء كل من السيدة وفاء مغري، مسؤولة على الندوات وأستاذة لغة إنجليزية ومهارات التواصل في مجال الأعمال والمهارات المرنة. مرحبا بك مدام وفاء على يميني، أهلا وسهلا بك. الميكرو به، انا تعصفت عليكم، راني دخلت الفريق الكل ودونك كل ثلاثه في ميكرو عاطفه وبحذيه، هذا الكل باش نوصلوا لكم الفكره، راهو حاجه ممتازه جدا. بحذيه سي نبيل الخياري، استاذ لغه انجليزيه ومهارات التواصل في مجال الاعمال والمهارات المرنه، اهلا وسهلا بك.
3: اهلا عسلامه.
1: مرحبا بك مدام مريم شيشتي، رئيس قسم اللغات والثقافة والتواصل وأستاذة لغة إنجليزية ومهارات التواصل في مجال الأعمال والمهارات المرنة. مرحبا بك أستاذتنا،
4: أهلا وسهلا. بفضلك عايش.
1: وعلى يساري وبحذية وفرد ميكرو عاطف البوبكري، رئيس الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس، باش يحكي معانا على تفاصيل انخراط الجامعات الخاصة في تعليم لغة الإشارة وأيضا سيتولى الترجمة. عاطف أهلا وسهلا بك، أنا ديما متعبتك.
5: لا جميل بالعكس، نجي لهنا نبدأ فرحان معك
4: أنت. يخليك يا رب.
5: عندك ميسو حلوه برشا،
4: يفضلك يا سيدي،
5: يعيشك
1: برشا حماس، برشا طاقه ايجابيه اليوم ان شاء الله. ما نحكي لكمش على الفريق اللي دخل، اللي هو ينتمي الى جامعه خاصه، دخل بكل شحنه بكل طاقه ايجابيه، ما شاء الله عليهم، متحمسين بالكدا بالكدا بالكدا. وقت اللي كلمتهم قلت لهم سامحوني ونعتذر انه باش نقدموا الجامعه الخاصه من غير عنوانها، قالوا لي لا، رانا احنا هذا الكل من اجل المبادره الانسانيه، من اجل تعميم لغه الاشاره. الحكايه نبداو مع سي نبيل الخياري، استاذ لغه انجليزيه ومهارات التواصل في مجال الاعمال، عفوا مع مدام مريم، مع مدام مريم شيشتي، رئيس قسم اللغات والثقافه والتواصل واستاذ لغة إنجليزية ومهارات تواصل في مجال الأعمال والمهارات المرنة. الحكاية كيفاش بديت وشكون جاكم، عاطف أثر عليكم ولا كيفاش الحكاية؟
4: ساعة أولا شكرا على الاستضافة،
1: مرحبا بك،
4: فرصة باش نحكيو على حاجات باهية نعملوها مع بعضنا. هي والله الحكاية بديت معناتها احنا حبينا نوعيو للتلامذة متاعنا والطلبة متاعنا. دونك عيطنا للسي عاطف،
1: المبادره جات من عندكم انتم، عيطتوا
4: له، عيطنا له،
1: ممتازه الحكايه.
4: من بعد مدام وفاء مغري تو تحكي عليها بكل التفاصيل، خليني انا نعطيكم بسطه معناتها علاش الكل احنا معناتها الموضوع الادماج والتنوع وفي والتكافؤ الفرص حاجه مهمه جدا بالنسبه لينا وبالنسبه للكليه اللي هي كلية خاصة، مي احنا رانا نخدموا في تونس في الاخر بالكل. دونك نؤمنوا ان دور الجامعة ما تقتصرش على نقل المعرفة الأكاديمية، معناتها بالعكس يلزمها تشمل ويلزم نكونوا انسان واعي، انسان مسؤول قادر على التفاعل مع مجتمع متنوع ومختلف.
1: بالضبط،
4: وهذاك هو اللي اكثر حاجه احنا قاعدين نحبوا نوصلوا له الهدف. الادماج بالنسبه لنا ماهوش شعار، معناتها هي ممارسه يوميه وثقافه، مايند سيت،
1: مثال شيء
4: كلمه، معناتها ثقافه كولتور نعمل على ترسيخها داخل الحرم الجامعي، وبالطبيعه باش الطالب كي يخرج ينجم يطبقها في حياته اليوميه. سواء من خلال برامج تعليميه ولا من خلال انشطه موازيه. وهذا توصي نبيل من بعد يزيد يعطينا اكثر يعرف بالانشطه اللي قاعدين نعملوا فيهم. جوست حبيت نقول اللي راهو الجامعه احنا منخرطه واحنا معناتها مفتخرين بانضمامنا في مبادره اسمها برايم اللي هي تابعه للامم المتحده بالانجليزيه Principles of Responsible Management Education. معناتها هي تهدف، هي مبادره تهدف لتعزيز التعليم المسؤول في مجال إدارة الأعمال. دونك المبادرة تشجع المؤسسات الجامعية على إعداد قادة مسؤولين، دمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، تعزيز التفكير الأخلاقي في بيئة العمل. ومن خلال هذا الالتزام، هو التزام، نحرص على تكوين طلبة كما قلت لك قادرين ليس فقط على النجاح المهني بل أيضا على المساهمة الإيجابية في المجتمع.
1: باهي،
4: ممتاز.
1: فهم الاختلاف، فهم أنه ذوي الإعاقة يحتاجوا إلى اهتمام. فنحييكم الحقيقة مدام مريم، أمانة حاجة فخورين بها. وأنه القطاع الخاص، طيب مثلا واحد يسأل يقول لك القطاع الخاص، اللي هنا باش نوجه السؤال سي نبيل الخياري على اعتبار باش نحكيه على دروس لغة الإشارة، يقول لك الجامعات الخاصة الهدف نتاعها ربحي، لهنا باش تقريوا دروس في لغة الإشارة بمقابل مادي، ولكن على أقليتها. دونك معناها لهنا فما مفارقة عجيبة، معناها الجامعات الخاصة تستقطب الحاجة اللي فيها بارشة إقبال، ولكن دروس لغة الإشارة تبقى محدودة للي عندهم اختلاف. دونك هالمفارقة هذه كيفاش خدمتوا عليها؟
5: شكرا على الاستضافة مرة أخرى.
1: وانتي شكرا على الحماس وكالتنظيم يا خويا.
5: شكرا. هي قبل الدروس نتاع لغه الاشاره راهو احنا انخرطنا في مجموعه من الورشات اللي تحكي عليها مدام وفاء، ومجموعه من اللقاءات والسيمينار والكل حضروا فيها الطلبه، حضروا فيها اساتذه، وقدمنا بشويه قلنا رانا باش نعملوا هالدروس هذه، وبدينا بهال الكور بيلوت اللي هي نعتبرها من اهم المبادرات. سنة هي ورشة عمل، خلينا نقوله مش درس، ورشة عمل تمتد على 4 أسابيع، مش لغة الإشارة كهو زادة، أما التواصل الشامل. معناها الطالب يلزمه يتعلم يتواصل مع غيره مهما كان الاختلاف، مش فقط
1: معناها للطلبة الكل،
5: لا دينا بقسم
1: باللي عندهم اختلاف،
5: لا دينا بقسم
1: بيه،
5: ومن بعد باش
1: تتوسعوا أكثر بيه
5: أكثر إن شاء الله. اللي هي كما قلت لك كوربيلوت، تجربة رائدة في الكلية، وإحنا الحقيقة فخورين بها برشا. الورشة هذه بعد حكينا مع سي عاطف وسي عزدين اللي هما الأساتذة اللي هما رافقوا الطلبة، إن شاء الله الجمعة الجاية آخر جمعة آخر حصة، وباش تكون فيها إيفالواسيون تهدف تمكين الطلبة من التواصل مع الأشخاص اللي عندهم صعوبات في السمع واللي ما يسمعوش، التوعية بعوائق التواصل. نحاولوا من خلال الورشة هذه تنمية الأحساس بالآخر وقبول الاختلاف، تعزيز السلوك الشامل في الحياة اليومية والمهنية، مش في الحياة في الجامعة كهو، لكن البرة كي يخرج هو للمجتمع وكي يخرج أماكن العمل باش يلقى ناس مختلفين
1: أكيد،
5: والاختلافات عديدة ومتنوعة الحقيقة، وترسيخ المسؤولية الاجتماعية للطلبة. وإن شاء الله هذه مجرد بداية كما قلت لك
1: إن شاء الله يا ربي.
5: في المستقبل احنا نطمحوا لتوسيع الدوره لتشمل عدد اكبر من الطلبه في المستقبل ان شاء الله.
1: بربي في السياق هذا يا سي نبيل، وانا قاعده نتعرف كيف الناس اللي تسمع فينا على هالخدمات اللي انتم عرفتوها في الجامعه، المبادره كيفاش جاتكم؟ معناها كيفاش معناها جاء لبالكم انكم تقدموا دروس لغه اشاره؟ نعرفوا فما تحرك كبير من قبل المهتمين بتعليم لغه الاشاره بفقدي السمع والنطق في بلادنا، ولكن انكم تنخرطوا فيها وما غير حتى حد ما يقول لكم ايجاو انتم اللي مشيتوا، بالعكس معناها السي عاطف وغيره من مكونات المجتمع المدني المهتمين بالموضوع هذا. دونك
5: هي الحقيقه انا عاطف صديقي،
1: اي
5: باش نبداو واضحين، دونك نحكيو من قبل، يحكي لي على حياتهم اليوميه، يحكي لي على الصعوبات، يحكي لي على الانجازات زاده.
1: تأثرت متأثرين، تو سمعتك أنت وسمعت مدام مريم متأثرين وقاعدين فاهمين. أي ميساش مدام
4: نحب نزيد نضيف حاجة،
1: قول.
4: هو احنا في القسم، هو في ديبارتمون قسم اسمه اللغة والتواصل والثقافة، دونك الان دي زوبجيكتيف معناتها واحد من الاهداف سي كو نتواصلوا بكل الطرق اي سي كوم سا كو اون ا يو سيت ايدي
1: معناتها اي الفكره والفلسفه من هنا
4: احنا رفيق فريق
1: فريق متميز الحقيقه. بعد شوي باش تحكي لي على مسابقه الذكاء الاصطناعي والمسابقه هذه خلينا نعطيو الكلمه لمدام وفي
3: الجزء الثاني الخطوة الموالية الخطوة الموالية هي نحب نكون طلبة أكثر يكونوا يفهموا لغة الإشارة وزيدا إن شاء الله قريب إن شاء الله في الصيف قبل العودة المدرسية نحب نكون مجموعة من الأساتذة زيدا إن شاء الله يكون عاطف معنا وفي عزدين زيدا
1: عاطف اليوم أنا عيدت لدرس تكوين مجانا متطوع سيكن من اللي دخلت مشكور ديما
3: معنا باش نكونوا مجموعه من الاساتذه زيدا هما ان شاء الله الاساتذه الكل يكونوا نعمل
1: هي مدام خلينا نذكروا مدام وفاء ميغري مسؤوله على الندوات واستاذه لغه انجليزيه ومهارات التواصل في مجال الاعمال والمهارات المرنه جماعه الكل متخصصين في الانجليزيه مسي احسين وما نحكي لكمش من بكري كيفاش قاعدين يعملوا في الترجمه بينت بعضهم هي مدام وفاء
6: حبيت نقول لك اللي المبادره من الاول بدينا بورشة عملناها للاساتذه وللطلبه في المدرج نتاعنا نتاع المدرج الكبير ومن وقتها معناتها تفهمنا وانطلقنا مع سي عاطف باش نعملوا الكور بيلوت
1: باه خلينا نحكيوا على السيمينار المؤتمر والندوات وغيره كيفاش هي والورشات معك انت
6: والله انفيت احنا عنا في اول العام ديما عنا اسبوع ترحيب بالطلبه ومن بين الانشطه اللي نقوموا بها في الاسبوع هذاك نتاع ترحيب بالطلبه هي ورشات خاصه بالادماج نعلموا الطلبه كيفاش يقبلوا الاختلاف ويقبلوا الاخر مهما كان نوع الاختلاف والورشات هذية فيها معناتها تهدف أساسا التعريف بثقافة الإدماج تعزيز قيم الانفتاح وأهم حاجة احترام وقبول الآخر وخلال سنة جامعية أيضا نواصلوا في الورشات هذية والورشات هذية تكون منتظمة وتشمل مختلف الأقسام والطلبة وحتى السيدة الزملاء اللي معنا هي خاطر الورشات هذية وليت جزء قار وجزء لا يتجزء من معناتها من البرنامج الدراسي نتاعنا امثله مثلا على الانشطه اللي نعملوهم نعملوا حملات توعيه ضد التنمر نعملوا تمثيل ادوار رول بلاي نعملوا دراسات حول التمييز نجموا يكونوا فما معناتها طاولة متاع نقاش نتناقشوا حول الصور النمطية اللي عند بعض اللي في أمخاخ العبيد وكيفاش نجموا نكسروا الصورة هذيك النمطية
1: اللي هي تؤذي نفسيا
6: اللي هي تؤذي نفسيا
1: بشكل كبير
6: وحاولنا زيادة أنه الورشات هذه ما تتقتصرش برك على الإعاقة فقط بل تشمل أيضا صعوبات التعلم الاختلافات الاجتماعية والثقافية أيضا قبول الآخر بشكل عام خاطر نمنو احنا في مؤسستنا اللي الادماج يعني احترام الجميع بدون تفرقة ما بين بدون اختلاف توا باش نحكي على السيمينار او الندوات
1: قبل ما نوصل للسيمينار اللي كنت تحكي فيهم هذه التوعية والتحسيس عنا معاهم معناه ولا التقاليد والا السنة او العام
6: لا هذه ولا تقليد
1: وناجحة
6: والطلبة يبداو يستناو دايوغ نهارين التالي ما زالك حطيت كرامتي في باركينج جاتني ايتوديانت قالت لي مدام يا اخي مازال فما لي وركشوب نتاع الدايفرسيتي ان انكلوجن قلت لها اي مازال فما ان شاء الله
1: ممتاز وباللغه باللغه الانجليزيه تقدموهم ولا باه
6: احنا الهدف مش اللغه في حد ذاتها معناتها
1: المبدا
6: معنا خاطر معنا اساتذه من مختلف الاختصاصات
3: حتى زملاء من الاداره هما يقدموا هاللي ورشوب
1: هذا باهي ممتاز
3: معناها مش احنا اساتذه الانجليزيه كهوا
4: لا نشاركوا في العباد
3: الكل الاساتذه الكل اللي عنده وقت فك النهار هذاك نتاع الوركشوب يشاركوا الناس الكل زملاء من الاداره الناس الكل يدخلوا في اقسام ونعملوا هالانشطه هذم للطلبه
4: خرجوا جيل متميز حبيت نضيف حاجه اللي راهو سي فري المبادره جات من قسم اللغه والتواصل والثقافه اما راهو خاطر فقنا اللي راهو فما تنمر وفما عدم معناتها قبول الاخر
1: صحيح
4: حكينا فيه برشا في معناتها مع
1: في حكيتوا اكيد على حاجات مؤلمه مدام مريم الحقيقه وهذا هو الواقع كلمة مثلا كيلقى واحد ما يسمعش يقول لك إيه بربي كيفاش باش يفهمني انا ما نجم شيء كيفاش نقعد انا معناها نحكي معاه بلغه اليدين والا كذا والا ساعات يقول لك هذاك معاق مسكين
4: وهي كلمه تؤذي وبليس احنا نخدموا ياسر معناتها باللي بروجي معناتها مشاريع الطلبه نتاعنا يخدموا على مشاريع دونك يلزمهم يخدموا مع بعضهم
1: باهي
4: هيك الخدمه مع بعضنا فما برشا مشاكل يصيروا أباغ اللي فات الاختلاف ساعات نفيقوا اللي راهو فما طلبة ينعزلوا دونك حبينا نعملوا هالمبادرات هذية باش الطلبة الكل ينسجموا مع بعضهم دايوغ الاوتبوت معناتها الحاجة اللي نخرجوا بها في الحيط نحطوا كي التابلو الكبير ويحطوا فيه معناتها شعارات يخرجوا من الطلبة منهم وقت اللي نعملوا الورشات
6: هذوما الطلبة احنا نسميوه بالانجليزية commitment wall معناتها الوعود اللي باش يلتزموا بها الطلبة بعد ما شافوا بعد ما تعلموا في السيغية ذي ولا في الحصص نتاع الورشات هذوما هو كيفاش باش يولي يتعامل أكيد. مع زميله وزميلته
1: وتنقص المشاكل تنقص المشاكل
3: هذايا الحائط هذايا الكوميتمنت معلق في الساحة وهل الكوميتمنت هذا مكتوبين بيديهم هما كتبوهم
1: أثرت فضولي لازم نمشي نشوفه
3: مكتوبين بيديهم وقاعدين لطوى موجودين
1: ممتاز
4: وفي وسط الأقسام
6: وفي وسط الأقسام زادا ما زالوا محتوتين يقعدوا معناتها معلقين
1: تخلق أرضية باهية للانسجام للاندماج لصفر مشاكل وربما باش نتجاوزوا المشاكل راهو قاعدين راكم تمروا في رسائل انديريكتومون باش تقتدي بيكم بقية المدارس والمؤسسات
6: إن شاء الله
1: نكملوا مع الورشات
6: والله باش نكملوا مع الندوات
1: الندوات
6: في جامعتنا معناتها موديول قائم بذاته معناتها تابع المادة تابعة القراية نتاعهم نستضيفوا ديما معناتها ضيوف من مختلف الاختصاصات جامعيين خبراء نعملوا معناتها مهنيين أساتذة جامعيين وكيف بدينا الورشات اللي كنت نحكي لك عليها حاولنا نختتم العام الدراسي بندوة اللي هي سميناها Together We Rise مع بعضنا نصعدوا ولا
1: نتطوروا
6: وننجحوا وكانت هذه المبادرة اللي اتصلنا بعاطف والحقيقة نظمنا الندوة هذه اللي صار فيها جيونا سي عز الدين عاطف خيري لقب خيري جري رسام مدام إمنا دقنو أستاذة جامعية مدام تيمنا الطبيب مشكورة زيدا ومدام بسمة السوسي اللي من معناتها ما عنا لها محبة كبيرة، كلهم نحبوهم. أما مدام بسمة السوسي اللي تلمون جنيروز، كريمة برشا وديما وراء أي فكرة تجينا، أي
1: تدعم ذوي الإعاقة أكيد،
6: كيما عاطف، كيما سي عز الدين، كيما الكل. دونك
1: خليكم يا ربي عايشكم مولي يهتم راهو بالمواضيع نتاع ذوي الإعاقة، حتى عقليته تتبدل راهو يولي بالحق معناها إنسان أكثر.
6: الندوة هذيك كانت كيما فرصة سمعوا فيها الطلبة الاحتياجات، وسمعوا فيها وجاتنا برشا أفكار، ومواصلين في الـ في الـ في المبادرة هدية، كملنا باللونجاج دي سيني كما كان يحكي عاطف، ومازالوا عنا مازال عنا برامج أخرين، ومازال عنا دي زاكاتون تحديات أخرى، ودي زاكاتون دي كومبيتيسيون باش نعملوهم مع الطلبة متاعنا، باش نحاولوا نسهلوا الحياة على ذوي الاحتياجات. وحتى في صعوبة التعلم عملنا زادة ورشات وندوات، وجاونا اختصاصيين أخصائيين من مختلف المجالات، حكينا على صعوبة التعلم و
1: اضطرابات
6: التوحد واضطرابات التعلم. وعلاش نحب نأكد على الدور الفعل نتاع الطلبة، على خاطر اتخافير لي زاكاتون هذوما اللي باش ننظموهم، الطلبة هما اللي باش يحاولوا يستعملوا الذكاء الاصطناعي، يستعملوا الطرق الحديثة، التكنولوجيا، باش نحاولوا نسهلوا الحياة للأشخاص
1: ذوي الإعاقة. خلينا باش نعملوا فاصل قصير، خليني نقول للناس اللي تسمع فينا باش نواصلوا حديث مهم برشا، وقت اللي باش نحكيوا على مسابقات، على انخراط هذية ولا تسخير الذكاء الاستماعي لخدمة ذوي الإعاقة، باش نحكيوا على هالجامعة هذه اللي هي تستقبل إعاقات مختلفة، عن اللي عندهم اضطرابات التعلم، عندهم طيف التوحد، عندهم مشاكل في السمع في السمع والنطق، فما زادة إعاقات عضوية. دونك لهنا ناس راهو بحذية ضيوف مؤمنين بالفكرة ومؤمنين بمبدأ مساعدة ذوي الإعاقة. ونذكركم اللي رافقني في تقديم الحصة الكل معني في الجزء الثاني بلغة الإشارة عاطف البوبكري، رئيس الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس، اللي هو زاد مكون وبش يقدم إفادته، وبعد شوي بش نشوفه زاد مدى اندماج هالطلبة هذوما في تعلم لغة الإشارة، وما زلت بش نزيد نتعصف عليه. فاصل ونرجعوا.

0: أصحاب الهمم
1: هما صناع الأمل والناس اللي بالحق عندهم مبدأ وعندهم فلسفة ويحبوا يطبقوها. سعيدة جدا مرة أخرى بتقديم ضيوفي اللي هما ينتميوا لجامعة خاصة، السيدة وفاء ميغري مسؤولة على الندوات وأستاذة لغة إنجليزية ومهارات التواصل في مجال الأعمال والمهارات المرنة، سي نبيل خياري أستاذ لغة إنجليزية ومهارات التواصل في مجال الأعمال والمهارات المرنة، السيدة مريم شيشتي رئيس قسم اللغات والثقافة والتواصل وأستاذة لغة إنجليزية ومهارات التواصل في مجال الأعمال والمهارات المرنة، ويرافقني فرد كاميرا وبشرى نعير وبعد شوية الميكروفون عاطف البوبكري رئيس الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس. نسمع في كلام الحقيقة يثلج الصدر، نقوله بالحق بلادنا مازال فيها الخير وفيها برشا خير بقدرة ربي، ما يوفيش الخير من بلادنا وقت اللي نلقاو ناس مؤمنين بالرسالة وناس قاعدين يقدموا في خدمات لفئة ذوي الإعاقة. أنا حكيت على الجامعة هذه فيها إعاقات مختلفة، دونك معك أنت مدام مريم تتعاملوا مع الاختلاف هذية كل واحد معناها بحسب الإعاقة متاعه، وإلا ليه مندمجين معنا حتى مشكلة وصي يدخلوا مع بعضهم مع بقية زملائهم من الطلبة؟
2: لا مندمجين بالطبيعة، ما هذيك حاجة
1: ملا ثقة، لا مندمجين
2: وإحنا نعاونوا إحنا الأساتذة والإدارة والمديرين الكل رانا نخدموا فيهم وفيت نخدموا معناتها باش عنا هالهدف هذايا اللي هو اندماج وصنع طلبة مسؤولين وواعين معناتها بالاختلاف وبحاجات أخرى.
1: أنت كأستاذة أنا جيوني قديش من ولي ولية وقت اللي نحكيه على قصة نجاح متاع ابنهم ولا بنتهم يقولوا لي أول حاجة في النجاح هو أنك الاختلاف ذاك تتجاوزوا، هل أنه كي تتجاوز الاختلاف بالحق يحقق نتائج جيدة وأنت أستاذة والتقييم اليمني متاعك
2: صحيح هذاك هو بالحق معناتها ما يلزمش تفرق على خاطر كي ندمجهم الاندماج ذاك يفعل حاجة معناتها هي ماهيش ملموسه مي ملموسه خاطر انت تشوف الطلبه يعاونوا في بعضهم
1: تاثير نفسي كبير
2: وبالحق راهم الطلبه وقت اللي تتعامل معاهم الكل كيف هما بيدهم يوليوا كيف يحبوا زيدا خاطر انت يبقيتو قدوه معناتها احنا الاساتذه ديما نعاود نقولها نحن اساتذه ما مربين اول في اول معناتها في اول درجه نحن مربين دونك نعاونوا ونوريو ثنيه للطلبه
1: اكيد
2: باش ياخذوا هكا
1: المبادرة وكذلك الحاجات السيرة الطيبة
3: وحتى في الامتحانات وفي التقييم نخدمه تقييمات وامتحانات خاصة بالطلبة هذوما on fait l'effort ou nakhdmou bien sûr ntabou معناتها surtout معناتها زميل نبيل الخياري عند معناتها عنده تكوين ويعرف وكوننا احنا معاه واكتسبنا الخبره هذيا نتاع اعداد تقييمات خاصه بالاحتياجات نتاع الطلبه ذوي الاحتياجات
1: ممتاز ونتائجهم باهيه
2: مش تقييم بركه حتى الكور حتى الكور في معناتها احنا خاطر نستعملوا في ديسبوزيتيف ما عرفش كيفاش نقولها بالعربي اللي هو يرد الكور ديجيتال
1: شرح
2: رقمي دونك نتفكر انا وقت بنزلنا كي عملنا الكور اول حاجه هكا جات المخي سي كو نستعمل الالوان بون قريت عليها بيان سور وعرفت اللي راهو كي نستعملوا الالوان والكبر نتاع الحروف في الكور دونك يولي اي انسان ينجم يقرا الكور وينجم يتبع الكور
1: اكيد
3: وافكتيفمون كيما قالت زميلتي على قد ما انت كما قلت على قد ما احنا ممنين وعلى قد ما احنا نحب نغيره على قد ما احنا كل مره نتعلمه وكل مره نقراه ونحاول نحسنه ونطوره نتبعه مؤخرا مشيت انا وزميلتي الندوه خاصه بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة من اللي عندهم ضيف التوحد. معناتها ما نفلتوش فرصة إنه نكونوا احنا ونتطوروا باش نحاولوا نحسنوا
1: ظاهر الحقيقة. ظاهر ما شاء الله عليكم.
0: احنا فما دورات تكوينية لفائدة الأساتذة. دونك الحقيقة هي الإدارة تطلب انتم شنو تحبوا، معني المواضيع متاع الدورات التكوينية. من بين الدورات التكوينية اللي تلقيناهم آخر واحدة في الصيف هو أنه جاتنا إكسبير
1: خبيرة
0: خبيرة
1: أي مثال شوي مثال شوي
3: مدام أمين الشرميتي
0: أروى
3: الشرميتي مدام أروى الشرميتي
0: عندك ستريس مانجمنت
1: ميسيل شبيه خبيرة
0: خبيرة في صعوبات التعلم معناها شنو ما أنواع الصعوبات كيفاش نجمو نتعاملوا مع طلبة عندهم صعوبات التعلم شنو هو يصير في, في, في مخك كطالب هذاك كي انت تعطيه مثلا الامتحان نفسه متاع طلبة الاخرين دونك دورة تكوينية الحقيقة كانت مهمة
1: ياسر فدتكم وتأثر معناه إيجابيا على نتيجة الطلبة
0: في مدام ضحى
1: ذحار روحي نوجه لها تحية
0: نوجه لها تحية الحقيقة في جعل الدرس دروس متاعنا أكثر أكسيسيبل للطلبة اللي عندهم صعوبات تعلم
2: مع العلم اللي زده في الجامعة متاعنا فما شكون فريق يخدم على الأكسيسيبيليتي
1: به ممتاز به خلنا نمشيو للمسابقة كانت تسمح سي نبيل أي اللي هي كيفاش باش تكون المسابقة
0: لا هي مسابقة
1: صارت
0: لكن ماذا بينا
1: نحكيو عليها
0: النتائج نتاعنا نحكيو عليها
1: والمرة الجاية نطورها أكثر
0: إن شاء الله وإن شاء الله زاد مسابقات أخرى شاركنا في هاكاتون مسابقة للذكاء الاصطناعي للإدماج نتصور اللي كانت مبادرة مهمة حول الذكاء الاصطناعي لفائدة الأشخاص الصم وضعاف السمع المبادرة هذه ولا المسابقة هذه جمع الطلبة من تخصصات إدارة الأعمال والهندسة خاطر احنا عنا إدارة الأعمال وعنا زادة عنا الهندسة زادة جمعة مهنيين جمعة أشخاص من ذوي إعاقة سمعية مختلفة مش يحكينا عليهم عاطف بعد
1: به ميسج
0: الهدف كان تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين التواصل حلول لتحسين التعليم الأطفال والكبار خلق فرص للتشغيل والهدف زاد كان هو الوصول للمعلومة خاطر لاحظنا انه كانت فما مشكلة متاع وصول المعلومة من طرف الأشخاص اللي عندهم إعاقات سمعية وضعف في السمع اللي ميز التجربة هذه بالنسبة لنا نحن هو أنه فما عمل جماعي بين مختلف الأطراف اللي هما الطلبة الأساتذة والأشخاص اللي عندهم الصعوبات هذه كان فما ورشات وقع من خلالها فهم الاحتياجات متاعهم وهما عبروا على الاحتياجات متاعهم شنو هما التحديات والمشاكل اللي تعترضهم يوميا ومن بعد خدموا مع بعضهم مع الطلبة ومع الأساتذة في تطوير أفكار مشتركة ولا خلق أفكار مشتركة بالذكاء الاصطناعي الحقيقة كانت تجربة إنسانية مؤثرة وراقية على الأخر شفنا معناها خدمة باهية
1: ممتازة
0: وإن شاء الله الأفكار هذه تتحول إلى حلول حقيقية تخدم المجتمع
1: إن شاء الله يا ربي بيه خلينا نعديو الكلمة السعاد في البوبكري رئيس الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس قال معناه جماعة الجامعة الخاصة هم اللي عرضوا عليهم هالمسألة والمبادرة هذه سعاد فو زادة مكون ويكون في ترجمة لغة الإشارة هذا الميكروم تاعي يا سعاد دونك باش نعطيك الكلمة باش تحكي لنا على التكوين تقييمك زادة للتكوين ما غير ما تغزل الجماعة باش ما نجملوهمش هم إن شاء الله عليهم الحقيقة
0: مدام نقول لك ان التقييم راهو احنا ما سمعناهش
1: واحنا
0: احنا عملنا معناها بالذمه ما حبيناش نسمعوا التقييم حبينا نسمعوه تو من عاطف
1: باهي من عند عاطف وسي نبيل حكى على الوصول الى المعلومه هل حققنا هذا المعطى والا لا باش تحكي لي انت يا سيدي او الكلمه ليك تفضل اقرب حذاي فوالا
4: الحقيقه بدينا انا وسي منصف بديت هذه الوركشوب توا معناها عملنا 3 ورك سيونس الحق
0: سيونس في
4: الجامعه الحق تقييم انا وسي منصف لقينا الطلبه ما شاء الله عليهم متحمسين فرحانين وكانت تجربه حلوه برشا وش نقيم هما ما شاء الله عليهم عندهم نسبه ذكي وفرحت لي انا نلقى طالب يعرف كيفاش يتواصل نهار يخرج المجتمع هذيك شنو الخمام انا نحب
1: حضروا لك الارضيه يا جماعه بعد اللي يحكيوا معاهم على تجاوز التنمر وعلى كيفاش معناه يقبلوا الاندماج والاختلاف يصير الاندماج ويقبلوا الاختلاف دونك لهنا فما ارضيه الحقيقه معايا
4: بالضبط هذيك شنو اللي نراو ويعطيهم الصحه بالحق مش خاطر هما معايا لهنا وما خموا
1: انت معايا يعني انا ما يكلمك حد يعني
4: وسنت كنت حاجه حلوه بركه ونتمنى انا جامعه خاصه ابديت اللي هي في السبيساليتي إدارة أعمال الحق حاجة بيه نتمنى نشوفوا جامعات أخرين يوليوا أي حد طالب كيتعلم ويخرج نهار آخر يخدم في أي شركة ولا يتواصل يكون حاضر عنده مفتاح يعرف فيش يتواصل مع أي حد عنده إعاقة سمعية خفيفة ولا متوسطة المهم يكون هو دامج يعني يعرف يلقى روحه حاضر هذيك احنا شنو خممنا نحبه مجتمع يكون واعي مجتمع يعرف كيش يتواصل مع أي حد مجتمع يقبل الاختلاف مجتمع يتفهم يتواصل بال يعرف كيش يتواصل مع أي حد عنده يعني نقص في السمع
5: عاطف في الوركشوب اللي عملناها مع الأساتذة انت حكيت على حاجات اللي هما بسيطة لكن تنجم تجيش البال أستاذ كي هو يقدم في درسه وعنده طالب عنده صعوبات في السمع
1: مثلا
5: قول
4: شنو مثلا
5: شنو الحكايات الحاجات
4: الحاجات
5: هي حاجات تظهر بديهية لكن مش بالضرورة يكون يعرفها من
4: الباز وقتها حكينا معاهم وقتها قلنا لهم لازم أساتذة باش يقري أي حد عنده إعاقة سمعية يحاول يكون وجهه قدام الطالب ويحاول يحكي بالسياسة ويقعد ديما يخمم أنه راه فما شكون في القسم ما هوش قاعد يسمع وهو من أحسن هي تقرب البحذاه وتكلم بشوية وتحاول تعمل حركات يدين باش هو يكبتي يقرأ عشفايف ويقرأ الحركات اليدين وديما تكتب أي حاجة فما كتيبة هكيك يولي يحس روحه أليس
1: طبعا.
4: دونك هو احنا نعرفه عشناه احنا في الجامعة كي نبداو نقرأ والبروف يتحرك ويمشي ويدور
5: ويغزر سبورة
4: ويغزر سبورة وكذا وهو كينه في القسم لهنا يلقى حاجة معلومة ناقصة مش قاعد يتبع يروح ماهوش مرتاح نقول شنو هي الحل مش نقعد نعاود نقرأ في الليل نعمل فوتوكوبي نعاود نمشي نطبع نعمل مصروف تاع فوتوكوبي انا نقعد كل مرة نمشي نطبع نتعدى شكون مكتبة ونتعدى شكون هذا نقعد ديما نكتب دونك هما يعطيهم صحة خمو أنه طالب وقتاش يحس روحه أليز وقت اللي بروف يحاول يفسر ويقف قدامه وكل شيء يكتبه حتى كان عنده بتبيع لونج ديسينيا ذيك معاه تعاونه وتعطيه معلومة واضحة حتى كي يحكي مش يحكي وهو قاعد في كرسي يحكي ويحل يديه ويحل الشفايف وسرتوه يحكي ومعلومة توصل واضحة كلمة فرنسية كلمة حاجة يعني مش هو يحس روحه بتبيع هذوك من الحاجات التعابير وجه تكون واضحه ليكتور لابيال تكون واضحه
1: انت تو في تقييمك للاساتذه واللي هم تبارك الله عليهم الحقيقه معناها متمكنين من انهم يتواصلوا مع فاقد السمع ولا
4: وهو ثم حاجه نقطه ذي مهمه اي استاذ اللي عنده لحيه ولا شليغم يغطي فمه لازم يحجمها
1: اوكي
4: لازم يكونوا فمه واضحين باش يقرا شفيف ويحاول يحل فمه فما حاجات هذوما احنا وما يجموش يحط يده في فمه ويبدا يحكي
1: والبافيت زاد هذيك التواصل
4: هذيك اوبساكل هذيك معك كاينك انت بارير حتى تحيط
1: من بين الحاجات وانت هندست هذا اللقاء نحب نعتذر على الصوت خاطر ساعات يتعدى صوتي بعيد خاطر نعطي الميكرو لعاطف عاطف وانت هندست اللقاء هذية وانت شيت الحقيقه للفكره وانه جامعه خاصه تنخرط في تعليم لغه الاشاره قلت لي نحب نوصلوا ميساج عسى انه يكون في كل ولايات الجمهوريه التونسيه المساله ممكنه اذا كان معناها احنا جربناها مع الجامعه هذه هل هي ممكنه ولا فيها تعقيدات
4: ممكنه علاش ليه الناس كلت ولي تقبل معاش يقولوا راهي حاجه صعيبه وما نجموش نعملوا ليه فما موجودين مكونين فما الساده نتاع الاختشارات مش كان في تونس برك تولي فما ماذا بينا تكون فما في كل ولايات في جنوب في الشمال في كذا في كل ولايه وما يعطيهم صحه ابداو وقبلوا وامنوا هذيك برافو عليهم شابوبا نشكرهم برشا وان شاء الله نلقاو في كل بلاصه.
1: اي الخطوه الاولى سعيده ولكن الحمد لله
4: يعني اي حد يتخرج يكون فاهم يعرف عنده يعرف حتى يحترم يحكي مع اي حد يوسع باله يحكي مع اي حد عنده
1: الابجديات نتاع لغه الاشاره. مدام مريم
2: انا حبيت نضيف اللي كي قرينا معناتها كي برمجنا لغه الاشارات رانا دمجناها في ماده اللي هي كفاءات الحياتيه وال

0: أنا حبيت نضيف حاجة. وقت اللي عملنا الندوة الاختتامية للعام الدراسي اللي تعدى
1: اي
0: وجبنا الضيوف اللي حكيت لك عليهم الكل، حكينا قبل مع مدام سميرة صلوحي اللي هي أم
1: اي
0: خيري جراي، وعبرت لنا على استيائها كيفاش كيف يعيطوا لهم ويستدعاهم في تظاهرات ما يقراوش بحساب يجيبوا مترجم للغة الإشارة. دونك كان ردة فعل مدام سميرة كيف جبنا مترجمة بلغة الإشارة نهارتها، وحاولنا معناتها خاطر كي نحكيو على الشمولية ولا نحكيو على إدماج ونشملوا الاختلافات الكل، نجمو نبداو بحاجات بسيطة كيف نكاي.
1: أكيد أكيد
0: لو فيت كو تجينا لا كونسيديراسيون، سامحني في
1: الاعتبار
0: الفرنسي،
1: إيه
0: يجينا الاعتبار
1: إيه
0: لمخاخنا انه ونجمو رانا معناتها ما نحبش نقول نخطئوا، اما نعملوا مجهودنا بشوية باللي نجمو وشوية شوية
1: من اجتهد
0: تتبدل.
1: أصاب فله أجران. على كل حال به سي عاطف، التعليم لغة الإشارة كيفاش تكون بالعربية بالإنجليزية؟ كيفاش معناه باش يصير بالتنسيق معاكم؟ ميسي شنو سي نبيل، خذ الكلمة إذا كانت تحب. إيه على دروس لغة الإشارة عربية إنجليزية، خاطر تبارك الله جميع الكل مختصين.
2: هي لغة إشارات تونسية،
1: تونسية
2: نستعملوا الحروف اليدين فرنسية الفابي.
1: ايه
2: لغة إشارات تونسية فيها 70% 60% لغة إشارات تونسية، وفيها 40-30% لغة إشارات فرنسية، وعشرة بمية تنجم تكون لغة إشارات عالمية. دونك احنا لغة إشارات غنية، لغة إشارات نتاعنا بالحق بارابور الآخرين كي يجيو يحكيو معاك يقول لك احكينا على لغة إشارات تونسية، فيها تصاور معناتها تقعد تعبر تحكي. كل بلاد عندها صفة، كل بلاد عندها ثقافتها، كل بلاد عندها تقاليد، وبالحق معناها حاجة فيزويل. معناها نحن كي نحكيو نقولوا على بلاصة هذه ترمز إشارة هكا، بلاصة هذه ترمز إشارة هكا. اللي معانا أساتذة ديجا عندهم اسم إشاري، نقابل أنا وسي منصف ما يقول ما يقعدش ينطق، نقول وين وين
1: نبيل، وين تروح قول لي نبيل كيفاه
2: نبيل.
1: باهي اوكي
2: نبيل
1: مدام وفاء،
2: وفاء ديما كتضحك خاطر عندها ضحكه
1: بيه،
2: وبالفي هكا يبدا بالحرف وبالفي. ومريم، مريم مش شعرها كلها ابيض هكايا وطويل هكايا مريم.
1: وين كوثر تروح؟
2: كوثر كوثر مازلنا اما تو نشوفوا نطلعوا الاسم الاشاري كله نتاع راديو.
1: شغال لكم كلمه الختام، كلمه كلمه مدام وفاء. اي
0: يعطيكم الصحة على الاستضافة، وياسر فرحانين اللي احنا بحديكم اليوم، ونشكر زملائي ونشكر عاطف
1: حاضر.
0: برشا برشا وان شاء الله في
1: النجم، النجم في الحكاية هذه اي
0: هو
1: ايه ما شاء الله
0: هو
1: عليه.
0: عاطف
1: ان شاء الله في
0: وان شاء الله في مبادرات جاية
1: ان شاء الله يا رب. سي نبيل
3: يعطيكم الصحة، شكرا على الاستضافة. احنا فخورين برشا باللي نعملوا فيه، ورانا مازلنا
1: يحق لكم يا سيدي،
3: ورانا
1: عندكم الحق،
3: نحاولوا مازلنا نحاولوا نجموا نخطئوا ونجموا نصيبوا،
1: نجتهدوا نتطور بقدرة
3: نجتهدوا
1: ربي،
3: نتطور بقدرة ربي، وان شاء الله واحنا منفتحين زيدا منفتحين
1: للمقترحات الكل،
3: المقترحات الكل ان شاء الله. هاي
1: مدام مريم
4: احنا نمنوا بيان سور، وجست باش نقول اللي راهو ان شاء الله الجمعه الجايه باش نصحوا اتفاقيه مع الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس باش نزيدو نعملو دوتر اكسيون، ودعوة الحقيقة للقطاع الخاص والعام، الناس الكل مبعضنا رانا
1: ايه.
4: المجتمع المدني
1: ايه.
4: معناتها بالحق الكل مبعضنا نجمو نعملو برشا
1: ان شاء الله
4: حاجات.
1: يا ربي
4: مرحبا بالناس الكل، بالوزارات، جامعات،
1: الكل الكل. عاطف انا باش نتكلم في عوضك نقول لك محليك يا عاطف، شكرا جزيلا لك على هالايمان بتعميم لغه الاشاره، بهالشيء والمجهود اللي قاعد تبذل فيه. عاطف ما فماش اسبوع الا وما يقدم لي جديد فيما يتعلق بابنائنا وبناتنا اللي عانيوا من فقدان السمع. نحب زيدا نوجه تحيه لسي منصف عز الدين اللي هو معاك في التكوين، هو زيدا اول اصم في العالم العربي يقدم نشره الاخبار. تحت تصفيقكم اللي قلنا احنا دروس نبداوها بالتصفيق هكا ومن بعد هكا نرفعوا اليدين. نقول لكم شكرا جزيلا لكم لحضوركم بحضينا اليوم، شكرا جزيلا على هالايمان بتعليم لغه الاشاره وبالاختيار.

0: ليف. شكرا فاتن حسني، ازعجتك جدا على الميكرو نعطيه العاطف ونحكي بالبعيد والكل. شكرا سميه الزواوي، حميد الورغي، قل لي عاطفي قل
1: احنا نخمو الهدف نتاعنا نكون جامعه بدون عوائق، يونيفرسيتي سون اوبستاكل.
0: اوكي،
1: ماذا بينا تكون موجوده في جامعات خاصه، ماذا بينا تكون موجوده في المدارس اللي هي مازالت ماهيش دامجه ومازالت ما قدمتش. معناها تمنينا ان الناس كل تخدم كيما يخدموا ليكيب فيها مريم ووفي، عباد عندهم كالروح ويحبوا يلقاوا الحل، يحبوا يحسنوا. ماذا بينا موجودين في المدارس، في الكوليج، في الليسي، يخدموا بضمير
0: دينا مع وفي ونبيل ومريم قدره ربي.
1: ان شاء الله نلقاو كيف
0: هكا.
2: باش نزيد جوست انا نحب نشكر معناتها بالحق من غير الاداره نتاع الجامعه نتاعنا ومديرها ما نجموش
0: اكيد اكيد
2: نقدموا بالحق، خاطر يسهلوا وقت تدخل على عندي فكره وعندي
0: عاطف. انت جبت لي قاده اليوم الحقيقه، قاده ومفهوم القاده عندكم انتم ثلاثه اساتذه.
2: الحمد لله،
0: شكرا لكم لتلبية دعوتنا وانا فرحانة بكم، وان شاء الله يا ربي هالحماس هذا يكون انتقل للناس اللي تسمع فينا. يلا نقول لكم في امان الله، هذه اجمل تحيات كوثر بنت ليلى.

0: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس اتعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطناً.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. غدا اختتام معرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج فني وثقافي متنوع يجمن بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت، خاصة من خلال المشاركة الإندونيسية. منظمة المرأة العربية تعلن فتح باب الترشح للدورة الثالثة لجائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا 2026، وتستهدف الجائزة الفتيات المبتكرات من سن 8 إلى 24 عاما لتشجيعهن على الدخول في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمية، وتمكينهن من تطوير حلول رقمية تخدم قضايا المرأة والمجتمع ودعم الإبداع والابتكار الرقمي لدى الفتاة العربية. والمنظمات تحدد 31 من أوت المقبل كآخر أجل لإرسال الأعمال. إطلاق منصة الاستقبال الريفي لدفع السياحة الفلاحية بجابس والقيروان، وتهدف هذه المنصة أساساً إلى تنشيط المبادرات المحلية بالإضافة إلى هيكلة القطاع عبر توفير قاعدة بيانات محينة للمشاريع والخدمات الريفية. تحويل حركة المرور على مستوى الطريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من يوم الغد لغاية الجمعة 8 من ماي الجاري. ووزارة التجهيز تدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور والعلامات التوجيهية التي تم تركيزها على عين المكان. إحياء لليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من ماي من كل عام، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تصدر تقريرها السنوي حول الحرية الصحفية في تونس للفترة الممتدة من الأول من أفريل 2025 إلى الأول من أفريل الماضي. والنقابة تسجل تراجعا نسبيا في عدد الاعتداءات على الصحفيين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بلغ 154 حالة اعتداء مقابل تحولات في طبيعة الانتهاكات وأشكالها. والفضاء الرقمي مثل عنصرا محوريا في تغذية العنف على الصحفيين وفق تقرير النقابة، إذ تم تسجيل 21 حالة تحريض وتهديد عبر المنصات الرقمية، كما تم تسجيل 14 ملاحقة قضائية خلال الفترة التي شملها التقرير. في العالم، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران لأشهر. الخارجية الإيرانية تقول إن الوزير عباس عرقجي أكد في اتصالات مع وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان دخول إيران جولة جديدة من المفاوضات. ومصدر برئاسة الوزراء الباكستانية يقول إن إسلام أباد طالبت ترامب بتعليق اتخاذ قرار عسكري كبير في هذه المرحلة. في لبنان، الجيش الإسرائيلي يواصل خرق الهدنة ويشن غارات على امتداد جنوب لبنان، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى وتضرر لمبان وبناء تحتية. حزب الله يعلن استهدافه بمسيرة تجمعاً لعسكريين إسرائيليين داخل أحد المنازل في بلدة البياضة جنوب لبنان. ختام الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: إشهار.
5: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
6: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
4: إشهار. تسمعوا برامج ليدي على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. في العتيق، حويسه في تونس القديمه،
7: لليك حنينا من البرماق ليطولنا لينا،
4: دوليشه وتوارخ.
8: ايه يا حسره
9: اللي تعدى وفات زعما يرجع،
4: وعلى بني وعلى بين البارح واليوم،
10: بين البارح واليوم،
4: والكل في العتيق. كل سبت من نصف نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي.
10: مع معز الغربي
4: في العتيق.

0: العتيق.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في موعد جديد ومتجدد من برنامج في العتيق. هذا اليوم 2 ماي 2026، من توا حتى الماضي ساعتين غير درجين موعد العادات والتقاليد والأصالة. نحن بالتحديد في مدينة بامتياز، هي مدينة تاريخية لأن هي ولاية بنزرت ومدينة بنزرت، ومنطقة من مدينة بنزرت هي جرزونة، أيضا منطقة جميلة برشا وعندها تاريخ وعندها إشعاع اقتصادي مهم في بلادنا. نحن في أقدم مؤسسة تربوية موجودة في جهة جرزونة، مدرسة حي العمال، ونحن في حي العمال، والبارح احتفلنا بعيد العمال والشغالين. إن شاء الله العمال والشغالين دائما بألف خير. سعيد بأني نكون محاط بمجموعة من أبناء الجهة اللي باش يعطيونا فكرة، وأيضا وليداتنا ما شاء الله توم بعد توصلكم الصور، التلامذة لابسين أجمل الملابس التقليدية، ملابس الجهة السفساري واللباس التونسي الأصيل. ونحن نعيش شهر التراث من 18 أفريل إلى غاية 18 ماي. فاروق الزارعي في كل ما يهم الإخراج المرئي، أيضا علي البلطي في كل ما يهم الإخراج الصوتي الخارجي، أيضا فاتن حسني في كل مهم الهندسة الصوتية مباشرة من استوديو 3، وعادل ملولي قائد الرحلة اللي يقود الرحلة من تونس إلى بنزرت، وأيضا إن شاء الله في العودة. سليم شعبان يواصل معنا أيضا كل التوثيق من خلال حضوره معنا. تحية سي محمد اسطنبولي اللي مازال موجود في باريس، تحية ليه، وأكيد صور متاعه وصلت للسادة المستمعين والمشاهدين وهو بالجبة في قلب مدينة باريس في التوريفال وفي قوس النصر، ومحلاها بالحق صور معبرة برشا. حبيت نرحب بصديقي وهو أيضا من أبناء الجهة ومن الإعلامية الجهة، سي طبعا يوسف مراد. سي يوسف أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك أخي مهاج، مرحبا بكامل الفريق التقني لبرنامج في العتيق، برنامج اللي عنده 8 سنوات بالحق، من أهم برامج أم الإذاعات، الإذاعة الوطنية اللي يحط اليوم الرحال في المدينة المناضلة مدينة جرزونة.
1: مدينة جرزونة
2: في نطاق مهرجان ربيع الطفل في دورته الثالثة،
1: اللي تنظمه جمعية
2: منارة بنزرت للإعلام والثقافة،
1: واللي ترأسها سيادتك.
2: أنا رئيس الجمعية ومدير المهرجان، والمهرجان تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمشاركة المندوبية الجهوية للأسرة والتربية، الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، المندوبية الجهوية للتربية اللي احنا في رحابها في مدرسة حي العمال هنا، كذلك وزارة الشباب والرياضة متمثلة في المندوبية الجهوية للشباب والرياضة. احنا نختم كجمعية نحب أننا نوصل صورة حية، صورة معناها تليق بجرزونة، تليق بما هو يحيي تراثنا.
1: نعم.
2: يحيي أصالتنا.
1: ربيع الطفل وربيع الطفل في جرزونة، والحاجة اللي لفتت انتباهي وأنا موجود في رحاب هذه المؤسسة التربوية اللي تاريخها هي من عام 46، يعني مؤسسة قديمة، أنه كيفاش ترابط الأجيال بين وليداتنا، كيفاش نحبوهم في هذا التراث وفي اللباس، نشوفوا الأكلات، نشوفوا اللباس التونسي الأصيل. فكرة مهمة برشا، ونحن نعيش شهر التراث.
2: فعلا هو قلت كان المهرجان في دورته الثالثة اللي تحت إشراف المندوبية الجهوية قلنا للثقافة، لكن بإشراف السيد ولي بنزرت نيابة عنه معتمد جرزونة سي ماهر القاسمي، الدورة ذي الثالثة اللي دغدغت معناها خلي يقول وركزت على تراثنا وأصالتنا من خلال معناها الوليدات تاعنا، غرس
1: حب
2: وحب اللباس التقليدي وتراثنا في وليداتنا بالحق.
1: انطلق المهرجان
2: منذ أمس،
1: كان في دار مي.
2: في دار الشباب وادي الرومين، باش نعطيك شبوع وجاله معناها حمل فخرات. هو في 4 محاور المهرجان قاعد حاليا يدور في 4 اماكن. المدرسه الام الحاضنه خلينا نقولوا مدرسه حي العمال هي الحاضنه للمهرجان خلينا نقولوا منذ بدايته.
1: أيوة.
2: نشكر بالمناسبه سي محمد الخامس الورغمي وكافه الاطارات العامله معاه مجهودات جباره ترى وليدات المدرسه راهو
1: ما شاء الله عليهم
2: معناها تو بعد صوره اذاعيه توصلكم معناها هذه الحاجه اللي معناها يدغدغنا احنا باش نواصلوا. قلت لك الدوره الثالثه جات معناها بتضافر نجاح المجموعه كامله اللي
1: بيعطينا المحطات البارح كان الانطلاق اليوم التظاهرة اللي موجودة حاليا في
2: انطلق بمدرسة حي العمال اليوم لكن البارح كانت افانغو كانت في مدرسة في دار الشباب بمنزل عبد الرحمن اللي تابع الواد الرومين كذلك دار الشباب بزرونة اليوم فيها كذلك دورة في كرة القدم دار الشباب بواد الرومين فيها ثلاثة ايام يمتد النشاط دارش عفوا المكتب العمومي بزرزونه كذلك معناها هنا على الاماكن هذوما ثلاثه مع مدرسه حي العمال هما اللي نعوشوا واحياوا
1: حتى الوقت ايش يتواصل المهرجان
2: اليوم لحد غدو الاختتام ان شاء الله
1: غدو الاختتام ثلاث ايام الوليدات اكيد يعني استمتعوا في جهه جرزونه وبنزرت بالتحديد بهذه الاجواء. المر الميكرو او حذاه سي ماهر القاسمي معتمد جرزونه. سي ماهر اهلا وسهلا.
0: صباح الخير مرحبا بكم في زرزونة انستونا يعيشك
1: عايش بارك الله فيك. جرزونة كمنطقة اقتصاديا عندها وزنها ونعرفوا المصانع الموجودة فيها ونعرفوا قيمة المنطقة دي من مدينة بنزرت وولاية بنزرت. اليوم هذه المدينة فيها كثافة سكانية
0: اي فيها عندنا كثافة سكانية وعندنا معناها مختلف الفئات والشرائح معناها الاجتماعية كل
1: نعم. إن شاء الله. اليوم كمنطقة فيها كما قلت الفئات المختلفة من المجتمع أكيد عندهم احتياجات عندهم طلبات. كسيادتك كمعتمد الجهة أهم حاجة لاحظتها في الجهة اللي ربما يلزمها يقع تحسينها أكثر من غيرها يعني من الحاجات اللي ديما وإحنا نسبقوا الأهم على المهم يعني اليوم الديدن الأول لمعتمد جرزونة في الأشهر القادمة شنو؟
0: والله يشوف أول حاجة نحب نشكر كل متساكني
1: الجهة.
0: الجهة معناها الناس محلاهم معناها
1: زويلة متعاونين
0: متعاونين متفاهمين
1: يحبوا جهتهم
0: يحبوا جهتهم متحمسين على جهتهم
1: مهم الانتماء مهم برشا
0: عندهم مفهوم المواطنة متحمسين بالحق ويغيروا على جهة متاعهم الكل ومتعاونين معناها مع الدولة مع المعتمد مع العمد مع سيد الوالي مشكور مع كل معناها الهياكل الإدارية والكل.
1: نعم.
0: الحقيقة شوف هي شوف البنية التحتية إلى حد ما مهترئة إلى حد ما.
1: نعم.
0: مش الكل بون.
1: طرقات
0: شوي هاي عنا شوي طرقات وعنا شوي إنارة عمومية زادة.
1: أيوة.
0: وقبل كنا نعانيه من نقاط سوداء في الفضلات.
1: أي نعم.
0: فمتى بدينا من اللي بدينا هكا والكل بدينا بسياسة قاعدين نجابي ومعنا هذي المصاعب.
1: سيادة قداش تو في الجهة قداش عندك هوني؟
0: أنا تو عندي ثلاثة شهر
1: يعني مازلت في البداية أما بديت تفهم في الجو العام يعني.
0: أي بديت بسياسة نشوف شنو متطلبات الشعب شنو متطلبات المجتمع لهنا لقيت الحقيقة التجاوب بالحق معناها ناس دافين متفاهمين متحمسين أكثر حاجة عجبتني معناها مفهوم المواطنة لهنا مترسخ بالكتاب كلهم معناها يتضافروا مستعدين باش يعاونوا بعضهم باش يساهموا الكل مع بعضهم هبة واحدة معناها في كل معناها مشكلة من المشاكل اللي تعاناها الجهة والكل بتكتف الجهود رغم معناها الإمكانيات التي معناها من ساعات تكون موجودة ساعات تكون مش موجودة كذا وكل إلا أنه معناها إن شاء الله معناها في تقدم وفي تحسن معناها ملحوظ بالكتاب الكتاب الكتاب الحمد لله.
1: مهرجان كما هذا في الجهة أكيد ينشط الجهة ويخلق أمبيونس حلوة يعني يخلق جو في المنطقة.
0: صحيح شوف هو الشباب ولو الأطفال هم
1: المستقبل
0: هم المستقبل هم المستقبل وانا بالحق فرحان برشا اول مره معناها تاثرت فرحت برشا مشيت اول مره مشيت وقت الكشف في رمضان شفت الناشئه ما شاء الله معناها كيفاش متحمسين والقادر معناها القادر تاع الكشافه كيفاش مرسخين في مخاخهم المسؤوليه والريسبونسابيلتي والوطن وما نلقيوش الاوساخ في البر ونعاونوا مع بعضنا المحتاج وقت عملنا قفط رمضان والكل. بالحق كنت الحقيقة عندي في بالي معناها الشباب ما عندوش وعي ما عندوش عزوف ومعناها الجمعيات والكشافة والعمل
1: ما ينتبهش برشا الحكاية.
0: بعدك الحقيقة كيف معناها مشيت وشفت معناها الكشافة وقت أول كونتاكت مع الأطفال في رمضان لقيتهم ما شاء الله عليهم. بعدك بدينا في المدارس تو تشوفوا مثل الامبيونس تو كيف اليوم
1: كله زايرات محلاهم
0: اي ما شاء الله
1: قبيله في الساحه. قلت لهم لبيتهم الكل قلت لهم انشوده غنوا انشودتي وهما بك زي طلعت حاجه شبابه برشا واكيد فما صور وفيديوهات تشوفوها ان شاء الله.
0: اي وكلهم مساهمين تبارك الله تو في الاكله تبارك الله كل قدير وقدر وجاو كل واحد شنو القادر باش يساهم به يساهم به. حتى مثل في اللباس التقليدي عنده شاشيه كهو يجي لبس الشاشيه عنده جبهه كهو يجي لبس معناها بما معناها امكن له
1: كل قدير وقدر
0: كل قدير
1: سيدي وقدر. شرفتنا برشا
0: عايشك شكرا شكرا
1: فيك وان شاء الله التوفيق ليك
0: عايشك.
1: وديما كما قلت اليوم هي التكليف المهمه الاداريه سياسيا ان صح التعبير هي تشريف وايضا تكليف ايضا اللي فيها مسؤوليه
0: مسؤوليه كبيره. شوف هي الرايه الوطنيه ذيك هي كل شيء
1: لا يعلى عليه
0: وبالحق والنشيد الوطني هي بمجرد انك تسمع النشيد الوطني كاينك اول كل مره كل مره تسمعه كاينك اول مره تسمعه.
1: نعم.
0: والرايه الوطنيه انا ديما حتى في الاجتماعات نقول لهم تخيلوا اللون الاحمر مازال تو قاعد يقطر بدماء الشهداء
1: سبحان الله.
0: الوطن ذاك ثم عباد ماتت للتو كانه تو مازالوا كيف ماتوا في سبيل الوطن. يلزم نكونوا نحن قد المسؤوليه ذيك باش نحميوا الوطن نتاعنا باش نتكاتفوا مع بعضنا باش نبنيوا الوطن نتاعنا ونكونوا مع الخطابات البناءه وليس الخطابات الهدامه.
1: نعم.
0: فهمتني في بناء الوطن
1: وغير بعيد علينا مقبره الشهداء اللي طبعا بنزرت ونعرفوا معركه الجلاء. شرفتنا برشا سي ماهر
0: نحب نشكر برشا سيد قيس سعيد اللي بالحق حللنا برشا بيبان لهنا وكيف زاد سيد الوالي وكل ومرحبا بكم انتم. ونحب نشكر زاد سي يوسف مراد بالحق ان شاء الله الامبيونس كله في خدمه تونس ان شاء الله.
1: شكرا. حان الان موعد الاذان لصلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جوارها ونعود لمواصله هذا اللقاء من مدرسه حي العمال بجرزونه.
3: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في العتيق.
1: باهي سي بون. نعود من جديد إلى أجواء مدينة جرزونة وبالتحديد حي العمال ومدرسة حي العمال، بجانبي السيد مدير مؤسسة تربوية سي محمد الخامس الورغمي. سي محمد خامس، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك سي معز، ومرحبا بكافة مشاهدي الإذاعة الوطنية
1: ومستمعيها
2: مستمعي
1: الإذاعة الوطنية. هو يسمعونا ويشاهدونا. به هذه المدرسة اللي بالحق تاريخ من عام 46، يعني ما شاء
2: مدرسة
1: الله
2: عريقة، عريقة جدا،
1: قديش من أكثر تلميذ؟
2: مدارس في معتمدية جرزونة، تحتوي على 889 تلميذ و40 مدرس ومدير مدرسة وعامل فقط.
1: قديش عندك في البوست هذا؟
2: أنا عندي 4 سنين في المؤسسة هذه، هذا الرابع سنة.
1: يعني تو اللي موجودين كل أولادك؟
2: أولادي كل
1: كلهم أولادك. به اليوم مؤسسة كيف ما هذه ونحن في حضرة السيد معتمد الجهة، شو نقصها فيسا؟ قل لي تو.
2: نقصها يا سيد معتمد، نقصها شوية صيانة من الأسقف والسور المدرسة، هذوما الحاجات.
1: تسمع في سيد معتمد داي
2: باي. وإن شاء الله ثم وعود إن شاء الله تنفذ يا رب.
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله.
1: قلت لي معلومة مهمة برشا، قلت لي فما تبارك الله برشا وليدات يمشيوا للنموذج، ما شاء الله معدلات يعني متميزة برشا،
2: عادة متميزة عنا من اللي من قبل المدرسة تنجح ديما عدد لا بأس به من التلامذة اللي يرتقيوا للمعهد النموذجي. بالإضافة إلى ذلك عنا تلاميذ اللي ما يسعفهمش الحظ يمشيوا للمعهد النموذجي، كي يمشيوا المؤسسات كما إعدادية في الجهة من الأوائل
1: ما شاء الله. به اليوم التلامذة الموجودين ما شاء الله كما كنا نحكيه، وهي منطقة يعني
2: شعبية
1: فيها يعني فئة اجتماعية، يعني فئات، هي سبحان
2: فئات
1: الله
2: مختلفة،
1: يعني كما الشعبية كما نقولوا احنا بلغتنا، ولكن ايضا فما حب العلم وحب المعرفة،
2: فما شغف كبير بالمعرفة والعلم،
1: مهم برشا.
2: والاولياء مضحين مع اولادهم يعطيهم الصحة، وانا خدمت قبل في مدارس اخرى واللي شفته في جرزونة ما شفتش ناس تموت على العلم والمعرفة كيما معتمدية جرزونة.
1: سيد معتمد ماهر، وهنا باش نتفاعلوا شوية. اليوم كنت اسمع في سي محمد خامس الورغمي مدير المؤسسة حكي على بعض النقائص. اليوم المؤسسات التربوية في الجهة صحيح هي وزارة الاشراف هي وزارة التربية، لكن ايضا المسؤولية الجهة حضورهم يزم يكون موجود ايضا.
3: والله انا من اول الايامات اول حاجه عملتها عيطت، معناها استدعيت، عملت جلسه مع الساده مديرين الكل على الجهه،
1: وفما معهد في الجهه زاده.
3: اي عندنا 8، لا ما عندناش معهد، عندنا مدارس ابتدائيه ومدارس اعداديه.
1: المعهد في بنزرت يعني؟
3: اي في، لا في جرزونه، في معتمديه جرزونه.
1: لا نقصد اللي يقراوا في المعهد يمشوا لمنزل جميل ولا؟
3: اي عندنا موجودين وكل. اجتمعت بيهم قلت لهم كل واحد يحكي لي على النقائص ويكتب لي ورقة كاملة شنو هو موجود
1: في بالي بيهم النقائص.
3: موجود كل شيء. وعيت معناه جبنا مثال خبير خرج عاين الأسوار المتداعية للسقوط الكل والنقائص الموجودة في كل مدرسة، وإن شاء الله بإذن الله معناه في على قدم وساق، ما حبيناش نبدأ الأشغال كان فورا توقف الدروس اللي ستكون إن شاء الله نهار 2 جوان باش يصلحوا الصغيرات، باش نبعدوا على المخاطر، وبعديك باش نتوكلوا على ربي قبل 15 سبتمبر الجاي باش تكون المدارس نتاع جرزونة الكل مريقله، الاسوار الكل الدهن كل شيء مريقل ان شاء الله. هذا وعد مني ان شاء الله.
1: يا سيدي بارك الله فيك، شكرا.
3: شكرا عايش.
1: سي محمد خامس، اليوم تستقبل هالنشاط لجمعيه مناره بنزرت للاعلام والابداع هكا والثقافه، مهم برشا انك توصل للناشئه هالرسائل المهمه ذي.
2: حب نوصلوا لابناء التلاميذ حب الوطن اول حاجه، الشعار الاولاني، وثانيا التمسك باللباس التقليدي بعاداتنا الاكلات التقليديه باجدادنا وجداتنا وكيف نتعامل مع ابائنا.
1: ونعرفوا الجهه فيها ثراء تراثي
2: كبير برشا. ديجا تو عندنا اخصائيه نفسانيه مشكوره المندوبيه الجهويه التربيه بنزرت، جات تعمل لنا في درس على التنمر والعنف، حتى نقضي على هذه العادات التي استشرفت في مدارسنا ومعاهدنا.
1: نعم.
2: وان شاء الله بتضافر كل جهود نحقق المطلوب.
1: به انت حكيت على الجهة وعلى قيمة التراث في الجهة، بجنبك ابن من أبناء جهة جرزونة وهو يقول لي من متلين الأصل الأصيل. وين الميكرو حذاك؟ تفضل سي بن حميدة
0: مكي.
1: مكي أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك سي معاذ.
1: مرحبا. هذه الساعة اللبسة شنية هذه؟
0: هذه لبسة كافية.
1: كافية به الجهات بنزرة الولاية الكاف يعني مش بعيدة على بنزرة. مرحبا بك.
0: هذه
1: قشبية كافية. أما روعة الدرفي.
0: صلى على النبي.
1: به سيادتك اختصاصك هو الحكاية.
0: حكاوات. أنا اليوم باش نعمل الحكاوات.
1: الحكاوات.
0: وشعارنا في المهرجان هذا وفي التظاهر وهذا اترك جوالك هيا نحكي.
1: اسمع اسمع سيدي خلك اترك جوالك يا سليم وهيا نحكي.
0: وهيا نحكي.
1: يا فاروق اترك جوالك وهيا نحكي.
0: جدادنا وباطنا قبل ما كانش عندهم لا تلفزه لا انترنت لا كانوا يتلموا.
1: على الميدة هذه؟
0: على الميدة هذه.
1: وياكلوا الكتب.
0: وياكلوا الكتب.
1: ويحكيوا.
0: يتسامروا.
1: الجدة والجد.
0: يحكيوا على اللي صار كله على اللي فهمه وعلى اللي واللي قاعد يدور وامورهم وما يهمهم.
1: شنو هي اليوم الحكاية اللي باش توصلها للي يسمعوا فينا ولوليداتنا الموجودين في المؤسسة التربوية؟
0: أنا اليوم باش نحكي لهم حكاية وفيها عبرة كبيرة ياسر.
1: اللي هي؟
0: اللي هي محكمة الغربان. محكمة الغربان.
1: الغربان إيه.
0: واللي هي تحكي على الغربان واحنا اللي نعرفه الغراب هو اللي عنده برشا حكم هو اللي علم الانسان كيفاش يواري اخاه الانسان وعرفنا الغراب معناها مجتمع كبير ياسر وعندهم عادات وعندهم احكام معناها قاسية برشا
1: نعرف
0: هيك علاش
1: يلا نسمع شوقتنا مش اسمع يلا يا سادة يا مادة
0: يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم للخير والسعادة
1: أمين يا رب
0: حكايتنا اليوم على مجموعة من الغربان عاشوا مع بعضهم في قرية بعيدة وتربوا مع بعضهم يفهم زوز غربان خذوا بعضهم أنا أولاد عم خذوا بعضهم عاشوا مع بعضهم عملوا كل عش متاعهم لنسة باضت عملت ستة عظمات
1: اي
0: به هكا ستة عظمات هذوكم قعدوا
1: بيضات.
0: البيضات قعدوا يرعوا فيهم ومن عادة الغربان ما يرعوش من اولادهم راه
1: ايوه
0: يفقص ويمشي على روحه
1: اي نعم
0: ما يقولش في الحكاية متاعنا هذه صار العكس
1: العكس
0: الغربان البولهم تلهوا بك صغيرات تلهوا بك صغيرات
1: اي
0: باهي قعدوا يستناو فيهم حتى يظهر الريش متاعهم
1: به
0: كيظهر الريش نتاعهم يظهر فيهم غراب ابيض هنا الحكاية
1: اي
0: هنا توا باش تتنصب المحكمة احنا كلنا سود وهالغراب الابيض هذا
1: النشاز هذا
0: النشاز منين جانا
1: اي نعم
0: اتلموا الغربان تلمت القبيلة الكل والشيوخ نتاعهم وقالوا يلزمنا نعرفوا لنسة هذية يا باش تتعاقب كان يخانت زوجها
1: ايوه
0: والا باش نشوفوا شنو باش تقول المحكمه باش تتنصب محكمه في المحكمه جابوا الزوز غربان وجابوا معاهم ولدهم وقالوا لها كيفاش انت منين جاي هالغراب الابيض هذا
1: به
0: حلفت لهم قلت لهم والله ما نعرف انا كلهم العظام كلهم كي بعضهم جاي فيهم هذا ابيض ما
1: حاجه غريبه
0: حاجه غريبه خذوا المجموعه قالوا هنا نلتجئ لأكبر غراب فينا الشيخ متاع الحكيم متاع الغربان قالوا له يا شيخ كيفاش هالحكاية هذه متاع الغراب الأبيض قال لهم والله أنا سمعت قبل معناها جدودنا قبل عاشوا معاهم جماعة من الغربان يتسموا غراب البين
1: هي.
0: اللي هو مختلط بين الأبيض والأسود
1: هي نعم.
0: تنجم تكون الزوجة هذه معناها جبدت الوراثه معناها
1: في الجينات
0: في الجينات جبدها الغراب الابيض هذا
1: اي نعم
0: اي قالوا توا مالا كيفاش الحل قالوا توا يلزم على الغراب الابيض هذايا المولود هذايا اللي عندنا غراب جديد لونه باي. ابيض نزوجوه بغراب اسود
1: باي.
0: ونشوفوا النتيجه شنيا
1: شنو صار
0: شنو اللي صار وصار نعملها
1: كان الامر كيك اي نعم
0: الغراب هذا تزوج واحدة غرابة
1: سوداء.
0: سوداء كيف كيف جابوا عملوا العش بتاعهم وجابوا بيض وهو بيلو الغراب الابيض الكلهم بيض معنا الغربان نتاعو وخرج فيهم واحد اسود.
1: اي نعم.
0: هنا امه خرجت بريئه من الحكايه. انا رجعت حكيت الوراثه الجينيه الهندسه الوراثيه.
1: ايوه.
0: اللي احنا نقراوها في العلوم. شكرا. وهذه هي العبره من القصه.
1: شكرا يعطيك صحه.
0: وهذه من سمعتني سمعت وهذه من مجموعه قصص لليافعين مؤلفها انا.
1: بارك الله
0: فيك. فيها عده قصص منها محكمه الغربان، الزيتونه العجيبه، بنت جبل، العبيثة.
1: موجودين هذوما
0: في موجودين عندي في كتيب.
1: باهي برشا. باهي باش نقوموا توا سي يوسف نهزوا الميكروات ونحاولوا باش ما نلخبطوش الامور نتاع الميكروات في المباشر وباش نمشيو ردوا بالنا على سقينا على الميكروات. هيا سيدي تبارك الله الضجيج هذا والحس. هيا سيدي وينهم الزملاء؟ يعيشكم شويه هدوء يا الاولاد، يا الاولاد شويه هدوء، شويه هدوء نحن في المباشر. شوية هدوء يعيشكم. باهي بعد شوية سي خامس. باهي سي يوسف يعطينا سيدي فكرة على اللي قاعدين توا نشاهدوا فيهم ما شاء الله. الميكرو يترد بكم بساقيكم شوية. خلينا ناخذوا الصور. فاروق تجي من نحن في المباشر توا. شكون السيدة اللي باش تعطينا؟ يا سيدي ابعد شوية سي يوسف معها شوية هكا اعطيها الميكرو اعطيها. هاي سي بون. عسلامة مدام.
4: مدام ثريا هي توا معنا.
1: الاسم؟
5: ثريا بوذريع.
1: مرحبا بك.
5: مؤدبة بكتاب جامع الهداية جرزونة.
1: مرحبا بك. يعطينا سيدي فكرة على هال ما شاء الله هالأنواع من المأكولات والأغذية.
5: ساعة نتشرف بوجودي معاكم.
1: مرحبا.
5: ونتسلم على الأطفال الكل.
1: مرحبا.
5: ونشكر سي يوسف على الدعوة. باش نقدم لكم
1: هذا المبسس.
5: نعم.
1: اللي هو بالدقلة هذا ولا بالسكر كهو؟
5: بالسكر.
1: سميد.
5: سميد.
1: سميد
5: وزيت زيتونة.
1: زيت زيتونة.
5: أطفال المشاركة.
1: أطفال المشاركة.
5: أي.
1: أوكي نجمو حتى الكشفية اللي بجنبك أعطيها الميكرو سيوس. عسلامة مدام. تحية كشفية. أي. أي تحية كشفية.
5: كشاف دائما مستعد.
1: أي.
6: فوج زهرات الجوري بجرزونة.
1: مرحبا أشكر فيكم سيد معتمد قال لي بارك الله ناشطين برشا الكشاف.
6: نحن ناشطين وإن شاء الله ديما. بيه. مساندنا المحتوى هو ديما نساندنا.
1: ومن بعد لازم نعملوا صيحة كشفية
6: ناس كلها. إن شاء الله بقدرة الله أكيد أكيد.
1: باهي هذه الغرايف.
6: أي.
1: الغرايف اللي هي زادها في الجهة.
6: إيه. بالعسل.
1: عندك فكرة أمازيغية أندلسية الغرايف.
6: الفكرة الأصلية.
1: ما عندكش فكرة. المهم بنينة.
6: بنينة بنينة.
1: عسل.
6: عسل وسكر نجمو كل واحد كيش يحب يعمل.
1: عسل وسكر فطور
6: الصباح. أو اللي يحبها بالزيتونة. إيه كل واحد
1: فطور الصباح. باهي. نمشيو هذه الجاتو سيوس بشكل وحده من بعد.
5: هذه هدية مني لكم كمشاركة لأطفال كتاب الهدايا.
1: شو محلاها كالشاشية واللباس التونسي.
5: فيها تعريف للباس التقليدي.
1: مشاركة أطفال كتاب الهدايا. هذا المقروض.
6: هذا المقروض نتاعنا.
1: المقروض هذا الزمني.
5: إي.
1: باهي المقروض هذا يعني شنو اللي يميزه؟
6: اللي هو معمول بالزيتون.
1: المقروض شنو اللي يميزه؟
6: عملوه للاطفال.
5: عملوه للاطفال كمشاركه.
1: لا ما فهمتنيش شنو هو اسكو هو في الجهه يختلف على مثلا المقروض في جهات اخرى ولا
6: يختلف شنو مقروض مقروض القروين مش كيف مقروض تاع بن صغير.
1: سميد هو
6: اي سميد اي سميد متوسط نورمال
1: تبرك جلجلان هذاك
6: جلجلان
1: جلجلان هذا نوع
6: اخر بس بتمر
1: بتمر هذا في فطور الصباح يبدا سخون يا سي الملولي
6: اكيد
1: ها يا سيدي توا وصلنا للشابيت الكبير
5: هو
1: الملوخيه
5: الملوخيه وعنا عليها قصيده نقريها للاطفال في الكتاب
1: التحقت بنا الاخت
7: قايدة رحمة الزهواني
1: تحية كشفية تحية كشفية
7: مرحبا
1: عندكم أغنية
5: عندنا
1: قصيدة اش تقول قصيدة
5: يا اخواتي على الملوخية كم هي عزيزة عليا
1: الله
5: من حبها كان هي في شمال إفريقية
1: أي.
5: أصلها من الورق تشح ثم تدق ممزوجة بورق صلق يا اخواتي على الملوخية كم هي عزيزة عليا
1: شهيت لها بالملوخية تسويقها كبيرة على الملوخية
7: يا عيني يا عيني
1: باهي نكملوا مع القايدة هذا الخبز
5: الطابونة الطابونة
1: الذي كي يقول له احنا جينا قرينا وقتها يقول له اني اشمها رائحة شكشوكة حارة الانفاس سالم سالم افق يا ولدي اما كفاك الليل كله تفكرها سي يوسف
7: ايه. ايه. ايه.
1: درس
8: درس
1: يقول خبز وصابونة المزالة ساخنة يقولوا أي يقول النجوم ما زالت في كبد السماء يا حسرة يا حسرة حسرة
8: سيرتو يا عبارة شكشورة حارة الأنفاس
1: حارة الأنفاس به هذا ملاوي
7: الملاوي هذيك الملاوي
1: الميكرو مش قاعدين نسمع في صوت كراو بكده به سيوسف هذا الملاوي
7: الملاوي
1: شنو هي المميزات بتاعه
7: المميزات بتاعه هو مخدوم بالأساس بالسميد
1: به
7: ايوا ما شاء الله زيت زيتونه يشبع الصغيرات
1: باهي هذه هي مدام ذكرنا في اسمك مدام مدام راضيه مرحبا بك هذه بسيستك
7: معلمة العربيه
1: معلمة العرب اولادك تلامذتك يعني هذه بسيسه
7: بالشوكولاته
1: الله الله وهذه عاد نجاره
7: ما يعرف
1: الحلوه نجاره الحلوه البنزرتيه هذيك غرايف زاده نوع اخر وصلنا تو الشفيت المهمه اذا الكسكسي ايوه هيا زيد وصفونا راهو المستمعين قاعدين يسمعوا فينا وصفونا الكسكسي هذايا باش
7: دياري
1: دياري هذايا بالفلفل المقلي
7: اي والزبيب والحمص
1: تاع الافراح هذايا والمناسبات به وهذه الرفيسة
7: الرفيسة
1: هذايا المقروض
7: المقروض
1: به النجارة الحلوة هذه شنو اللي يميزها يعني هذه موجودة كان في جيتكم يعني في بنزرت يعني موجود الميكرو جاوبوا مثال
7: التصور موجودة في جهات أخرى
1: يهز
7: ميكرو التصور موجودة في جهات أخرى
1: موجودة أكثر بنزرت هي
7: النجارة هي مقدمة بنزرتية تميز كان بنزرت
1: كيف؟
9: النجارة هي أكلة بنزرتية أصلية
1: بنزرتية أصيلة هذه المقرونة ليدين
7: مقرونة ليدين
1: أيوة هذه المنقوبة المقرونة اللي تتعمل في الدار
7: بنزرتية حرة
1: أي تتعمل في الدار وهذه المحمص وذاك القريبة الملاوي المقروض اليويو ما شاء الله يعني المبسس ما لفظه وطاب كل الوليدات جابوها من دوما
7: اي ما شاء الله
1: وين يمكن الوليدات اللي خليها انشودتي قبيله هاي ما بعضنا الكل تو شو خليها انشودتي يلا

0: شوزتي وحب والسيار.
1: اسمك بنوتة؟
2: اسمي تيلين. لقب بجاوي مزي.
1: والقراية ايش لحوالها المعادل به؟ ايش معادل؟
2: 18 72.
1: تصفيقة كبيرة عليها. يلا يلا. وانتي في القسم؟
2: ثالثة ثلاثة.
1: برافو. وانتي بنوتة؟
3: اسمي ثوار ولقبي حجيجي ومعادلي 17.
1: برافو. تصفيقة كبيرة عليها. وانتي بنوتة؟
4: اسمي إيلين ولقبي صالحي وجبت معدل 17.
1: برافو. تصفيقة كبيرة عليها. وانتي بنتي؟
5: اسمي إيريش لقبي بشاوي معدلي جبت 15.
1: برافو. تصفيقة كبيرة عليها. وين اللي لابسة السفساري؟ وينهم؟ محلوهم لابسين السفساري. وينهم؟ هذه أم السفساري. أي شيء أي شيء. وين؟ عسلامة بنتي عسلامة. وهي فاروق ناخذوها وسليم. اسمك بنتي؟
6: رندا حنيش.
1: رندا حنيش. فين قسم تقرا؟
7: خامسة.
1: والمعدل؟
6: 16.
1: برافو برافو. شكون يلبس سفساري في داركم؟
6: حد.
1: انت منين جبتوا السفساري هذا؟
6: عند عزيزتي.
1: ايوه يعني عندك عزيزتك تلبس السفساري.
6: ايه.
1: وهذا مريول اسمه مريول فضيلة تعرفه؟
6: ايه.
1: باهي برشا. وانت بنتي استنى ايش انت انت؟ ايش اي شنو هي اللبسه هذه؟ مرحبا. اسمك انت؟
8: ريتاج الغربي.
1: اسمك؟
8: ريتاج الغربي.
1: ريتاج الغربي. فين قسم تقرا؟
8: 6.
1: والقرايه المعدل لباس؟
8: ايه.
1: 14. يعطيك صحة. هذه لبسة شكون هذه؟
8: أنا.
1: لا يعني ما في العائلة شكون لبس؟
8: أمي.
1: أمك. باهي. أنت سفساري آخر شكون؟ أنت أختها تويما. تبارك الله عليكم ما شاء الله. تصفيقة كبيرة على وليداتنا. تصفيقة كبيرة برشا برشا على بنات وأبناء مدرسة حي العمال بجرزونة. نغم مباشرة من استوديو 3 للطفي بوشناق ونعود بعد نشرة أخبار ماضي ساعة. تصفيقة كبيرة.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش

0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: ببلاش وحدي يا منديري لي ببلاش وحدي يا منديري.
0: يوسف التميمي
3: عم معروف يا سلمى عم معروف عم معروف يا سلمى او
0: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
4: الدكتور حكيم
5: اللي قص ومس الدجاج وإلا لحم نيبيدي ماذا به يغسلهم بالماء والصابون قبل ما يمس خضرة وإلا غلة. نغسلوا يدينا باش ماكلة ما تعديش ماكلة في كل مرة. هنصيحة نأكدوا عليها خاصة في المطاعم والكونتينات.
4: الدكتور حكيم
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
9: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. افتتاح فعاليات المعرض الدولي للدراسة بالخارج بعد ظهر اليوم بالعاصمة. وزارة التربية تنشر رزنامة دروس الدعم والمرافقة على منصة جسور. اليوم اختتام الدورة الثامنة لمهرجان جابس سينما وفن. وفي العالم ترامب يؤكد للكونغرس انتهاء القتال مع إيران. وفي النشرة تقرير حول دلالات تطور الموقف السياسي للجانبين. تنطلق بعد ظهر اليوم بالعاصمة فعاليات المعرض الدولي للدراسة بالخارج، وهو مفتوح مجانا للمهتمين بالدراسة في الجامعات الأجنبية وفق ما صرحت به للأخبار الناطقة باسم المعرض تسنيم شويخ.
10: المعرض الدولي للدراسة بالخارج يهم كل طالب يحب يقرأ لبرا، باش يكونوا موجودين جامعات من الخارج مثل إيطاليا، مالطا، الصين، تركيا، إسبانيا. يهم كل المستويات الدراسية، يعني أي طالب يقرأ باك ولا عمل جاي باك يقرأ ليسانس ماستر دكتوراه قابل الجامعات مباشرة ويحكي معاهم على طرق تاع الدراسة في الخارج. دونك المعرض الدولي للدراسة بالخارج باش يكون اليوم من 9:00 للـ6:00 في أحد نزول شارع محمد الخامس. تسجيل مجاني، مرحبا بالناس الكل.
9: دائما في الشأن التربوي، حيث تتواصل اليوم فعاليات الدورة الأولى للقرية الوطنية للإبداعات الفنية والأدبية بالمدارس الأعدادية والمعاهد، وذلك بالمركبة الثقافية الشيخ إدريس ببنزرت بمشاركة أكثر من 300 تلميذ من مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. هذه التظاهرة التي تختتم غدا تأتي في إطار مقاربة وزارة التربية لتحصين المؤسسات التربوية من العنف، وفي إطار تجسيد سنة 26 و2000 سنة المطالعة وفق ما أفادت به المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ريم المعروفي.
11: هي القرية الوطنية نختتم فيها مجمل الملتقيات اللي صارت على المستوى الجهوي واللي شاركوا فيها أكثر من 7700 تلميذ. وصلنا ب 317 تلميذ إلى الوطني باش نشوفوا أهم العروض المتوجة على مستوى الأقاليم، باش تختتم يوم الأحد بتتويج أحسن العروض وأيضا بإنتاجات إبداعية بين مختلف هؤلاء التلاميذ المشاركين. التظاهرة هذه نخدموا على زوز أهداف. الهدف الأولاني هو تحسين المؤسسات التربوية من العنف، المقاربة الفنية، التلميذ متاع بتاعنا يبدع على مستوى الموسيقى والمسرح من أهم الآليات اللي ممكن نستعملوها في مقاومة لظاهرة العنف. إلى جانب أن وزارة التربية أطلقت سنة 2026 سنة للمطالعة، فاليوم باش نشوفوا أقلام أبنائنا التلاميذ ماذا أنتجت على مستوى الأدب. تكون هناك ورشات أيضا لدعم مثل هذه الأعمال، هو كل سنة تحتضن مندوبية من المندوبيات الحدث، هي بتنظيم من الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي وزارة التربية.
9: عدد من التلاميذ المشاركين في القرية الأدبية والفنية تحدثوا عن أهمية هذه التظاهرات لتحفيز الابتكار.
12: أنا بطل تونس للشطرنج مرتين، جيت لهنا باش نتعرف على المسابقات وباش نقابل ناس أخرين باش نزيد ندرب على الشطرنج. جيت هنا باش نتعرف على الورشات ونستكشف مواهب أخرين. إن شاء الله تكون مسابقة موفقة يعني الناس الكل.
13: مشاركتي هي لأول مرة في القرية هذه، ويكون لي شرف أني نشارك فيها كحدث وكمناسبة تجمع الموهوبين الكل، تجمع المبدعين الأدبيين، تشجع الثقافة وتشجع الأدب، نحبهم الزوز.
14: باش نقدموا عرض موسيقي باش يكون على مستوى عالي جدا، حاجة باهية برشا اللي يصيروا ديزيفينمون كيف من هكا في تونس يخليوا الشباب يبدعوا.
9: ونشرت وزارة التربية اليوم على صفحتها على فيسبوك رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. هذه الدروس تستهدف تلاميذ سنوات النهائية من المراحل التعليمية وتشمل عددا من المواد الأساسية التي يؤمنها متفقدون وأساتذة مختصون. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، يتجدد الرهان حول توفير القطيع للمستهلك التونسي خاصة في ظل النقص الملحوظ وغلاء الأسعار، وسط دعوات إلى ضرورة الابتعاد عن الحلول الترقيعية المؤقتة ووضع آليات هيكلية تحمي القطيع والفلاح والمواطن. خولة سليتي في التقرير التالي.
15: أكد رئيس لجنة الفلاحة والموارد المائية والأمن الغذائي في البرلمان حسن الجربوعي أن النقص الملحوظ على مستوى الأضاحي وارتفاع الأسعار يعود لعدة أسباب.
16: علوش تونسي يسموه البيوري ولا الغربي اللي يسموه في عديد الجهات، اليوم ما هوش موجود لعدة اعتبارات. اعتبار الأول اللي كونه اليوم جاء عيد في وقت اللي كونه ماكش مشتلقة النوعية متاع العلوش هذايا، وطريقة أخرى اللي كونك ما هيكلتش فلاحة. تحضيرات الأضاحي الرقم ما فماش، احنا نستهلكوا تقريبا في 700,000 ولا 800,000 أضاحية، ما فماش ترقيم قطيع، ما فماش ما فماش امكانيات. زرت عديد الولايات نلقى السمساره اللي دخلت اليوم في السوق وقشاره اللي ياخذوا بالالاف، العلالش ما فماش الرقابه الاقتصاديه.
15: ورغم النقص في القطيع سيبقى سعر الكيلوغرام من اللحم هو المحدد المرجعي لسعر الاضحيه وفق رئيس نقابه الفلاحين ميدان الضاوي.
17: سيقع التسعيره نتاعو حسب ما هو متاح في الاسواق، يعني كيلو لحم 55 دينار يتراوح في بعض الاحيان حتى ل 60 دينار. في علوش العيد كان شريت 10 كيلو ديما اضربهم في حق كيلو لحم. العائله المتوسطه وسط الدخل يعني تنجم تاخذ علوش 15 كيلو في حدود 900 دينار.
15: ودعا رئيس لجنة الفلاحة في البرلمان حسن الجربوعي إلى ضرورة القطع مع الحلول الترقيعية لحماية المنظومة الفلاحية والمواطن.
16: للأسف اليوم ما فماش حلول، جيست حلول ترقيعية، وهذا اللي خلينا تعدينا من مرحلة العجز الظرفي لمرحلة العجز الهيكل، واليوم عندنا عجز مزمن. حتى اليوم كي نشوفوا مؤسسات الدولة كما زارها السيد رئيس الجمهورية هي شركة اللحوم، دونك الشركة هذه إذا معولين عليها مش تجيب دون هيكل ودون أعطاء نفس جديد ما عندها ما تعمل في السوق.
15: كما شدد رئيس نقابة الفلاحين ميدان الضاوي على ضرورة اعتماد حل توريد الأم المنتجة.
17: حل المشكل من جذوره، حاولوا أن نرموا القطيع بناء على أنه كي نستوردوا الأم المنتجة باش نحافظوا على ديمومة الإنتاج ونقوّوا حلقة الإنتاج.
15: وفي جلسة استماع من طرف لجنة الفلاحة بالبرلمان أواخر فيفري الماضي، أعلن ممثل وزارة التجارة أن الوزارة تعمل على توريد بين 15,000 و20,000 رأس غنم استعداداً لعيد الأضحى، في حين كشف ممثل وزارة الفلاحة أن التقييم أظهر تسجيل عزوفاً عن بيع الأضاحي بالميزان وتذبذب في الأسعار مع تسجيل ارتفاع في أسعار الأضاحي.
9: في الشأن الثقافي تختتم مساء اليوم دورة 8 لمهرجان جاب السينما وفن. التظاهرة انطلقت في 26 من أفريل الماضي ببرنامج متنوع تضمن عروضا سينمائية عربية وعالمية وتجارب في تقنية الواقع الافتراضي. وقد شهدت تظاهرة حضورا هاما لنخبة من الفنانين وصناع السينما والصورة من تونس وخارجها، بينهم الممثلة هند صبري والمخرجة كوثر بن هنية والممثل ظافر العابدين. من جابس عفاف البرهومي.
18: تختتم اليوم فعاليات مهرجان جابس سينما فن بعد افتتاحه يوم الأحد الفارط، واستهل هذا اليوم بعرض خاص بالأطفال بفيلم مروكو، يليه فيلم ميموري بالمركب الثقافي محمد الباردي. أيضا تتواصل في الأثناء تجربة الواقع الممتد، وهي ورشة وقسم من أقسام هذا المهرجان الذي يختتم اليوم بأيضا عرض لفيلم السيرات، ثم الأفلام القصيرة المبرمجة بفقرة سينما تدور المتواجدة طيلة أيام مهرجان أمام المعهد العالي للفنون والحرف بجابس. وسيكون حفل الافتتاح في حدود الساعة 7 مساء بالمركب الثقافي محمد الباردي. كانت معكم عفاف البرهومي مباشرة من جابس.
9: على صعيد وطني آخر، وأحياء لليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من ماي من كل سنة، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي حول الحريات الصحفية في تونس للفترة الممتدة من الأول من أفريل 25 و2000 إلى الأول من أفريل الماضي. وسجلت النقابة تراجعا نسبيا في عدد الاعتداءات على الصحفيين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بلغ 154 حالة اعتداء مقابل تحولات في طبيعة الانتهاكات وأشكالها. ومثل الفضاء الرقمي عنصرا محوريا في تغذية العنف على الصحفيين وفق تقرير النقابة، إذ تم تسجيل 21 حالة تحريض وتهديد عبر المنصة الرقمية، كما تم تسجيل 14 ملاحقة قضائية خلال الفترة التي شملها التقرير.
19: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
9: في الشأن اللبناني، قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب آخرون في غارات شنها اليوم الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في جنوب لبنان. كما أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 9 قرى في جنوب البلاد بإخلاء منازلهم قبل قصفها بزعم استهداف مواقع لحزب الله. وفي رده على خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، أعلن حزب الله استهدافه بمسيرة تجمعا لعسكريين إسرائيليين داخل أحد المنازل في بلدة البياضة جنوب لبنان. وفي الشأن الإيراني، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصالات مع وزراء خارجية كل من تركيا وقطر والسعودية ومصر والعراق وأذربيجان دخول إيران جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن بوساطة باكستان. ويتزامن الموقف الإيراني مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة إلى الكونغرس أن الأعمال القتالية ضد إيران قد انتهت، وذلك مع انتهاء المهلة القانونية لتقديم تقرير للكونغرس بشأن العملية العسكرية التي شنها. دلالات هذا الحراك السياسي في التقرير التالي لنجيب جنات.
20: الحراك الدبلوماسي والسياسي على الجانبين الإيراني والأمريكي يعزز الانطباع حول بوادر جدية لانتهاء حرب شغلت العالم منذ 28 من فبراير الماضي، وأربكت الحسابات والمصالح الدولية المرتبطة بالنفط والطاقة والتجارة. وبذلك تتشكل ملامح صورة مغايرة في مشهد الأزمة رغم فداحة تداعياتها وخطورة آثارها الاقتصادية. الخبير في الشؤون الدولية نوردي المازني يوضح طبيعة تطور الموقفين الإيراني والأمريكي.
21: هذه الحرب تجد معارضة متصاعدة داخل الولايات المتحدة لأن تؤثر على المقدرة الشرائية للمواطن الأمريكي. هناك التجديد النصفي للكونغرس لشهر نوفمبر، والحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب قد يفقد مقاعد كثيرة. كل طرف يواجه صعوبات في مواصلة الحرب وخاصة أمريكا. هذا كذلك يجعل إيران تحت ضغط شديد، لن يخرج أي طرف منتصر.
20: الحرب على إيران خلفت دروسا وحقائق جيوسياسية واقتصادية جديدة، أبرزها دور المعطيات الجغرافية في سياق الصراعات، وهو ما جسمته أزمة مضيق هرمز وما يتصل به من مصالح عالمية.
9: نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. افتتاح فعاليات المعرض الدولي للدراسة بالخارج بعد ظهر اليوم بالعاصمة. وزارة التربية تنشر رزنامة دروس الدعم والمرافقة عبر منصة جسور. اليوم اختتام الدورة الثامنة لمهرجان جابس سينما وفن. وفي العالم، ترامب يؤكد للكونغرس انتهاء القتال مع إيران. وتابعنا في النشرة تقريرا حول دلالات تطور الموقف السياسي بين الجانبين. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس اتعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطناً.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. في العتيق، تحويسة في تونس القديمة. دوليشة وتوارخ.
2: إيه يا حسرة
22: اللي تعدى وفات زمان يرجع.
7: وعلي بني وعلى بين البارح واليوم.
23: بين البارح واليوم.
7: والكل في العتيق، كل سبت من نص نهار الماضي ساعتين مع معز الغربي.
23: مع معز الغربي
7: في العتيق.

0: في العتيق.
1: نعود من جديد إلى أجواء المباشر مباشرة من مدينة جرزونة من مدرسة حي العمال بجرزونة. سي يوسف مراد من جديد، أهلا بك.
2: أخويا ماجد ومرحبا بك.
1: أجواء طفولية بامتياز، يعني أطفالنا ما شاء الله تبارك الله عليهم. هاو سي محمد الخامس، يتبارك الله الوليدات هذوما يومين في الساحة يعملوا نفس الجو هذا،
3: كل يوم نفس الجو هذا، كل يوم شوية دراسة شوية ترفيه وكيف تقول، لأن وزارة التربية السنة قدك سنة 2026 سنة ترشيد ثقافي، إن شاء الله من العام الجاي نبداو في أنشطة أحسن منك وخير منك.
1: وينهم جماعة الكشافة؟ وين التحية الكشفية؟ كيفاش نسكتوهم بصيحة كشفية باية؟ برافو، التحية الكشفية قايدة، أعطينا الرموز نتاعها.
4: هذه التحية الكشفية نتاعنا، ثلاثة صوابع مرفوعين، إصبع الأول اللي هو الصراحة، أي إصبع الثاني اللي هو الإخلاص، التضحية والإخلاص، صراحة تضحية وإخلاص. وهذه الكبير يحمي الصغير والصغير يحترم الكبير، وهذه صحة العالم.
1: قواعد مهمة برشا، بارك الله فيكم. سيد المعتمد سماهر، اليوم الكشافة في جهة جرزونة حسب ما هكا تبارك الله ريت ناشطة ويزمها دعم هكا ولا؟
5: اي ما شاء الله عليهم. يعني
1: قداش عمرها الكشافة في جرزونة؟ عندكش فكرة؟ لكن قديمة يعني من القلوحنا المؤسسة
5: عريقة عريقة
1: عريقة جدا
5: بالكتاب، فوق الأربعين سنة موجودين
1: ما شاء الله. مواردها الكشافة منين عادة؟
5: والله هما
1: اشتراكات،
5: اي شركات، معناها
1: القيادة العامة زادة
5: والقيادة العامة والكل معناها.
1: لكن فضاءكم باهي، مقركم هاو السيد معتمد حاضر باهي، يزموا صيانة ولا يزموا صيانة؟
4: برشا حاجات الحق.
6: السيد المعتمد صغير، مقرنا صغير ما يستشعش لاولادنا برشا، هو وعدنا السيد المعتمد هو بشي.
1: قد ايه عندكم المنخرط؟
4: قد ايه عندنا؟
6: منخرط
4: برشا. منخرط في المياه.
1: بنيات وليداتها؟
4: اي بين عمر الخمسة سنين حتىش ما شاء الله ال 17 و 18 سنة.
1: بارك الله فيك، شكرا لك. شكرا سي ماهر. سي يوسف او زي فما كسكسي اخر زاد وصل
2: شوف توا هي الاخت
1: وحدينا الاخت ذكرنا في الاسم مدام
7: ثريا بودريا
1: باهي مدام ثريا، هذا كسكسي زاد الوليدات هما امهاتهم، خلينا نشوفوا نحاولوا نفتحوا هذا هي ظهر لي اوكي اهلا وسهلا مرحبا نقص البن هذا
7: اي كسكسي بالعصبه
1: كسكسي العصبان الجهة متاع بنزرت فيه خصوصية ولا يشبه للكسكسي متاع جهات أخرى؟
7: لا معروف كما العصبان الكل فيه خضرة وكبدة والحم كما العصبان اللي نعرفوه يعني.
1: وكل قفة ذيك شفيها كل قفة ذيك هاي الحاجة قاعدة تخرج في الدرر والكنوز هاي سيدي هذين مبسس رقم واحد في الجهة ظرفين مبسس بارك الله فيك رفيسة الدقلة في عراجينها كما يقولوا ما شاء الله. هات ناخذ فكرة اسمك مدام، انت في المباشر معنا.
8: زهرة.
1: زهرة انت بنت جرزونة؟
8: لا جد جديدة لمحالة، ما عندي توا 8 سنين نسكن هنا.
1: وش قولك في هالعادات الغذائية في الجهة؟
8: لا سافا لا بأس الحمد لله، عجبتني انا بصراحة برشا برشا ولا عجبتني على
1: وليد جرزونية
8: هكا هو هكا هو انا
1: شرفنا بيك باهي. هالوليدات محليهم الصغيرات هذوما محليهم بهاللبسه العزيزه، اساميكم انتم ما يقولوا لي اساميكم، انت بنت اقرب شويه
9: راسيل شايمه،
1: وانت يا حاج ايجا محليك محليك
9: زود زود زود غزال،
1: تعرف تغني انت؟ وانت تعرف تغني ولا انشوده؟ وين الكمانجه؟ وين هاي البنوته جات تاع الكمانجه؟ عسلامه بنتي، ايجا ايجا حذايا اسمك انت؟
0: رحمة.
1: تعزف كمانجا في نادي موسيقى؟
0: دار ثقافة.
1: قداش عندك تعزف توا؟ قراية لاباس؟
0: لاباس. 17 محسوب 18
1: محسوب 18 محسوب 18 بحلي محسوب سيد المدير
3: قريب ل 18
1: بيداتكم ما شاء الله عليهم
3: لا بصل يعني بيه في القرايه لعبنا
1: نسمعوا الكمانجه سيدي بانامل ذكرنا في الاسم
0: رحمه
1: ما يلا يا رحمه

0: برافو. تحت الياسمينة في الليلة نسمة والورد محاذيني، تحت من علي تميد تمسح لي في دمعة عين. برافو برافو. هذه الحليلم
1: حليلم.
0: هاي اسراء، اهلا وسهلا باسراء، مرحبا.
2: اهلا وسهلا اسراء من فوز جارزونا، جبت لكم حليلم من دينا عزيزتي مفتوله في الدار.
0: برافو برافو، يعطيك صحه بنتي. وينو الكورال؟ وينو قبل هات نخليو الكورال بعد الاشهار، لانه لحظات واشهار على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. سي يوسف، الجمعيه تبارك الله يعني قدمت هديه لاطفال الجهه، انه هالوليدات هذوما شفنا هالبراعم وشفنا الطاقات الجميله ذي.
3: والله هو مش حاجته، انا نغتنم مره اخرى بجانب سي محمد الخامس مدير هذه المؤسسه،
0: هو اللي هو اللي فتح لنا ابواب المؤسسه،
3: هو اللي دوره ثالثه هي.
0: ايوه احتضنها،
3: احتضنها سي محمد الخامس في هذا الفضاء في المدرسه الابتدائيه حي العمال من معتمدية زرزونة، زرزونة المناظر، زرزونة اللي بالحق تنقصها عديد النقائص، خاصة دار ثقافة، ومرح أحوجنا إلى دار الأطفال. من خلال الإذاعة الوطنية أم الإذاعات وجهوا ندائي إلى السيدة وزيرة الثقافة وإلى سيدة الجمهورية، إلى كل من يعني شأن زرزونة. زرزونة هي محرومة من دار ثقافة، من دار خدمات، من خلينا نقولوا من تولي بلدية مستقلة بذاتها
0: إن شاء الله. شكرا لك صديقي العزيز، أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اسمك؟
4: عبد الرحيم العميل.
0: والقراية في أي قسم تقرأ؟
4: سنة رابعة.
0: ما شاء الله، محلاها لبستك.
4: شكرا.
0: العفو، قديش عمرك؟
4: 10 سنوات.
0: 10 سنوات، تحب تحكي بالعربية ديما؟ تقرأ المطالعة، أنت تقرأ في تقرأ كتب يعني؟
4: نعم.
0: تغرم بالمطالعة وتحفظ قرآن؟
4: نعم.
0: ما شاء الله، وتأذن زادة؟
4: نعم.
0: أنت معروف في الجهة، يحبوك برشا. ما شاء الله، ربي فضلك ولدي، إن شاء الله ربي يحفظك، يعطيك الصحة. به ومضة إشهارية مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ونواصل هذا اللقاء في جرزونة.
5: إشهار
6: الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار، دارنا
5: إشهار. في العتيق
0: من جديد الى حي العمال ومدرسة حي العمال، ومعنا سي محمد خامس من جديد، اهلا وسهلا.
7: مرحبا سي معز، مرحبا بكافة مستمعين.
0: هو في العادة الوليدات يكملوا نهار السبت نص نهار،
7: نص نهار ديما نهار السبت،
0: واليوم ما شاء الله قعدوا ماضي ساعة ونص.
7: تنشيط ثقافي ديما نهار السبت العشية.
0: ديما تنشيط ثقافي، فما نوادي؟
7: بالطبيعة فما نادي الموسيقى، نادي الخط العربي، نادي تحدي القراءة، نادي المسرح، مختلفة.
0: واللي يشرفوا عليه أساتذة يعني مربين؟
7: يشرفوا عليه زملاء المدرسين، يعطيهم الصحة، كل عام يقوموا الواجب تاعهم.
0: فما إقبال من الوليدات؟
7: فما شوية، أما علاش؟ خاطر المدرسة مكتظة برشا بالتلاميذ وما عندناش فضاءات. على ذاك إن شاء الله عام الجاي وزارة التربية باش تخصص يوم السبت يوم التنشيط الثقافي، باش تبدل برشا معطيات.
0: المدرسة هذه قداش فيها من قاعة؟
7: هذه المدرسة فيها 14 قاعة.
0: يا ريت كان يولي فما طابق اخر.
7: اش خص علينا كانت تكبر المدرسه، وثم ديجا
8: قابله
7: توسع ان شاء الله.
0: شكرا. وين الكورال؟ جاهز الكورال يا قاده؟ تحيه كشفيه اخرى، يلا تحيه كشفيه اخرى، يعطينا تحيه، اعطيهم تحيه كشفيه اخرى يا مدام، يا قائده اعطيهم يعملوا تحيه اخرى كشفيه. اي وصيحه صيحه صيحه، عاودونا. يلا جاهزين الكورال والاستاذ قائد الفرقه، تحيه ليه. ذكرونا في اسمه الاستاذ سي نجم الدين. سي نجم الدين من خليفه، عازف الاورج والمشرف
9: استاذ موسيقى.
0: مرحبا، تشرفنا بك يا سيدي.
9: سي نجم الدين. سي نجم الدين
0: نجم الدين، تشرفوا بك. مرحبا. ابن الجهه ابن جرزونة.
1: انا من زرزونة.
0: مرحبا بك.
1: ولد زرزونة.
0: باهي الكورال هذا اسم؟
9: مع زهرات فوج جرزونة، زهرات الجوري، ومع محضنة الصافي، محضنة مريم، محضنة
0: فوج. تفضل بابا. شوية هدوء لو على الهواء نحن، شوية هدوء. سي يوسف شوية هدوء. هاي نبداو مع بعضنا يلا على الهواء، تفضلوا. هاي اعطيهم الاشارة، تفضلوا. شوية هدوء يا الاولاد باش نسمعوا بعضنا. يعيشكم. هاي هيا يعيشكم، نحن على الهواء مباشرة في برنامج في العتيق فيما تبقى من هذا الوقت. والزميلة فاتن تنجم تحضر لنا أغنية بعشر دقائق أو حتى أكثر شوية باش نختموا بها هذا اللقاء بعد قليل في هذا اللقاء المباشر من برنامج في العتيق. وصل مع قاسم كيف نختموا بها بعد شوية بعد ما نسمعوا الأغنية أو الكورال اللي يشرف عليه سي نجم الدين. يلا على الخط هواء، على الهواء مباشرة. يلا تفضلوا.

0: عالم الأطفال عالم جميل، عالم الأطفال عالم جميل. قايدة ذكرنا في زهرات اسم المجموعة،
1: زهرات الجوري فوج أرزونة.
0: وتحية لسي نجم الدين، مرحبا سي نجم الدين، يعطيك الصحة. كيفاش هالصغيرات خرجت منهم هالجو؟ برافو، يعطيك الصحة. الميكرو يمشي يمشي. اي
2: شنو رايك فيهم؟
0: بارك الله عليهم، تصفيقة كبيرة عليهم.
2: نحب نعرف شوية على روحي، مثال فما امكانية نعرف على روحي شوية. يعني انا مختص في كرة الاطفال منذ التسعينات، مشيت المهرجان الجم، قيت في جائزة الاولى، الحان متاعي انا كرة نادي القصيبة تابع وزارة كوقت وزارة طفولة، عملت برشا كرالات في بنزرت، مش اول مرة، رانا عندي 40 سنة.
0: شكرا سي نجم الدين، تحية لفاروق الزارع، تحية لعلي البلطي، تحية لعادل ملولي قائد الرحلة، تحية لسليم شعبان، تحية لكل ابناء جرزونة وسيوس فمراد اللي استقبلونا، وسي محمد الخامس سيد معتمد الجهة.
3: مرة أخرى منها باسم جمعية منارة وزارة الإعلام والثقافة وباسمي أنا الخاص يوسف مراد، نشكر كل من ساهم في إنجاح مهرجان الطفولة، ونشكر أم الإذاعات، نعود نقولها للمرة الألف، أم الإذاعات الإذاعة الوطنية، خاصة برنامج في العتيق، خونا معز الغربي وكامل فريق العتيق.
0: شكرا للناس كل، تصفيقة كبيرة يا وليدات، يلا تصفيقة كبيرة، برشا برشا برشا، برافو برافو، شهية طيبة للجميع وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
2: فلاش سبورت.
3: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الثاني على موجاتنا مع اخبار الرياضه اللي باش نبداوه بالبطوله افريقيا للمصارعه اكابر وكبريات اللي دور فعاليتها بمصر. ثنائي التونسي على مستوى الكبريات شهرزاد العياشي في وزن اقل من 50 كيلوغرام، وكذلك بالنسبه لزينب الصغير في وزن اقل من 72 كيلوغرام. الثنائي هذا يترشح للدور النهائي بالنسبة لزينب الصغير في وزن أقل من 72 كيلوغرام بعد ما تفوقت في النصف النهائي على الجزائرية ياسمين بورقبة، وستواجه في الدورة النهائية النيجيرية إيبي بيوغوس. كل التوفيق إن شاء الله لزينب الصغير في الدورة النهائية لوزن أقل من 72 كيلوغرام. في المقابل شهرزاد العياشي تمكنت من بلوغ الدورة النهائية

العراقي في وزن 87 كيلوغرام، وفي المصارعة النسائية البارح برونزية شاهد الجلجلي في وزن 57 كيلوغرام، وإسراء الجبري في وزن 62 كيلوغرام. إن شاء الله اليوم زوز أدوار نهائية تختم ويكون ختامها مسك إن شاء الله بالذهاب مع شهرزاد وزينب الصغير. دائما مع الرياضات الفردية المتألقة، البطل البارالمبي التونسي أمان الله التساوي يحطم رقمه القياسي العالمي الجديد في 1500 متر T37 بتوقيت 3 دقائق 54 ثانية و93 جزء بالمئة. أمان الله التساوي اللي كان انتقل حديثا للتدرب في الولايات المتحدة الأمريكية، الأرقام القياسية العالمية الجديدة اللي حققها في هذا السباق كانت البارح في منافسات جامعة ستانفورد بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. بيتون جوردن، ملتقى بيتون جوردن كما قلت حطم فيه الرقم القياسي متاعه العالمي على مستوى سباق 1500 متر T37. إن شاء الله كل النجاح والتوفيق لأمان الله التساوي البطل البارالمبي التونسي. من الرياضات الفردية إلى كرة القدم في تونس، نهاية هذا الأسبوع سيكون الموعد مع لقاءات البطولة الوطنية، بطولة الرابطة المحترفة الأولى، لقاءات الجولة 13 لمرحلة الإيابة. البداية بشكون يوم الغد الأحد مباريات الدفعة الأولى من لقاءات هذه الجولة في ملعب حمد العقربي برادس. الدربي سيجمع النادي الإفريقي بالملعب التونسي بإدارة الحكم نضال الطيف على مستوى تقنية الفار سيكون أمير لوصيف. المباراة الثانية ستكون في ملعب طيب الميري بصفاقس يوم الغد الأحد، النادي الرياضي صفاقس يستضيف الأولمبي الباجي بإدارة الحكم سيف الورتاني ومجدي بلاغة، سيكون على مستوى تقنية الفار. في جابس المستقبل الرياضي بجابس الشبيبة القيروانية بإدارة الحكم وليد المنصري وخليل الجيري سيكون في تقنية الفار. وفي بنقردان الاتحاد الرياضي ببنقردان يستضيف مستقبل سليمان بإدارة الحكم بديس بن صالح وحسن النيلي سيكون على مستوى تقنية الفار. كما تعرفوا الكل المباريات الكل تنطلق انطلاقا من الساعة الرابعة يوم الاثنين الدفعة الثانية من لقاءات هذه الجولة 28 في ملعب زويتن. شبيبة العمران يستضيف الترجي الرياضي التونسي بإدارة الحكم محرز المالكي، بإدارة الحكم محرز المالكي وهيثم جيرات سيكون على مستوى تقنية الفار والجديد على مستوى الحكم هيثم جيرات. وأكيد نفرح برشا كي نلقاو التحكيم التونسي على الأقل هو موجود في الأدوار النهائية. بالنسبة للمسابقات القارية تم تعيين الحكم هيثم جيرات اليوم من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم كحكم فار لمباراة الدور النهائي لكأس الاتحاد الافريقي اللي باش تجمع الزمالك المصري باتحاد العاصمة الجزائري. ان شاء الله كل توفيق لهيثم جيرات الحكم التونسي. المباراة الثانية في برنامج يوم الاثنين ستجمع النادي الرياضي البنزرتي بمستقبل المرسى بإدارة الحكم وائل العجنقي وخالد قويدر سيكون على تقنية الفار. الاتحاد الرياضي المنستيري النجم الرياضي بالمتلوي بإدارة الحكم الصادق السالمي وأمير العيادي على مستوى تقنية الفار. والترجي الرياضي الجرجيسي يوم الاثنين في الرابعة سيستضيف النجم الرياضي الساحلي بإدارة الحكم أشرف الحركاتي وعلى مستوى تقنية الفار سيكون أيمن النصري. هذا بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. في الرابطة المحترفة الثانية اليوم الموعد سيكون مع لقاءات المجموعة الثانية بالنسبة للجولة 25 اللي بتكون وفقا للبرنامج التالي اليوم الأربعاء متاع العشية. الملعب الجابسي في قمة اللقاءات وقمة الصدارة سيستضيف تقدم سقية الدائر بإدارة الحكم أمير لوصيف. المباراة الثانية ستجمع هلال الرديف بمستقبل قصرين الأربعاء متاع العشية بإدارة الحكم وائل المصباحي. جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنيين، نزار الرياحي سيدير هذه المباراة. جمعية أريانا سيستضيف القوافل الرياضية بقفصة بإدارة الحكيم خليل الهرمي. والنادي القربي في الرابعة سيستضيف نصر جلمة بإدارة الحكم أمير العيادي. اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية بإدارة الحكم نبيل حمادي. وأولمبيك سيدو بوزيد يستضيف أمل بوشمة بإدارة الحكم مالك ماشا. نذكر بالنسبة للترتيب في المجموعة الثانية تحدثت عن الحوار في القمة سيجمع الملعب الجابسي بتقدم سقية الدائر، تقدم سقية الدائر اللي في رصيد 52 نقطة في الصدارة، ثم الملعب الجابسي 51 نقطة. أكيد مباراة هامة جدا على درب الصعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مباشرة دون يعني لعب مباراة البراج. إلى بقية الرياضات لأنه العشوية ستكون

0: دسمة الحقيقة من خلال مختلف المواجهات والمباريات. النادي الإفريقي ممثل كرة السلة التونسي سيكون هذا المساء انطلاقا من الساعة 6 مساء في حوار مع أصحاب الأرض، ولكن الجمهور طبعا جمهور النادي الإفريقي صنع الفرجة وصنع الحدث الحقيقة في الرباط في المغرب، رافق فريقه وكان خير سند في مختلف المباريات، وهذا ما خلى النادي الإفريقي يتصدر عن جدارة بعد 4 انتصارات في 4 مباريات. اليوم المباراة الخامسة للنادي الإفريقي كما قلت 6 متاع العشية ضد الفتح الرباطي، إن شاء الله كل التوفيق للنادي الإفريقي من أجل إكمال مباريات مؤتمر الصحراء كصاحب صدارة، لأنه مهم جدا على مستوى الأدوار النهائية اللي بشدور في كيغالي برواندا بالنسبة لمسابقة البول في كرة السلة، حتى يكون في الدور الربع النهائي النادي الإفريقي أمام فريق يكون أقل مستوى من بقية الفرق. في كرة اليد تدور اليوم الدفعة الثانية من مباريات الدورة الثمن النهائي لكأس تونس لكرة اليد بعد فوز الترجي البارح 38 مقابل 22 على اتحاد منزل تميم وترشحه للدورة القادمة. اليوم في البرنامج النصر الرياضي بطبولبة النجم الرياضي الساحلي انطلاق من الساعة 3 ظهرا، البعث الرياضي بابن خيار نادي كرة اليد بجمال أيضا في 3، في 4 الاتحاد الرياضي بجرمدة نادي سقية الزيت وسبورتنج المكنين مكارم المهدية، وفي 5 3 مباريات الاتحاد الرياضي بصيادة النادي الإفريقي، النادي الرياضي بهبون جمعية الحمامات ونادي كرة اليد بقصور السيف الملعب التونسي. كل المباريات هذه كما قلت انطلاقا من الساعة 5 مساء في الكرة الطائرة كأس تونس أيضا بعد ترشح البارح النجم الرياضي الساحلي. اليوم بقية المباريات بالنسبة لبرنامج دور ربع نهائي لكأس تونس للكرة الطائرة، النادي الرياضي الصفاقسي الأولمبي القليبي انطلاقا من الساعة 2 ظهرا، ومولودية بوسالم يستضيف سعيدية سيدي بوسعيد، والترجي الرياضي التونسي ترشح للدور القادم بعد ما ألغيت مباراة والتي كانت مبرمجة أمام جمعية اتصالات صفاقس بسبب انسحاب جمعية اتصالات صفاقس من هذا الدور من منافسات كأس تونس للكرة الطائرة. باش نختم بالقرعة اللي دارت منذ حين الخاصة ببطولة العالم للكرة اليد الشاطئية، منتخبنا الوطني التونسي اللي أحرز أول نسخة وأول لقب على مستوى كأس إفريقيا منذ أيام في كرة اليد الشاطئية سيلعب ضمن منافسات المجموعة الثانية لجانب المجرة الدنمارك بورتوريكو في نهائيات كأس العالم لكرة اليد الشاطئية اللي بشكون من 23 إلى 28 جوان 2026 بكرواتيا اللي نختم بها هذا الموعد من فلاش سبور. أجمل تحياتي، نلتقي إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: موعد الأحد،
3: لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
3: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
1: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل بلادي المزيانة.
3: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. انطلاق فعاليات المعرض الدولي للدراسة بالخارج بعد ظهر اليوم بالعاصمة، وهو مفتوح مجانا للمهتمين بالدراسة في الجامعات الأجنبية، وفق ما صرحت به للأخبار الناطقة باسم المعرض تسنيم شويخ. تواصل فعاليات الدورة الأولى للقرية الوطنية للإبداعات الفنية والأدبية بالمدارس الإعدادية والمعاهد بالمركبة الثقافية شيخ إدريس ببنزرت بمشاركة أكثر من 300 تلميذ من مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. هذه التظاهرة التي تختتم غدا تأتي في إطار مقاربة وزارة التربية لتحصين المؤسسات التربوية من العنف، وفي إطار تجسيد سنة 26 و2000 سنة المطالعة، وفق ما أفادت به المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ريم المعروفي. في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية، تحتضن تونس فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية يومي الخامس والسادس من مايو الجاري. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن تحويل مؤقت لحركة المرور على طريق السيارة عدد 4 الرابطة بين تونس وبنزرت، سيشمل مستعملي الطريق القادمين من تونس في اتجاه بنزرت على مستوى محطة الاستخلاص سيدي ثابت، وذلك بداية من يوم غد الأحد 3 من مايو الجاري وإلى غاية الجمعة 8 من الشهر ذاته. على الصعيد العالمي وفي الملف اللبناني، تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين. حزب الله يقول اليوم أنه استهدف أمس بمسيرة تجمعا للجنود الإسرائيليين داخل منزل في بلدة البياضة جنوب لبنان. وختاما، وكالة رويترز للأنباء تقول اليوم نقلا عن مسؤول إيراني كبير أن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
6: ستوديو الويكاند مع أميني بولعريس.

0: ستوديو الويكاند
1: مع أماني.
2: خير مساء النور، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. لقاء جديد جمعنا بكم في ستوديو الويكاند، ستوديو الإذاعة الوطنية. في هذا اللقاء من ساعتين حتى للخمسة متاع العشية، لقاء خاص لأنه احنا مانيش في الاستوديوهات المركزية وإنما في استوديو خارجي في مواكبة للدورة السادسة للمهرجان الدولي للمسرح في الصحراء سنة في القلعة من ولاية قبلي في الجنوب التونسي الجميل. لقاء نواصلوه مع ضيوف في المهرجان مع المسرح وهذه التجربة المتميزة الفريدة بضيوفها وبالفكرة في حد ذاتها وطريقة طرحها وطريقة إنجازها من سنة إلى أخرى، أنه تلقى الجمهور موجود يتفرج فوق الربوة وإلا فوق كثبين الرمال، تلقى فنانين من العالم موجودين يمارسوا في العملية المسرحية مع الرمال مع الجمهور. يعني تجربة فريدة وخارقة للعادة. والقلعة جزء من معتمدية من معتمدية قبلي تحتضن هذه السنة هذا المهرجان. تحياتنا لكم انتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة، تحياتي لرفيق دربي اللي رافقوني اليوم في هذه الرحلة، سي محمد داود في الهندسة التقنية مباشرة من قبلي من دوز تحديدا، أيمن تنفوري في الهندسة التقنية لاستوديو الإذاعة الوطنية التونسية، رامي مجولي في التنسيق العام للحصة، ومعاكم أمين بولعري. ويسعدني أن نبدأ اللقاء مع صديقتي الفنانة المسرحية واللي زاد ويكبت التجربة هذه منذ انطلاقتها، جميلة كمرا. مساء الخير.
3: مساء الخير أماني، ومرحبا مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: يعيشك. جميلة تجربة من سنة إلى أخرى، يظهر لي قاعدة تعطي في مفعول وقاعدة تعطي في إقبال، وديما في كل مرة نحس أنه لازمنا نمشيو للتجربة الجديدة.
3: أكيد التجربة هذه خلقت تنافس بين المعتمديات في منطقة قبلي، ولو كلهم يتسابقوا شكون تحتضن دورة جديدة من المهرجان، وذاك علاش ولا عنده بطعم خاص العروض، بطعم خاص الورشات، بطعم خاص ليكولوك، كل شيء عنده طعم خاص لأنه الأماكن تتغير. ومحلاهم الأماكن كي نرجعوا للطبيعة للمسرح على طبيعته والبداية الأولانية.
2: وانت زادة من مؤسسين للمهرجان، لأنك انت واكبته من الدورة الأولى، وانت كممثلة زادة عرضت فيه إحساسك في عروض مرة عرضت في قبلي القديمة، اليوم مش تعرض في الصحراء في الربوة.
3: جستمون هذاك شنو نحكي لك، قبلي القديمه جو سوي تومبي اموروز بها. عمناول كيف عرضت لاتوليي وكان العرض الاول، اعطتني شحنه. هو العرض الاول نورمالمون تخاف، لكن المكان اعطاني شحنه وطاقه مزيانه اللي خلتني عملت العرض في ظروف ما حلوه برشا. كيف اليوم عنا عرض كوريغرافي للكوريغراف الشاب احمد روين اللي هو صرخة زنوش في روبوا اللي هي ساحة كبيرة، باش يكون هو عرض راقص بيان سور، زاد باش يكون بطعم اخر لان احنا خدمناه في العلبة في تونس، لكن هو باش يكون المرة هذه في ساحة كبيرة، فباش تعطينا باش تعطي للعرض بعد اخر واحساس اخر وطعم اخر.
2: تقرأ حسابك ردة فعل الجمهور في مكان كيما هكا، نجم يكون مثلا جمهور يرفض المسرح أو ما يعرفش، لكن نتصور أنه من تجربة إلى أخرى الجمهور يجي، لكن من تجربة إلى أخرى زيدة مش نفس الجمهور. فأنت وانت تعرض في عرض كوريغرافي وإلا في مسرحية، تقرأ نفسية الجمهور، تحسب حساب زعما شنو مش يكون رد الفعل، هل تغير النص لأجل الجمهور؟
3: أكيد ما نخيرش النص لكن اللي لاحظته في الجمهور متاع المعتمديات هذه أنهم ناس متعطشين للفن بكل أنواعه، يحبوا يتعلموا، يحبوا يعرفوا، يحبوا يقابلوا الناس المعروفين اللي مستنسين يشوفوهم في التلفزة، ولا الأجانب اللي يجيوا معانا في المهرجان. حسيت فرحة كبيرة وعبد معناتها كي تغزر له يبدا هكا فرحان فرحان بيك ويجي وحتى يعنقوك ويبوسوك وفرحانين ومرحبا بيك وشرفتنا وكل شيء. بالعكس الجمهور يزيد يعطيك شحنه جميله جدا انك تقدم عروضك في ابهى حله.
2: اليوم من الخمسة متاع العشية
3: إن شاء الله
2: في الربوة
3: في الربوة صرخة زنوش
2: صرخة زنوش في الربوة في القلعة في من ولاية قبلي في إطار المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء. مواصلين معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، خليكم معنا في استوديو الويكاند.

0: ستوديو الويكاند
1: مع أماني.
2: معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، احنا معكم في ستوديو الويكاند. تحياتنا لكم من ما كنتم داخل تونس او خارج حدود وطن العزيز. مواصل معكم في المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء، هذه الدورة السادسة، ومن ضيوف المهرجان الفنانة القديرة صباح بوزويتا. مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بك، ويعيشك على الخطفان متاعي، باقي محظوظة بك.
2: حطينا محظوظة بك لأنه نعرفوا كلمة صحيحة، راهو الخطفين، خاطر كان قلت لك من قبل وكذا راه ما تنجمش نخطفك. ما تعطيش هيك بسهولة تصريحات، علاش؟
3: نخاف.
2: خاف؟ يعني ما تخافش من خشبة المسرح ومن الجمهور وتخاف من الميكروفون؟
3: ثم حتى وجه شبه قبل نطلع على خشبة المسرح. ينجم قلبي يطيح في اي لحظه، ما انا نبدا نفركس فيه باش يطيح في القاعه. اذا كان حطيت ساقي على الخشبه نولي عبد اخر.
2: تدخل في الشخص،
3: ننفصل عن على ننفصل وليش ما ننفصل على صباح. فما سحر اخر اللي يخرج، يمكن هذاك علاش انا بطبيعتي شويه حشامه، ما نقولوا ريتيري، فنحب السين لانها تخرجني شويه من العالم وندخل في عالم اخر افقي مش عمودي.
2: عالم الخيال، من ندخلوا مثال في عالم الممثل، لازم يكون ينبني عالم الممثل على الخيال هو ذاته، والا هو فقط مش فقط لكن هو بالاساس يعني لازم يمشي حسب تعليمات المخرج، لا يعني حسب ما يقول، والا هو عنده الاضافه نتاعو اشتغاله على الشخصية مع نفسه مع ذاته. المزج هذية لازم يكون موجود مع بعضه لدى الممثل، وإلا فما حاجة أخرى.
3: الممثل مش مادة، وهي حتى المادة نقوله أي مادة معناتها ملموسة باش تضيف من عندها، فما بالك الإنسان معناتها ولا الممثل ولا الشخص، الشخص هو طرف من الشخصية. أنه كيما أنا ديما نستشهد بالنحات، نقول النحات كي ياخو قطعة الرخام باش ينحتها عنده فكرة، أما هي تنجم بك العروق متاعها تهزو لحاجة أخرى، ما يلوحاش ما تمشيش، بالعكس يمكن تهزو العالم أرحب وخيالي أكثر ويفوق معناتها التصور الأولي للفنان. فوالا.
2: لكن يعني ما تحسش انه ساعات تكون يحسرك المخرج في اداء معين، خاصه يمكن مش في المسرح، في السينما الكاميرا المسرح ديما فما فيه لعب اكثر، المسلسلات ممكن يعني خاصه السينما يمكن تخليك محصوره في
3: هو المخرج بصفة عامة في السينما خاصة أكثر من المسرح، وحتى فما بعض المخرجين المسرحيين اللي يبدأ عندهم فكرة يحبك أنت طبق هالو، اللي هي حاجة ساعة مستحيلة. فما بعض الممثلين اللي ينساقوا معناتها وين تحب تهزني تو نمشي لك، وهو هذا الصراع. انا بنت الابداع هي فيك الصراع ما بينك وبين ما بينك وبين برشا اطراف، بينك وبين المخرج اولا، بينك وبين الكاتب اذا كان فما كاتب، بينك وبين روحك، بين الشخص وبين الشخصيه، وبين الممثل، ثلاثه اقطاب معناتها، بينك وبين الفضاء. انا في المهرجان هذا كنت حاب نعمله تعريجة صغيرة، أنه الفضاء الاسباس طون معناتها هو ديجا باش يفرض عليك حاجة أخرى لا خممت فيها لا أنت لا المخرج لا غيره، ولو أنه زاد نما بوحدة العمل.
2: يعني كيفاش؟ هل انه الفضاء ينجم يغير ممكن الفكرة الطرح يعني متاع المخرج؟
3: أكيد أكيد، وزدت البارح بالملموس معناه الأيام هذه أيام المهرجان المسرح في الصحراء، نقول معناتها هالفضاء هذه الصحراء أنك أنت تجيب عمل جاهز وترميه فيه، فهمت؟ سي با ايفيدون معناتها مش بالضرورة باش يستقبلك الفضاء هذا، مش نحكي على العباد اذا ولا هو قاعد يجيب فيك.
2: يعني لازم تطوع العمل للفضاء اللي موجود فيه جديد.
3: انا ظهر لي لازم لازم هالطبخه اللي ما بحثوا هالجدليه اللي باش تصير ما بين هالفضاء هذا وبين الابداع. شنو باش يبدا كانك هزيت كواترو ميت ميت معناتها ميت حي وحطيته في اي قاعه اخرى. وحتى هكا حتى هيك فما فضاء اخر اللي هو متفرج اللي يكونه زاد المتفرج اللي هو باش يقراه بطريقه اخرى مش كي باش يقراها في دوله وثقافه معينه كما في ثقافه اخرى. فمش سهل انك تقول هاني عندي عمل خارق العاده درت به العالم انا باش نهزوا المهرجان دوز مهرجان صحراء ولا مش بالضروره. فهمت كيما ينجم يكون عمل بعيد من ثقافة أخرى ومن بلاد أخرى ومن دولة أخرى ويجي في الفضاء هذا تحس الطبخة اللي خطفت المايونيز يخطف ولا ما يخطفش.
2: عجبك حسيتك ليمتها ذي متابعة يعني نشيطة ما شاء الله عليك لتفاصيل المهرجان كأنك انبهرت يعني بالمهرجان بالصحراء بهذا الورق. ممكن مش أول مرة جيل دوز وإلا جيل الصحراء تبعت زيدا لماستر كلاس اللي قائت
3: هو هو بس حاجات جميله. اما من اجمل الاشياء تو برك كنت في ماستر كلاس مع باربا جونيو باربا المخرج العظيم ولا المفكر نقول واللي عنده رؤيه كيش نقولوا عن تجربة. تحس الراجل معناتها خدم على الشيء هذا مش معناتها مش نقل عن مش نقلا عن ولا نقولوا ولا حوصلة جروتوفسكي ولا بريشت ولا يعني تحس غربلة عنده فما غربلة خاصة وهذاك اللي عجبني.
2: هو البارح قال انه الممثل هو حضور بريزانس الحضور هذاك اللي لازمه يتحول الى طاقه مش يعبر على ذاته في ندوه انتروبولوجيا المسرح.
3: الحضور اذا كان انا نفهمه خاطر تعرف شنو فما حاجات الممثل يفهمها نوع والمتفرج يفهمها نوع والجورناليست يفهمها نوع معناتها انا نرى الكلام بصفه عامه الكلام نفس الجمل ونفس شنو مش بالضروره اديو نفس المعنى مش قوه ولا ضعف الكلمه
2: هذا قوه ضعف الكلمه
3: فكيفاش كيش تتقب كي المتقبل دون كل شيء فما بيث ومتقبل العملية هذيك كيفاش تصير الحضور أنا من داخل الركع نراه ولو يحكي على حاجة أخرى أنا نرى الحضور من داخل الركع اللي يخليك هكا قبيلة نخمم فيها نقول فما علاقة ما بين الممثل والمتفرج فما علاقة أفقية هذا من رأسي أنا هكا نتخيل هذا إيه فما علاقة أفقية وفما علاقة عمودية وفما علاقة أفقية عمودية اللي مش بالضرورة أنا باش نعطيك اللي تحب وأنت تاخو ما عندي اللي حبيت نو يصير هذا ومن هذا من هذا نطلعوا لفوق نطلعوا لفوق وقت الابداع لحظات الابداع اللي هي يمكن ثواني اللي الممثل يصعد بها الى عالم الخلق ويبدو لي هكا يحاول يكركر معاه يكركر معاه المتلقي المتفرج. فهمتني
2: اكيد فهمتك اكيد فهمتك. ما جايش البالك انك انت تعمل مثلا لو كان جاي في عندك مسرحيه انك تكون موجوده في الصحراء بعمل مسرحي ما استهويكش الفضاء
3: أنا عرضت في دوز، معناتها آخر مسرحية، مسرحية ذاكرة، معروض من قبل في دوز اللي نحبها برشا. أما كي نشوف اللي يعملوه حافظ خليفة، أنا ما كنتش نعرفه برشا معناتها، وتابعت، قاعدة نتابع في حضور المكثف، معناتها في كل الجزئيات، ما نقولش حتى مهرجان، يظهر لي موش مهرجان، يظهر لي حاجة أخرى مختلفة معناتها عن تسمية مهرجان، نعرفش هالطبخة ولا هال المزج ما بين العمل هكا ثقافي والرمل والصحراء، فما أبلغ كيف يكون ناتج من عباد اللي عايشين في المنطقة هذيك، حتى المتفرجين. أنا انبهرت أكثر شيء بالمتفرجين في المهرجان هذا، من صغار وكبار اللي تراهم معناها يجبدوا من وينك على ساقيهم ولا بالموتور، ومعهم صغارهم وكبارهم، وفي الريح في الرمل اللي يدخل الفم والعينين والاندشن، ويوميا بالحضور المكثف اللي من راشي في البلد العاصمة ولا في المدن، اي مراشي هذا، ومش حكاية عطش، مش مع حكاية متعطشين لندري شنو، فما تركيبة أخرى، الصغار كيف نرى فيهم كيفاش الحيوي وكيفاش طريقة التقبل متاعهم. احنا اللي يتفرج فيك في المدينة الشد عليك مقرونة، معناتها يتفرج عليك ويا ربي وقتاش باش يغلط ولا وقتاش باش هاو خايب.
2: فما نوع من التسامح، فما نوع من المحبة اللي قاعدة تكون. شكرا لك صباح بوزويتا، يعطيك بالصحة، شرفتنا في هذا الاستوديو الخارجي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مواصلين معكم ديما في استوديو الويكاند، ونرجع بعد قليل.

0: ستوديو الويكاند
1: مع أماني.
2: الإذاعة الوطنية التونسية مواصلين معاكم لقاءنا اليوم في ستوديو الويكاند مباشرة من دوز من القلعة من قبلي في هذا البث المباشر في مواكبة المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء. الدورة هذه الدورة السادسة. ضيفنا الموالي الفنان المخرج المسرحي سليم صنهاجي. طيب نتقول المخرج المسرحي، انت عملت ما مثلت ساعة؟
3: بداية كان تمثيل، والله بالمسرح المدرسي بديت تمثيل، وبعد آخر مسرحية عام 88 اسمها عايش شكسبير.
2: آخر مسرحية عايش شكسبير أنا محلة ما حضرت ليش أما نذكرها في تاريخ المسرح.
3: كنا ديو أنا ومنير العرقي، هذيك آخر مسرحية مثلت فيها وآخر عمل حسيت روحي اللي نصلح خارج أمام الركح بجانب الركح خلف الركح، مانيش كي ننبهر بالممثلين كيفاش يعملوا حاجة أخرى. كنت مش ممثل فاشل، كنت ممثل غير مش مجتهد لكن غير ثابت، على خاطر نبدا نعس على الممثلين يغلطوش ما ياخذوش الضوء أو ما هبطوش أو ما خرجوش. خدمة مش بتاعي، هي خدمة بتاع واحد البرة، فذي ذا خرجت البرة،
2: خرجت البرة وليت مخرج مسرحي. سليم صنهاجي موجودين في الصحراء في فضاء آخر مختلف، وقدمت ورشة في سينوغرافيا المكان هكا ولا لي. المكان مختلف لكن الصحراء ما فيهاش كان الرمل، فيها المعمار ومعمار مختلف. نحكيه على الورشة، نحكيه على رؤيتك الفنية في هذا الصدد.
3: الورشة كانت مفاجأة من حافظ خليفة يستدعاني على تأطير وتأمين ورشة غير مألوفة بالنسبة لي أنا، على خطرها والمقالي قلت نبي في المسرح باش نقابلو شوية واحد وتنقابل شوف نز معايا شوية ضو شوية ديكروكي وشوية معتها الألوان. قال لي ليه يا ولدي، صلي على النبي، في غرغور القايلة في منك للسماء ومنك للمولى.

0: الأطلال كلها يعني بيوت مهدومة.
1: أنا سمعت اللي خرجوا منهم يعني في تم ترحيلهم من المدينة في الثمانينات أوائل الثمانينات
0: هكيك أي كي الدويرات القديمة وكل كل حاجة قديمة هكيك خرج كما الدويرات القديمة كما في تطاوين القديمة كما يعني الحضارة جت بجنب جد بجنب وقاعدة هذاك معلم يعني ما نقولوش يزوروا فيه ولا ما واحد لكن قاعدة فضاء يذكر بمكان ويذكر كذلك بجذور الفضاء وعلى ذاك اسمها جبل القديمة. وجينا في ما وهي بمناسبة شهر التراث زادها راهو عملنا معناتها تراوح مراوحة بين النشاط وبين الحياة الثقافية وش عندنا في الشهر هذا باش اخترنا المكان هذايا في نطاق شهر التراث بإحياء هذا الفضاء وإعطاء روح وحياة جديدة للزوار هذه من ناحية. ولكن اللي كان أنا قطر ذاك انفينيتي نهاية الأشياء اللي كانت مهمتي كونه جاو ثلة من الشباب قاريين وتقنيين وخدمنا على كيفية الإضاءة خاطر تنجم تحط حتى غيرلاند وتشعل به اوكي فما لي إضاءة توري وفما لي إضاءة تزين فما الإضاءة ترد غريب وفما الإضاءة ترد بلا عادي هو لا يتغير هو نحيت راهو لكن وضع الكشاف ووضع الألوان في مكان الزاوية التوقيت المسافة يغير لك الدنيا الكل. والبارح شفناه في مابينج وفي حيط كيفاش ولاو ممثلين يطلعوا بالسيف ولا يحبوا يشطحوا ويمثلوا عليه وهو قبل ما يشعل كان نغزروا له هكا ويحكوا في روسهم كان شيء لم يكن. لكن عندما تعطيه روح إضاءة وتعطيه روح فنية وتعطيه معناتها خلينا نقولوا بالذكاء اللي ما عندناش الامكانيات باش نجمو نضويوه برشا بروجيكتورات استعملنا النار استعملنا لي فلومبو استعملنا فما مكان شعل بضو كهرباء يعني فما امريا زواج نتاع اليات تخرج في نور نعمل طوعناها لمكان صغير زاد هي القريه كبيره نحن خذينا معناتها ثلاثه جداريات كبار وضويناهم في محفل جات العباد شافت معناتها الامكانيه واللي احسن من هذا كونوا الطلبه وتقنيين خدمنا نهارين على الانستالاسيون اللي هذا اللي نحب هذه المهمه خاطر الاخر كونسوماتور
1: والطالب يفهم فلسفه الاشياء فلسفه العمليه اللي تقامت السينوغرافيه اختيار المكان اختيار التصرف حتى كما قلت انت اضاءه في كذا لما تكون في مكان نجم تكون ما عندكش الامكانيات الكافيه ولكن تخرج جماليات كبيره
0: هو ذاك تحدي هو حتى كما فهمش جاي باش يفهم وكل ما نخدم حاجه انا ديما نبدا بتحدي ديما نبدا ما عندي حتى شيء انا حاضر فقط انت حاضر اجا معايا تنقلك شنو نعمل ولا ما نعرف المفيد تكون انت حاضر وجاهز يعني ما تي بري ا دو بوين وقت اللي جاي وبدينا نحكيو يسخيب وجايب ما دبو كارتاج معايا بتاع ضو معناتها بهذاك ودايور بعد ما وفات العمليه قالوا لي والله كانه دبو كارتاج ولذا هو المسافة ما بين اللقاء الأول وثلاثة أيام حوار واللقاء الأخير في الديمونستراسيون يخليك كل يوم تنقص حاجة بدينا بالكبير ونحن معنا حد شيء الفقر والفرعنة وبدينا ننقصه لكن نزينه أكثر وبدأوا الكلمات المتقاطعة يركبوا في جمل بدأت النهار الأول والثاني جمل اسمية اليوم الأخير عملنا ثلاثة جمل فعلية فعل وفاعل ومفعول به ونقطة خلينا أولا الشباب اللي يخدم على طريقة إضاءة الفضاءات هذوما التاريخية أو الفضاءات السياحية أو المعالم أو حتى الفنادق رغم يعني قديم ولا جديد كل شيء نجم تغيره خليهم يفهموا ما معنى النظر من زاوية أخرى الناس هذوكم اللي كانوا معايا تأكدوا اللي هما ما يزمش يكونوا عاديين ما يزمش يكونوا مواطنين عادي أو متفرج عادي لا ليس له الحق بالانبهار

0: يلزمه هو يخلق الانبهار، ويلزم كل ما يغزر حاجة يقول غدوة نعمل خير. هذايا اللي يخدمنا عليه في وقت ضيق لما حالة، لكن فرحان أنا على خاطر اللي ربحنه، اللي ربحناه وأنا ربحته شخصيا، كونه مثال شهادتي الجرثومة الفنية اللي زرعتها.
1: علاش جرثومة لطف؟ يعني خاطر نقولوا دوده احنا بتبعتنا
0: في طيب جرثومه تنجم تكون هو في حتى في اللطف عليك في المرض ساعات يحطوا جرثومه بوزيتيف هي اللي باش تصلح معناتها المفيد. هذا الكائن الصغير اللي تعمل بالعينين بالمحبه بالغش بالماخذه بالخاطر مع بعضنا يحبوا يوريوا حاجات. ما يقلقنيش الحبر، يقلقني الكتابة، يقلقني دائما نقول لهم الخط هو اللي يحبه، باش يبقى الخط ده خطك والكلمة دي ليا. هذايا كانت محوة وفحوة الورشة، ثم انتقلنا إلى الديمونستراسيون حضروها والله جاءوا حتى عباد متعدين خاطر هما كان عام وحضروها الزيار وحضرهم فنانين وحضروها فرق وحضروا الفرق اللي موجودين لهنا انبهروا كلمة كبيرة، لكن تعاملوا وتفاعلوا ولاوا يقترحوا في رقصات ويقترحوا في مشاهد على الإضاءة هذيك، وهذا كان المبتغى.
1: وهذا كان المبتغى، وهذا جزء من المهرجان. في كلمتين كيفاش نجم تصنفوا مهرجان كمهرجان الدول المسرح في الصحراء بمثل هذه التجارب وهذه الورشات وهذه الاشغال؟
0: كما اسمه خذا يعني قاعد يحقق ما حاجز ما عملش ديفياسيون على الاصل نتاعو، وهذا مهم جدا. يعني ما تشوهش يعني الولد اللي قاعد يولد فيه ويتربى بكامل الأوصاف، ما عندوش تشوهات وما دخلوهش تقنية جديدة وهزوه شوية لبلاصة أخرى. لا هو كان أصله مجعول عروض في في في ربوات الرمل وقاعد يسير
1: شكرا لك، يعطيك الصحة سي سليم صنهيجي الفنان المخرج المسرحي، مواصل معكم ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نرجع بعد الأخبار في استوديو الويكاند.
2: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا لهويتنا وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الثالثة مساء على موجات الإذاعة الوطنية، مستمعينا الكرام تحية متجددة من قسم الأخبار. انطلاق فعاليات المعرض الدولي للدراسة بالخارج بعد ظهر اليوم بالعاصمة، وهو مفتوح مجانا للمهتمين بالدراسة في الجامعات الأجنبية، وفق ما صرحت به للأخبار الناطقة باسم المعرض تسنيم شويخ. تواصل فعاليات الدورة الأولى للقرية الوطنية للإبداعات الفنية والأدبية بالمدارس الإعدادية والمعاهد بالمركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت، بمشاركة أكثر من 300 تلميذ من مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. هذه التظاهرة التي تختتم غدا تأتي في إطار مقاربة وزارة التربية لتحصين المؤسسات التربوية من العنف، وفي إطار تجسيد سنة 26 و2000 سنة المطالعة، وفق ما أفادت به المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ريم المعروفين. في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية، تونس تحتضن فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية يومي 5 و 6 مايو الجاري. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن تحويل مؤقت لحركة المرور على طريق السير عدد 4 الرابطة بين تونس وبنزرت، سيشمل مستعمل طريق القادمين من تونس في اتجاه بنزرت على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت، وذلك بداية من يوم غد الأحد 3 مايو وإلى غاية الجمعة 8 مايو الجاري. بمناسبة المقابلة التي تدور مساء غد بملعب حمادي العقربي برادس بين نادي الإفريقي والملعب التونسي، وزارة الداخلية تعلن اتخاذ جملة من الإجراءات المرورية تتعلق خاصة بتحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة ترادس ومفترق برج لوزير الزهرة بداية من منتصف النهار وحتى 8 مساء، ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. على الصعيد العالمي، حزب الله ينفذ اليوم 3 هجمات استهدفت بمسيرات تجمعين لعسكريين وموقع مضاد للدروع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبية لبنان. الجيش الصهيوني يشن منذ فجر اليوم أكثر من 49 هجوما متنوعا على جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 7 آخرين، وارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 2618 قتيلا وفق وزارة الصحة اللبنانية. وكالة رويترز للأنباء تقول اليوم نقلا عن مسؤول إيراني كبير أن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟

0: بكم الناس كلها على مجتمع الوطنية التونسية. نعود بعد موجز أنباء الثالث، احنا معكم من المساعتين وحتى للخمسة مواصلين في لقاءنا اليوم في استوديو الويكاند. هذا اللقاء اللي يتواصل كما قلت حتى للخمسة مباشرة من دوز، من القلعة، من ولاية قبلي اللي تقام فيه المهرجان هذية في دورة أساس المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء، واحنا في مواكبة خاصة من خارج استوديوهاتنا المركزية مع ضيوفنا في منذ انطلاقة اللقاء. وسعيدة باستقبال ضيف من المسرحيين المهمين في هذا العالم الكبير من المسرح ومن التجربة الفنية، العروس الزبيدي. مساء الخير.
1: مساء السعادة، بما أنك سعيدة بوجودي معك، وسعيدة بوجودك في قبلي، وسعيدة بوجودك بين أحضان الفنانين المسرحيين المبدعين خليقي الجمال والأمال والأمان. أنا زاد سعيد ملء قلبي وملء رئتي سعادة كالأكسجين الذي نبثه وتبثه أماني أبو العرس لمستمعيها عبر أمواج الأثير، نبثه احنا أيضا على خشبة المسرح وعلى خشبة لا تشبه الخشبات وهي كثبان الرمال في مهرجان المسرح في الصحراء.
0: ما أنك ذكرت كثبين الرمال تحكي على فضاء خاص، فضاء مختلف عن الفضاءات الأخرى، وكيفاش ممكن أنت كفنان تتعايش مع تجربة كما هذه؟
1: هو الأصل فيه أنا عندي كلمة نقولها لعديد من برمجني في مناشطه ومهرجاناته ومنتدياته ولقاءاته: ما متطلباتك يا العروس يا فنان؟ نقول لهم أنا نعرض حتى في كاس ماء، المهم أن أكون مع من يعشق الفن ويعشق الحياة، وأتنازل عن كل ما يمكن أن يجعل بيني وبينه حدا أو فاصلا أو جدار.
0: تحكي على الجمهور من يعشق الفن والحياة؟
1: طبعا هو عملية تواصلية، عملية حية.
0: سألتك على الجمهور لأنه ساعات يكون الجمهور جاي يكتشف، مش بضرورة يكون عاشق للفن والجمال، نجم يكون وقتها اللحظة هذيك هي لحظة اللي باش يكتشف جمالية الفن وجمالية العرض وجمالية العالم اللي تحكي عليه.
1: فكرتني في صغري في معهد ابن شرف، ومن الشرف في المكان والمكانة إن كان فيه عبد الحكيم العليمي أطال الله في أنفاسه وشفاه وعفاه، حبيبنا الكاتب الجميل، كتب مسلسل غادة وما أدراك وغيره، كان من درسني وعلمني وزرع في وسقاني ورعاني إلى أن أينعت وأصبحت شجرة وارفة تثمر فنا وإبداع. فكنت في الشبيبة المدرسية مساء جمعة أذكرها كما الآن، أتطفل عن النوادي الموجودة، لا مستقر لي، إلى أن احتضنتني أشرعة عبد الحكيم العليمي ونادي المسرح. فالحال كما الحال مع من يرتدون كثبان الرمال ليروا أحباءنا الفنانين وهم يمارسون العشق، يأتوا ليكتشفون فيقعون في الحب كما وقع الفنان العروس الزبيدي.
0: لكن مش أي فنان نجم يمكن يشتغل في فضاء كما هذا ويكتشف نجم ينبهر، ولكن هل كل فنان ممكن أن يكون كثبان الرمال هي أداته اللي يستعملها للعبة المسرحية؟
1: هو الطرح هنا لا، كل فنان قادر على أن يعتلي أي منصة، ولا أقول هنا خشبة حتى أخرج من العلبة الإيطالية، أي منصة أي فضاء يستطيع أن يمارس فيه الإبداع والمحبة. الفرق هنا في الطرح، في إعداد العمل. هل العمل معد بالأساس للعلبة الإيطالية، للمسارح الكلاسيكية المعتادة، القاعة المغلقة، الخشبة، الجمهور، العلاقة المباشرة اللي ما بيناتهم، أو أنه العمل قادر على أن يتفتق ويخرج من الرتابة أو من المعتاد أو ما تعود عليه الجمهور والباث اللي هو الفنان، إلى أن يخلق له نفس جديد بأن يكون هنا وهناك وفي أبعاد أخرى. هنا يقعد في طريقة إعداد العمل، ولكن العمل في حد ذاته يمكن أن يرى كعمل مسرحي، يمكن أن يرى بالعقل في جلسة قراءة مسرحية. والحال صار مثلا مع أعمال الجعايبي، تفرجنا فيهم ولا لا؟ مشينا للمسرح، دخلنا القاعة، تفرجنا في العمل، ممثلين يمارسون الخشبة أمام أعين المتفرجين ونالت الإعجاب. وفي مرحلة أخرى صارت قراءات مسرحية لنصوص الجعايبي التي جسدت على الخشبة. فنفس النص المسرحي كيف يقدم؟ فإن كان يقدم على الطاولة في نص في شكل قراءة مسرحية والجمهور يستمع للنص ويتخيل هو إخراجه الخاص وتشكلاته واكتشاف ذاته في المنطوق والمعنى، أو أنه يرى رؤية المخرج الفاضل الجعايبي وغيره من المبدعين التوانسة مجسدة على الخشبة. نفس الشيء هنا، أنك تكون على حافة الشط في مصيف كتاب، أنك تكون في جبل في 24 ساعة مسرح دون انقطاع، أنك تكون في كنيسة، أنك تكون في باحة مسجد، أنك تكون في بطحاء الحلفوين أو باب منارة أو تكون في عرق رمل وكثبان داير بيك والجمهور يمارس هذا الفعل النبيل، الفعل الذي يشبهه بالضرورة، لأنه نحن نمثل يوميا أحاسيسنا، تعابيرنا، أمالنا، طموحاتنا، ماضينا، ذكرياتنا من خلال لقاءاتنا حتى في العائلة. فتتبدل النبرة وتهبط الدمعة وتتشدق الشفاه بالضحكة والعين تحمر غش، فكل الأحاسيس هذيك كل نعيشوها يوميا. إلا أنك عندما تبحث عن نفسك من خلال الممثل الذي يتبنى ذاك الإحساس اللي نشاركه فيه الفنان والإنسان، ف تتجلى صورة أجمل، صورة يوصل بها العادي الإنسان البسيط إلى أن يرى نفسه، وهذا سحر المسرح.
0: أكيد هذا سحر المسرح وسحر زاد كلامك عن المسرح، وخاصة الناس احنا في كل حالة ديما المتفرج حتى لو كان يتبنى رؤية المخرج أكيد عنده كل جانب زاد من الخيال اللي من خلال العمل يأثر فيه يفتح له، لأنه فما عمل يفتح له باب خيال وفما أعمال زادة كأنك لم ترى شيئا كي تدخل لها ولا تتفرج فيها. شنو عندك في حضورك مرتين، حضورك كممثل وحضورك كحكواتي قوال، أنت ممثل مسرحي صاحب مشروع كبير زادة ما بين الكلمة وما بين الصورة، كأنك تجسد في فيلم سينمائي حي وفي نفس الوقت بتراث وكلمات وأغاني وأحاسيس وأهزيج من عالم السحرة.
1: القوال وليس القوال، كما الحال مع الجناوية والقناوية.
0: قولوا جناوية
1: ما نقولوش قوال.
0: أي لا، لأنه يمكن في التسمية لا في التسمية العربية القوال كما في باكستان مثلا، فما القوالين قوال، فهمت؟ هي بيدها كي تقال هنا باللهجة الجريدية كيف والتونسية زاد القوال وقالوا قوال برا القوال.
1: نشكرك أنك بشرتني برحلة إلى باكستان لأمارس عشق القوالة والحكاية، وفالكم في لسانكم كما يقولوا فيها. أي محلى فالك كما أنت محلاك. المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء شاركت فيه السنة بمسرحية للأطفال بعنوان تي دينيت. تي دينيت هي آلة موسيقية صحراوية، لكن ما هي صحراء تونس وإنما هي صحراء موريتانيا. بعد رحلة قام بها صديقنا الفنان المبدع حافظ خليفة إلى موريتانيا، قدم فيها أعمال وشارك في الإخراج والسينوغرافيا لأعمال موريتانية. عاشق آلة تشبه الرباب التونسي لكن لا تعزف بالوتر وإنما تعزف بالأنامل، وتصدر موسيقى جميلة حسانية صحراوية. جاب الآلة والفكرة وأهداها إلى حافظ آخر حفظها وحفظ معناها، وهو حافظ محفوظ الأديب والشاعر. كتب متنها ورتق كلماتها لتصبح متعة، غناها ولحنها صديقنا فنان الطفولة سامي دوربز، واعتلى صهوة ركحها العروس الزبيدي في دور الحكواتي، فاطمة الزهراء المرواني في دور أبا القاسم، نزهة حسني في عدة أدوار منها سارة الطفلة، والجميلة كمراء في عدة أدوار أيضا منهم الساحر الزيزينو، ولا ننسى الحبيب الغرابي ابن الصحراء الذي أثث ديكور المسرحية على شكلة خيال الظل بالرسم على الرمال، فكان ينثر حبات الرمل ليرسم فيها أشكال وتضاريس وأعشاب ونخل وسماء ونجوم وغيوم وطيور، ثم يمحوها كما تمحوها الرياح، ويعيد نثرها ليبني بها لوحة وصورة جديدة لنركبها ونعتليها صهوة الممثلين الذي ذكرت، ونمارس اللوحة تلو اللوحة إلى أن بلغنا النهاية التي أسعدت كل من حضرها وشارك فيها قبل من شاهدها، وصفق وقوفا طويلا من أجل نجاحها، وبرز النجاح في أن توجنا بالجائزة الكبرى في أيام قرطاج لفن العرائس مؤخرا.
0: هذا بالعوجيح خلط علينا حافظ خليفة، مرحبا بك الفنان حافظ خليفة مؤسس المهرجان. بالإضافة إلى هذية المشكون موجود في المسرحية الليلة في الملحمة الصحراوية، وكذلك في عرض كقوال سمحني كقوال في مهرجان دول المسرح في الصحراء. به من القويلة شنو تعطينا؟ يصبر دقيقة، اصبر دقيقة معناها خليني نكمل، وكي نقول لك من القويل نحب نبدا بالقويلة ومن بعد خارج على القصر الثراء ولا قصر الثراء.
1: قصر الثراء
0: شفت كي قلت قصر الثراء؟
1: كيما
0: شريم ما تجيش. باهي احكي لي.
1: قصر الثراء، حافظ خليفة الذي عودنا واصبحت البصمة تشهد على الإصبع في فن الملحمة، وهنا نقول البصمة التي يجهلها العديد لكن يتقنها حافظ خليفة، لأنه ابن الجمل، ابن النخلة، ابن الرمل العرق والكثبان، ابن سراب الصحراء، ابن نجوم هذه الربوع، هذه الفيافي، فكان متقنا ومجيدا لهذا الفعل الأدبي والفرجوي من خلال الشعراء الممتازين الذين صاغوا نص ملحمة قصر الثراء وأبدعوا طرزا جميلا مرتوبا، كما الحال مع زربية أو قفة من السعف، طية بطية، كلمة بكلمة، معنى ومعنى، إلى أن بلغت منتهاها في هذا العمل الجميل الذي صاغه أيضا سينوغرافيا وإخراجيا حافظ خليفة بتتويج لشخصيات كالفنانة الجميلة سهام مصدق وزوجها الراقي الفنان صلاح مصدق، عبد اللطيف بوعلاق، ناجح لطفي، فاطمة الزهراء المرواني، ودليل المفتاحي حبيبتنا الكل والعروس زبيدي في الغناي الجوال في قصر الثرى. فكنت أصدح بالصوت الجنوبي الصحراوي، كنت أنبض بنبض حافظ خليفة والشعراء الذين مارسوا معه عشق كتابة وهذا الفعل الملحمي الجميل، وغنينا صدحنا وقلنا وعبرنا، وكنا في الشارقة في السنة الفارطة في ديسمبر الفارط، ونلنا ما نلنا حقا واعترافا من كل المشاركين الدوليين الذين كانوا حضورا قلبا وقالبا واكتشافا كما كنا نتحدث، واعترافا بأن ملحمة قصر الثرى يجب أن تكون، وها هي الآن بعد مشاركات عدة في كامل تراب الجمهورية ونالت الاستحسان طبعا، هي الآن أيضا في عقر دارها في الرمل وفي العرق لتمارس العشق أيضا مع أهل القلعة هذه الليلة.
0: شكرا لك العروس زبيد، يعطيك الصحة، ولو أنه كما قلت غدوة عندك موعد مع في الربوة مع الجمهور المسرحي، جمهور المسرح في القلعة. مواصلين معكم ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقائنا اليوم في استوديو البيكانت.

0: الويكاند
1: مع أماني.
2: في الويكاند في الاستوديو الخارجي اليوم مباشرة من ولاية قبيلي، من الجولة اللي تقام فيها هذه الفعالية في الدورة السادسة المهرجان الدولي للمسرح للصحراء، ومعنا الفنان حافظ خليفة، الفنان المخرج المسرحي وكذلك مؤسس هذا المهرجان بفلسفته اللي تفرعت يظهر لي من سنة إلى أخرى، وكل مرة احنا في مشهدية جديدة من معتمدية إلى أخرى. مساء الخير، هلا وسهلا بيك، شنو لك؟
3: مرحبا ماني، ومرحبا بالاذاعه الوطنيه.
2: طبعا يظهر لي مشينا مشوار كبير، طبعا يظهر لي نقاموا في الدوره الجايه في جمنه، هكا ولا لا؟
3: اي معناتها المشوار كبير في 6 دورات، وقما نوصلوا مرحله ان يوجينيو بار بيكون معانا، و20 دوله وكوريا الجنوبيه وقطر وبلدان مختلفه، معناتها بانماط تعبيريه مختلفه، بهالزخم هذايا متاع المخيمات ومتاع العروض تنوعهم و25 عرض، يعني هذا ثمرة جهود كبيرة راهو، لأن كل دورة أعتقد أنها نحاولوا كيفاش باش نوصلوا نعملوا نختزلوا 3 ولا 4 دورات.
2: في وقت اللي بديت الحلم هذية أنك مش تعمل المهرجان، تصورتوا أنه يكبر بالطريقة هذية، بأنه تولي عنده أوفياء، بأنه الفكرة تمشي من الناس من حد لحد، بأنه الناس واللي تستنى، لأنه توا حتى ضيوف المهرجان مستغربين في الناس اللي تمشي على ساقيها كيلومترات مش تجي تتفرج في العروض وتجي تواكب المهرجان
3: هذا، لأن من أول دورة ما شفت راهنت على الصحراء والصبرية خاصة، الناس المسافة في الصحراء ما هيش كما المسافة الساكن المدينة، اللي يمشي في الصحراء في الساكن ما صحرش معناتها المناطق الصحراوية حتى القرى والمعتمديات مش كيف كيف، باعتبار أن المسافات أكبر وبالنسبة لأسهل للسيد اللي يسكن في الصحراء، بالنسبة للمدينة يحسبها بالمتراج، ما بالتالي المشي وعملية التنقل وخاصة في حالة الروتين، لأن في عام كامل باش يجيهم سهرية ولا زوز في الصيف ربما، لكن وزارة الثقافة عطتهم حاجة مدعومة، ولا ربما زردة مزدرد متاع الأولياء لله الصالحين يعملوها، ما عدا ذلك ما ثماش، ثم الأعياد بو عاشوراء، لكن ما عدا ذلك ما ثماش أشياء أخرى بديلة اللي ممكن مع فقط البورتابلوات والتكنولوجيا والتلفز، بينما أقم الجو حاجة بالحم ودم حاضر قدامهم طريقة جديدة مختلفة، وهم راهم تعودوا على النمطية في المشترى في المشاهد، العقد والخيمة والجمل والسلوقي، اللي اقترحناها الوجبة اللي اقترحناها والمشهد اللي اقترحناه جديد بالمابينج وملاحم فرجوية فيها نجوم مخدومة بشكل محترف وبونسون قوية وإثارة على مستوى الفضول، خدمة قبل ب8 شهور، تحسيس الناس بورت أبورت حكايات معاهم، مخيمات، معارض، ورشات، أسماء مهمة جاية ما بينات مشوفينهم في التلفزة اللي يحلموا حتى باش يشوفوهم ويلقوهم موجودين نجوم، هذا يخلق حركية كبيرة والناس كل والباعة يبدو يجوا، لكن هذايا الرهان هذايا راهو ما فيهاش غادي، الرهان هذايا وقت ما تنقلنا خلطوا علينا جماعة الصبرية، الصبرية معناتها هي قرية، وكل مرة نمشوا ولا عندنا ما لا يقل نصف الجمهور هو جاي من الناس اللي مررنا، علاش؟
2: من أوفياء المهرجان،
3: لأن الجو رواحهم فيه حكايتهم، ما سقطناش في الشعبوية على أساس هو باش نقصوا شوية في باش يفهمني كومكوا وما غربناش، ما مشيناش عملنا حاجات غريبة وعجيبة، صحيح عملنا أشياء تجريبية أشياء كوريغرافية معاصرة، ولكن الفضول والشغف متاعهم حب الاكتشاف، قال لي مرة عز الدين مدني في الدورة الأولى قال لي عندك جمهور جاي باش يكتشف في المسرح، مهوش جاي باش يتفرج على المسرح، لأن الجمهور اللي جاي مش عارف اسم المسرحية ولا حتى اللي يمثل فيه، ولكن وقت ما يقعد ينتبه ويصفق حتى ولو ما فهمش معناتها من بلد آخر، بالنسبة لي هو هذاك الضيفة لبلاده وقريته.
2: برشا ناس تخاف من الجمهور، جمهور هذه المناطق مثلا في ردات فعل غريبة مثلا، لكن لاحظت وزادت تأكدت لما شفت الأعمال كما قلت أنت الكوريغرافية، الأعمال المسرحية كما مثلا مسرحية الهيريبيت، يعني تشوف ردة الناس كيفاش تركز مع العمل تحاول تفهمه وردة الفعل والتصفيق، يعني هذا كيفاش تفسره معناها حافظ خليفة في ناس اللي ديما تقولوا أنه معناها ما يوصل لهمش المسرح؟
3: التلقائية أولا انتقاء العروض، يعني وقت ما نلتقي مع المجموعة لجنة المشاهدة نأكد في انتقاء العروض، انتقاء العروض ما يتناسب وما ممكن اللي يتعدى دروسونس معناتها ارتستيك على مستوى الفهم. الهاربات تمثل على على النساء المهمشات، فئة النساء الكادحات، النساء المعذبات في الريف، ففيهم جانب كبير باش يمس النساء هذوما اللي عايشين في الصحراء، اللي حطبوا ويستغلوا في لوحات النخيل، واللي يعانوا في التراب وينحوا في كثبان الرمال، وتربي وتداوي توا في الدول العراجين النخيل، لأن المرأة مساهمة فعالة جدا في مسألة الفلاحة والحياة الاقتصادية للأسرة الموجودة. فاختيار العروض كيفاش ونوعها، السيرك مثلا، السيرك شيء فرجوي وجديد، المابينك ولا بلاد ولا والليمير اصلا، لانهم متعودين دائما وابدا هكا ثم بروجكتور نتاع البلديه محطوط كان في الليل كما عرس، والا في النهار العشيات ما بين عصر ومغرب عمل اي عمل ولا مشاف ولا يلهدو وانتهى الموضوع. احنا جبنا وجبه فرجويه جديده بشكل واعي، وجبنا ناس، وهذا يستقطب برشا ناس، ولت القرية تتحرك وحركنا حتى القدرة الشرائية متاعهم، الناس جت ولت كونسومي، برشا أجانب ولوا موجودين غادي، ثمنا تاريخ المنطقة، نبحث عن تاريخ اللي هو منسي أصلا الناس اللي، وربما نقطة قوة المهرجان أنه هو يجمر على البلايس اللي مش متعودين يقوموها عنه. طبعا كما كل قرية موجودة ثم بلاصة تلم العباد ويعملوا فيها ديما التظاهرات متاعها، أنا نعمل لهم نعطيهم يعني البلاصة هذيك في العشية، وفي الليل نمشي إلى كثيب عرق رملة كثبان الرمال اللي هو يولي مدارج طبيعية والناس قاعدة، ويا أم وصلنا معناتها وصلنا 7000 متفرج راه، ونحلم توكل نسعى إلى السهرة الختامية غدوة إن شاء الله في سهرة روف ماهر باش نوصل 10000 متفرج. المتابعة على مستوى الفيسبوك وصلت لزوز ملايين ونص، ثم خصوصية، تحس ثم حاجة ما تشبهش،
2: تحسوا مشروع متكامل مدروس يمس الإنسان المتفرج، الإنسان في حد ذاته مش لازم يكون متفرج، يعني نجم يكون حتى سامع عن العمل هذية. دخلتوا في اللعبة المسرحية، دخلتوا من خلال المهرجان هذية، وما دخلت زادة حتى ضيوف المهرجان، يعني لأنه عنصر الدهشة ساعات فما ضيوف يعني جاوا باش يشاركوا اللي في ورشة واللي كذا، لكن دخلوا في لعبة الدهشة، هما بيدهم في اندهاش متواصل من الماستر كلاس او من الندوات المهمه، ندوه انتروبولوجيا المسرح البارح اللي كانت مع باربا جينو باربا هكا ولا ليه، ومع ضيوف المهرجان، وكانت ناجحه جدا زاده حافظ خليفه
3: وجوليا فارلاي وجون ماري برادي، هذا المؤسس للاكاديميه العالميه لانتروبولوجيا المسرح وهو باحث. اللقاء هذايا الثلوث هذوما الاهرامات، نقول احنا توك في المسرح للسادة المستمعين ربما مش ثقافه مسرحيه ما يعرفوش، هما لنقل نجوم النجوم، لان ثم اربع تجارب اثرت في المسرح العالمي المعاصر، بيتر بروك وغروتوفسكي وبريشت من خلال الكتابات، هذوما توفوا، بقى كان زوز اللي هو باربا 90 عام في عمره هذا وهو يتنقل من الصحراء الى الشيلي الى امريكا اللاتينيه للهند، واريان مشكين خاصه بتجربتها من خلال مسرح الشمس، وهذا ربما سكوب اخر تونا نخدموا عليه للديبي الفانسيت
2: زعما يجي للجمنه
3: مهدنا الارضيه، لا ما نجموش نطيحوا على النيفو نتاع جينيو باربا حاليا. وانا مجزم معناتها وقت ما تنجح في شيء هذيك تمهد لك، يقول لك فوالا هذا مهرجان نراجعه فلان الفلتاني، اذا سي كونفيرمي حاجه، وسيكتب يجينو قال راني باش نكتب وساتكلم، وسفير اليونسكي السلام قال لي انا شخصيا سادعو الى ان هذا المهرجان سيكون متابع ومعترف به من اليونسكو، لانه العلاقه مباشره مع الناس دون وسائط، بدون جواندوات. هذا هو المهم في هذا المهرجان، دون تكلف، بيسر محبة وبيسر صدق. والناس وقت بتحس الفراسة في أهل الصحراء، على فكرة احنا يسر مرتبطين بالبيئة والذكاء والفراسة، نسميها الفراسة أكثر، نفهمه من مصر، معناته من الإحساس، ما مثلا ما هش وقت نلقوا الصدق نمشوا معه. بالتالي هذا يتحس الشيء هذا، الفرحة اللي شفناها في عيون الناس. أمس وليد بعد اكتشفت اسمه يوسف، جي قال لي عمي النجم نعمل معاك سيلفي، قلت له وين البورتابل متاعك؟ قال لي لا عمل لي انت سيلفي، قلت له هات نعمل لك سيلفي، قلت له علاش تحب تعمل سيلفي؟ قال لي نحب نصور معك لأنك انت مدير المهرجان. قلت له علاش؟ قال لي علاش فرحت، ثم عروض، ثم حاجات للأطفال قاعد تعمل، انت جبتها لي. تأثرت كثير بالحكاية هذه،
2: تأثر برش،
3: ما عندش هو حب يعمل جلسة على أساس أنه هو يحب يصور معي، وما عندش الإدراك على أساس أنه هو حب يخليها ذكرى، وما زالت عندي التصويرة. فأعتقد أننا في حالة استثنائية لبناء إنسان. رانا القرى اللي نمشوا لها هذه تعوزها كثيرا الإمكانيات والبنى التحتية وحالة النسيان. رأي هذه المناطق هذه ربما كانت حمالة في يوم ما في سنوات ماضية، الغالب احنا رانا عندنا زهايمر، حمالة للانتجراليزم، خلايا إرهابية، أراهم هذوما والإجرام أحيانا وربما التهريب، أراهم لكان خلوا هذوما المناطق الصحراوية اللي متاخمة للحدود. رانا في حالة مقاومة وطنية كاملة، نتصور أن المشروع هذايا لان احنا نحاول ننقذ الناس هذوما في يوم ما، لان مرة على فكرة الناس هذوما مستهدفين، سهل استهدافهم خاصة من القوى المتطرفة اللي هي تعتقد ان راهو انت بعيد عن المركز، اذا تعال نهزك الى جانبي وتعتقد بمعتقداتي اذا والمسؤول علينا والحاكم راهو مش باهي.
2: سهل استقطابهم، يعني
3: استقطابهم سهل بطيبتهم، رغم انهم ناس معتدلين جدا يعني ومحافظين زاد. فأرجع إلى أسرار وأسباب نجاح هذا المهرجان، هذه الأشياء، الجانب الإنساني أساسا، ويأتي بعد المسرح. المسرح هو فن، علاش هو فن عظيم مختلف تماما عن الفنون الأخرى؟ لأنه هو يتفرع يلعب على الجانب النفسي والسوسيولوجي والاقتصادي والتجاري وكل شيء. المسرح يمس الحرف، يمس البقاع، الأماكن، الأركولوجي. أمس عملنا في قبل القديمة اللي هي ساكنة ومنسية، معناتها وأحييناها بمابينج النور جلولي، واليوم في الجامع الكبير اللي هو سيكون حاجة أخرى، والناس مش مصدقة الشيء اللي قاعد يقع، لأنه الامباكت اللي وقع واللي قاعد يقع حاليا ربما بعد بش يهضموه، في حالة دهشة، الناس كل في حالة دهشة، لأن دخلنا بنفس تجديدي ملامس وملاصق لهمومه ويصفكوا. ندرة البارحة الجروب متاع الضوء، مشغل الضوء مثلا ما قص الضوء، المزود تكمل ليهسه من التقني لمدة 5 دقائق، الجمهور يصفق وشعلوا اللي تورش متاعه.
2: هي مشهدية غير عادية، يعني حالة
3: هو هذا الجمهور، هذه الثقافة المسرحية. احنا نتكلم تو ما عادش على ثقافه مسرحيه، نتكلم على ثقافه انسانيه.
2: لانك حافظ خليفه، المسرح خليته ولا تعله فقط لهذا المشروع الكبير اللي هو الانسان والمواطن، اللي المواطن اللي من اي من قبلي، وكذلك المواطن هو بيدو المواطن الانسان المسرحي اللي يجي سواء جاي ضيف المهرجان ولا مش يعطي ماستر كلاس ولا مش يعطي ورشه، هو بيدو دخل في هالمنظومه هذه وفي هذا المشروع الكبير. هذيك علاش عالم الدهشه اللي حكيت عليه ممكن هو اللي يفتح الافاق للمخ، للمخيله، لي تأسيس شيء ما يبقى في هذا الوطن. غدوة الاختتام إن شاء الله،
3: غدوة الاختتام. والله حتى الاختتام عنده قصة على فكرة، يعني لأني أنا شخصيا حبيت نعمل اختتام آخر قبل 10 أيام يعني من المهرجان. يطلبني رؤوف ماهر، قال لي حافظ راني على وعدي. قلت له وعدك أنت في أي مهرجان المسرح السينما في الصحراء؟ قال لي ماني وعدتك باش نجيك ولا، قلت له تجي، قال لي تجي مرحبا بكل سلاسة وبكل يعني الرجل تابع ومؤمن، لأن تقول الفنانين تسأل على التظاهرات اللي قاعدة تصير، وهو فنان على فكرة إنسان محترف يعيش من مهنته ويخدم وعنده فرقة كبيرة، وسيأتي فرقته الكل بتفاصيلها الكل. طبعا المهرجان سيؤثث المسألة وسيساعد على مستوى الإنارة واللوجيستي اللي هو مهم جدا زادة. فأعلننا وكانت فرحة كبيرة، لأنه القلعة ما دخلهاش رؤوف، وربما من موت بوغنة، حتى بوغنة ربما نوعا ما اعتزل في حياة الأخيرة، فحدث كبير جدا سيكون موجود بالنسبة ل... ونستعد الآن ل ل ل ولاية كاملة باش يجي على فكرة، لأنه على فكرة احنا راهو هذا من أسباب نوعا ما عجز المهرجان، أنه بدون تذاكر يعني انتري فري ما في الصحراء، وهو الهدف متاعنا فعلا أن نقرب الثقافة للناس والفن للناس، ما نجموش نطلبوا منهم فلوس، ولو أننا احنا نعاولوا على جمعيات رؤوس الأموال ربما يراو بالشيء، نعاولوا على الثقافة والسلطات الثقافية في الوزارة أن تفهم الشيء هذا، ما تعاملناش كتظاهرات أخرى في دار ثقافة يجي يعمل مهرجان يسميه مهرجان هو وتعطينا كيف كيف اللوجستي لهنا. احنا راو في تونس يجوا يعرضوا يروحوا، الناس يجي تغطي وتروح، احنا عندنا معضلة كبيرة اللي هو الإقامة الإعاشة في النزل، هذه تأخذ منا 30 ميزانية المهرجان مع وجود وزارة الثقافة اللي عندها 3 سنين ما هبطتناش المنح متاعنا، ولا الحكاية مجهدة معتها، ولا كان مش طول النفس والإصرار والتمسك بالحلم سلمنا لنا برشة، ولكن اللي طمني هو السلطة الجهوية واقفة معي على رأسها والي قبلي اللي هو مثقف وإنسان يعشق المسرح، وجميع السلطات الأخرى والمندوبيات، الإعانة اللوجستية اللي قاعدين نشاهدوا فيها، لأنهم آمنوا أن هذا المهرجان هو مهرجان جهة كاملة بحكم تنقله من مكان إلى آخر، وانخرطوا في المشروع، وهذا هو المهم، لما المسؤول ينخرط معك هذاك هو فرحتنا على الأقل.
2: شكرا لك الفنان حافظ خليفة، بالتوفيق لك ولكل الفريق في هذا المهرجان، بالحق مهرجان الدولي للمسرح في الصحراء، مشروع كبير ببصمة خاصة لدى الإنسان، لدى كل مواطن موجود مش فقط في قبلي، ولكن حتى في كل هذا الوطن العزيز في تونس كاملة. مواصلين معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، احنا معكم في استوديو الويكاند.
0: الهلا يزيد اكتر، الهلا يزيد اكتر،

وقتي معك ضايع دقيقة رجعت سوايع وخباري أصبح شايع وقول لي واش كتبغيني وقول لي واش كتبغيني وقول لي واش كتبغيني وقتي معك ضايع دقيقة رجعت سوايع.

دقيقة أرجع تسوايع وخباري صبح شايع وقولي وش كتبغيني وقولي وش كتبغيني وقولي وش كتبغيني وخا تعذبني منتوب أنا منتوب أنا

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم
1: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا. الموجة اللي تواتيك. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الرابعة مساء هنا في تونس، مستمعينا الكرام السلام عليكم. التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس يظهر تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40%، حيث تم رصد 154 اعتداء مقابل 267 اعتداء. رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار يوضح خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر النقابة أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في أوضاع حرية الصحافة، مرجعا عن ذلك إلى تراجع النشاط الصحفي من جهة، وإلى ما وصفه بحالة الخوف التي تدفع بعض الصحفيين إلى عدم التبليغ عن الانتهاكات خشية التعرض لضغوط مهنية. فريق من أطباء اختصاص من مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس يؤمن يوما تكوينيا علميا وتطبيقيا في مجال التكفل بالمصابين بالحروق البليغة لفائدة المنظومة الصحية بولاية توزر من إطارات طبية وشبه طبية وإدارة ومسعفين، وذلك بهدف تحسين التدخل الأولي لإنقاذ المصابين منذ المراحل الأولى. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يفيد خلال يوم دراسي بمستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس أن الدراسات الحديثة في بعض البلدان العربية أثبتت أن عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية يقدر ب 12% ويتراوح من 15 إلى 20% حول العالم، لافتا إلى أن هذه الصعوبات ليست بالهامشية وتستلزم مجهودات مشتركة للإحاطة بها، مؤكدا أن تونس ليست بمعزل عن دول العالم أمام تحدي صعوبات التعلم لدى الأطفال. الخامس من ماي الجاري آخر أجل لقبول الترشحات للمناظرة الخارجية بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وذلك لانتداب 8 إطارات من حاملي شهادة الأستاذية أو الإجازة الوطنية نظام أمد. وتشمل الاختصاصات المطلوبة لهذه المناظرة الخارجية الحقوق والعلوم القانونية والصحافة والاتصال والمجال السمعي البصري، التركيب والصورة والإضاءة والتصميم والإنفوغرافيا الإشهار الخطي وعلوم الإعلامية. في الملف اللبناني، تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وحزب الله يقول إنه استهدف بمسيرة تجمعا للجنود الإسرائيليين داخل منزل في بلدة البياضة جنوبية لبنان. وكالة رويترز للأنباء تقول اليوم نقلا عن مسؤول إيراني كبير أن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. إلى اللقاء.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: Studio Weekend.
1: Weekend.
2: مع أميني بولعريس.

0: ستوديو الويكاند
1: مع أماني.
2: أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معكم في ستوديو الويكاند في لقاءنا اليوم. بديناه مع ساعتين وحتى للخمسة احنا معكم في هذا اللقاء الخاص مباشرة من القلعة من دوز من ولاية قبلي اللي تحتضن الدورة السادسة للمهرجان الدولي للمسرح في الصحراء. كان انطلق نهار 29 ومازال متواصل حتى غدوة 3 ماي. دورة متميزة بضيوفها بعروضها بجمهورها خاصة اللي جمهور الصحراء اللي جي يمشي على ساقي والجمهور اللي جاه من كل مكان باش يتفرج في العروض وباش يعيش خاصة هذه التجربة. ضيفة أخرى من ضيوف المهرجان ومن ضيوفنا في استوديو الويكاند الفنانة الجزائرية مليكة بلباي. أهلا وسهلا بك بحضرنا في الإذاعة الوطنية التونسية.
3: شكرا ونتشرف بهذا اللقاء وحضوري في القلعة بالذات.
2: كيفاش لقيت القلعة وجمهور القلعة والورشة اللي انت قمت بها التجربة اللي عشتها هوني في هذا المهرجان؟
3: أجمل جمهور، جمهور متعطش، وإحنا داخلين على المكان اللي نروح ونشوفه فيه العروض تشوفي أمهات وبناتهم وأطفال ويمشوا جايين وقوافل قوافل تاع جمهور. يا سلام على جمهور القلعة، حبيته بزاف وحبيت أكثر لما زدت تقربت في الورشة اللي كان مفروض هي ورشة في فن التمثيل اللي كان مفروض تكون مع ناس مختصة في التمثيل لكن فوجئت أنه كان فيه نساء، أغلبيتهم نساء. كانت مديرة متقاعدة في مدرسة، مديرة مدرسة، كانوا سيدات يعملوا بالسلك الثقافي، شاعر، رجل آخر، واحد عنده شاب عنده اون اجونس دو توريزم وثقافة وسياحة، وكالة أسفار وسياحة، شباب. وكانت طفلة إسراء، إسراء اللي عندها 11 سنة. فحقيقة لما شفت ارتبكت شوية، قلت وش راح كيفاش راح نبدأ وكيفاش راح تكون ورشة في فن التمثيل مع ناس كل واحد مين جاي وطفلة صغيرة.
2: لكن كان عندهم هواية التمثيل أو يعني علاش جاوا للورشة هذه بالذات؟
3: كيوريوزيتي، هما حب اطلاع ولا انا في الاول ما فهمتش لماذا احنا بدينا بالورشة. كان لازم نبدأ كأي يعني نحيت هذاك الجانب اللي ما نعرفش والسن قلت لازم نبدأ انا ندير واش حضرت. صدقيني انه في اليوم الاول كاين نساء اللي قالوا لي حابين نشوفه فقط. كنت بديت مع إسراء وشاب وبعض المجموعة قليلة. واحدة فيهم لما كملنا كانت تدير التمارين اللي مع بعض المجموعة، لما نقول كل واحد يعمل تقولي لا، ويشوفوا ويسمعوا. في آخر اليوم قالت لي في آخر ورشة قالت لي راح لي ستريس. مديرة المدرسة قالت لي ممكن ما نجيش غدوة عندي ارتباطات، وقلت لهم كيما تحبوا. اليوم الثاني فوجئت أنهم جاوا الكل محتاجين أنهم يتحركوا، محتاجين أنهم يقوموا بالتمارين اللي مفروض يقوم بها المختص ولا الصغير. فلقيتهم أنا كنت كلمت لهم على ممكن تنحوا الحذاء، ممكن لازم نكون كاين كونتاكت مع الطبيعة، تنفسوا مليح، راح يتعلموا تنفسوا، راح يتعلموا نمشوا، راح كانت تمارين بسيطة واللي هي أبجديات الممثل لازم يقوم بهم. لما يبدأ لازم يتعلم يوقف، يتعلم يتنفس، يتعلم يشوف الآخر، يعني وينحي هذوك الحشمة الزايدة هذيك اللي نتربيه عليها. فنشوفهم يعني بكل بساطة ينحوا في الحذاء، ودرنا الدائرة، ولما درنا الدائرة أنا حسيت أني خلاص أني حكمتهم خلاص،
2: نجحت في المهمة متاعك. يمكن هما ما كانوش حاجتهم أنه يصيروا مختصين في التمثيل أو كذا، يمكن كان حاجتهم بطاقة الممثل، الطاقة اللي يعطيها المسرح.
3: هذا هو لب الموضوع. اليوم الثاني عملنا تمارين، بديت قلت لهم لحين نبدأ من البدء، من نقطة البداية اللي هي الخلق. يعني كل إنسان لازم يفرغ وش عنده، ولازم يبدأ دايما الممثل يبدأ دايما يعاود يفرغ ويبدأ من جديد. فصدقيني كانت صدمة، لأنه ما كنتش نستنى في اليوم الثاني تكون كاين رياكسيون، تكون كاين رد فعل بالسهولة هذيك. يعني حتى وين شفت دموع، شفتهم، كانت استرخاء، وداروا فيا ثقة وعطوني نفسهم. يعني كنت نحرك فيهم ونقوم فيهم ونجيب فيهم ونتلمس فيهم. يعني حتى حطيت يدي على الرجل وعلى المرأة وخلاوني، يعني ما كان فيه كاش مشكل هذاك تاع تتلمس ولا كيفاش ولا لا، داروا واحدة الثقة كملت بالتفريغ، حتى وصلوا للبكاء. يعني بعدها سألني واحد قال لي كيف وش صرالي، كيفاش راح نعمل؟ قلت له انت راك فرغت، كبت ولا مشكل ولا عندك ولا ما بكيتش؟ احنا الراجل عيب عندنا يبكي. قلت له انت اليوم راك درت تفريغ وراح من بعد راح تحس روحك مليح. اليوم الثالث شفت طاقة كبيرة، والمفروض هذه التجربة يعني تكبر وتخرج الغير الممثلين، المفروض أنها تخرج الناس الكل. بس كنقولوا المسرح سين ثيرابي، في أوروبا يعالجوا بيه الطفل لما يكون يتحرك كتير، يروح للمسرح. الطفل يكون ما يقدرش ينطق، ما عندوش، عنده مشكل أنه يكلم الناس وأنه يروح للمسرح. فهذا الفئة من المجتمع اللي احنا نقوله خلاص تقعد ارتاح، يعني شفت واحدة الطاقة أنا خديت منهم.
2: يعني المسرح هو مشروع مجتمعي، والمهرجان زادها كأنه حمل هذا المشروع. كيفاش لقيت أجواء المهرجان ملكة بالبي؟
3: أولا نحب نشكر صاحب الحلم اللي حلم واللي آمن بحلمه واللي حقق، هو راه يحقق في هذا الإنجاز، اللي هو محافظ المهرجان، مهرجان دولي للمسرح في الصحراء، حافظ خليفة، اللي نحييه بزاف بزاف. شوفي أنا ما نعرفوش من قبل، تلاقيته في قصر غيلان في مهرجان دولي للسينما، وكنت عضو في لجنة التحكيم، وكان واحد الجانب بعيدا عن السينما والأضواء، كان جانب ان الفيلاج اللي رحنا له على الاطفال اللي فيه اطفال صغار، واللي كان جاب لهم عروض، شافوا عروض، وكان سينمائيه ومسرح، وكان شفت علاقته مع الجانب هذا اكثر من السينما. يعني السينما كان الناس قايمين على الاسبوع هذاك وكان تمشي، لكن شفته هو هذا الجانب الانساني اللي فيه، وهذا هو الفنان، هذا هو الفنان. يعني لازم في وقت ما ولا في لما يلحق واحد الدرجة لازم يمد، لازم يلتفت لأهله، لبيئته، المجتمع اللي ينتمي ليه، لوطنه، يعني ويمد ويكافح ويصنع ويبني، وهذا هو اللي رانا نشوفه فيه اليوم.
2: صحة. شكرا ليك ملكة بالبي، شرفتنا الفنانة الجزائرية الممثلة النجمة في الجزائر وكذلك في العالم العربي ملكة بالبي، شرفنا بحضورك بحضنا في الاستوديو. يعطيك الصحة، مواصلين معكم ديما في استوديو الويكاند على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الدنيا.
1: استوديو الويكاند
2: مع أماني.
3: بكم الناس الكل مواصلين معكم في هذا اللقاء الاستثنائي، لقاء خاص من المهرجان الدولي للصحراء في للمسرح في الصحراء. الدورة السادسة هذه هي الدورة في القلعة من ولاية قبلي. حكينا برشا، ضيوفنا برشا، وأحسن من نختموا به هذا اللقاء الاستثنائي الفنان القدير صالح جدي. مساء الخير.
4: مساء الخير عليك واللي يستمعوا فينا الناس كل في دوز وفي القلعة تحديدا.
3: يعيشك. أنت الرئيس الشرفي للمهرجان، ديما أنت موجود بالهيلة متاعك، بحضورك، بمحبة الناس ليك، موجود في كل مكان ما شاء الله، لكن خاصة في قبلي نراك أنك تواكب في دورات هذا المهرجان من سنة إلى أخرى.
4: أي من بدايات المهرجان، من اللي بدينا في الصبرية، ونعطيك الحق، من المهرجانات القليلة اللي نمن بها. أول حاجة صعبيا الاستدامة، ثم قابلية اجتماعية قليل وين تلقاها في المهرجانات الأخرى، يعني خاصة في الجهات. في الجهات ساعات تلقى مهرجان مفروض فرضان هيك، ولا يعني تحسيه هيك مريش. المهرجان دول المسرح في الصحراء بدي في التربة الأصلية متاعه، يعني وقت تغرس في التراب الصحيح، في الأرض الصحيحة. ثم كي تشوفي انت العباد وقت اللي من الدورة الأولى، يعني مش من الدورات هتو الدورة هذه باعتبار هو في ولاية قبلية نفس الجهة، فالناس ولت تستنى فيه، وكل واحد ماذا به جيه للقرية متاعه، ولو ان القرى هني في دوز في قبلية يعني قراب لبعضها، ما يش بعيد على بعضها، بالتالي حتى اللي تخرج للتظاهرة تخرج من القرية متاعه ينجم يتنقل. وهذا اللي شفناه زاد في الدورات الكل، يعني مثلا وقت عملنا في الصبرية، بعد صار في بشني في بشني، وبعد في النويل، بعد جرسين، وبعد في طناص. أهل الصبرية يتنقلوا للقرى الأخرى باش يواكبوا البرامج، لأن البرامج يحسوها تشبه لهم، يحسوها متاعهم. فهالمهرجان هذايا ما تحسيش، يعني تحسي ساعة متجاوب مع الناس، تحسيه يعني يعطي في انتظارات الناس، مع الإضافة اللي قاعد يعمل فيها، مش على مستوى العروض برك، على مستوى التنشيط متاع الأيام هذيك، ثم على مستوى الورشات اللي قاعدة تصير، مستوى الوجوه اللي قاعدة يجيب فيها المهرجان باش الناس تشوفها وتخلطها. ثم راو من عام للعام وقت اللي حتى باش يتنقل، انت راو ما تخذيش يست ليامات هذيك اللي صاير فيها المهرجان، يعني من بعد الحديث على المهرجان وكل الوليدات اللي عملوا النشاط والورشات والشيء، الصداع متاع ما يوفاش في النهار الاخراني متاع المهرجان يزيد يخلط عليه الدورة اللي بعدها في القرية اللي بجنبها، معاه زيد يخلط عليه المهرجان دول السينما في الصحراء. فهذاك علاش قلت لك يعني مهرجان يعني الابن الحقيقي للمنطقة التونس كل.
3: نعتبروه مهرجان يعني مشروع مجتمعي بامتياز، يعني
4: هذه الكلمة اللي نلوج فيها بكل ما لقيتهاش. هذا اللي حاجتنا به، وهذه المهرجانات اللي حاجتنا بها، لأنه معاش بصراحة المهرجانات كلها تو في تونس ولت استنساخ لبعضها، سواء كان المسرح ولا السينما، وخاصة السينما يصير المهرجان في منطقة معينة، تلقي المؤثثين المهرجان يعني من كلهم تقريبا الطلبة بتاع السينما في العاصمة، كل من حقهم شيء طبيعي، وذلك بالعكس شيء يفرح انه حاجة يعرفوا بلاصة ما يعرفوهاش، انه ياخذوا التجارب هزوا. لكن ساعات نشوفوا غياب للولاد الاهل المنطقة، وهو المهرجان تقريبا في المنطقة ذيك يعني مجعول تونس الكل، ولكن بالاساس اهل المنطقة لازم يكونوا مستفيدين من المهرجانات هذه. المهرجان هذا هو يستجيب لها الحكايات هذه الكل كنا نحكو فيها الكل. فبالتالي إذا كان زاد باش نخلو حافظ خليفة والجمعية متاع القرية اللي موجود فيها، نقول أني تعاني وحد رموعانات، راو نخافوا، لا يعني ما يعني اي شيء طبيعي. وانا شفنا برشا مهرجانات كيفاش اندثرت كيفاش تعبت ولا بعد ولت يعني هيك انا للعاده وهذاك. وبالتالي يلزم اول حاجه الدوله تحط يدها بالقدي في المهرجان هذا. وانا شفنا النتائج خاطر راه مش بالساهل باش يجيك جينو باربا مثلا للقلعه اللي كنا نقرا عليه في الكتب وبعد تلقيه شعره هز الريح قدامك. اي معنى حتى كالقولاني الهيبه الكبيره اللي كنت التضخم تاع الوهره فهمت والاسم وكل يعني كي تشوفي قدام تقولي يعني او انسان عادي جدا معني كيف كيف ونجم نعمل الشيء اللي يعمل فيه وسيرتو كي يبدا منبهر بالشيء اللي قاعد يتفرج فيه وقاعد يشوف فيه قدامه فيزيد يثمن الشيء هذا. ايش نحبه اكثر من هيك يعني؟ توا يمكن نشوف مثلا المهرجان الدول المسرح في الصحراء يذكرني بالدورات الاولى نتاع ايام كرتاج المسرحيه والسينمائيه لانه كي بدت عمليه ثوريه بدت لكون الاخر لونيتي دو ميزور كما حكى امس اللي هي الغرب الاوكسيدون ممكن باريس ممكن كذا. فانه اي حاجه كي تصير يلزم نقيسوها على الشيء هذاك. ايام كرتاج مثلا السينمائيه بدت عمليه ثوريه انه ثم سينما اخرى اللي سينما الجنوب بالضبط بالتالي لازمها تظهر ثم اصوات اخرى لازمها تظهر لازم معناها وجهات نظر اخرى تبان فتحسك اللحمه عند العباد وكل الفرحة وتحس اللي كونه مهرجان ملتزم. معناه المهرجان دول المسرح في الصحراء تقريبا عنده نفس التوجه هذاك وعند نفس الانرجية هذيك الطاقة هذيك متاع حاجة قاعدة تصير في تونس في الجنوب التونسي قاعدة تجلب في الأنظار للأهمية متاعها ولصدقها. لأنه الناس اللي قاعدة تخدم فيه ممنة بالمشروع.
3: أنت كممثل صالح جدي وتجاربك ما شاء الله معناها عديدة ومثلت في صحاري الحب في هذا المهرجان، يعني لما تختلف الخشبة تولي رملة أكيد هناك إحساس آخر، هناك طرح آخر حتى في وجودك في طاقة الممثل تختلف يعني. ولكن هل كل ممثل ممكن أنه يعيش تجربة هذا المشروع أم لا؟
4: أنا نقول اللي ما جربوش الحكاية هذه خسروا برشا حاجات. أي أول حاجة مش سهلة، ثم ماهيش يعني معطى الكل مخرج ولا منتج باش يفكروا أنه يعمل عمل من النوع هذا. لأن العمل هذية وهذه ممكن النقطة اللي باش نقولها توا تحسب لشخص حافظ يعني قبل المهرجان، وانه كنا نعملوا ملاحم نفتتح بها المهرجانات متاعنا مثلا في الحامة تقريبا كل عام اني كنت نشارك سواء كان مخرج ولا ممثل تطاوين زاد كيف كانوا يعمل. لكن كان العمل يموت مع الافتتاح. صار الافتتاح عملنا الملحمة متاعنا عرضنا ناخذوا اي شخصيات وطنية او موضوع يهم المنطقة هذه، مرة نخدموا على المي، مرة نخدموا على الدغباجي، مرة نخدموا على محمد علي الحامي الى شخصيات هكا. ولكن سي وفال وكنا كان الامل متاعنا وقتها ديما انه محاولة توزيع الاعمال هذه. تقريبا الاول اللي بدي في توزيع الاعمال هذه وشفنا فرحة الناس بالاعمال هذه وقت اللي تنقلنا داخل الجمهورية هو حافظ. اي هو حافظ. وبدينا بعد احنا ماركس سندرمير ركحيه بجابس نوزعوا لتو قاعدين نوزعوا عندنا 5 سنين تو نوزعوا فيها ملحمة عروش. ولكن هو اللي شجعني يعني باش نوزع يعني سبحان الله نشوف كيفاش الصدف. وقتها هو اني معاه في صحاري الحب وفي نفس الوقت عندنا عروش. وقتها باش صحاري الحب هو المخرج نتاع مجاريح انتاج ماركس سندرمير ركحيه بجابس. وباش جينا اللجنه الور باش تجينا لجنه لازم 3-4 عروض. جاء عرض من مدنين، جاء عرض من دوز، وعندنا مجاريح وعندنا صحاري الحب. يقولنا خلينا ندخلوا معهم عروش مال. هي لجنه وفيكتيفمون واخذين وقتها ملاحظه حسن جدا. والتو قاعده تتوزع المهرجانات قاعده تطلب فيها وعرضنا بها تقريبا الدورات الكل شاركنا ب
3: سامحني هي الاعمال هذه هي مدعمه من وزاره الشؤون الثقافيه؟
4: بالنسبة لل ثم أعمال مدعمة ثم أعمال مش مدعمة.
3: يعني أعمال مدعمة وما تلقاش توزيع يعني للأعمال هذيك، وكأنه يعني الممول الرئيسي اللي هي وزارة الشؤون الثقافية متلوش على توزيع الأعمال هذية.
4: هي في الأول يعني حتى في إعداد الملف تقولك يعني شنية الأول حتى الطاقة التشغيلية وكذا، ثم نظرتك لتوزيع العمل هذا. لكن كما قلت لك بحكم وأنه الأعمال هذه كانت تعرض لافتتاح المهرجانات المحلية والجهوية هكذا، بالتالي الدعم يكون في إطار دعم المهرجان الكل، وسي فقرة من فقرات المهرجان. يعني بيدي وقت اللي عملت معنا مسرحية عروش كنت أسميها المرة الأولى الشيخ المجاهد علي بن خليفة النفاتي، لأن تحكي على الفترة هذه كانت على بداية المقاومة الاستعمار في 1881، وركزت على جابس لأن هي بدت المقاومة في صفاقس وانتقلت لجابس، يعني ركزت على على على جابس باعتبار لكون الانتاج في جابس، وبديت مع الهوات، يعني حبيت تلم الهوات لأن الأعمال هذه تلم الممثلين، فلميت الهوات الكل. بعد كي جت الفكرة دخلنا بينصير محترفين، وبعد قدمت الدوسي للدعم. قدمت الدوسي للدعم، دعم العمل، زدنا كبرناه، كل وقت دخلنا في السيركوي نتاع
3: لكن مهم جدا هذه الأعمال اللي تعرض، مهمة جدا هذه الأعمال اللي عندها خصوصية انها بتحكي على تاريخ تونس، زيدا ماهيش ايش اللي مبعدنا في ساحة كبيرة، يعني تحكي على تاريخ تونس وسيناريو وممثلين وكذا، مهمة لأنه في الاخر كما قلنا احنا حكينا على مشروع مجتمع، لأنه هذيك تاريخ بلاد ومشروع مجتمع زاد في قادم الأيام للأجيال هذية اللي قاعدة تعرف شنو صار في تونس وشنو تاريخ البلاد، مش بالك كيفاش نجمو نكون مواطن يفتخر ببلاد، وعلى الأقل حتى كيحب يغير للأفضل.
4: لا، وخاصة النوعية هذه متاع الأعمال تلم العائلة اللي تجي تتفرج، يعني توا يعني من غير مبالغة نقول لك تقريبا يعني إذا كان ما ثماش 3000 متفرج راه ثم 4000 و5000. شفت الجمهور اللي في القلعة تو يعني تقريبا نفس العدد هذاك، لكن داير بينا، معناها اضرب انت العدد هذاك في الأربعة الأربعة جهات، احنا نخدموا الأكثرية في شكل يا إما شكل U وإلا حلق. العباد تجي صغار وجو الكبار وكل، بالتالي حتى طريقة العمل لازم تكون جالبة للعائلة الكل. هو كلاش ندخلوا الفرسان وندخلوا الجمال وندخلوا برشا حاجة، مثلا في عروش دخلت لي ماريونات ماريونات جيانت، يعني ولا خذيت مثلا عسكر البي والفرنسيس وكل خذيتهم دي ماريونات جيانت، عرايس عملاقة، وخدمنا على دي ماسك بالسعف ودي ماسك بالكرناف، باعتبار احنا نحكوا على جابس، وهذه تنجي قولي خصوصية حتى متاع العرض بيد. ثم حاجة أخرى مهمة جدا واللي هي وعيين بها ولينا، إنه وراو ما تنجمش تخدم على الديمقراطية في القاعات فقط، راو كي تخرج وهو مسرح الشارع وهذا مسرح الساحة ومسرح البطحة ولا مسرح الصحراء ولا اللي تحب تسميه، من أكثر المقومات العمل اللي يحاول يخدم الديمقراطية، لأنك وقت تجيب 5000 متفرج 5000 رأي 5000 عين ولا 10000 عين، أنت باش تطرح موضوع، الموضوع هذاك باش يطرح للنقاش على من غير ما تتحدث معاهم، على هم بيدهم كي باش يحكوا على الموضوع هذاك، لأنه احنا نطرحه في مواضيع اللي تطرح تساؤلات ساعات ومواضيع حارقة. مثلا وقت خذينا احنا مثلا عروش، نحكوا على العروشية كيفاش انه علي بن خليفة وقت اللي دخلت فرنسا استطاع انه يوحد العروش، وحنا وقت اخذنا خدمنا على الموضوع هذا، لانه وقت ثم تمزق كبير ياسر، الاحزاب السياسية قاعده تاكل في بعضها وجهوية طلعت وكل، فانه خدمنا الموضوع هذا كيفاش انه علي بن خليفة نفاتي اللي كان مكروه في جابس رجع باش يقاوم الفرنسيس، والعروش اللي كانت تتناحر وبينه وبينهم 3000 قتيل 13 عام التالي راهو، خطر مواجههم 1881، المقتلة صارت في 1869، يعني 13 عام، بعد 13 عام يجي وباش يقاوموا الاستعمار يتلموا
0: يتحدوا
4: صحيح يتحدوا، وبعد بين سيور مشوا ليبيا ومات في ليبيا هو. بالتالي المواضيع حتى اللي نختاروها يعني ما هوش هكاك يعني اي هات نعملوا تنشيط ساحة وهذاك، لا نختار مواضيع حارقة، مواضيع مهمة انطلاقا من الموروث متاعنا، كما خدمت مثلا حاجة اخرى انطلاقا من سيد الشخصية سيدي بولبابا، فهمت، خذيت الجانب الروحي، نحب نخدم يعني على الشخصيات الجامعة ونعدي من خلالها ميساج، لأنه خدمت وقت على قضية، حسيت وأنه الشعب متاعنا ولا عايش لحظة متاع قنوط، قنوط الدنيا مسكرة، يأس. عجبتني حكاية سيدي بولباب اللي هي أنه حس أنه خان الرسول صلى الله عليه وسلم، هو صحابي وهو والي على المدينة، واليهود يعني 10,000 مقاتل من العرب، من يعني من القبائل العربية حاصرت المدينة، والمسلمين في وسطها، وقت اللي يسموها واقعة الخندق، لأن وقتها سلمان الفارسي قالوا احفروا خندق، لكن المشكل أنه ظهرهم كان المفروض يكون محمي باليهود لأن عندهم اتفاقية عدم اعتداء، لكن خانوهم في اللحظة هذيك اليهود. فإن وقت اللي حصرهم الرسول بعد صلى الله عليه وسلم المسلمين قالوا له بعثنا أبو لباب يشير علينا، لأنه هم عندهم علاقة تجارية قديمة وكل، وتعرف اليهود يعني يسكنوا غادي في المدينة وهو تاجر وكل، فعلاقاتهم، وكانت عندهم زاد اتفاقيات سلام للأوس والخزرج، الخزرج مع يهود أخرين والأوس مع يهود أخرين. فأنه وقت اللي مشى لهم قالوا له شنو باش يعمل لنا يعني محمد إذا كان هو، قال له ما هبطوا. هو شافك البنات تبكي وشافك الصغار تبكي ومكبشين فيه وكل بكي وحنين، هو قلبه رق يعني من غير ما يتكلم عمل بيدة هيك كاركة بشتها بطولة رابش يقتلكم. في اللحظة هذيك حس انه خان السر متاع الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه سر عسكري وقت حرب، من غير ما يعمل حد شيء امشي هز روحها للمسجد، ربط روحها واحد يقول بسلسلة واحد يقول بحبل، 7 أيام لا يأكل لا يشرب. قال ما يحلني حتى حد إلا ما تهبط فيه آية متاع توبة ولا رسول صلى الله عليه وسلم يجي يحلني. هو رسول قال كان جي قال لي راني استغفرت لربي وكل، يعني ما هيش القضية بالنسبة ليه، خانوا يعرف وهو يعرف المعدن متاعه. لين مرض بالسكر وعيونها قريب باش ما عادش يشوف ما عادش يسمع كل، ولكن هبطت فيه آية قرآنية متاع آية التوبة. نزلت فيه لأنه هو نزلت فيه آية، الآية الأولى يعني متاع الخيانة، يعني لا تخونوا الله ورسوله ولا تخونوا أماناتكم، بعدها نزلت فيه آية التوبة. ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم بالآية هذيك، وقال لأمنا أم سلمة قال لها تيبة على أبي لبابة، مشت هي تبشر فيه، مشت هي تبشر باعتبار هي أم المؤمنين، وحبوا جو الصحابة وحصلوا بشي يفكوا، قال لهم لا ما يحلني كان الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذاك اللي صار، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم حله بعد بيان سير، قال له باش نكفر على ذنوبي نتبرع بمالي الكل، وهذاك على شيء الايه الاخرى تقول يعني خذ صدقه يعني تطهرهم وتزكيهم بها وكل، قال لا يجزيك الثلث، يعني باش ما وليش حاله اجتماعيه. من وقتها يعني قال لا عاد تخليني والي على المدينه، لا عاد حد شيء، يعني بالنسبه لي يعني هاني في المسجد، خرجت في جيش نخرج معاكم، افكتيفمون خرج مع جيش عثمان الافريقيه، ومات في عهد علي كرم الله وجهه، مات في عرام في واد الغيران في مارث في ولايه قابس، وتدفن في البلاصه هذه كانت تسمى ظهيرات بشار، تدفن في الهضبه هذيك اللي هي توا اسمها السوايد، اسمها سيدي بولباب. فخدمت المسرحيه هذيك، يعني شوف معنى كيفاش وصل، يعني انه خان الله والرسول وكذا، ولكن في نهايه الامر ربي سبحانه وتعالى غفر له وتابع ليه يعطيك الصحه. في الفتره هذيك اللي نخدموا فيها كانت اللعبه تكفر في بعضها، وتشوفي انت تعدي تتفرجي في فيديو في المانيا، واحد قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله لعباد الله اكبر ودخل الاسلام وكذا، تلقي واحد نهار كله هو ساجد راكع في الجامع جيست على خاطر ما عملش ندرشني، ولي كافر ولي به ولي به وعليه، ويستحلوا في دمه ويحبوا يقتلوه مع صارين ابو لبابة كان جيتو شنو باش يعملوا لما له.
3: يعني المسرح ممكن انه تخليه ممكن يكون ديت لبث السلام، لانه للتنوير العقول في الاخر.
4: بالضبط هذاك هو، وهذاك دورنا احنا، دورنا يعني ما ثم حكايه ديما نحكي لهم تلامذتي ديما نحكي لهم، فنقول لهم ثم واحد متعدي يشوف في بون نقولش واحد يعني نقول فوتوغراف هاز مصوره او ندير شنو يشوف في شاب قدام دارهم يلوج على حاجه ومفجوع شبيك قال راه ضيعت المفتاح قول لوج معاك قول لوج معايا يقول هذا الباب محلول يعني علاش تلوج الواحد يقول وين ضيعت المفتاح انت يقول له باب الدخلانيه انا مش حاب باب الدخلانيه يقول له وين ضيعته يقول له ضيعت الداخل ما علاش تلوج لبرا يقول خاطر برا ثم ضو داخل الدنيا ظلمه ممكن ما نلقاش ما نلقاش جيستمو يقول له هاو عندي تورش تنشعله لك ولوج على المفتاح نتاعك هذا دور الفنان انه الظلمه هذيك اللي عندنا الداخل هذيك لازم ننوروها باش الواحد يلوج على المفاتيح نتاعها خاطر احنا نلوج على مفاتيحنا لبرا في حين مفاتيحنا هي الداخل وهذاك دور هذاك دور الفنان ودور المعلم ودور الامام ودور كل قيادي يعني في المجتمع هذا
3: يعطيك صحة شكرا لك الفنان صالح الجدي متعتنا بحضورك وبحضينا في هذا الاستوديو بوجودك زادة في هذا المهرجان يعطيك صحة شكرا لك على حضورك احنا زادة بهذا النص نهاية لقاءنا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في استوديو الويكان تحياتنا لكم انتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة تحياتي لرفاق دربي سي محمد بن داود سي محمد داود زميلنا وصديقنا ورفيق الدرب من إذاعة قفصة في الهندسة التقنية لهذا اللقاء مباشرة من دوز كذلك زملائي في الاستوديو أيمن تنفوري في الهندسة التقنية رامي مجولي في التنسيق العام للحصة وكنت معكم أميني بولهاريس من أمام الميكروفون في مواكبة خاصة بالدورة السادسة للمهرجان الدولي للمسرح في الصحراء إلى اللقاء

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل. بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس اتعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
2: من 1938
0: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أولى الإذاعات.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية طيبة. تونس تحتضن يومي 5 و6 من مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية، وهي أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. برنامج المنتدى يشمل عدة محاور على غرار فرص تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة الطبية والأمن السيبراني في الصناعات الدوائية. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري يؤكد للإذاعة الوطنية استعداد جميع الأطراف لعودة التونسيين إلى أرض الوطن، داعيان التونسيين المقيمين بالخارج إلى التعامل أكثر مع التطبيقات الرقمية الجديدة لتسهيل الإجراءات وتحسين ظروف الاستقبال في الموانئ والمعابر الحدودية. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن تحويل مؤقت لحركة المرور على الطريق السيار عدد 4 الرابطة بين تونس وبنزرت. سيشمل مستعمل الطريق القادمين من تونس في اتجاه بنزرت على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت، وذلك بداية من يوم غد لحد 3 مايو وإلى غاية الجمعة 8 مايو الجارية. في العالم، مسؤول في البيت الأبيض يقول أن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على طول جبهة جنوب لبنان بما في ذلك النبطية. ووزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل 2659 شخصا وإصابة 8183 آخرين في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس اتعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
6: مرحبا بكم.
7: عند الإشارة تكون
8: ملس.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع. مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع ذلك وأنا معك.
1: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعاء للستة غدرجين.
2: العشوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك.

0: ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد.
0: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد،
1: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
0: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن،
1: ونبض الوطن. كل ثلاثة من وظيفتين للأربعة مع كوثر بن دلالة.
2: عند الإشارة تكون

0: 71 844 404 71 844 404 موش مجرد رقم، هو حكاية. فرحة فرحة، نجاح نجاح، تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس.
0: مع ليليا الحسيني من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس. الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية مساحة للرأي والرأي الآخر.

0: صباح التوانسة. بطولة
1: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
0: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
1: من اثنين للخميس من التسعة للحداش. الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة
1: الوطنية
0: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.
2: عند الإشارة تكون
0: ملسة.

0: المستمعين. نادي المستمعين بال 11:15 نص النهار، مرافقة خفيفة، بلغات مكالمات من هنا وهناك مع عواطف الشابي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب شغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب شغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
0: تسمع على موجاتنا
2: صالح الخميسي.

0: محمد الحداد
1: حط بريكدانا في الزر كويس مصري وشطر حط بريكدانا في الزر كويس مصري وشطر كازو زاوي كويلو تمر وقت ربي للقمه
0: محمد الجراري زرد

0: الوطنية تونسية 100%.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: فلاش سبور، أجمل تحية. ثالث موعدنا الرياضي على موجات الإذاعة الوطنية بعد قليل، أكيد الحديث عن الرابطة الثانية، نتائج الدفعة الثانية، المجموعة الثانية اليوم. قبل هذا برنامج مباريات الجولة 28 بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، جولة مهمة سواء أعلى أو أسفل الترتيب. البداية بدفعة أولى غدوة الأربعاء متاع العشية في ملعب حماد العقربي برادس، مباراة القمة، مباراة الديربي بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. نضال الطيف حكم ساحة وأمير لوسيف حكم الفار. في ملعب الطيب المهيري النادي الرياضي الصفاقسي الأولمبي البيجي، أيضا مباراة مهمة للفريقين. النادي الرياضي الصفاقسي أعلى الترتيب والأولمبي البيجي أسفل الترتيب. مباراة يديرها سيف الورتاني حكم ساحة ومجدي بلغة في الفار. في ملعب جابس، مستقبل جابس اللي نزل رسميا للرابطة الثانية، يستضيف شبيبة القيروان. وليد المنصري حكم ساحة، خليل الجري حكم الفار. وفي بنقردان، اتحاد بنقردان يستضيف مستقبل سليمان، بديس بن صالح حكم ساحة وحسن النيلي حكم الفار. نهار الاثنين 4 مايو الموعد مع دفعة ثانية الأربعاء متاع العشية في ملعب زويتن شبيبة العمران الترجي الرياضي، محرز المالكي حكم ساحة حكم الفار هيثم جيرات. في ملعب بنزرت النادي البنزرتي مستقبل المرسى وائل العجنقي في كحكم ساحة، خالد قويدر حكم الفار. في المنستير الاتحاد المنستيري نجم المتلوي صادق السالمي حكم ساحة، أمير العيادي حكم الفار. وفي جرجيس الترجي الجرجيسي النجم الرياضي الساحلي أشرف حركاتي حكم ساحة وحكم الفار أيمن النصري. هذا الترتيب قبل الجولة 28، الصدارة للنادي الإفريقي 59 نقطة، المرتبة الثانية للترجي

13 مستقبل مرسى، 31 نقطة المرتبة 13 للأولمبي الباجي، 28 نقطة 14 لشيبة القيروان، 24 نقطة 15 لمستقبل سليمان، 21 نقطة والمرتبة الأخيرة لمستقبل جابس 18 نقطة. وكما ذكرنا أول فريق غادر للرابطة الثانية هو فريق مستقبل جابس. ومن الرابطة المحترفة الأولى إلى الرابطة المحترفة الثانية جولة مهمة أيضا، الجولة 12 إياب مباريات المجموعة الثانية ومباراة قمة آخر اللحظات في المباراة تقريبا في الوقت الضائع، مباراة القمة بين الملعب الجابسي تقدم ساقيت الدائر بين صاحب المرتبة الأولى، تقدم ساقيت الدائر وصاحب المرتبة الثانية الملعب الجابسي، دائما التعادل دون أهداف، مع العلم وأن فريق الملعب الجابسي أهدر ضربة جزاء منذ قليل، وكذلك قبل ضربة الجزاء ورقة حمراء في صفوف فريق تقدم ساقيت الدير. بقية النتائج لحد الآن هدف دون مقابل لهلال رديف أمام مستقبل القاسرين، جندوبة الرياضية هدف دون مقابل أمام سبورتينغ المقنين، 1-1 بين جمعية تريانة قواف القفصة، النادي القربي متقدم على نسبة الجلمة هدف دون مقابل، والقلعة الرياضية تنتصر آنيا على اتحاد قصور السيف 2-1، والتعادل دون أهداف بين أولمبيك سيدي بوزيد وأمل بوشمة. نتائج المجموعة الأولى نذكر بها البارح، جمعية مقرين 1-1 مع بعث بوحجلة، انتصار ملعب الفريق المنزل بورقيبة هدف دون مقابل أمام مكرم المهدية، التعادل 2-2 تعادل مثير بين الأمل الرياضي بحمام سوسة وسكك الحديدة الصفاقسي، ومباراة قمة منتظرة الجولة الأخيرة بين حمام سوسة والنادي الرياضي لحمام ننف، هلال الشابة والفوز على اتحاد بوسالم 5-0، انتصار كوكب عقارب على هلال مساكن هدف دون مقابل، التعادل دون أهداف بين محيط قرقنة ونادي حمام ننف، وانتصار اتحاد تطاوين أمام سبورتينغ بنعروس هدف دون مقابل. قاريا نذكر أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم حدد بعض المواعيد الخاصة بكان 2027، الكان اللي باش يكون في كينيا تنزانيا وأوغندا، عملية القرعة الخاصة بتصفيات الكان باش تكون إن شاء الله يوم 26 ماي 2026، بداية التصفيات سبتمبر 2026، ونهاية التصفيات باش تكون في مارس سنة 2027. المباراة الافتتاحية اللي كان 2027 باش تكون إن شاء الله يوم 19 جوان 2027، والدور النهائي باش يكون يوم 17 جويلية 2027. نرجع لفصل الصيف بالنسبة للكان، آخر نسخة تلعبت في الصيف كانت نسخة مصر سنة 2019. لجنة التحكيم صلب الاتحاد الافريقي لكرة القدم تعين هيثم جيرات حكم فار مباراة إياب كأس الكونفدرالية الافريقية بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، مباراة تلعب يوم 16 ماي في استاد القاهرة، نذكر انه حكم الساحة باش يكون الجابوني بيير أتشو. إلى كرة اليد، نتائج ثم النهائي كرة اليد، المباريات اللي انتهت وثم مباريات ما زالت تلعب لحد الآن، النجم الرياضي الساحلي فاز وتأهل على حساب نصر طبلبة 29-23، هكا النجم سيواجه في ربع النهائي المتأهل أو الفريق اللي تأهل البارح الترجي الرياضي، قمة منتظرة في ربع النهائي بين الترجي والنجم، مباراة باش تلعب في قاعة الزواوي، نذكر أنه الترجي فاز على اتحاد منزل تميم البارح 38-22. البعث الرياضي بابن خيار ايضا تأهل الى ربع النهائي بعد انتصار على نادي كرة اليد بجمال 38
مقابل 25. البعث الرياضي بابني خيار سيواجه في ربع النهائي المتأهل من مباراة اتحاد صيادة والنادي الافريقي، مباراة انطلقت 5 متاع العشية. ايضا نتيجة سبورتينغ المقنين كان تأهل على حساب مكان المهدية 30 مقابل 23، وسبورتينغ المقنين سيلاقي في ربع النهائي المتأهل من مباراة نادي

0: هيبون وجمعية الحمامات، مباراة جارية حاليا نادي كرة اليد قصور اللاسي في الملعب التونسي، كما ذكرنا اتحاد سيادة النادي الافريقي واتحاد جرمدا نادي ساقي تزيت. دائما في كرة اليد، كرة اليد الشاطئية اليوم تم سحب عملية القرعة الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد الشاطئية في كرواتيا من 23-28 جوان القادم. المنتخب الوطني التونسي اللي نذكر هو بطل افريقيا موجود في المجموعة الثانية إلى جانب المجر، الدنمارك وبورتوريكو. هذا بالنسبة لكرة اليد الشاطئية. من كرة اليد إلى كرة السلة، تصفيات الدور الإفريقي لكرة السلة البال في المغرب اليوم وبعد قليل الساعة 12 النادي الإفريقي من أجل الانتصار الخامس على التوالي يواجه نادي الفتح الرباط المغربي. كنكملوا فلاش سبور، أجمل تحيات رفقي، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: الدكتور حكيم.
3: اللي قص ومس الدجاج وإلا الحم نيبيدي ماذا به يغسلهم بالماء والصابون قبل ما يمس خضرة وإلا غلة؟ نغسلو دينا باش ماكلة ما تعديش ماكلة في كل مرة. هنصيحة نأكدوا عليها خاصة في المطاعم والكونتينات.
1: الدكتور حكيم.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى نشرة المساء من الإذاعة الوطنية. وفي عنوينها: إطلاق منصة الاستقبال الريفي لدفع السياحة الفلاحية وتطوير العرض السياحي البديل، توزيع جوائز الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب وبرنامج فني وثقافي متنوع في اليوم الختامي غدا. وفي العالم، مقتل 9 أشخاص في القصف الإسرائيلي المتواصل على بلدات جنوب لبنان. أهلا بكم. تم رسميا إطلاق منصة استقبال ريفي تونس، وهي واجهة رقمية جديدة تهدف إلى هيكلة وتثمين قطاع السياحة الفلاحية في تونس، وذلك خلال ورشتي عمل نظمها مؤخرا مشروع بيوتاد بكل من جابس والقيروان. وتهدف هذه المنصة أساسا إلى تنشيط المبادرات المحلية وتسهيل عمل الربط بين العرض والطلب على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى هيكلة القطاع عبر توفير قاعدة بيانات محينة لمشاريع وخدمات ريفية. في شأن آخر، أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بنابل عمد البي بأن صابة الفراولة لهذا الموسم المقدر بحوالي 12 ألف طن تعتبر جيدة، رغم التراجع المسجل على مستوى المساحة المزروعة إلى 350 هكتار.
6: في بنابل عندنا زراعات نتاع الفراولة سنة في حدود 350 هكتار، كونتر العناولة أكثر من 420 هكتار. الإنتاج نتاع الفراولة الموسم الفارط كان في حدود 16000 طن. السنة بالتوقعات نتاعنا بالأضرار اللي صارت على مستوى الأمطار عندنا احنا 350 في 50 هكتار تمسوا بكيفية كبيرة ياسر اللي ما عادش ينتجوا، البقية كل في 200 هكتار كانت نسبة أضرار خفيفة شوية، لكن هذا ما يمنعش إنه أنا إنتاج باهي، عملنا أرقام نتاع 40 طن في الهكتار، اللي هذا يعطينا إن شاء الله بنوصل ل 12000 طن من الفراولة. هي تمثل 95% من الانتاج الوطني بتاع الفراولة. نحكي على 12000 طن راهي ما تفيش بحاجيات السوق التونسية، ولاحظنا السنة انه فما الفراولة اللي تخل من مصر تخل من الجزائر، لكن اللي عمل شوية اكيليبر على مستوى الانتاج، الاسعار تعتبر معقولة جدا.
5: تم اليوم إطلاق دواء لعلاج مرض السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا. رئيسة أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي الشاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيدة أفادت في تصريح للأخبار بأن هذا الدواء سيكون متوفرا في الصيدليات في السادس من مايو الجاري.
7: سميناه دواء جديد بالنسبة للمرضى اللي عندهم السكري والسمنة، إن شاء الله المشروع اللي موجود في تونس من يوم 6 مايو للعموم. الدواء هذا احنا فرحانين حيتو هتخلي جديد لتونس. الدواء هو المرضى اللي عندهم السكري ومش معدل، الدواء هذا يعاونهم باش يعدل لهم السكر. زادة كيف احنا نعرفوا اللي 80% تقريبا دراسات أفسد والمرضى اللي عندهم السكري هما عندهم زاد الوزن الزايد والسمنة، والدواء هذا اللي يظهر اللي هو يعاون باش الإنسان يضعف. هو دواء زادة يحمينا من الجلطات القلبية ومن القصور القلوي. احنا نعرفوا للمريض المصاب بالسكري عنده ريسك معتها فوا دو ولا مرتين ولا أربع باش يصاب جلطة قلبية، جلطة دماغية. هو السؤال اللي يطرح نفسه إسكي يعوض الأنسولين، هو راهو ما يعوضش لكن يجي يأخر لجول الأنسولين. هذاك علاش أنا إحنا ديما نقوله اللي الدواء هذا ما لازمناش ناخذوه حدنا، لازمنا ديما نرجع للطبيب المباشر متاعنا.
5: تمكن المبتكر منتصر موسى من تطوير آلة طابعة تتيح طباعة الكتب والقصص لفائدة المكفوفين عبر تقنية البراي في إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى إفريقيا والعالم العربي. وأوضح منتصر موسى خلال حضوره اليوم في برنامج أصحاب الهمم على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح أن الآلة تتميز بسهولة الاستعمال وهي موجودة في معرض تونس الدولي للكتابة.
8: امبريمونت تطبع بكتابة البراي، معها لوجيسيال. طريقة كتابة البراي هي مستعملة مع عند المكفوفين خاصة في القراية في الكتابة ولا في التعليم ولا حتى في الأنشطة الأخرى. الانوفاسيون تاعنا وين في انها اول امبريمونت في تونس وافريقيا والعالم العربي، منتوج تونسي 100%. احنا ثلاثة، منتصر موسى في راس الوين ومحمد منصر دونك اللي قمنا بالابتكار تاعنا على مدى 3 سنوات او اكثر لنوصلنا للفيرسيون فينال اللي هي هذه اللي تم ممتاز خاصة في انها الادابتاسيون بتاعها في المرشي التونسي والاحتياجات اللازمة عند طلبتنا عند اساتذتنا عند تلامذتنا عند الاولياء. وحاولنا نركزوا اكثر على سهولة الاستعمال. احنا موجودين في جناح وزارة التكنولوجيا والاتصال على خاطرنا احنا شركة ناشئة متحصلة على علامة الشركات الناشئة لابال ستارت اب.
5: تم اليوم بقصر المعارض بالكرم إسناد جوائز دورة 40 من معرض تونس الدولي للكتاب، وذلك خلال حفل تكريم أشرفت عليه وزيرة الشؤون الثقافية منى الصرارفية. وتلا حفل توزيع الجوائز موكب تكريم ثلة من المفكرين والمبدعين. وتختتم غدا الأحد دورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج خاص موجه للأطفال واليافعين، ويشمل البرنامج عروضا مسرحية وسينمائية وعروضا في التكنولوجيا الموجهة للطفل، إضافة إلى تنظيم ورشات مطالعة موجهة. ويبقى معرض الكتاب فرصة لتعزيز علاقة الطفل بالكتاب والمطالعة. خولة سليتي زارت المعرض وتحدثت مع عدد من الأطفال في الروبورتاج التالي.
9: الحكاية تبدأ بضحكة طفل وعيون تلمع وهي تبحث عن كتاب تحبه. هنا الأطفال يعودون إلى عالم أحبوه منذ الصغر.
10: مغروم بالمطالعة، لازم كل ما نقدك باش نفرز اللغة ومتاعي نقرا قصة.
11: أنا الحق جدا قصة شارلوك هومز ملي أنا صغير كنت نتفرج في كونان. شارلوك هومز كان مفتاح القصص الأخرى.
12: برشا كتب محليهم، فما كلام محليه في روايات.
13: لقيت في برشا قصص مزيانين وزيدة تعلمت برشا حاجات على أندونيسيا وعجبتني ثقافة.
9: في معرض الكتاب لا يشتري الأطفال كتبهم فقط بل يجمعون ثمنها بحكايات صغيرة من الادخار.
14: خلي فلوس من العيد وبوزة تكمل لي الحقيقة.
15: معرض الكتاب كل عام ديما نمشي له وديما عنده مصروف خاص به.
16: أنا نخم مهبة العيد متاعي يعني 65,000
17: من الأول. أنا تسلفت شوية فلوس من بابا
18: كيف ده حاجة مشاكل نخفوها مع بعض.
19: وبعدين كانت بدل القصص بميات بعضنا.
20: وهذا شو يربحك؟
19: يربحني ذكي وزيت المعرفة وفلوس.
9: هنا بين أروقة المعرض يتحول الأطفال إلى سفراء للمطالعة، فبكلمات عفوية يشجعون غيرهم. اقرأوا ففي الكتاب متعة وفائدة.
21: أعطي فرصة لواحكم وأقرأوا خط العلم به برشا عاوكم يا أخي باش تبنيوا مستقبلكم تفريوا زاد اللغة ومتاعكم.
22: اجيو للمعرض بس باش تلقاو كتب يعجبكم وانتم تحسوا رواحكم دخلتوا في الجو تاع القصة ومشيتوا في عالم آخر.
23: شعور مش كيما يعطيهولك الاي اي، تخليك واحدة من الشخصيات
15: وتحلم باش يصير لك الأحداث هذه.
9: لكن كيف يمكن تحفيز الطفل على المطالعة وحب الكتب؟ الكاتب والروائي حسنين بن عمو يجيب:
0: هو النزول إلى مستواه في طريقة الكتابة وطريقة التواصل، يعني ما يلزمكش تصعب عليه كما التاريخ صعبين عليهم في المدارس. بالنسبة لي هو مادة جافة لا يمكن له أن يستوعبها لأن مادة غير متسلسلة في ذهنه. الكاتب سيكتب الأطفال لابد أن ينزل إلى مدارك الطفل.
9: غادرنا قصر المعارض بالكرم مكان احتضان معرض الكتاب، وفي الأذهان بقي عالقا صدى نقاشات الأطفال حول كتبهم المفضلة ومحاولات إقناع آبائهم شراء كتاب إضافي ليستمر شغف القراءة أبعد من أيام المعرض.
5: يتواصل مشروع إيكولاف البيئي الذي سيضع حدا لسنوات من التلوث على شاطئ مدينة حمام لمف بتمويل مشترك وخبرات تونسية. المشروع يراهن على حلول طبيعية ومبتكرة لتقنية المياه عبر نباتات المياه بالتوازي مع أشغال كبرى لتغيير الواجهة البحرية. تفاصيل وأوفى حول هذا المشروع قدمتها اليوم المديرة في مركز البحث وتكنولوجيا المياه في برج سدرية نيلة سعيدي في برنامج يوم سعيد.
3: المشروع هذا يندرج في إطار تثمين نتائج البحث يدوم سنتين، ممول كليا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الهدف نتاعه التعمق في جودة المياه. احنا شنو الفكرة كانت؟ باش ناخذوا من الطبيعة للقصب والكل، باش نزرعوا القصب في آخر الواد اللي يصب في البحر باش نقويه في جودة المياه، اللي هو الواد خمسة في حمامنا، بطريقة إيكولوجية بالقصب ونباتات أخرى تمتص الملوثات، نزرعوها مرة واحدة معناتها تقعد موجودة. كاين باش نعملوا ديباسان معناتها في وسط الواد، يولي الماء يتحفر ما بين السنتور والسنتور نتاع القصب، ويولي عندنا الماء هذاك ياخذ وقته باش يتصفى. صفى بالنباتات لي غاسين نتاع النبات، تمتص المواد العضوية والماء يولي صافي. بعد العملية 98% و 99% من الدي سي يو والدي بي يو ينقصوا، المواد الملوثة تنقص 99%.
20: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، نفذ حزب الله اليوم 3 هجمات استهدفت تجمعين لعسكريين وموقعا مضاد لدروع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوب لبنان. كما أعلن في بيان استهدف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين ببلدة القنيطرة ما يرفع عدد هجماته إلى 4 ردا على خروقات تل أبيب لوقف النار. يأتي ذلك في وقت شن الجيش الصهيوني منذ فجر اليوم أكثر من 49 هجوما متنوعا على جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 7 آخرين. قالت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول إيراني، قالت إن مقترح طهران الذي رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. كشف المتحدث باسم حركة المقاومة حماس حازم قاسم أن هناك وفدا من الحركة في القاهرة الآن برئاسة خليل الحية، وهناك اجتماعات مع الوسطاء والدول الضامنة لوضع مسارات لتطبيق اتفاق غزة كاملا دون تفاصيل عن هذه الزيارة ومدتها. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. إطلاق منصة الاستقبال الريفي لدفع السياحة الفلاحية وتطوير العرض السياحي البديل. توزيع جوائز الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب وبرنامج فني وثقافي متنوع في اليوم الختامي غدا. في العالم مقتل 9 أشخاص في القصف الإسرائيلي المتواصل على بلدات جنوب لبنان. إلى اللقاء.
23: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا لهويتنا وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: حلوة يعني الأغنية برشا، لكن عندنا ضوابط في علاقة بالبرجة. بس الخير لكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية هذا المساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية حتى الثمانية في مرافقة إذاعية منوعة، نحاول من خلالها مرافقة كل من اختار هذه الموجات سواء كان في السيارة ولا في البيت داخل وخارج حدود أرض الوطن. صديقا والزميل محمد الغول، أهلا وسهلا. من زمان ما كانش في استوديو الإذاعة الوطنية أيمن تنفوري، طبعا رامي المجولي في التنسيق العام، أمام هذا المزح صديقكم عز الدين بن محمود. جولة اليوم باش نمشيو لدوز، باش نتحدثوا على دوز التراث، ونمشيو تحديدا لقصر غيلان وين ثم متعة وثم سياحة وثم الطبيعة وثم الأفق الرحب اللي يفتح الشاهية للحديث وللشعر وللأدب وللثقافة عموما. باش نمشيو أيضا بعد مع زميلتنا أماني بول عراس في محطة أيضا أخرى خارجية في المسرح، في المسرح مش في الشعر. وباش عنا أيضا فقرات قارة في تعودت عليها في مساحة هذا المساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى دوز، إلى قصر غيلان، إلى صديق المتميز والإنسان الناشط المثقف عز الدين بالطيب. مساء الخير.
1: مساء الخير، تحية ليك وإلى كافة المتابعين.
0: إيش نحوالك؟ شنو أمورك؟
1: على التقديم وعلى الاستضافة وعلى الاهتمام بدوز وبتراث دوز وبقصر غيلان.
0: أكاد أقول دوز مفروض تكون عاصمة الثقافة، راه تبارك الله كي نقفوا قدام اليومية على بدا سنة كاملة ونبدو نحسبوا أيام الشعر، مهرجان دوز والمسرح وقصر غيلان ومختلفة ومسابقة الشعر الشعبي وغيرها، يعني تبارك الله العفو برنامج ثقافي يخلينا مفروض أن دوز تكون عاصمة ثقافية لتستجلب التوانسة وتستجلب أيضا ضيوف عرب وحتى من العالم أيضا.
1: طبعا هي عروس الصحراء، هي عاصمة ثقافية بامتياز بما يتوفر لها من مناخ خاصة في فصل الخريف وفصل الشتاء، ومن مناظر طبيعية خلابة ومن نشاط ثقافي وتراث مادي ولا مادي قل وجوده في بقية مدن وقرى الجمهورية التونسية.
0: به انت توا والدوز بالطابع معناتها باللقب وبالمرزوقي وتبارك الله معناتها عمر كل غادي ومن الناس المهندسين في المشهد الثقافي بالنسبه لعروس الصحراء دوز. قبل الثقافه شنو الطقس؟ سخن شويه دوز نهارين
1: الظلمه؟ والله الطقس ما تعرف، بدي ثم تغيرات في المناخ، مره تسخن ومره تبرد،
0: كل مره كيفاش.
1: عشنا نهارات سخنين وبردت، معناها خفضت درجات
0: مشرك الطقس، مشرك
1: مازال ماهوش معتدل، معناها
0: مشرك ثم شويه سياحه، ثم شويه سياحه غادي المده هذه.
1: اي ثم معناها ولت منطقه جاذبه ديما السياحه موجوده، لكن سياحه تعتبر سياحه العبور، احنا نحبوها تكون سياحه المؤتمرات، سياحه
0: والاقامه غادي وتفرهيد وكل. نعم،
1: لأن هناك مخيمات، هناك نزول مصنفة حتى خمس نجوم، يعني
0: هي هي منال ثم البنية الأساسية اللي مفروض
1: نعم أو في الصحراء دوز.
0: به سي عزين بالطيب، باش تهزنا لقصر غيلان تو.
1: اي احنا
0: وين بالضبط قصر غيلان؟ وين خلينا بالخريطة هكا نتبعوا معك.
1: في دوز الشمالية، مدينة دوز الشمالية تبعد 145 كيلومتر على مدينة دوز. ولاية إقبلي، معتمدين دوز الشمالية.
0: المشي باش ينجم يكون سيارات عادية ولا كان بالرباعية؟
1: لا لا لا لا لا، الوصول إلى قصر غيلان طريق معبد يعني.
0: كياس باهي أمور منظمة والكل.
1: حتى السيارات الصغيرة تنجم توصل إلى قصر غيلان معناها.
0: باهي برشا. ماذا ينتظرنا في قصر غيلان؟
1: في الصحراء اللي يحب يدخل على الصحراء هذيك سيارات رباعية.
0: لا هذيك حاجة أخرى، هذيك حاجة أخرى.
1: لأن هي نجموا يجوها على الطريق المعبد ونجموا يجوها من عبر المسالك الصحراوية.
0: في الأسبوع القادم في إطار شهر التراث والكل، ثم نشاط كبير في قصر غيلان، حطنا في الإطار سي عزدي.
1: إي أنا قبل نحطكم في إطار الجمعية المنظمة لهذا الحدث.
0: أي.
1: هي جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي.
0: أيوة.
1: اللي تأسست في 2024. أنا مازالت ربما حديثة الولادة معناها.
0: نعم.
1: لكن تنظم باستمرار معناها.
0: ولدت كبيرة.
1: الحمد لله، هي لأنه هو سبقها مهرجان. سبقها مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي. تعرف أنت معناها. تم الإجراءات القانونية وتطبيق القانون، ما عادش مسموح للهيئات تنظيم المهرجان. وقع تأسيس الجمعية في 16 فبراير 2024، صدرت في الرائد الرسمي عدد 21، عندها أربع أهداف. من الأهداف هذه تنظيم مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي، تشجيع الشعراء ومزيد التعريف بهم
0: والإحاطة بهم لملا،
1: والإحاطة بهم، كذلك ربط علاقات مع جمعيات مماثلة في الأهداف. والهدف الرابع، هو تشجيع شعراء شعبيين والباحثين في مجال التراث الشفوي على الانتاج ومزيد التعريف بهم وبنتاجاتهم.
0: ممتاز ممتاز، هذا تعريف الجمعية. الجمعية على محطة مهمة في الأسبوع القادم، نهار 8 و9 و10 و11،
1: في نطاق الأهداف نتاعها. معناها نظمنا احنا في شهر التراث، في شهر التراث 25 وفي شهر التراث 24 عملنا ندوات. الندوات عام الأول كان الندوة، محور الندوة الفن والتراث، هو المحور العام للدورة 34 لشهر التراث. هذه السنة اخترنا أن يكون أحياء الجمعية لشهر التراث والاحتفاء بالتراث يكون في قصر غيلان، في لتشجيع الباعثين السياحيين يعني في منطقة قصر غيلان، لأن في الفترة هذه تسخن الدنيا شوي وتنقص الحركة السياحية. وتعرف التظاهرات هي تجلب الزوار ونقص السياحة الداخلية. معناها الحقيقة بدي التونسي عنده تقاليد وسلوك في السياحة الداخلية، وخاصة منطقة قصر غيلان منطقة جاذبة جدا. وكذلك أردنا أن نسلط الضوء على الحصن الروماني الموجود هناك، لكي ربما تقع مزيد العناية به ولما لا ترميمه ويدخل في خارطة المتاحف والمواقع الأثرية.
0: به قبل ما نبدأ ونحكي على البرنامج اللي انتظر في الجمهور متاع قصر غيلان والجمهور متاع الجمعية وجمهور دوز عموما، قصر غيلان للي ما يعرفوش، برش يعرفوه لكن للي ما يعرفوش، كيفاش تقدمه؟
1: هي واحة في قلب الصحراء، يعني هو الحياة حول عين سخونة، ماء طبيعي سخون كبريتي، معناها ربما معناها العديد يجوا ثميك معناها للسباحة والاستشفاء انتج، معناها أحدثت حوله واحة يعني، ومحاطة بكثبان رملية كبيرة وكبيرة جدا.
0: منظر تبدأ تتمثل فيه هكا ممتاز،
1: منظر معناها طبيعي ساحر، معناها سحر المكان اللي هي قصر غيلان، معناها
0: يعني في وسط الصحراء واحة وما عين ما سخونة وتحيط بكل هذا كثبان رملية، وثم إقامة ثم نزل
1: ثم إقامات ثم نزل، معناها فيها إقامات كبيرة برشا في كافة المرافق، يعني مكيف كما يقولوا المجموعة الصحية، تلقاها داخل خيمة معناها الخيام مجهزة بالكماليات كاملة، معناها
0: في انسجام مع المكان، مثلا مش شكل بني وبيطان وعرس واحد،
1: لا ثم حتى البني، ثم البني ولكن ثم الخيام، يعني هناك التجديد وقع في البناء ولكن هناك الخيام، يعني
0: ثم ناس مقيمين باستمرار غادي طبعا،
1: اي ثم المقيمين، هي كان ثم حتى مدرسة كانت تدرس ثميكة، وكان المستوصف موجود، فريق طبي موجود غادي، سيارة اسعاف يعني وزارة الصحة، كذلك البلدية عندها عون بلدي معنا لرفع الفضلات باستمرار،
0: يعني المرافق الضرورية موجودة،
1: مركز أمن، يعني حياة كما القرية،
0: المرافق الضرورية موجودة، الكل
1: المرافق الضرورية موجودة
0: خارق العاد. شنو فما في نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله؟
1: إن شاء الله احنا برمجنا ليالي قصر غيلان للتراث، أنا فيها لي سهرات تراثية، عندنا سهرة باش تكون لمجموعة نواة للموسيقى البدوية،
0: نواة
1: مجموعة شبابية ناشطة باش تقدم معرض حس القطاع تكريما للفنان الراحل بلقاسم بوقنا.
0: حس القطاع دي عنوان غناية متاع بلقاسم،
1: اي عنوان غناية متاع بلقاسم، وستقدم في شكل رواية، في شكل
0: سيناريو كامل، معناتها
1: لمجموعة أغاني بالقاسم بوقنا الله يرحمه ويسامحه.
0: ترأس هو يقول ترأس حس القطار جاي منك.
1: ترأس حس القطار جاي
0: منك. طب بعد كسي محمد يبدل لنا نسمع هذه أخير يظهر لي.
1: خلينا الباقي يحبنا.
0: أي أي أي.
1: وفيها تكريم تكريم بالقاسم المرحوم بالقاسم
0: مهم هو تجربة موسيقية مهمة ورايدة وعندها مخصوصة عندها خصوصية
1: وصوت استثنائي الحقيقة أي أي لا يعوض رحمه الله
0: ملحن رائع وعنده ذوق في اختيار الأغاني. هذا الأغنية محمد رأس حس القطار ماذا خلي اسمعها معنا سي عزيزين شوي قبل ما نكمل الحوار. ترى اعطينا ترأس حس القطار ترى

0: هذه ترى أس متى أسكت أسمع حس الجيتار جاي منه حس الجيتار هو نوع من الطيور ما
1: أي
0: خطة ثمانية ستارة حاجة أخرى مخنا نعاون
1: لا هو يتساءل حس الجيتار جاي منه
0: أي
1: ضبايح برنا ولا دلالات كف المحنة
0: أي
1: يعني هو دليل على يعني قدوم امرأة
0: أي
1: أو شبهها بالحس نتاع الجيتار يعني
0: أوك الغزل الخجول هذيك
1: دلالات كف المحنة
0: وانت شاعر ولد عائلة كلهم شعراء يا عزيزين تفهم
1: شكرا على الاختيار وشكرا على الهداء ونترحموا على اخونا بلقاسم وزميلنا هو
0: فنان
1: التعليم وكان
0: زميلي وكان نعرف شخصيا انسان خجول ومهذب وطيب ورغم انه فنان وعميق والكل به تو ايش عندنا في عندنا فرقه نواه هذه اللي هي بنت الجهه باش يقدموا عرض اسمه ترأس حس القطار في اطار تكريم بلقاسم بوغن شنو عندنا اخر
1: عندنا الفنان الحكواتي الفنان الرهيب فنان تشكيلي فنان جوال ممثل يعني حكواتي صالح السويعي المرزوقي حكاية قصر باش يروي القصر الروماني هذايا باش يعطينا الحكاية نتاع في سياق تاريخي يعني بروايته برؤيته
0: اللي يسمعوا فينا باش ينتبهوا الكلمة أنت قلت الفنان الرهيب
1: اي رهيب يعني في لانه هو متعدد
0: أي. صالح السويعي لا انا نحب تقدم لي اكثر الراجل خاطر
1: اي صالح السويعي هو حكواتي هو ممثل مثل اول من مثل المونولوج يعني
0: اي
1: وعمل ساهم في اخراج كاس افريقيا 1994
0: هذيك نتاع اللي فيه عبيد غبنتون وفي الاجواء هذيك الكل نذكروا
1: الافتتاح نتاع كاس
0: اي نذكر الافتتاح هذاك اي
1: يعني فنان تشكيلي يعمل البورتري يعمل لوحات
0: صالح السويعي
1: صالح السويعي المرزوقي يعمل المجسمات
0: ولد الجهه هو زاد
1: ولد الجهه هو مرزوقي
0: مدام مرزوقي
1: اي عمل مجسم في ساحة الشهداء عمل مجسم في الخابية نتاع في مدخل القلعة عمل مجسم نتاع قصعة الضيفان في سوق لحد يعني هذه وعمل وعنده دار صالح للفنون في دوز يعني فيه اللوحات نتاع خطاط ويخط على الجلد وعنده
0: في بالك سي عزيزين بالطيب وانت تتحدث كل جمله تقول حكي مثلا قصعة الضيفان هذه حكي اللي يسمع فينا يقول شنو حكي قصعة الضيفان هذه
1: معناها القصعة
0: القصعة الكبيرة المعبية بكسي واللحم
1: اي معناها هذه دايره في مدخل في سوق لحد مجسم
0: اي
1: معناها كون البلاد ترحب بالضيف ويجيب وكل القصعة
0: وراهم كرماء
1: كرماء
0: وراهم كرماء
1: بتعبر على الكرم نتاع الضيف
0: به شنو اخر في قصر غيلان
1: عندنا لوحة طائفة غبنتون ونعرف طائفة غبنتون مسجلة في اليونسكو يعني من التراث ولا من التراث العالمي يعني
0: اللي يسموهم الحمارنة هكا
1: الحمارنة القصبة مدنين القصبة
0: ايوه
1: عندنا معرض نعرف احنا المحور نتاع الدوره 35 لشهر التراث هو فن العماره احنا صالح السويعي في المرزوقي عمل في دوره من دورات شهر التراث جسد المواد البناء في نفزاوه عمل بها واخذاهم صور احنا باش نعرض الصور لمختلف مواد البناء اللي كانت الناس تبني بها في نفزاوة هذا معرض يعني
0: هذا معرض هذا على مدى 3 أيام ولا 4 أيام سي عزين هكا
1: باش يكون معرض هذا موجود على مدى من الجمعة حتى النهار لحد الصباح
0: وعندكم ضيوف جايين من برا باش يحضروا
1: من برا منين لا
0: يعني مش من خارج الجمهورية لا نحكي توانسة
1: توانسة مبدئيا كضيوف ما
0: ثماش اما الجمهور الناس اللي اختاروا باش يعديوا نهارات في قصر غيلان
1: وتنظم رحلات هو يتزامن مع عطله نهايه الاسبوع
0: اي
1: سبت وحد احنا قصدناه للموعد يعني
0: اي هذاك ايش حبيت انا هذاك ايش حبيت نوصل معك
1: رانا حبينا الناس وهي ثم معناها حتى المخيم هذا اللي باش يوقع فيه بدون ذكر اسمه باش يوقع فيه النشاط عمل أسعار خاصة بجمهور التظاهر هذه.
0: الناس باش يجوا يحضروا فهمتني؟
1: أي.
0: خارق للعادة يعني الدعوة موجودة أي. للناس كل باش يحضروا تم أسعار خاصة خنزيد نعملوا عليه تحت السطر هذه فهمتني؟
1: أي. أسعار خاصة
0: للناس باش يجوا يتابعوا
1: اللي متنقل بالذمة للتظاهر هذية اللي باش تكون من 8-9-10
0: 8-9-10 ماي معناتها نهاية الأسبوع الجاي واحة ما عذب وسخون وكبريتي لأنه فيه جانب الاستشفائي ثم إقامات في خيام ولا في الأحلام لأنه الكتبات في خيم طبعا تكون مهيئة ومحمية وفيها الضروريات تكون منسجمة زاد مع المكان هكا مع الواحة ومع الكثبان الرملية ومع مجاري المياه متاع العين العذبة. خلينا نحاول نرسم بالكلمات هكا المشهد اللي ينتظر
1: وانت رسام يعني
0: سي عزيز مشكور. عندك إضافة؟
1: عندي طبعا انا ما حكينا حتى عن شيء انا وزنا ما حكيناش
0: عنه. الله الله الله حليت لي شاي يلا
1: يلا توقوهم معناها يجوا يكتشفوا بقيه الفقرات.
0: أي.
1: عندنا ورشه في صناعه البلغه
0: اي
1: تقليديه معناها مباشره على عين المكان يشوفوا كيفاش تتم صناعه البلغه التقليديه.
0: اي البلغه المرزوقيه ذيك المنقوشه تبدا أي. رماديه وخاصه وبنيه واي
1: وهذه اللي باش يقدم الورشه هذه حصل على جائزة في يوم الوطني لللباس التقليدي يعني من
0: ممتاز.
1: وزارة السياحة يعني كان فيه مع كما يقولوا إنسان مش عادي معنا باش يقدم الورشة هذه وشاب زاد حبينا نشجع الشباب حبينا نسمنوا المجهود نتاعه لأنه هو متحصل على الجائزة حبيناه يكون موجود في معنا في التظاهرة هذه.
0: معناتها باش تجي قصر غيلان البلغة تستنى والشاشية سمحة هذيك الباهية
1: نتاع
0: نتاع نتاع دوز هذيك المرازيق اللحفة اللحفة ولا اي لحفة اسمها اللحفة الأصح اللحفة سامحني انا غلط اللحفة والبلغة
1: نقول لك نخو بها على غنمي بالنسبة للعصا واللي فيها مآرب أخرى
0: اي
1: حتى اللحفة هذه تمسح بها العرق وتغطي بها راسك من الشمس
0: وتحميك مر وتحميك من الرمل وتحميك من كل شيء
1: وتحميك من الرمل ويعني فيها عدة منافع معناها
0: اكيد اكيد
1: ثم زاد خبزة الملة مراحل إعداد وطهي خبزة الملة
0: أي.
1: ورشة كذلك مع حبينا نشاركوا أصحاب الهمم يعني مدرسة صم بدوز
0: أي.
1: فيها وليدات فيها يعملوا في الحنة والحرقوس خاصة النساء والبنات يهمهم الجانب هذا ثم ورشة في المجال هذا
0: ومطبقة ثماش مطبقة
1: الخبزة المطبقة موجودة أكيد
0: خاطر تحدثنا على البلغة وتحدثنا على اللحفة والملة يلزمكم مطبقة زاد حتى يكتمل المشهد
1: موجودة موجودة في الظروف هذه
0: أيوة
1: ثم السهرة سهرة ثانية فيها كيف فيها لوحة دخول العرس بداية العرس
0: العرس التقليدي
1: بداية العرس التقليدي
0: أيوة
1: وفيها نقولوا احنا الرماية معناها لأن احنا عندنا عادة من الأعداد في للشباب باش يحبوا يعاونوا العريس مولا
0: اللي سموها الحنه في عديد الجهات الاخرى
1: لا الحنه نوع اخر معظمهم نسموهم الرمايه يوقفوا ويرموا
0: هي هذيك هي هذيك هي
1: يرموا لا مش يرموا على العروس لا يرموا على الطبال الطبال يعطوا معناها لابسين الحوالي
0: والفلوس لشكون مال عاد للعريس ولا للطبال
1: الفلوس لا هي قبل كانت تول الفلوس تمشي للعريس
0: يلم الطبار ياخذ مكتب ويعدي من العريس اي
1: بعد ويكون اتفاق بين الفرقه نتاع العرس واهل العريس يكون عندهم اتفاق هذاك مش داخل في الحكايه
0: واضح واضح واضح,
1: معناه.
0: واضح واضح
1: واضح وهذه بعدها هي بالضبط تكريم لانه هو معناها اقطاب الفن الشعبي او اقطاب هذه الفنون الشعبيه للفرقه هذه باش يكون تكريمها واحد توفى الله يرحمه ويسامحه باش يكرموه لانه هو معناها قديم برشا وكيف كيف هذا زكار معناها عازف الزكر محمد بالبشير يعتبر من عام 68 هو يعزف في ساحه المهرجان يعني ما شاء الله تاريخ كبير برشا
0: اسمه اقترن بالمهرجان وبالانشطه غادي
1: يجي عمره ان شاء الله
0: به شنو عندنا اخر؟
1: وعندنا سهريه مع مجموعه محمد بن قايد فيها شعر وفيها غناء بدوي ثم عرض شريط وثائقي انزوه التلامذة في مشاركه في مسابقه عملتها وزاره التربيه
0: مندوبيه التربيه مهم
1: بمناسبة شهر التراث، صخور تتكلم قصر غيلان، يعني تقريبا 10 دقائق يوثقوا فيها ويحكوا فيها على قصر غيلان، هذا بروجيكسيون. وثم المحفل هذا النهار الثاني، ثم المداوري نتاع الخيل، وثم عرس تقليدي ونخان وميازي وزقايري، لوحات من التراث اللي باش تكون في قرب العين، معناه مش بعيد على العين، احتفاء بالجمهور الحاضر اللي جاي يتابع
0: في الليل، ويبدا الدنيا ضاوية الكل بحذا الواحة والعين والكل مشهد مشهد سينمائيا رايح. ايوه،
1: وثم التكريم كما قلت لك، وثم معنا تكريم الناس المشاركين، وثم ربما نهار الاحد باش يكونوا معنا تلامذة المدارس الابتدائية، عندنا تلامذة متميزين في حلقات في التراث في الشعر، في عندنا وليدات
0: هاي البر
1: هذوما باش نجيبوهم. وكذلك ثم مسعى مع مندوبية الشباب والرياضة باش يكون هناك مخيم شبابي باش يشاركوا فيه عدة دور شباب باش يكونوا موجودين معنا وباش يقدموا لوحات احتفاء بشهر التراث.
0: هاي البرش هكا نكونوا خذينا فكرة. عندي سؤال أخير.
1: تفضل.
0: طب منظمين كل شيء تبارك الله، ودوز انتم ما تحلوش في الشعراء، لانه تبارك الله كل عائله عندهم شاعر في دوز، اذا مش اثنين
1: اللي ما فيها الشاعر تحفظ الشعر.
0: لا
1: الشعر والشعراء بامتياز.
0: تمشيش نسيتوا وجهاء مثقفين مبدعين دوز، ما عيطت لهمش
1: والله باش نعيطوا احنا كيفاش سي صديقي عز الدين.
0: خطر انا سي عز الدين الاسم على الاسم. اسمعني سي عز الدين، ربي يجيب القسم
1: صديقي. ما هو احنا توا نحكوا بكل وضوح بكل لان توا باش تستدعي الناس غادي ثم اقامه وثم كلفه وثم معناها الناس اللي تحب تدعم التظاهره هذه. احنا اعلنا عليها التظاهره هذه، المجال مفتوح، حاولنا نوفر النقل للناس المشاركين.
0: ايوه،
1: حكم البعد نتاع
0: اي 145 كيلومتر على دوز.
1: الناس المشاركين باش نضمنوا الوجود نتاعهم مع بالتعاون مع وكالات الاسفار وفرنا الشيء هذا. اما البقيه بصراحه لان العدد كبير برشا، شكون باش تستدعي وشكون باش تخلي؟ معناها احنا نحبوا الناس اللي تأزرنا والناس اللي ربما تدعم التظاهر هذه وتدعم
0: ما انتم
1: الناس
0: ما
1: المكرمين.
0: انتم كي تستدعاهم معاكم اولاد الجهه المبدعين، هم يولوا يستقبلوا معاكم الناس، ونعرف لهم كرماء، ونعرف لهم يديهم محلوله، ويعاونوا ويستقبلوا ويفرحوا بالناس، وهم جزء في اخر الامر من منظومه من هم السند والمحيط نتاع الجمعيه نتاعكم، اللي نجموا يدفعوك.
1: نعم، احنا الجمعيه وحدها ما تنجم تعمل حتى شيء.
0: ما فيش كلام.
1: اما كيف تستدعي الناس للقصر غيلان، معنا باش توفر لهم الإقامة نتاعهم.
0: لازم تفرح بيهم
1: وتوفرهم الإقامة نتاعهم.
0: نعم.
1: والعدد كبير برشا بصراحة، ما نجموش نستدعوا الناس.
0: ربي يوفقكم.
1: ونادوا ناس ونخلوا ناس تولي إشكالية أخرى.
0: إيش وصلنا الغادي؟ سي عزيزين بالطيب.
1: إحنا الدعوة مفتوحة للي يحب يجي مرحبا، واللي سندنا مرحبا. و كيف التراب الجمهوري والناس كل يسمعوا فينا.
0: نعم.
1: اللي يجي لقصر غيلان ماهوش باش يندم في 3 أيام هذوما.
0: اكيد
1: دعم، هو وقدومه غادي هو دعم للسياحه الصحراويه.
0: نعم.
1: هو دعم لاصحاب المخيمات اللي يعيشوا ربما

0: حرة في سبيل أن تكون دوز عاصمة للشعر وعاصمة للثقافة ووجهة قارة على مدار السنة لكل من يعشق الطبيعة والصحراء والواحة والعين والشعر والثقافة والأدب والأمثال والتقاليد السمحة اللي كنا نتحدث عليها الكل.
1: هي ليك ولك يا حريق
2: عليك نغني يا مشكاين.

0: موعد الأحد،
1: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
0: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومع

0: معه صاحبه لحم بجغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
1: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
0: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
1: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخبارية. إطلاق دواء لعلاج مرض السكري في السوق التونسية وآليات استخدامه تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا في شكل حقنة، وفق ما صرحت به للأخبار رئيسة أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيدة، مضيفة أن هذا الدواء سيكون متوفرا في الصيدليات بداية من السادس من مايو الجارية.
5: تمنى الدواء الجديد بالنسبة للمرضى اللي عندهم السكري والسمنة، إن شاء الله مشوا اللي موجود في تونس من يوم 6 مايو للعموم. الدواء هذا احنا فرحانين حيتو هتخلي جديد لتونس. الدواء هو المرضى اللي عندهم السكري ومش معدل، الدواء هذا يعاونهم باش يعدل لهم السكر. زاد كيف احنا نعرفوا اللي 80% تقريبا دراسات أفسد من المرضى اللي عندهم السكري هما عندهم زاد الوزن الزايد والسمنة، والدواء هذا اللي يظهر اللي هو يعاون باش الإنسان يضعف. هو دواء زاد يحمينا من الجلطات القلبية ومن القصور القلوي. احنا نعرفوا للمريض المصاب بالسكري عنده ريسك فوا دو ولا مرتين ولا أربع باش يصاب جلطة قلبية، جلطة دماغية. هو السؤال يطرح نفسه، إذا يعوض الأنسولين؟ هو راهو ما يعوضش، لكن يجي أخر لجول الأنسولين. هذاك علاش أنا احنا ديما نقولوا اللي الدواء هذا ما لازمناش ناخذوه حدنا، لازمنا ديما نرجعوا للطبيب المباشر بتاعنا.
4: الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العموري يقول إن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم زيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية. والعموري يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تجميد آليات التعديل الآلي لأسعار المحروقات يندرج في إطار التوجه الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة في سياستها رغم ما يترتب عنهم من أعباء إضافية على ميزانية الدولة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن تحويل مؤقت لحركة المرور على طريق السيارة عدد 4 الرابطة بين تونس وبنزرتة. سيشمل مستعملي الطريق القادمين من تونس في اتجاه بنزرتة على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت، وذلك بداية من يوم غد الأحد 3 من مايو إلى غاية الجمعة 8 من مايو الجارية. الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تعلن تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا إضافة إلى حجز شاحنتين ودرجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل مبالغ مالية وهواتف جوالة تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية أخرى وفق بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني. وفي الصعيد العالمي وفي الملف اللبناني، توصل الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. حزب الله يقول اليوم أنه استهدف بمسيرة تجمع للجنود الإسرائيليين داخل منزل في بلدة البياضة جنوبي لبنان. وكالة رويترز للأنباء تقول نقلا عن مسؤول إيراني كبير أن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. انتهى هذا الموجز للقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: 7:14 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا المساء بإقعة ثقافية. هذا المساء لهذا العدد حتى 3-8 تحدثنا على دوز، تحدثنا على الشعر وعلى التراث وعلى العروض وعلى الصحراء وعلى الواحة وعلى المياه الساخنة. والحقيقة أنه عديدة هي المحطات الثقافية المهمة الكبيرة في تونس هذه الأيام، بالإضافة لدوز فيها المسرح وفيها أكيد زميلة أماني بوليعريس كانت تحدثت بإطناب على القلعة وعلى المسرح الصحراء والضيوف الاستثنائيين في الدورة هذه بخلاف قصر غيلان. الكاف اللي فيها سيكا جاز انطلق نهار 30 أفريل توصل حتى 3 ماي، سهرة كانت مع الافتتاح مع أنور إبراهيم والفعالية متواصلة حتى نهار 3 يعني غدوة. نرجع تونس العاصمة ومن ثم معرض الكتاب اللي هو الاختتام غدوة زادة، والأكيد أنه معرض ثم إقبال كبير على الأقل في الثلاثين الأخرانيين باعتبار أنه البارح يوم عطلة عيد الشغل واليوم نهار سبت وغدوة أحد كيف كيف الاختتام. دورة من حيث الجماهيرية شاهدنا وتابعنا الطوابير الناس الأطفال التلامذة الطلبة الأساتذة النساء الرجال الكبار الصغار، طوابير كانوا أمام باب قصر المعارض بالكرم لزيارة هذا المعرض واقتناء الكتب والتجوال وحضور الندوات والورشات والفعاليات الثقافية اللي كانت مصاحبة لهذه الدورة. أيضا ثم عديد الملاحظات في علاقة بالناشرين في علاقة بالكتاب وخاصة أخيرا في علاقة بالجوائز. جوائز المعرض، تعرف المعرض عنده جوائز كل دورة. برشة تعليقات وهنا بصرف النظر على اللجنة اللي تولت تقييم وإسناد الجوائز، بصرف النظر على الأسماء اللي تحصلوا على الجوائز، يفترض أن لا يسقط المثقف في بعض التفاصيل المتعلقة بالجائزة اللي كتب ونجح وشد اللجنة، شد جانب اللجنة، عملوا تصويت بيناتهم وغيره، نشجع النجاح. مش كل واحد يعمل حاجة، وأنا متأكد اللي اخذوا الجوائز كتبهم باعتبارها ما زالت جديدة حديثة الصدور، ما زالوا ما قرأوهاش العباد. يا سيدي نقرأوا الكتب سواء كان في القصة ولا في الشعر ولا في النقد ولا غير، وبعد نحكم. أما القصف العشوائي السابق لأوان واللي ما عندوش علاقة بالنص، عنده علاقة فقط بالاسم، المفروض أن نتجاوزوها المسألة هذه، لأنه مسألة ما تليقش لا بالثقافة ولا بالمثقفين. حركية كبيرة في دوز، حركية كبيرة في الكاف، حركية كبيرة في معرض الكتاب، ثم حركية أخرى فقدناها شوية، خليني نقولها ملاحظة لأنه برشا عباد يتحدثوا عليها، قضية الحركية في وسط البلاد في جهة لفايات تونس العاصمة وشارع حرية وشارع بورقيبة والكل، كأني بالعباد ولاو هربين خاصة النهار السبت. علاش حكيت الشنقل؟ لأنه اللي عنده عائلة باش يهبط هو وعائلته وصغيراته باش يمشيو بالفيدير ولا باش يمشيو شارع بورقيبة ولا باش يمشيو يتبضعوا، باش اللي باش يشري سبيدي، اللي باش يشري سروال، اللي نقصته كراسة ولا السيل واحنا قدمنا على امتحانات، اللي باش ياكل بيتزا هو وصغيراته، زاد يبدا مرعوب من الشنقال خاطر كاين الشنقال. ولا سبب في انه برشا ناس ما عادش يهبطوا وسط البلاد. اسمح يا اخوي انا نغفل شوية، نهار سبت عشية نلقى كرهبتي ندفع 50 دينار، تي أنا هابط ب50 دينار أنا وصغيراتي باش ناكلوا بيتزا ويتفرهدوا بها. 50 دينار تاخذ بيتزا، تاخذ ساندويتشات، مش عارف شنو، حويجات قضية صغيرة للدار. تجي أنت شنقال تجي تبدا تعس عليه كيما لعبة توم جيري، معناتها القطي والفاري، أنت تتلفت هك. وخاصة أنه كان ثم قرار سابق أنه نهار سبت عشية ما ثماش شنقال، تنفسوا العباد ولو يهبطوا. بعد وقعت تراجع على القرار هذا، يعني الملاحظة هذه نوجهها للسيد ولي تونس بكل احترام وتقدير وسيد وزير الداخلية، أنه مراجعة المسألة هذه، لأنه زاد يا سيدي غلطت هو وحط في بلاصة ما نصورش ساعة واحد يعرف لي هو بشي تضرب في 50 دينار ويحط كرهبته غديك. غلط انسى عنده صغيراته معاه شغله في باله قضية متاع دقيقة مخذت منه أكثر من وقت، يدفع 50 دينار علاش؟ وقال لك السابوه هذك 23 دينار علاش؟ هي الساعة ب 12% عاملينها. يا سيدي عاقبوه، أما تعاقبوه يا سيدي السعر هذاك ضارب 10، أما ضارب 20 يعني من 12% باش يدفعها في ساعة يولي يدفع 23 دينار علاش؟ ناقص الخزينة متاع جماعة الشنقال؟ ما مش معقول. أنا ننقل في كلام الناس التوانسة لأنه إحنا عنا القيم اللي تعتبر القانون في خدمة الناس والقوانين المرورية والتهيئة المرورية ومؤمثلة بتاع التهيئة للتنظيم مش للشماتة في العباد، لأنه برشا ناس ساعات نشوفه واحد هابط منا كان عند طبيب رجل كبير يلقى كرابته وهزوها زادة مش معقول، مرأة حامل، مرأة معها صغيراتها، واحد ما يعرفش ضيف، واحد عطش مش هيشري في دبو زمان ما تلفت هكا هزوله كرابته. راهو الشنغال لتنظيم الشنغال والسابو لتنظيم الأمثلة المرورية وتطبيقها ويخليه جانب من من من من من من من من النظام في الشوارع وفي الأنهج وغيرها. مش شماتة في العباد لأنه 50 دينار ولا 23 دينار سابو لخاطر هو ما قصش ورقة ب 12% يا سيدي يحسبها له ب 10,000. ما نسوا الناس هذوما، اللهم إذا كان عاد مش عارف أنا الاتفاقيات هذه وقتاش خدمته وغيرها. احنا بكل لطف واحنا على موجات الوطنية التونسية منخرطين في في في عناوين الدولة الاجتماعية اللي تحس بالناس واللي تراعي ظروفهم. مش معقول انه الشنغال يبقى حتى نهار سبت ويلم في الكراهة متاع العباد نهار سبت العشية. مش معقول، لانه بالطريقة هذه العباد يهربوا ما عادش يهبطوا للبلاد. التاكسي يقول له لا ما نهزكش لوسط البلاد وسيارته يهزها يهزل الشنغال. شعملنا الجامعية النتيجة ماذا بينا ثم حركية في البلاد خاصة انت وتحسن الطقس ولا وقريب جاية عطلة وقريب يكملوا التلامذة في نص ماي تقريبا ولتو توفى الامتحانات. خلي العباد تخرج وتتنفس وخلي هالفزاعة متاع الشنغال هذوما اللي يخدموا واحد يعس في راس النهج والاخر يعس في راس النهج من غادي واللي حبس كرهبته يقدروا ايجها وثم صيد ثمين يجهز الكهرباء. راهو ما يجيش وعيب وما يليقش بتونس وما يليقش بالعناوين الكبرى للدولة تخدم في مواطنيها وتحس بمواجع وبمطالب مواطنيها. أقول هذا وأمضي إلى نغم آخر. شكري بوزيان.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
2: تتواصل الحكايه مع موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه اذاعتكم الام 7:27 دقيقه على موجات الاذاعه الوطنيه. اللقاء يتواصل حتى 8 في هذا المساء. فقرتنا القاره في هذه المساحه الاذاعيه نيشان مع زميلتنا منى المهجري.
1: نيشان
3: اليوم في فقرة نيشان نمشي معكم في رحلة مع واحد من الأسماء اللي خليت بصمتها في المشهد الأدبي التونسي، الأديب براوي عجينة من مواليد أفريل 1951. هو ولد سوسة وخذ شهادة البكالوريا شعبة الفلسفة والأداب الكلاسيكية في عام 1970، وخذ الأستاذية في اللغة والأداب العربية في كلية الأداب تونس في 1976. خدم موظف رئيس مصلحة بمركز ولاية سوسة من عام 1977 إلى 1978، ثم درس بمعاهد التعليم الثانوي بالساحل وأحرز على شهادة التبريز في العربية سنة 1986. درس بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان ومن بعد بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة. انتسب إلى نادي القصة بتونس منذ 1972 واتحاد الكتاب التونسيين منذ بداية الثمانينات واتحاد الكتاب العرب بسوريا منذ 1990. تولى براوي عجينة خطة كاتب عام اتحاد الكتاب التونسيين بالمونستير من 2007 إلى 2010، ثم دورة 2010 إلى 2013. كتب القصة القصيرة وقصص الأطفال والمقالة الأدبية والدراسة النقدية وأعد المنتخبات القصصية ونقل دراسات نقدية ونصوص قصصية من الفرنسية إلى العربية. من مؤلفاته نذكر ممنوع التصوير اللي هي مجموعة قصصية اللي كانت سنة 1982 الطبعة الأولى والطبعة الثانية 1985. زد نلقاو عنوان آخر وجوه في المدينة اللي هي مجموعة قصصية أمواج الغضب الطبعة الأولى 1992 والطبعة الثانية سنة 2000. ثمار الجسد عام 1994. خفايا الزمان مجموعة قصصية في 2008 وبارشة مؤلفات أخرى. وحيل على التقاعد في أكتوبر 2011، وقتها تفرغ أكثر للكتابة والبحث والنشر، وهو يقيم حاليا بالمونستير. في الختام، براوي عجينة يبقى واحد من الأصوات الأدبية التونسية اللي تستحق تتقرأ وتتسمع، خاطر في كتاباته تلقى روحك، تلقى بلادك، تلقى الحكاية اللي يمكن أنت عايشها إما ما لقيت لهاش كلمات.
1: نيشان

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره
3: محلها عشرة معكم وفينا حيثما كنتم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا المساء عددنا اليوم كان مساح على التجوال بين مختلف العناوين الثقافية والترفيهية والفنية التي تميز هذه الفترة في مختلف جهات تونس بين الكهف ودوز ومعرض الكتاب وفعاليات أخرى في مختلف الجهات. طبعا شهر التراث كل المندوبيات تقريبا تجندت لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية وتقليدية وتراثية عديدة ومتعددة حسب خصوصية الجهات. هكا نكونوا وصلنا منتهى هذا العدد من برنامجكم هذا المساء 37 دقيقة باش نسمعوا فنان أثار عديد التساؤلات في علاقة بصحته وإن شاء الله يكون في أحسن الأحوال وربي يفرج عليه. الفنان الكبير يعني شاكر برشا كلام وإشاعات وغير على كل حال إن شاء الله ربي يحفظ ويعطيه صحة البدن. بالنسبة اللي زايدوا علينا بالله في حكاية الأغاني التونسية لأنه جات بعض الملاحظات هكا خليني نقولها بكامل الوضوح والشفافية. احنا اليوم مثلا في هذا المساء نخدموا ساعة ونص تقريبا من ناحية الفقرات والموجز والكل، عدينا 6 أغاني تونسية. سمعنا لطفي بوشناق اللي نجدد تعاطفي معها بعد الحملة قاعد تعرض لها لأنه قيمة فنية. لطفي بوشناق معناش برشا تشوفوش ناقه كي معناش برشا عدنان شواشي معناش برشا نبيه كراولي، هذوما قيمنا وهذوما فنانين وهذوما مرايا للموسيقى التونسيه. فرجاء وقت الواحد اللي يكتب كلمه واللي يخرج كلمه كل مرايا كل كل الطلقه الناريه اللي تخرج ما ترجعش عيب. راهو هذوما ناس فنانين وعندهم حساسيه وعندهم عاطفه استثنائيه، المفروض ان الواحد يخمم ويرزن ويعمل عقله لانه شنو حكايه التخوين اخي مسيبه يا حكايه التخوين تخونه ولا تقول به وعليه وكذا وغيره وغيره بعد 40 ولا 50 سنه موسيقى ما يجيش. قلت احنا سمعنا بالقاسم بوقنا اللي تشوفوش نقدو صاف الحمداني وشكري بوزيان ونبيها كراولي في ساعه ونص تظهري ما نجموش نعمل اكثر منك. اللهم عاد كان نجيبوا فرقه الرشيديه وفرقه الاذاعه والكل نحطوهم نسمعوا 24 دقيقه. يضحك حمزه. قلت الخاتمه باش تكون فنان مصري يحب نحبه برشا وعنده علاقه باهيه مع تونس يحب برشا تونس وكانت عنده عديد المحطات في فضاءات ومسارح تونس اهم قرطاج. طبعا ان شاء الله يكون ان شاء الله ربي يشفيه وربي ينفخ في صوته كما يقولوا. يا ريتك معايا يا حبيبي حمزة رامي وعزين بن محمود. يقول لكم بقية متابعة طيبة لموجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ محمد جمعة عياد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر سؤال يسأل الحاج بعد إتمام المناسك: يا ترى الحج متاعي مقبول وإلا لا؟ أول حاجة لازمنا نعرف إن هناك فرق ما بين الحج الصحيح والحج المقبول. شو معناها حج صحيح؟ الحج الصحيح هو أن يأتي الحاج بكامل أركانه وواجباته، أي أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج ومحبات الحج، وتنتفي عنه الموانع. هذا حج ما شاء الله صحيح وكامل. لكن هل كل حج صحيح مقبول؟ لا، القبول بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن قال أهل العلم: وإن كان القبول بيد الله فإن للقبول علامات. زعم إشنية هذه العلامات اللي نجم نعرف بها على الأقل زعم حجي قابل ربي سبحانه وتعالى أو لا؟ أول حاجة أن يشعر الحاج بأن حاله قد تغير من حال إلى أحسن حال. كتجي تسأله شن حوالك يقول لك عبد آخر، أنا إنسان جديد، أنا إنسان عرفت شنية حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. لماذا؟ لأن الله أكرمه واصطفاه واجتباه بأن دعاه من جملة ملايين بل مليارات الخلق باش يقف على صعيد عرفات ويغفر له ربي سبحانه وتعالى جميع الذنوب والسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لذلك أذكر قصة أن رجلا جاء إلى العالم الزاهد أحد الأولياء والعلماء سيدنا بشر الحافي فقال: يا أبا نصر، إني حججت، فكيف أعرف أن الله قد قبل حجي؟ قال له: إن كنت قد رجعت من حجك زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة فاعلم أن حجك قد قبل، وإن كنت على حالك قبل الحج فاعلم أنك لم تزدد من الله إلا بعدا. إن شاء الله ربي يجعلنا من المقبولين. العلامة الثانية كما ذكر سيدنا الحسن البصري وغيره أن من علامات القبول أن تتبع الحسنة بحسنة مثلها، إنه بعد ما تكمل العمل والطاعة تأتي بطاعة أخرى، وهذا نشوفوه حتى في العبادات.

0: أنتم فأقيموا الصلاة. فالإنسان يتقلب بين ذكر وذكر وبين طاعة وطاعة. لذلك يقول الحق سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم، يا أيها الحاج كملت المناسك أكهو، توا نرجع مرتاحين، نرجو إلى الحياة العادية وكأن شيئا لم يكن. لا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. قديش نذكر ربي؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يقول القائل: تعال ليش نقعد نذكر في ربي صباحا ومساء وذكرا كثيرا؟ تي أنا مازلت كي كنت نعمل في طاعات وجهاد وحج. لأن الذكر شكر لله. ما هو ربي عاد أنعم عليك بنعمة الحج، أي لازمك تشكر ربي سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. كيف أشكر الله على هذه النعمة؟ جاء في الأثر أن سيدنا موسى عليه السلام سأل ربه سبحانه، قال له: يا رب كيف أشكرك؟ فقال له سبحانه: يا موسى، من ذكرني شكرني. فمن علامات القبول إن الإنسان بعد الحج يصبح يحب الخير ويحب أهل الخير ويحب أن يعمل بالخير، وإن فاته شيء من الخير حن إليه. ولا بد أن نذكر أنفسنا وإياكم يا ضيوف الرحمن إنه بعد إتمام المناسك راهي ما هيش نقطة النهاية، بل تلك نقطة البداية، نقطة بداية لرجل سيسلك طريق الله. كنقول رجل يعني ذكر أو أنثى، يسلك طريق الله بعد عودته من الحج بحال أقوى وعزيمة أقوى وهمة أعلى. اللي كان مش مواظب على صلاته يولي واظب عليها، وإذا كان مقصر في صلاته يولي حافظ عليها، وإذا كان ما يقراش القرآن وما كانش يقرأ القرآن يولي يقرأ القرآن، واللي يكون أخلاقه سيئة يتولي تتحسن أخلاقه. هذه من علامات الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لانه هذه نعمه عظيمه باش ترجع انسان جديد. هو مش الفايده راك باش ترجع بعد الحج باش يعيطولك ياس الحاج، لا، هو ماهوش لقب، ماهوش تشريف فقط، هو تكليف، راهو شتان. وفما فرق ما بين انسان قبل ما يمشي للحج وانسان بعد ما مشى للحج وصلى في الروضه وما ادراك، وسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم، وقف على صعيد عرفات ورمال جمرات وطاف طواف الافاضه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. فهنيئا لكم يا من اصطفاكم الله واجتباكم لاداء مناسك الحج. ولله در من قال: إن قيل زرتم بما رجعتم، يا أشرف الخلق ما نقول، قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ محمد جمعة عياد.
1: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس اتعداوا من هنا ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب وكل صفحة رحلة وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا لهويتنا وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. معرض تونس الدولي للكتاب حين يصبح الكتاب وطن.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية، تونس تحتضن فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية يومي 5 و6 من مايو الجارية. وزارة التربية نشرت اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. غدا اختتام معرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج فني وثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت، خاصة من خلال المشاركة الإندونيسية. وزارة الداخلية تعلن اتخاذ جملة من الإجراءات المرورية بمناسبة المقابلة التي ستدور مساء غد بملعب حمادي العقربي برادس بين النادي الإفريقي والملعب التونسي، تتعلق خاصة بتحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من منتصف النهار وحتى 8 مساء موعد القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذكر الدخول. في أخبار العالم، المسؤول في البيت الأبيض يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهر بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. البنتاغون يعلن عزم واشنطن سحب نحو 5000 جندي أمريكي من ألمانيا خلال عام في خطوة وصفتها برلين بأنها متوقعة داعية أوروبا إلى تعزيز أمنها، بينما سيجري حلف شمال الأطلسي الناتو مشاورات مع واشنطن للاستيضاح بشأن تفاصيل هذا القرار. وسلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على طول جبهة لبنان بما في ذلك منطقة النبطية. انتهى هذا الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: الإذاعة الوطنية

0: Mamuaini. Mamuaini. ذاكرة الفن بعيون الأبناء مع عبد الستار عميمو.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مموعيني. اليوم وبمناسبة شهر التراث اللي كما تعرفوا هو من 18 أفريل ل 18 ماي، وكذلك شهر التراث اللي سنة يعتني بالتراث الأندلسي في البلاد التونسية، فكان ضيفنا على قياس هالأيامات هذوما. إضافة هي أنه كما البارح أول مايو هو ذكرى ولادته. ضيفنا اليوم في مموعيني هو مش أقول لكم من تراثه من اللي خلهولنا في البلاد كتب كثيرة، منهم الأثار الإسلامية في العهد الأتراك 1955، أثار الدولة الحسينية بالقطر التونسي 1955، نقائش تونس وأحوازها 1955، أثار المغرب العربي 1958، القباب التونسية في تطورها 1959، نقائش المنستير 1960، نقائش الجرجاني 1962، مونستير أبيرسيو هيستوريك 1963، مونستير سي مونيمون 1964، سوسة جوهرة الساحل 1965، بيوت أذن الله أن ترفع 1968، تونس الخضراء وآثارها 1968، لي مونيمون دو تونس 1971، سيدي بوسعيد 1971، نقائش جديدة من القيروان 1977، الفنون الإسلامية في البلاد التونسية من قيام الدولة الأغلبية إلى قيام الدولة الموحدية، ولمحة عن فنون زائر نورمان بصقلية 1978، حول مدينة تونس العتيقة 1981، وغيرهم من الكتب والمقالات. ضيفنا اليوم اللي في مموعينينا هو العلامة المؤرخ والمربي والباحث ثالث ثلاثة، الاثنين الأخرين هما العلامة سي حسن حسني عبد الوهاب والمؤرخ الكبير عم سي عثمان الكحاك، ثالثهم هو سليمان مصطفى زبيس اللي ينحدر من عائلة موريسكية الأصل، استوطنوا مدينة تستور حيث ولد ضيفنا يوم 1 مايو كما قلت لكم قبيلة من عام 1913. قرا الابتدائي بمسقط رأسه والثانوي بالمدرسة الصديقية. بعد ما أخذ الدبلوم دو صديقي التحق بالمعهد الدراسات العليا بتونس، قرا غديك عند كبار المستشرقين لويس مارسي، جورج مارسي، لوي بوانسو، ليفي بروفانسال وغيرهم. قرا عليهم فقه اللغة العربية والحضارة الإسلامية. وممكن ياسر على ما يقول الباحث الكبير أستاذنا دكتور عبد العزيز دولاتلي، ممكن ياسر خذا عليهم حب الأثار على هالمستشرقين هذوما، خاصة كي نعرفوا أن هو بيدهم كانوا معتنين بالأثار الإسلامية في البلد التونسية. سي مصطفى زبيس أو سليمان مصطفى زبيس مش لقاوه حاضر في الكثير من الندوات والجهات. أخذ يا سيدي شد عندك، 54 في كامبريدج، في كامبريدج، 57 في ميونيخ، 73 في باريس، بين أعوام 56 57 61 63 66 مؤتمر العربي الدولي للأثار، 1958 1970 و 1971 مؤتمر المدن العربية، 1960 61 مؤتمر الدراسات العربية بباليرمو، 1964 مؤتمر الدراسات العربية بالبندقية. وكان في المؤتمر هذا العالمي العربي الوحيد اللي كان متواجد فيه، واللي هالمؤتمر هذايا مشي في اجتماعه يأسس إلى المجلس الدولي للمتاحف والمواقع الأثرية لكم، اللي سي سليمان مصطفى زبيس واحد من اللي وضعوا البنود أو القوانين اللي قامت عليها المنظمة العالمية، وهو أول من ترأس اللجنة الوطنية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع في تونس، وقعد فيه حتى العام 1981 حيث خذا عليه المشعل قريبه سي عبد العزيز دولتلي. وتنشوفهم بعدش الحكاية كيفني السيد هذايا اللي ملأ الدنيا وشغل الناس في صمت، أنه الناس ممكن ياسر يعرفوا حسن حسني عبد الوهاب، ممكن ياسر يعرفوا أكيد يعرفوا عمي سي عثمان الكعاك، لكن كي تقول سليمان مصطفى زبيس ممكن برشا ناس ما يعرفوش السيد هذايا على قيمته الكثيرة وعلى أشغاله العديدة في صيانة وحفظ التراث والذاكرة التونسية التاريخية، سواء في الفترة الأندلسية، وعنده فما كتابات خاصة بالأندلسيات، سواء في الفترات غير الأندلسية، سواء التركية أو الحسينية أو العربية القديمة. أعماله جليلة، وقد ما نحكيه عليه السيدة ذاية وشوية. توفى سي سليمان مصطفى زبيس نهار 14 مايو، الله يرحمه، إذا كان عام 2003، معنا 90 سنة ويتفوت شوية. شخصيا كان لي شرف أني عرفته مني ليه، وتقبلنا برشا مرات بحكم القرابة، ممكن زادا بحكم أني تعلمت عليه برشا، وحتى النقائش، معنا نقائش متاع مدينة تونس خدمت عليه، العمل نتاعه هو كان باز متاع، مش خدمت عليه حاجات أخرى، واستشرته حتى في الحاجات اللي خدمتهم، ونفكر أنه نصحني برشا نصائح. الله يرحم السي سليمان مصطفى زبيس، لكن اللي خلف الثبات ما مات. واليوم مش نحكيه على العلم هذايا ونشوفوه بعين أخرى، مش بعين الباحث والعالم واللي أضاف، خاطر العالم شنو هو؟ العالم اللي يضيف حاجة، يضيف حاجة في ميدان من الميادين، وهنا بإضافة في ميدان التراث والأثار والتاريخ من خلال عينين حفيدته. حفيدته اللي هي لفاطمة عباسة زبيس. مرحبا بك فاطمة.
2: يعيشك فضلك.
1: تخير فاطمة ولا عباسة؟
2: والله عباسة سيتي لو برينون اللي اختاره لي هو.
1: احنا جايين لهذا واختيارات، وخاطر فما اختيارات اخرى بخلاف هذا وتو نجيوها، لكن قبل حبيت نحييك ونحيي روح سيد مصطفى.
2: عايش.
1: حتى هو زاد كان عيطوا له سيدي مصطفى، ما عيطوش سليمان، ما استعملوهش. اسم سليمان هو اسمه كومبوزور اسامي، لكن نستعمله اكثر في الدار وفي المحيط نتاعنا سيدي مصطفى اكثر من
2: سليمان. سليمان مصطفى زبيس لاندولسي، كانت لاندولسي سيتي اللقب اللي
1: نتاع العائله،
2: نتاع العائلات الكل. دونك ان سيغتان مومون الاسم ياسر ولا طويل، دونك حتى في تسجيل الاولاد في لي سوكسيسيون في الكل
1: طارت لاندولسي طارت.
2: فوالا نق لافي لو شوا باش ينقص زبيس ولا لاندولسي. دونك اون بارتي دو لا فامي قعدت لاندولسي،
1: وعائله اخرى وبقيت العائله قعدت زبيس.
2: والاكثر مصطفى زبيس سيتي بور
1: هذاك اللي اغلب الناس يقولوا بالاسم هذا. سيدي مصطفى على ما تقول لي عباسه، هو انه كان من حاجات اللي يحبهم، هو مش حاجة يحبهم، هو والده كان من كبار حفاظة المالوف، هو مدرسة بتاع مالوف، في دستور كان معروف بأنه مرجع، وحتى رجعوا له في وقت ما في مش يدوق في التدوين بتاع المالوف التونسي، رجعوا له، معناه كان يعتبر مرجع. فبالتالي سي مصطفى كان من حفاظة المالوف كذلك، ومحافظين على المالوف، يعني كان مغروم ومعنى في دمه يجري الملوف. وتقول لي عباسة أنه كان يبدأ يدندن في حاجات مش جملتهم يدندن فيهم جزء من نوبة العراق، فنسمعوا هالجزء هذايا ثم نرجعوا لكم بعد شويه مش نزيدوا نحكي باطناب اكثر على هالعلامه المؤرخ سي سليمان مصطفى زبيس الاندلسي.

0: مرحبا بكم مجددا في برنامجكم ممنوعيني اللي تسمعوه كل يوم سبت من 8 ل 9 على موجات الإذاعة الوطنية. ورحب مرة أخرى بالفاطمة عباسة زبيس حفيدة المؤرخ العلامة سيدي سليمان مصطفى زبيس. مرحبا بك. احنا قلنا مش نبدا من وسط قراجة، قلنا انه هو اختار وقت اللي تولدت انت، اختار انه يكون اسمك عباسة، وهو اسم نادر في تونس.
1: اكزاكتلي،
0: وهو اسم تاريخي، نعرفوا العباسة هي اخت هارون الرشيد.
1: بالضبط،
0: معناها هي مؤنث عباس، وهما العائلة العباسية فسموها العباسة واختاروا، ومشهورة
1: مشهورة بشعرها ودواوين وبثقافتها، وستي ان بيرسوناج،
0: اي شخصية كبيرة. وحتى نكبة البرام كان ينسبوها برشا الناس العباسة، لانه حب عليها ولد البرمك
1: جعفر البرمك،
0: وما كانش ممكن انه شريفة من حفاد العباس بن عبد المطلب. سيدي مصطفى اختار لك انت مثلا الاسم ذي، لكن نلقاه حتى في الجيل اللي قبلك، معناها بنته مثلا
1: عمتي
0: اسميهم مستنبطة،
1: اي أمة الحق، ام العلاء، سليمة. دونك فوالا،
0: اسامي شنو نجم نقولوا وقت
1: الوالد حازم، حازم الاندلسي، عمي سهل، معناتها سي با لي برينون
0: الدلجة برشا
1: لا موضة وقت. فوالا،
0: معناها نحب نقول مثلا ام العلاء مثلا في زمانها كانت الوحيدة اللي تسمى، معناها في زمان في جيلها هي تقريبا هي الوحيدة، فما هو وعمي سعد عثمان الكعاك كان عندهم هالاسماء، عندهم ابو العلاء.
1: دايور جو بونس كو بنيتي عثمان الكعاك، سي ما ميموار كان المعلومه اللي عندي صحيحه، هو كان قريب برشا من سي عثمان الكعاك، وفي بالي هو اللي سمى البنات،
0: هو اللي سمى البنات
1: دو موا عباسه، في بالي هو اللي سماها.
0: فبالتالي التاريخ والتراث وكل شيء يجي في دمه السيد، مع حياته تاريخ وتراث.
1: بالضبط، اون فيت هو كيف تجي تشوف على خاطر والده الشيخ محمد زبيس اللي هو كان شيخ مالوف، كان لا فوكاسيون نتاعو في الحياه سيتي المالوف والموسيقى والفن واحياء التراث الاندلسي، سوف كو هو اللي تي بلوس اكسي سيرتفع على العلم وعلى الخدمه. دونك ان سيغتان مومون معناتها بوه ماذا بيه لو كان قرا ومن بعد مشى خدم ديريكتومون. هو العلم كان عنده حاجه كبيره ياسر،
0: غالب،
1: دونك كان غالب اكزاكتومون. وحتى كي انتقلوا من بعد، انتقلوا هو صغير، خرجوا من دستور هو صغير بالكل، قرا في بيجا، ومن بعد استوطنوا في تونس العاصمه في نهج القحطي بحذا حوين تاع عاشور. دايوغ واصل المشوار تعليمه في الصدقيه، دايوغ في الصدقيه قابل هو وسي العروسي بن موسى اللي هو سون امي دونفونس، واللي انا ماذا بيا نحيي ذاكرته الله يرحمه، خاطر كان عنده علاقه كبيره بالاندلس وبتستو. دايوغ حياتهم كلها عدوها مع بعض. فوالا، donc si Mostafa il avait pour toi fa ou hawa sghi, donc il avait la charge nta khouato,
0: la aila kent hawa lazem yqom yqom khouato, hawa el kbir
1: kan hawa el kbir bou kan wlayd barka امو ما كانتش
0: ما عندش صارخ،
1: اي ام زين مبكيكو، امو كان جابت وليد بركه، دونك ما كانتش تعيش لولاد. دايوغ حتى بوه معناتها عزيزي الشيخ محمد، معناتها ان سيغتان مومون وقت اللي ولدت وجابت وليد قعدت ملبسته
0: الخرس مش ما زعما بعد عليه الموت،
1: بعد عليه الموت بالضبط
0: كما الاعتقاد نتاع وقتها.
1: دونك هو كان كيما نقولوا غونتي، معناتها
0: عنده اراضي
1: والاراضي، وكانت الخدمه نتاعو الاساسيه هي الفن. دونك سي مصطفى خذا من بعد العاتق نتاع تربية اخوته كيف توفى ابوه، قراهم ووصلهم هو، وكان هو المسؤول على العائله، اضافه الى الدراسه نتاعو والجانب العلمي اللي تعمق فيه.
0: في نفس الوقت يدير الميراث العائلي ويخدم، مش ينجم يعيش العائله هذيك.
1: كيف بدا بمهمه التعليم، هذيك كانت التدريس نتاعو، وكان حتى في العائلات اللي معناتها كان يدرس كمعلم، وزاد كانوا العائلات يجيبوه معناتها باش يقري
0: في الدار، معناها يقري.
1: فوالا، كانوا تلمو يستثقوه، وكان انسان معناتها ذو اخلاق عاليه، اللي حتى بناتهم يدخلوا
0: كانوا يقريوا هذاك الشيء. exactly. مشهور عليه انه كان، رغم انه كان جميل في ذاته، كان جميل وصغير وقتها، ومع هذايا كانوا ثقه، لدرجه انه كانوا برشا عائلات نعرف برشا نساء ادركتهم التوا، فما منهم ربي فضل اللي مازال قاعد مازال حي، يقول لك قريت عند هذاك استاذي معلمي في الدار.
1: دارج انه راجل يدخل يقري بنات في عائله في الوقت هذاك في تونس المحافظه. دونك من بعد جي معناتها من حبه للكتب والكل تخلى عمل جاود للمكتبة الوطنية وقتها يذهبلي مع سي عثمان الكعك سي جي بون ميموار وقتها كما نقولوا
0: زي الكود فودغ معناها تقول انت الحب حب
1: على خاطر الكتب سيتي دايور سيتي اون انسيكلوبيدي ان تيرم دو ريفيرونس في الجافد الجافد هذاك نجم تقول قرا فيه الكتب الكل ما فماش كتاب كان موجود في المكتبه الوطنيه
0: ما قراش على ما طلعش عليه
1: اي دونك سيتي اون ريفيرونس اي دو من غاديكا بدا لو باركور نتاع الاختصاص في الاثار وفي الابحاث
0: الله يرحمه سي مصطفى كان مثلا يقول لك ارجع للكتاب الفلاني ما يسميكش العنوان فقط يقول لك المحتوى
1: يعطيك الصفحه
0: ويقول لك صفحه الفلانيه تلقى فيها الموضوع الفلاني اللي يهمك معناها بالديتاي معناها ما كانش يقول لك ارجع للكتاب الفلاني برا شوف دور على روحك فركس تلقى كتاب كبير ولا مجموع ولا موسوعه ولا عده اجزاء يقول لك الجزء الرابع بين الصفحه كذا وصفحه كذا تلقى الموضوع اللي تفركس فيه معناها كيفاش الذاكره هذه معناها حاجه غريبه
1: قعدت موجوده حتى لاخر دقيقه معناتها انا نتفكر لاخر دقيقه الى البلوك نوت نتاعو لحظه المخده القلم باسكو اللي كريفي ديرنيرمون بالقلم كيما نقولوا كل يوم تجيه لابريس كان يعمل في لو ريسونسمون تاع العائلات الاندلسيه في تونس ساعات يبروني حتى لي زافي دو ديسي يعمل هكا ياخذ الاسامي تاع العائله ويلوج على الاصل تاع العائله وين الى اين يرجع على خاطر حتى العائلات الاندلسيه فما اختلاف في الاصل نتاعهم باسكو كوم يا يو لو موفمون
0: الهجره الاولى والهجره الثانيه
1: فوالا دونك فما برشا عائلات كي اون ايتي ديبلاسي دونك يقول لك هذا اصل من هوني ولكن في الاصل
0: الاصيل من بقعه اخرى
1: نقولوا دار سبيس احنا من سارق قسطن بعد قالوا من بالانسيا بعد في الاخر جينا نعملوا في ابحاث لقاو اون ايتي ديبلاسي من غرناطه
0: من غرناطه سارق قسطن بالانسيا قبل بالانسيا
1: دونك على هذاك فما قعد معناتها لي ريشيرش
0: هاجس حتى لاخر وقت
1: والذاكره نتاعو حتى لاخر وقت معناتها ويكتب في حتى لاخر دقيقه
0: انا اللي استغرب عباسه في الامر هذايا هو انه طب انا شحريقي ديجا ونقرا في القائمه نتاع الكتب الجزء جزء خاطر راهي مش القائمه الكلها راهي اللي سميتهم ازاي فما حاجات اخرين وفما مقالات
1: فما المقالات وفما التسجيلات الاذاعيه
0: صوتيه وفما هالاسفار هذوم الكلهم البعض منهم زاد انا قلت قد كل عام ما عاش فين بلي سيد هذا وقتاش كان حياته الخاصه لقى وقت يتزوج بالصغار والله كيفيه معناها
1: هو يافي با كو سا لو كان جات الكتابات وحدها نقولوا ينجم واحد يلقى وقت مي سيتي ان هوم دو تيران معناتها كان
0: حياته
1: في لي فوي كان معناتها انا
0: في التنقيب
1: إيه.
0: لو لم نقول حاجه مش يفهموا الناس يعني بس خاطر برشا ناس ممكن ما يفهموش لو لم يكن مصطفى سليمان زبيس فضل الا انه عمل النقاش نتاع الجرجاني لكفاه فخرا هذيك تاكد علاش خاطر مقبره الجرجاني تنحات بالعجله في غصره خضر جاء الامر باني مقبره الجرجاني تسمى مقبره الشرف اللي مدفونين فيها العائله الكبيره التونسيه وحتى سلاطين بني عفصو ومرائهم جاء أمر بالعجلة أنه تتنحى مش تعمل حديقة عمومية وفين توا التيران تاع الكورة تاع الصالة تاع الكلوب أفريكان والبيسين تاع البلدية اللي في الجورجاني هذيك كانت مقبرة قديمة جدا من وقت الحفاظة والأمر جاء من رئيس الجمهورية أنه إزالتها بالعجلة
1: هو مش كان نقاش الجورجاني
0: كان ليه مش هذيك برك معناها هذيك تصور بغصرة يقولوا لي في الليل يحكيوا للناس اللي خلطوا عليه في المعهد الوطني للتراث يقولوا لي في الليل يخدم على الطرش معناها يقول لي فمش كل معاه يضويله تمشي اكيب وتجي اكيب مش يضويله النقاش والنقاش صعيبة للنقل نتاعها نقلهم كما هما وقت تصور يصوروا لكن هو عاود ينقلهم باليد ويعاود ينقلهم بالكتيبه نتاعنا توا خاطر مش معرقه مش مفهومه نتاع توا
1: مع العلم حتى جبار كان ياخذهم
0: هو نفسه ماني عمل جبار
1: يروح يطلع البيرو كان عنده بيرو في الدار يقعد يعاود ينقل تناقل هذوك نتاع النقائش والكول نتاعو تقولي عندي حتى من الكول كان يصنعها هو بقى بمات تصاور
0: ما تتقلقش
1: دونك يلصق تصاور ويكتب تحتهم لي زانسكريبسيون معناتها
0: النص اللي موجود
1: في نلقاها والنص في نلقاه ويترجمها ثلاثة لغات يكتبهم بالعربية والفرنسية والإسبانية باش تقعد معناتها كانت خدمة sur le terrain كانت خدمة معناتها الكتيبة تاريخ دايوغ احنا الكل انا نحكي على روحي دو موا نتفكر كان لي فضل كبير ياسر انه في برشا حاجات اولا جيني نهار وانا صغيره بالكل، يمكن على عمري 5 6 سنين، مازال كي بديت نفهم، جيني قال لي اقعد وني باش نحكي لك حكايه. دونك قال لي احنا توانسه ونحبوا بلادنا، اما رانا اصل جدودنا راهم جاوا من الاندلس، وحكي لي حكايه الاندلس، وزرع فيا انا وعائلتي الكل حب البلاد هذيك. معناتها سي امبورطون دو انك
0: تقعد على اتصال
1: انك تعرف
0: اصولك،
1: تعرف انت منين جيت وشنو تاريخك. والفخر اللي عندنا معناتها بالانتماء الاندلسي والانجازات معناتها اللي صارت والحسره على
0: فراق،
1: انا واحده من الناس نحس في روحي كاني انا جيت اكسبولسي من ارض الاندلس معناتها. مي سي كيلكان اللي يبعثك يقول لك يعطي. معناتها انا باغ اكزومبل كي خديت سيزيام عمري 12 سنه، العباد يهديو لهم بسكليت، العباد يهديو لهم ما نعرفش انا ان فواياج، انا هدي لي العقد الفريد.
0: وعقد الفريد مش ساهل راه حتى قرايت فريد الملك السعيد اللي هو كتاب ابن عبد ربه المعناه اللي فيه حكيت ما تكتب للامراء الاندلسيين معناتها
1: كنز توصل عزيزك هو منه مسؤوليه، خاطر علاقته بالكتاب كانت كبيره ياسر مقدسه وزرع فينا هكاك. انا توا نبدا معناتها نقوم الصباح نلقى 3 4 كتب بجنبي نخمم فيه، هو اللي كان باقي اونتوري دو ليفر. دونك جو نلقى روحي في فرد
0: تقريبا طريقه نتاع عيش،
1: فرد طريقه نتاع عيش، معناتها العلاقه بالكتاب والعلاقه بالمعرفه. علاش قلت لي انت قبيليك حاجه مهمه اللي قلت لي يبعثك للمجلد الفلاني للصفحه الفلانيه كان ملم بهم الكل، وزرع هذاك فينا معناتها حب الثقافه وحب والكتاب معناتها نتنفسوا كتاب. انا نتفكر حاجه ضحك شويه، انت تعرف احنا دارنا في خيار الدين على البحر، انا كنت نعدي نهار اللي نصلعوا اللي ليله اللي باش نرجع للمكتب وانا في مون فلوري بحذي، خاطر كانت عندي علاقه كبيره بيه.
0: معناها الصيفيه كنا تعدي حذي
1: نعديها اي، وجيت او بوتي سوا معناتها انا نحضر له قهوه نتاع الصباح كان حنين ياسر. كيف ندخل له انا الصبيح ونقول له صباح الخير، وجهه كي نقول لك يسيل يمين
0: ينور
1: معناتها. كيف ندخل له انا نروح باغ اكزومبل نهارين يجي هو يعاود يرجع
0: يتعارك
1: يجي يتعارك مع بابا يقول له توا باش نجي نهزها معناتها ما فماش. دونك علاقتي كانت خاصه بيه برشا رغم اللي ما كانش انسان يحكي ياسر، مي نفهموا بعضنا. فما نهار مثلا انا ما نعرفش يجي نصغار على 7 8 ans عمل لي ملاحظه، بعد عاود عيط لي قال لي إيه غزب لي هكا، قال لي اللبيب من الاشاره يفهم. سي حاجه قعدت لي بين عيني توا، سي اون فالور في حياتي. معناتها كل حاجه يلزمك
0: مره واحده ما تعاودش،
1: وحتى اقل من مره واحده
0: بالعين بالاشاره
1: تفهم لوحدك وحدك معناتها
0: تفهم روحك كما يقولوها
1: اكزاكتومون. تفهم اللي انت يلزمك يبدا قدرك عالي، ويلزمك تحترم روحك وما تخليش عبد باش يعمل لك لا رمارك. ودايوغ دونك باش نرجع لحكايه الصيف، نتفكر في القايله الناس الكل تقيل ولا ترقد ولا حاجه، وانا كنت نتسلوس نطلع للبيرو. البيرو نتاعو بالنسبه ليا انا سيتي مغاربه علي بابا، باسكو نلقى التصاور نتاع لي فوي، نلقى لي زانسكريبسيون لي نيجاتيف نتاع التصاور، نبدا نخرج فيهم ونثبت في لي نيجاتيف شنو هو اللي فيهم. اي جو مو روند دي كون معناتها
0: تفطنت وقتها،
1: تفطنت القيمة الابحاث اللي عملها وقيمه الخدمه اللي خدمها. وعمره ما كان عبد يلوج باش يقول انا كتبت
0: ولا شهره ولا اي،
1: لا لا لا. دايوغ حتى الكتابات نتاعو كي نجي نقراها قداش كانت مبسطه ومجعولة بأنها العبيد الكل تفهمها للعموم، ومكثر الكتب نتاعو باللغة العربية وباللغة الفرنسية. معناتها سيتي أمويا أنه يفتح باب المعرفة
0: للناس الكل،
1: للناس الكل، مش كتاب أكاديمي صعيب افيك دي مو تكنيك والكل. دونك
0: ولكن الفكرة نتاعو أنه يوصل المعرفة خاصة التراثية نتاع التراث والتاريخ للناس الكل، سواء اللي قاري شاهد عليا واللي تنفعوا، واللي زاد مش قاري برشا ومستواه بسيط لكن يفهم.
1: ولكن يفهم معناتها أنا واحدة من الناس التوا معناتها كي نبدأ نمشي في بلاصة ورانا قايش والحجر، معناتها علاقتي بالنقائش ولي زانسكريبسيون والحجر اللي تري بارتيكولير، نبدا نمشي نمس
0: تكلمك
1: نبدا ونمس فيهم هكا ونشوف ونخمم وهذا كيفاش وهذا من انا عهد، معناتها زرع فيا هذاك. وحاجه اخرى معناتها اللي ما كانش يلوج في لا بريتونسيون تاع العلم، معناتها كان يحب العلم للعلم. وكان
0: مش مطية، مش للغاية معناها،
1: مش للغاية أنهم ايه؟ يقولوا سليمان مصطفى زبيس عمل ولقى ودرا شنو. قبليك أنت وحكيت على مقبرة الجورجاني، ماهيش بس سولمون مقبرة الجورجاني اللي هو فما برشا معالم من المعالم الإسلامية في تونس اللي لولا سليمان مصطفى زبيس ونقولها بكل أنطولت مودستي معناتها راهم مشيت
0: مع أن عليهم حتى معلومة لو لا خدمته هو
1: مش حكاية معلومة عبد ستا وصلوا قف قدام البولدوزير وهما بشي هدموا في باطل المستير معناتها عبد حتى حياته
0: ورغم اللي كنقولوا رباط المستير نقولوا إرادة سياسية معناها
1: هي كانت إرادة سياسية دايوغ فما اون غراند بارتي من المدينة متاع تونس وأسوار المدينة متاع تونس اللي وقت اللي تهدمت كانوا يبعثوا سليمان مصطفى زبيس أون ميسيون لبرا
0: مش ينجموا
1: هما يهدموا.
0: هو للعلم زاد من الحاجات ما قلناهمش انه سي هو واحد من المؤسسين نتاع جمعيه سانت المدينه، جمعيه سانت المدينه اللي تاسست في السبعينات لغايه حمايه مدينه تونس وتسجيلها في اليونسكو معناه، وهو سعى اللي وضع الخارطه ووضع نص معناها اللي مش على اعتمدته اليونسكو اعتمدته لتسجيل مدينة تونس كمعلم تاريخي كمدينة تاريخية، وراها مصطفى سليمان زبيس أو سليمان مصطفى زبيس اللي هو وراء العمل اللي فكان فما محبة يعمل حاجة بمحبة
1: معناتها الأثار متاعه ولي روشيرش سيتي حياته معناتها أولاده لسيت متاع أوذنا معناتها خرجوا من تحت الأرض وقال لهم راهو فما أنوتر سيت مازال ما
0: خدمناش
1: أن غران توماج خاطر هو بعد تخصص في الآثار العربية الإسلامية ولكن خدم على كارتاج برشا، خدم على أوجنا برشا، خدم صابرة المنصورية هو اللي اكتشف لو سيت متاع صابرة المنصورية هذا بوتيتر إني با سيتي مي ولكن أنه اليوم المعالم هذه موجودة ومعرف بها في تونس يظهر لي الأوبجكتيف متاعه إلى إيه أتا.
0: إضافة إلى أنه هو لسن عادة جديدة ما كناش نعرفها في تونس أن المعلم التاريخية تحط عليها بلايك نقاش الرخامية وقول المعلم هذا راهو اسمه كذا وتأسسه فلان الفلاني عام كذا عمرنا ما كنا نعرفها
1: معلومة جديدة.
0: سليمان مصطفى زبيس هو اللي سن العادة هذه بدها في سيدي بوخريصان المتحف اللي عمله هو زادا كيف كيف كان آل السقوط اللي في قبور آل بن خراسان اللي هو أنقذوا معناها القبة ما تسمى بالقبة الخضراء أنقذ القبة هذيك وأنقذ القبور اللي موجود فيها وحط عليها بلاكة رخام فما بلاكة قديمة لكن حط عليها بلاكة مقرية وفي مستوى العين ومن وقتها في جمعية صيانة المدينة والمعهد الوطني للتراث معناها مشي المعهد الوطني للأثار والفنون كما كان يتسمى وقتها معناها مزاياه كبيرة.
1: أنا نتفكر الوالد يحكي لي الله يرحمه يقول لي وصل خاطر سيتي اون بيريود اللي عتخدم وقت الاستعمار الفرنسي ومن بعد كان بعد جاي الاستقلال ومازالوا وقت المستعمري فما برشا اثار اللي تسرقت وتهربت من بلاد تونس للاسف وصل في رمضان يشق الفطر ويمشي يفزل يقف في المطار
0: مش يراقب اذا
1: كان يراقب فماشي شكون من هذو من حتى معروفين
0: اللي يعتنيوا يهزوا معناها المستشرقين وغيرهم
1: المستشرقين بالضبط كان يقف في المطار معناتها يفزل معناتها يلقيتي
0: يعني يعس يعس يعس
1: على فم شكون الفلان اللي خارج
0: اللي عنده فيه شك كما نقولوا احنا
1: عنده فيه شك خاطر تجي المعلومه اللي
0: قطعه الفلانيه تهزت ولا القطعه الفلانيه مش ما فماش والكل
1: معناتها اثاره وخدمته تونس وحجارها ومعالمها سيتي اولاد وسيتي حاجه من لحم وجزء كبير برشا.
0: من جانب اخر على المستوى الشخصي انت قلت انه سي مصطفى قاعد متعلق بالاندلس يحكي لكم على علاقتكم بالاندلس كذا لكن كذلك يظل حتى في الزيجات حتى في النسب حاول انه يقعد اكثر ما يمكن في العائلات الاندلسيه
1: بالضبط
0: اختيار
1: ماماتي يرحمها كانت اندلسيه امه هو كانت اندلسيه مش من تستوى من العاليه هو سيتي اون توندونس عند الاندلس دايوغ
0: ياخذوا من بعضهم
1: شويه ياخذوا من بعضهم اي اي بور لانيكدوت ماماتي لابخت الله يرحمها كانت ياسر طيب ماكله بنينه وماكله اندلسيه دونك كونت يل روسيفي كيف يجيو من برا معناتها دي شيرشور اللي ما كانوا لاسبان ميغيل دي بالزا كان ديما معاه ديما
0: هو موسم داير موسم من ظرف الدوله الاسبانيه
1: فوالا اي دونك كانوا معناتها يجيو في كيما نقولوا
0: في بعثات
1: رسميه، عاد نهار الاولاني يحضروا مع البعثه، ونهار الثاني يقولوا له سي مصطفى معناها نحبوا نجيو ناكلوا مكة بخت الله يرحمها. دونك هي كانت تصنف وتطيب اندلسي صحيح. دايوغ فما برشا من الحاجات اللي من بعد حكي عليهم سي عثمان الكعاك الله يرحمهم اللي هما من تاريخ نتاع ماماتي، سيتي لي روسيت نتاع
0: طريقه الاعداد معناها خذاها
1: على سيتي دي بلا اندلو
0: باعتبارهم اصحاب برشا وقراب برشا
1: لبعضهم، كانوا مع بعضهم جيران في سيدي
0: بوسعيد
1: ياسر كانوا حبيبي ياسر سي عثمان الكعاك. دونك قعد معناتها اون بارتي دو سافوار هذاك الكولينير
0: الأندلسي
1: معناتها تأرخ غراس المطبخ العائلي اللي كان يتيب في دابنا.
0: مادام قلت على المطبخ العائلي، كان غورمو ولا غورمي؟ كان أكل ولا يتلذذ الماكلة؟
1: شو أنا باش ناخذ نتذكر الأوماج اللي صار في دستور عام بعد وفاته. دكتور محمد الطالبي لخص سي مصطفى سبيس في كلمة قال سيتي أن أوم سيفيليزي،
0: راجل متحضر.
1: Voilà, متحضر. Donc, c'était un fin gourmet. يحب الحاجة البنينة. يحب الحاجة اللي مثلا وقت اللي نتفكر وقت كان رئيس بورقيبة الله يرحمه يقبل وفود رسمية معناتها لا رين دو بلجيك لي بريزيدون والكل، كان سي مصطفى موجود بور اسوري لي فيزيت انتر اوتر في قروين وفي مناستير معناتها في لي سيت برانسيبو. دونك كان يبدا موجود يكمل الفيزيت من هوني يغزو لو شوفور يقولو هيا معناتها كان يقولوا له اقعد افطر معنا هو اللي هو يحب ماكلة ماماتي دونك يروح
0: يروح يجي لداره
1: فوالا معناتها العباد تبدا تلوج
0: شفتوا في القصر معناها
1: مع رئيس ومع الرؤساء والواحد وهو اللي هو إلى دوغي مثلا الحلال بور لوي سيتي لان دو سي بلا بريفيري كان يحب الجاسباتشو جاسباتشو سي ان بلا سي با لا سوب اللي نعملوها توا في اسبانيا لا سوب الشوربه البارده من الجاسباتشو سيتي شوربة تتعمل كيما النواصر وهي أكبر شوية باللحم وجيرية شوربة أندلسية
0: وزعرة
1: أندلسية
0: مش حمرة ولا حمرة
1: تولي حمرة دونك عنا يا الحلال يا الجاسباتشو هذوكم سي
0: حاجة لازمة.
1: دونك كي يقولوا له سي مصطفى ماكش باش تقعد مأدبة رئيس يقول لهم لي لي لي مروح عندي عندي عندي الحلال نتاع لابخت ما يعلو عليها حتى شيء. دونك منهم من ها لون يظهر لي لا رين دو بلجيك وقتها خذي هو كمل
0: الزيارة
1: معناتها الواحد لا بارتي العلمية نتاعو الزيارة ولا كونفيرونس والكل وشد ثنيا لتونس يفتلو كان بالموتا خالط عليه قالت لهم لا نحب سي مصطفى يكون معي موجود معنا
0: معنى الملكة اضطرته باش يرجع
1: عمل دومي تور ورجع
0: معناها على خاطر هو في مخه لا في داره
1: سيتي كيلكان تاع كيف كان دايوغ كيف يخدم معناتها كيف يروح من الخدمة إلا في سون بيرو لوجوه الصباح وهو يخدم حاطط أم كلثوم يدندن معاها وهو يكتب ويخدم سيتي سون مونت معناتها كيف يدخل إلي تي لا موجود لأولاد ويحكي معاهم خاطر حتى الأولاد معناتها فما ديفيرونس في العمر
0: أي.
1: دونك فما اللي كان قريب منهم برشا وقت اللي جاو من الأول ومن بعد
0: الأولاد الأولانيين
1: فما تنجم تقول 3 جينيراسيون
0: ثلاثة أجيال تقريبا في
1: الأول حتى كي كان يمشي باغ إكزومبل خاطري كان يمشي في محاضرات في المغرب كان يدرس المستشرقين في المغرب
0: بين قوسين هو اللي عمل القائمة نتاع الآثار نتاع مدينة فاس مدينة فاس هو اللي حصر قائمة الآثار اللي فيها راهو اللي عملها الأولاني بالكل في الستينات التجؤوا للمغاربة التجؤوا له لأنه ما لقاوش عندهمش شكون ممكن ما لعبش أما التجؤوا في سليمان مصطفى سبيس باش خدم القائمة نتاع الآثار نتاع مدينة فاس.
1: نتاع فاس أوكي أول مرة نسمعها. دونك خدم في الجزائر برشا دارس في الجزائر كان عنده كيما ذكرت أنت في منيخ معناتها كان حتى وهو بعيد أنا نلقى في الأوراق نتاع الوالد يرحمه الجوابات اللي كان يبعثوا لهم يبخوني لو سوان باش يبعث لكل واحد جواب
0: لولادو كل واحد وحده
1: معناتها كان خوه الله يرحمه سي محمود معناتها كان يبدا يوصي، خاطر كان هو صغير وكان ديما معاه والكل يوصيها على الدار وعلى الاولاد والكل، مي كمان كان هو اللي يبعث معناتها جوابات، كل واحد يبعث له جواب وحده. معناتها نبدا نقرا اللي توا نحكيه على الكوتشينغ والموتيفاسيون والديفلوبمون، هو كان في الجوابات بالكلام نتاعو
0: يحاول يأطر أولاده،
1: كان يعمل هكاك اللي فالوريزي، يقول لهم راني فرحان بيكم وراني فخور بيكم وراني وصلني اللي انتم تعملوا في افور. معناتها كان حتى وهو بعيد
0: محيط بعائلته وموجود مع عائلته. انا والله فكرتني مش نسوق معناها رحمه زاده كيف كيف على اخوه، خاطر عم اسمه محمود معناها زاده هو كان مغروم برشا وضامر برشا، كان جوستومون الضمار. انا عم اسمه محمود عرفته اكثر برشا حتى كنت ملاصق ليه تقريبا، وكان كيف سيدي مصر، سيدي مصر في الوثائق يقول لك الكتاب الفلاني في الوقت الصفحه الفلانيه، عمي سي محمود في معرفه الانساب والعائلات والديار، تقول له الدار الفلانيه يقول لك ايه، ما مرته فلانه الفلانيه ابوها فلان كان تاجر في البقعه الفلانيه وحانوته شراها من عند شكون هو، معناه يعطيك تاريخ كامل. ده كان حتى في وقت ما جم مجله المعالم الواقع كان يكتب فيها كل شهر يكتب فيها جوله يحكي لك على الحوانت والديار وكذا بالاسم وكذا. هو زرع في لأن خوه صغير هو هو سي محمود، كي كان يقول سيدي مصفى قول سيدي مصفى معناها يشيحرق في لسانه. اندرا هذا الكل تأثير سي مصفى،
1: اي هو كان صغير معناتها وكان معاه في برشا حاجات في الإدارة في لي ديبلاسمون كان دونك اكيد انه فما تأثير
0: والتأثير زعما نلقاو زاد في سي عبد العزيز دولتلي أستاذي وسيدي وخط القرابة زادة.
1: وي
0: سي عبد العزيز زعما سي عبد العزيز من عشان لازم نسأله هو مني ليه
1: نسأله هو.
0: أما سي عبد العزيز زعما تأثر بسي سي مصر خطر تحكي يحكي عليه زادة هو يحكي على معناه يحكي على حاجة بكل إعجاب معناه كبير يحكي عليه اللي ما يعرفوش مثلا القرابة العائلية الدموية يتصور ويقول لك إعجاب متاع أستاذ في بعض التلميذ بأستاذه. أنا نعرف خدار فما القرابة لكن فما برشا إعجاب يبدو أنه فما خلق معناه حبب الناس فيه
1: في كلمة سيتي أن بيرسوناج معناتها كان راجل ما نعرفش كيفاش نقولها بالعربي كي يافي دو لوغا
0: عنده إشعاع
1: ما كانش عبد يتكلم برشا تحكي انت عظمة وتفديك ما كانش عبد يفدلك برشا كل كلمة في بلاصتها ما كان عنده حضور معناتها أنا كي ساعات نبدأ معاش حتى كي نتفكر في وقت اللي كانوا في سيدي بوسعيد معناتها المجالس اللي قعد فيهم مع سي سنوسي ومع سي عثمان الكعك ستي مجالس علمية ينجموا العباد الاخرين يفدلكوا ويحكي
0: هو لا هو يسمع
1: يسمع يضحك
0: يتبسم
1: يتبسم معناتها حتى ضحكته موزونة سفا عبدك ليك
0: ها ها ها ها
1: قهقه هو دايوغ نحكي قبيليك على سي العروسي بن موسى اللي هو كان رفيق عمره معناتها سي العروسي دايوغ يظهر لي خاطر سي العروسي كان يمشي برشا لتستور عزيزي بعد ولا يمشي لتستور بلو ريغوليرمون خاطر عنده ولاد عمات
0: معناتها خاطر زاد كان مشغول برشا بالخدمه
1: كان مشغول برشا فوالا دونك سي العروسي كان دايوغ ان سيغتان مومون كي نقلوا من سيدي بوسعيد سكنوا في حملم فعلى خاطر هو كان ديما في المحاضرات لبرا وسي العروسي كان صديق عمره وكان
0: هو لي.
1: وكان معلم وكان مدير بعد مدير المدرسة دونك بابا باغ اكزومبل كان يقرا معاه عنده دونك يمشي معاه الصباح نوع كي يدخل القسم يولي النوع
0: يتقلب
1: يتقلب
0: يسلبس معنا نقولوا احنا
1: وكانوا عندهم حوارات ياسر انا خلطت عليهم على خاطر كان عنده ان ريتوال كل نهار السبت يمشي بحذا سي العروسي يهز المسجله كاسيتات نتاع صلاح عبد الحي وكرم محمود وام كلثوم وعبد الوهاب صباح فخري يعديوا عشوية ما كانوش يحكيوا ياسر
0: يستمعوا للفن
1: يستمعوا يغنيوا على خاطر سي مصطفى كان زادا يعزف كان يعزف على العود كان يعزف على الكمانجا كان يغني عنده صوت حلو ياسر كان في بالي أمين مال ولا أمين عام تاع رشيدية دونك كان سي العروسي الله يرحمه يبدا يدكك عليه يبدا هو يضحك يبدا يعني يتكلموا بالعربيه الفصحى
0: حتى نقاشاتهم بالعربيه
1: يقول له هو يقول له بعضهم يا سيدي والاخر يقول له يا سيدي معناتها النقاش بالعربيه الفصحى كومون دير النحويه
0: سليمه معنى العربيه السليمه
1: دايوغ سي مصطفى توفى نهار المولد سيتي لو 13 ماي العيد الصغير اللي من بعده قد قد سي العروس سي توفى.
0: هما اكيد الحزن عليه معناه فقد فقد مش حزن فقد فقد صديق عمره معناه.
1: فوالا دونك تحكي لي عمتي ام العلي يقول لها يعيشك معناتها لي عمرك ما حرمتني من رفيق عمري على خاطر كانت صديقة اللي تواصلت من المدرسة الصادقية وقت اللي قراوا مع بعضهم حتى
0: الحقيقة
1: معناتها حتى الموت فرقتهم أكلكم وابخي
0: أي مات قليلة معناتها.
2: تسمع على موجاتنا الهادي القلال
3: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك
2: صفوة
4: دبلجة واحدة هي مديريني دبلجة واحدة يا مديريني
2: يوسف التميمي
5: عم معروف يا سنة عم معروف او كني وروف يا سنة او كني
2: لذاع الوطنية تونسية 100% تسمعوا برامج ليدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM في جندوبة وباجة على 99.97 FM في الكاف على 104.9 FM معنا احنا بدأت الحكاية
6: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
6: محلاها عشرة
7: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
8: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: سليمان مصطفى زبيس شخصية بالحق معنى كبيرة، شخصية تعدد من الإذاعة وعمل أعمال برامج إذاعية، ويظل ممكن صح صديقته في عام عمل كعاك، وهو كان مدير الإذاعة القسم العربي، مدير الإذاعة التونسية، لعل هذا اللي خلى معناه. لكن ما نعرفوش عليه الحاجة هذه. سي عثمان معروف في الإذاعة في التلفزة، بعدش عمي سي مصطفى ما كانش يرغب في الظهور،
2: لا
1: يظل ما فماش الرغبة متاع الظهور.
2: كان إنسان يخدم للعلم للعلم بالضبط،
1: على هالكتابة هوكا إذا كان حد استشاره ما يبخلش عليه، أما ما يظهرش ما كانش عنده حب الظهور،
2: ما كانش عنده حب الظهور، وكان معناتها حبه للخدمة متاعه ستخدويزي بالكتابات متاعه، معناتها من الخدمة للخدمة،
1: خدمة
2: معناتها أنا نتفكر حتى معناتها أنا واحدة من الناس جافي لو بريفيليج اللي وقت اللي كان ساعات يجيو هالإذاعات
1: الأجنبية
2: سورتو الإسبانية، خاطر هو
1: يحفظ اللغة الإسبانية،
2: فوالا مومب كوريسبوندون دو لاكاديمي رويال إسبانيول، وكانوا يجيو معناتها يعملوا له ديزانترفيو. أنا الوحيدة اللي كنت عندي الحق بالمحض، وكنت نقول كيفاش معناتها العابد هذا اللي كان يتكلم بعربية فصحى مطلقة الماتريس اللغة الإسبانية
1: بالطريقة
2: هذيك، رغم اللي هو ان سيغتان مومون إلا فيو ان بروبليم دو سونتي، دونك
1: ما عادش تلكون شوية
2: فوالا بالضبط.
1: كيما متمكن من اللغة العربية الفصيحة، متمكن من الفرنسوية زادة خاطر عنده فرنسية من أروع ما يكون
2: بالضبط.
1: وكذلك الإسبانية اللي كان يحذقها بصفة مبهرة معناها، فنجم نقوله أنه إنسان كان شامل كإنسان
2: مع حفظ القرآن الكبير. هذاك سكان إنسان معناتها
1: متدين،
2: متدين وتخيبيو
1: مع متدين، وفمك طيبة متاع التدين هذاك، تعلق بالدين الإسلامي،
2: طيبة التدين وطيبة القلب، خاطر من عشان نقولهم دابنا في مونفلوري عمرنا ما نعرفوا قديش عنا من عابد باش
1: يفطر
2: وقديش باش وقديش من عابد بيت، معناتها ستي دار محلوله
1: اللي جا مرحبا،
2: اللي جا مرحبا للي مش مرحبا يفرح معناتها ترى وجهه ينور كي يدخل عابد جديد، معناتها وكان عابد اللي عائلته كسوسوا اولاده ولا اخوته ولا الجيران ولا الناس الكل هذوما يزم يتهنى عليهم هو ويسال عليهم ويتثبت اللي كل واحد متزي من كل شيء، معناتها كان معناتها ربي ياسر في قلبه، معناتها سوني با متاع
1: مش معامله وكهو،
2: ماهيش معامله لا لا، سيتي
1: شعور سيتي لوي شعور هذاك هو هكاك، هو
2: بو الناس الكل،
1: هو بو الناس الكل، هو اخو الناس الكل، هو قريب للناس الكل. كيما قلت لك السيد هذا قد ما نحكيو عليه شويه معناها، وللاسف انا ما لاحظتش ان فما حاجه باسمه،
2: للأسف
1: ما فماش نهج اسمه سليمان مصطفى زبيس، فماش معلم ثقافي ولا تاريخي باسمه هو، ليه فما حتى
2: للأسف لي. ذولي في إسبانيا وقتها ما عملوا أوماج كبير، إلي تي كيستيون يظهر باش تعمل حاجة باسمه في إسبانيا، أما في تونس
1: بخلاف أنا يظهر لي فما مرة في المعهد الوطني للتراث هكا عملوا له هكا سيريموني، ومرة في آخر حياته في المستير،
2: في مستير فوالا هذيك سيتي جمعة قبل ما يتوفى،
1: فوالا في آخر حياته معناها وقتها عملوا كولوك هيل وفما برشا ناس تكلمت وكذا، وقفت الحكاية غاديك كهو معناها.
2: أنا معناتها حسب معرفتي بي هو نتصور اللي التقدير العلمي اللي كان يحظى به وقت اللي يقف يعمل كونفيرونس
1: في محاضرات ولا في الندوات العلمية الكبيرة،
2: معناتها هذيك كان يعني له أكثر من أنه نهج، ولا احنا حابين أنها تكون مكتبة موجودة بالكتب متاعه، ولا غالب صارت ظروف أخرى اللي حالت دون ذلك، خاطر كانت عنده مكتبة خارقة للعادة، ولكن الى حد الان
1: فما حد تحرك، رغم اللي السنه كما قلنا العنوان تاع شهر التراث هو الاندلس، معناه التراث الاندلسي
2: هو اللي المؤسس نتاع المركز الثقافي الموريسكي مانيش حافظ الاسم بالبدا، مي سيتي فونداسيون اللي تاسست وقتها لاحياء التراث
1: الاندلسي الموريسكي. مع هذايا على كل حال هذه مش مشكله كبيره. فما سؤال في الاخر مش نقول لك، اما انا مش نعدي في الاخر مش نخدم البرنامج بغنيه بغنيه لعلي ريحي اللي هو ولد عم عزيز الاخر فاطمة عباس سبيس، لكن أمها بنت الريحي، خذوهم من بعضهم
2: وخالي سي عبد العزيز الدولي.

0: هذه القاعدة هذه بسؤال.
1: تفضل.
0: لو كان عمي سمسطة توقعت قدامك هنا في الكرسي هذه، شو تقول له؟
1: انا ساعه كنت كنت انا نعيط بابا عزيزي، كنا نعيط معتك، كنت كي نقول بابا عزيزي نحس الدنيا وقفت. معناتها انا معناتها ممتنه حاجه كبيره ياسر بالحنانه اللي عشتها معاه، والعز اللي عشته معاه، والحب العلم والكتب والقرايه اللي زرعهم فيا. معناتها اليوم منقول معناتها في وسط الدنيا هذه الخوارج الخمارة هذه كلها متاع، كان فما حاجة مازالت هكا كي ديستانك اون بيرسون، سي العلم اللي عندها والتربية اللي عندها ولي فالور اللي المبادئ اللي تربيت عليها. معناتها سي كيلكان اللي علمني انك تسمع وتحلل وما تتسرعش باش تجاوب وتتعمق في البحث نتاعك قبل ما تعطي اي معلومه. ولا
0: الله يرحمه سي سليمان مصطفى زبيس، الله يرزق العائله ويطول في عمركم واللي خلف في بيت ممات كما قلنا. نتلاقاو احنا الجمعه الجايه مع شخصيه اخرى ان شاء الله، لكن نخليكم مع صوت مطرب الخضراء علي الريحي. صباح الخير.
2: لا شفتك مرة ولا ريتك، لا شفتك مرة لا ريتك، لا شفتك مرة لا ريتك، لا شفتك مرة لا ريتك. كيفاش اخطر لي كيفاش، كيفاش اخطر لي كيفاش، كيفاش اخطر لي كيفاش، كيفاش اخطر لي كيفاش، كيفاش اخطر لي وحبيتك، كيفاش اختار لي وحبيتك، كيفاش اختار لي وحبيتك. لا شفتك، لا شفتك مرة، معرفتش قلبي اش غرّة.

لا جريت ولا جبت الزر ولا جيتي ولا نجيتك لا جريت ولا جبت الزر ولا جيتي ولا نجيتك لا نعرف لا انت درة لا نعرف لا انت درة ولا شمسك على صيتك ولا شمسك على صيتك كيفاش اخطر لي كيفاش كيفاش اخطر لي كيفاش كيفاش

0: بحبك بدي وقلبي حطيتك قلبي وفكري ماله ليك بنتي بدي وقلبي حطيتك اطلب عيني يا لطيف اطلب عيني يا لطيف اما قلبي سكنت وبيتك اما قلبي سكنت وبيتك كيفاش اختار لي كيفاش كيفاش اختار لي كيفاش كيفاش اختار لي كيفاش كيفاش اختار لي كيفاش
1: مامو عيني مامو عيني ذاكرة الفن بعيون الأبناء مع عبد الستار عميمو.
2: معنا احنا بدات الحكاية
3: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تمام 9 مساء هنا في تونس. بمناسبة المقابلة التي تجمع غدا في ملعب حماد العقربي برادس النادي الإفريقي بالملعب التونسي، وزارة الداخلية تتخذ جملة إجراءات تتعلق أساسا بتحجير وقوف

0: وجولان جميع أصناف العربيات بالطريق الوطني رقم واحد في الجزء الممتد بين مفترق شوش ترادس ومفترق برج الوزيرة الزهرة من منتصف النهار إلى 8 مساء، ما عدا القاصدين إلى الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. تحويل حركة المرور على مستوى طريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من يوم غد الأحد وإلى غاية يوم الجمعة 8 من مايو الجاري. ويأتي ذلك وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان في إطار إنجاز حقل تجارب للتشوير الأفقي في هذه الطريقة. غدا الأحد اختتام الدورة 40 معرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الإندونيسية. في أخبار العالم، المجلس الوزاري الأمني الصهيوني المصغر الكابينت يبحث غدا استئناف الحرب على قطاع غزة. يأتي ذلك بعد أيام من تحذير داخل كيان الاحتلال من مساع يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب بهدف تحقيق مكاسب انتخابية مع اقتراب الانتخابات العامة. هذا واستشهد فلسطينيان اليوم في هجمات لجيش الاحتلال على وسط وجنوب قطاع غزة في مناطق تقع خارج نطاق سيطرة جيش الاحتلال وخارج مناطق انتشاره، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر من العام الماضي. فيما يتعلق بالشأن الإيراني، وكالة ريترز تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد الحصار البحري على إيران أشهرا لخنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. جاء ذلك بينما نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول إيراني رفيع تأكيده أن طهران بدأت خفض إنتاج النفط كخطوة استباقية لتجنب تجاوز القدرة التخزينية. هذا قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن أي اعتداء جديد سيواجه بأدوات ووسائل جديدة، مضيفا أنه لا تستطيع أي سفينة العبور من مضيق هرمز دون إذن من القوات الإيرانية. في لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 44 هجوما أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة عدد آخر. في المقابل رد حزب الله بأربع هجمات على أهداف لجيش الاحتلال جنوب لبنان، قال إنها استهدفت 3 تجمعات لجنود ومربضا مضادا للدروع. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

الموسيقى التونسية. إعداد وتقديم الدكتور صالح المهدي.

السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سنتحدث عن مقام من المقامات العريقة في المغرب العربي، ألا وهو مقام رمل الماية. مقام رمل الماية بالنسبة لتونس هو مقام العشية، يرتكز كله في كلماته على جمال العشية وعلى غروب الشمس وعلى الجلوس في العشية في الحدائق وغيره. ونوبة رمل الماية يعزفوها في ذلك الوقت، لأن كل نوبة عندها وقتها المضبوط. وكيف ما عرفنا، النوبة تبدأ بقطعة موسيقية بدون إيقاع شبه مرتجلة. في القديم كان يرتجلها أحد العازفين وهو العواد بالخصوص، ويتبعه بقية أعضاء الفرقة في ارتجالاته. لكن عندما تأسس المعهد الرشيدي في سنة 1934، قام الشيخ ميسترنان بضبط هذا النوع من الارتجال وأصبح مضبوطا، أصبح غير مرتجل. وليش هذا؟ لأن تكرر عدد الآلات، وأصبح الكمانجتية 8 ولا 9 ولا 10 والعوادين كذلك. مش ممكن بالشخص يرتجل والجماعة لا ينظرون إليه لكثرتهم. ولذا ضبط التلحين أو التأليف الموسيقي الذي يسمى الاستفتاح. بل نستمع إلى استفتاح نوبة رمل المايه.

بعد ما استمعنا إلى استفتاح النوبة يتبين لنا أن هذا المقام هو من فصيلة مقام الحسين اللي سبقنا أن درسناه وقدمنا فيه نوبة، وكذلك هو من فصيلة مقام البياتي الشرقي، إنما له خاصيات. الخاصية الأولى هو نطلعوا للدرجة السابعة ونركزوا عليها، تا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. خاصية ثانية أو ينزل بسلم مزموم، تا را را را را را را را را را را. الخاصية الثالثة يبين الدرجة الرابعة، تا را را را را را، ويركز على الدرجة الخامسة، تا را را را را را تا را را را را را را را را. فما خاصية أخرى موجودة هي استعمال للجواب، تا را را را را، هذا يتصل بما يسمى في المشرق بالبياتي محير، ويسموه عند إخواننا الإيرانيين بابا طاهر، لأنه يغنى في طريقة صوفية وشيخ هذه الطريقة ينادونه بابا طاهر. وانتقدوا إخواننا الإيرانيين المؤتمر الأول للموسيقى العربية الذي استعمل هذا المقام ولم يذكر بابا طاهر بل سموه محير البياتي. بل نستمع بعد ذلك إلى المصدر اللي فيه ثلاثة إيقاعات ويتناولها كلها وهي معزوفة في مقام رمل المائع.

هذا كان الاستفتاح والمصدر لنوبة رمل المايع، نوبة العشية. هنالك شخصية كبرى وهو إبراهيم الموصلي أبو إسحاق اللي تعمل العمل الموسيقي في العهد العباسي. هو إبراهيم ابن ميمون ابن نسك، أصله من أشراف الفرس، ولد بالكوفة، وقد كان سبب نسبته إلى الموصل أن أخواله منعوه من تعلم الموسيقى فهرب منهم إلى الموصل وأقام بها مدة طويلة، تعلم بها الموسيقى، ثم انتقل منها إلى الري، وصادف يوم مر به أحد قواد أبي جعفر المنصور في طريقه إلى أحد العمال وهو يغني، فأصغى إليه ثم خلع عليه دواج سمور. دواج سمور هو المعروف الآن بالكلكبوت الشعر، وهو ثوب ممتاز من جلد حيوان. ثم استمر إلى مهمته، وفي رجوعه أقام لديه 3 أيام ووهب إليه نصف الكسوة التي كان يحصل عليها من الأمير مع 2000 درهم، وهو أول ما اكتسبه إبراهيم الموصلي. وبلغ خبره الأمير محمد بن سلمان بن علي، فأقام عنده مدة، ثم قدم الخليفة المهدي الذي لم يسمع قبله من المغنين إلا فليح وصياط، فأعجب به وأقام عنده. وحاول المهدي نهيه عن الشراب وضربه وحبسه لذلك فلم يفلح، وكان سجنه فرصة حيث تعلم فيها الكتابة والقراءة وألف ولحن فيها كثير من إنتاجه، ومنه: ألا طال ليلي أراعي النجوم وعالج في الساق كبلا ثقيلا، بدار الهواني وشر الديار أسام بها الخسف صبرا جميلا، كثير الأخلاء عند الرخاء فلما حبست أراهم قليلا. تزوج إبراهيم من دوشار ثم من شاهك التي أنجبت له ابنه إسحاق الذي أصبح فيما بعد زعيم الموسيقيين في العصر العباسي الأول. وتحصل إبراهيم الموصلي مالا كثيرا من الخلفاء العباسيين، وكذلك من بيعه للجواري بعد أن يعلمهن، ووصل رزقه من ذلك عدا الجرايات التي كانت 10,000 درهم في السنة، واستثمار ضيعاته وصلت ثروته إلى 20 مليون درهم. ويقول ابنه إسحاق أنه كان مدينا 5,000 دينار عند وفاته، وقد كان عالما أديبا شاعرا وفنانا. يحرز له السجن. وقال فيه ابن سيابة: ما لإبراهيم في العلم بهذا الشأن ثاني، إنما عمر أبي إسحاق زين الزمان، جنة الدنيا أبو إسحاق في كل مكان، منه يجنى ثمر اللهو وريحان الجنان. مر بمحله إبراهيم بن المهدي فسمعه بصدد مراجعة تلحين جديد فحفظه منه خلسة. وفي اليوم الموالي حضر الموصلي لدى الرشيد يعني هارون الرشيد وأنشده اللحن الجديد، وبسؤاله أجاب أنه صنعه البارحة وهو صادق في ذلك. فعارضه إبراهيم بن المهدي وقال إنه قديم يحفظه، وانطلق فغناه، فنهر الرشيد الموصلي وقرعه. ولما خرج هذا الأخير أعلم إبراهيم بن المهدي الخليفة بالواقعة، فدعا الموصلي واسترضاه وأهداه 5,000 دينار. بالنسبة لمقام رمل المايا لم يقع فيه إنتاج جديد إلا القليل، فمن المعزوفات هنالك سماعي رمل المايا ألفه الشيخ عبد الرحمن المهدي
نستمع إليه من عزف فرقة الإذاعة.

زلنا في نوبة رمل المايع بعد ما قدمنا المعزوفة اللي هي كان عبد القادر المراغي في القرن 16 يسميها الموسيقى المحضة، هي اللي ما فيهاش غناء، وكثير من السادة المذيعين يعلنوا عليها بالموسيقى الصامتة، وهو غلط فادح. إذا كانت صامتة ما نسمعوهاش. أنا خيرت نعبر عليها بالمعزوفة، هي القطاع التي تعزفها الآلات. بعد هذا تدخل الفرقة في عزف مقدمة موسيقية أيضا، تبدأ من السرعة إلى البطء، تسمى دخول لبيات أو دخول النوبة، ويأتي بعدها بيتان من الشعر. تقدم البيت الأول ثم فاصل موسيقي صغير يسميوه الفارغة في تونس، وبعض البلدان العربية الأخرى يقولوا كرسي، فالفارغة أحسن، هي موسيقى فارغة من الكلمات. ثم يعاد البيت الأول ونعزفه له فارغة بعده، ثم البيت الثاني، ومنه تنطلق الفرقة إلى مقدمة أخرى للبطيحية. الأبيات بتاع نوبة رمل المايا تقول: قدم المسايا مرحبا بقدومه، وهذا النهار قد انقضى في سبيله، واقرأ السلام على البساتين كلها وعلى الحبيب إذا اختلى بحبيبه. احنا عندنا في تونس مهرجان للموسيقى التقليدية اللي هي الملوف، ونعمل فيه مسابقات بين الفرق، وفرضنا على الفرق باش تعزف الآلات التونسية العريقة، العود التونسي والرباب اللي ما عادش نشوفه في أغلب الفرق بما فيها الفرق المختصة في هذا الفن. وكذلك بعد ولينا نحرض الفرق المحلية في داخل الجمهورية على الإنتاج على غرار الملوف. ظهر سي منور زروق في باجة، ظهر سي صادق العمري في جابس، ظهر أبناء بي حمودة الزرقة في القيروان، ظهر جماعة من الدخلة منهم أستاذ الجريتلي، وأنجوا في الملوف. وكنا نفتتح هذا المهرجان في سنيت شيخ الملوف بتستور، وهو سي الحاج محمد بن اسماعيل رحمه الله. ملا نستمع إلى الدخول ثم أبيات لنوبة رمل المايع.

استمعنا إلى أبيات نوبة رمل الماية: قدم المساء مرحبا بقدومه، وهذا النهار قد انقضى في سبيله، واقرأ السلام على البساتين كلها وعلى الحبيب إذا اختلى بحبيبه. القطعة الموالية هي قطعة من نوع الفوندو. الفوندو هو الأغنية الشعبية الراقية. هذا فوندو في رمل الماية، حبينا نوريه، اللي الإنتاج التونسي، هذا وقع إنتاجها في القرن 19. تقول: يا خيل سالم باش روحتولي، وبان وجوه تقابلوا قولولي، باش ليا جيتوا، وش قولكم في الذي خليتوا، سالم على العقاد شاي عصيتوا. العقاد هو العقد، عقد من الخيل من الفرسان. شاي عصيتوا يوم البراز إذا صفن على الحولي. هو ظهر أنه من أهل الجنوب الذين يلبسون الحولي، حولي من صوف. ماذا ركب من عودة، وماذا الحق من شاب خندودة، تتزعوة الأعراش من بارودة. عندما يسمع طلقه يتزعوة الأعراش، معناها تخاف. كواي في الفرسان بالمفتولي، وكانت القرابيلة يحطوا فيها البارود وعملوا لها المفتول باش تضرب. ماذا ركب متعني، دايم على قرن الجواد يغني، مصعب فراقك يا عزيزي حني، مقابيس نارك ما بغو يطفولي. أنا أشرفت على تسجيلها مع الرشيدية بصوت صليحة، والتلفزة بارك الله فيها اعتنت بهذه القطعة وقدمت القصة تقريبا مع صوت صليحة، فكانت ممتعة. بل نستمع إلى صليحة والمجموعة في يا خيل سالم باش.

زلنا مع نوبة رمل الماية، فسندخل في مقدمة النوبة، لكن باعتبار الربط سنقدم البيت الأخير من الأبيات التي قدمناها، ويقع ربطه مع دخول البطايحية. البطايحية، البطايحي هو القطعة الممتازة الرصينة في النوبة، بطايح جاية من البطر، والبطايحية يكون إما موشحات أو الزجال تغنى، ويقع محاسبة، تغني البيت الأول ويحاسب، البيت الثاني ويحاسب، ثم الطالع ويخرج على اللحن الأصلي، ثم الرجوع يرجع إلى اللحن الأصلي. كلمة البطايحي قلنا هي نوبة العشية. أصفرت شمس العشية واشرقت بين المماشي، قربوا كأسي إلي واعطفوا عطف الحواشي، املا يا ساقي وجدد، هذا هو زمن الخلاعة بالقطيع، والكأس يعربد والغنى ساعة بساعة، وطيور الأيك تنشد زودت قلبي ولاعة، والقطيع ما بين يدي والطيور تصنع تواشي، قربوا كأسي إلي واعطفوا عطف الحواشي. هذا البطايح الأول، ونستمع إليه من المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية، هذه المجموعة التي دربها شيخ الفنانين الأستاذ خميس ترنان بمعية الوالد الشيخ عبد الرحمن المهدي، وقاد فرقة الموسيقى الأستاذ عبد الحميد بالعلجية. نستمع إليهم في هذه القطعة.

احنا نعرف ان الشيخ مايسترنان هو الوحيد الذي لحن في مقام رمل الماية، نستمع اليه اليوم في احدى اغانيه اشتهرت للحاج عثمان الغربي، لكن عندي الدليل بانها من الاغاني الليبيه الطرابلسيه. يقول: هز الغطاء على الخد يا خموري، اضحك نشوف انيابك التبروري. وفي التلحين الشيخ مايسترنان اتخذ الطريقه المعروفه في الغناء الطرابلسي والمرزكاوي، من انه يبدا من اخر الصدر، تو الصدر هنا، هز الغطاء على الخد يا خموري، يبدا هو يا خموري هز الغطاء على الخد. والبيت كذلك: هز الغطاء يا بشره، يبدا يا بشره هو. اضحك نشوف نيابك اللي فجره، والسالف الممشوط يغشي عطره، شوشان الزنجي عليه هذا البوري. بعد السالف جبين في مثل الهلال تناصف، وحواج بكنونين قال العارف، عيونك غدارة زنادهم سوري. خدودك تاقو ورد نفتح عالصبح بين وراقو، بستان سواقيه فيه تلاقو، في ثانية جنانها تجوري. أو جنانها تجوري، تجورة في ليبيا. القطعة طويلة برشا. هو رقبتها شبر قالوا العاز ما قاستها، من صابني مرجان في شركتها، ديما معاها ينطفى سموري. هو في الأخر يقول: شتها بركابي أنا الذي تربت عنها جوابي، أنا شاعر المعروف مالي غابي، اسمي شمولة ونسبتي في توري. اسمي شمولة ونسبتي في توري، هذه جميع الأغاني الشعبية يطبعها الشاعر باسمه ويحط اسمه في الأخر، يعني توا نتأكدوا 100% أن الأغنية من تأليف هذا سي شمولة التجوري. والشيخ عثمان الغربي رواها بارك الله فيه، إنما ما هيش من تأليفه. ما لنستمع إلى هذه الأغنية بصوت شبيل راشد.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 10 مساء هنا في تونس. تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال، وإيقاف 26 شخصا وحجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوال تستغل في عمليات تحويل هذه المبالغ. بمناسبة المقابلة التي تجمع غدا الأحد في ملعب حمادي العقر ببرادس النادي الإفريقي بالملعب التونسي، وزارة الداخلية تتخذ جملة إجراءات تتعلق أساسا بتحويل

0: تأجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في جزئها الممتد بين مفترق شوش طرادس ومفترق برج دوزير الزهرة من منتصف النهار إلى 8 مساء ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. تحويل حركة المرور على مستوى الطريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من يوم غد الأحد وإلى غاية يوم الجمعة 8 من مايو الجاري، ويأتي ذلك وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي في هذه الطريق. غدا الأحد اختتام الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الإندونيسية. في أخبار العالم، المجلس الأمني الوزاري الصهيوني المصغر الكابينيت يبحث غدا استئناف الحرب على قطاع غزة، يأتي ذلك بعد أيام من تحذير داخل كيان الاحتلال من مساع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب بهدف تحقيق مكاسب انتخابية مع اقتراب الانتخابات العامة. هذا واستشهد فلسطينيان اليوم في هجمات لجيش الاحتلال على وسط وجنوبي قطاع غزة في مناطق تقع خارج نطاق سيطرته وانتشاره بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي. في الشأن الإيراني، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد الحصار البحري على إيران أشهرا لخنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. جاء ذلك بينما نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول إيراني رفيع تأكيده أن طهران بدأت خفض إنتاج النفط كخطوة استباقية لتجنب تجاوز القدرة التخزينية. هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن أي اعتداء جديد سيواجه بأدوات ووسائل جديدة، مضيفا أنه لا تستطيع أي سفينة عبور مضيق هرمز دون إذن من القوات الإيرانية. بالأثناء نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن إيران قدمت عبر باكستان ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود يركز على إنهاء الحرب. الوكالة قالت إن الولايات المتحدة طلبت في مقترحها وقف إطلاق النار لمدة 2 شهر بينما ركز رد إيران على إنهاء الحرب. الوكالة قالت أيضا إن مقترح إيران يتألف من 14 بندا ويشمل ضمان عدم الاعتداء وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران، كما يتضمن رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ودفع التعويضات. شركة الطيران الأمريكية سبيريت إيرلاينز تعلن اليوم إلغاء كل رحلاتها وبدء وقف عملياتها بعد تعثر خطة إنقاذ محتملة من البيت الأبيض، وبذلك باتت أول شركة طيران تفشل جزئيا بسبب زيادة أسعار وقود الطائرات جراء حرب إيران. في لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 44 هجوما أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة عدد آخر، بينما رد حزب الله بأربع هجمات على أهداف لجيش الاحتلال جنوب لبنان، قال إنها استهدفت 3 تجمعات لجنود ومربضا مضادا للدروع. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شاف يا رشدي.

مصطفى الشرفي. معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%.

الموسيقى التونسية. إعداد وتقديم الدكتور صالح المهدي.

دائما مع نوبة رمل المياه. ونوبة رمل المياه كانت هي أشهر النوبات، نوبات المالوف، وتكاد تكون محفوظة من جميع الفنانين، بحيث كل حفلة لابد أن تكون فيها نوبة رمل المياه. ليش؟ لأنهم حفظوها وتمكنوا منها، بقية النوبات قليل من يحفظها. فكان الجمهور يذهبون إلى مقهى الغنائي، أو كانوا كافي شانتان، يقولوا كافي شانتا في تونس، حيث نوبة الرمل المايا كانت شائعة عند الناس، كل حفل نحضروا له إلا ويدخلوا بنوبة رمل المايا. البطايحي اللي بتنستمع إليه هو بعد ما نعاود المقدمة الموسيقية الفارغة بتاع البطايحية. ليش يا معذب القلوب عذبت بالهجران قلبي، تهجر أولال ذنوب ذا العاشق المسبي، ما أبرعك في الحروب حربك غلب حربي. بس لو لت حرب بيناتهم، اشفق يا بدر الكمال، ليش هكذا نبقى هكذا. مغربية جزائرية، هي هكذا باللغة الفصحى، محلى ليالي الوصال ومصعب الفرقة. هذا البطايحي الثاني نستمع إليه من المجموعة الصوتية وفرقة الإذاعة.

الآن نرجع للشيخ ميسترنان الذي تناول مقام رمل المايا في أغنية أخرى للشيخ أحمد خير الدين. يقول: يا خاينة بشكون بدلتيني، يخونك زمانك مثل ما خنتيني، خنتي وليفك ورضيت باللي ما يجيش وصيفك، وعلقت منجل من بعد ماضي سيفك، ومن خمر هجرك والجفاء سقيتيني. إذا بنات الأصل تعمل كيفك، بعتك بأرخص سوم كي بعتيني. كلام كبير. يا غدارة كنت لحبيب وما عرفت شكارة، كل ما عملت معاك راح خسارة، وبفعايلك جريت دمعة عيني، شعلت في وسط قلبي شرارة، وما سخفت شي ليعت بيها كنيني. قلت نحبك ونرضى نعدي العمر بحذا جنبك، غريتني وفتحت قلبي لقلبك، وسكنت زولك وسط مم وعيني، بعد مديدة لقيت وردة حبك نوار دفلة بلونها كويتيني. نستمع إليها، إلى هذه الأغنية بصوت المطربة صليحة.

حزنا نواصل معاه نوبة رمل الماية. فبعد البطيحية يأتي دور الفرقة الموسيقية في عزف قطعة تعرف عندنا في تونس بالتوشية، وهذه الكلمة مستعملة في بقية بلدان المغرب العربي الكبير، معناها مستعملة في الجزائر وفي المغرب، لكنها هي المقدمة الأولى للنوبة. بينما عندنا نوشي بها النوبة، نوشي بها النوبة معناها نعزفها في وسط النوبة حتى ترتاح المجموعة الصوتية ويرتاح المغني ويبرز دور العازفين. وهي قطعة موسيقية فيها وزنان، وزن الأول سريع البرول ثم البطايحي، وتختم بارتجالات عزف العواد أو عازف العود. وفي نوبتنا اليوم عازف العود هو شيخ الفنانين، والعود هو العود التونسي ذي الأربعة أزواج من الأوتار، وهو غير العود الشرقي، وهو هو نفسه مستعمل إلى الآن في الجزائر في مقاطعة قسنطينة، بينما نجد في منطقة الجزائر وفي تلمسان يستعملون الكويترا، الكويترا وهو تصغير قيثارة، الكويترا وهو عود أيضا رباعي. وفي المغرب كان هنالك عود رباعي مستعمل وهو موجود، جاء به في الفرقة التي شاركت في المؤتمر الأول للموسيقى العربية سنة 32 بالقاهرة، ووجدت مثل العود التونسي هذا الرباعي بالضبط في رومانيا عندما زرناها، يسمونها الكوبزة. ووجدت أيضا في اليونان وفي تركيا عود رباعي مثل العود التونسي ويعزفونه بالطريقة المشهورة في تونس، لأن العازف العود التونسي يعزف ويمسك الإيقاع في آن واحد بعزفه، وهذه ظاهرة خاصة بالعود التونسي وباللوتة اليونانية التركية وبالكبزة الرومانية وبالكويترة الجزائرية. ونأمل أن أخواننا المغاربة يعملوا على إحياء العود الرباعي مثل ما كان موجود في الثلاثينات. أما في ليبيا فالمعزوفات لا توجد الآن، بينما عندما ذهبت لتأسيس المعهد وتأسيس فرقة الإذاعة سنة 60 وجدت شخصين وهما سي علي الحداد، كان يعزف القانون ويعزف الزرنة هما يقولوا الغيطة، وكان معه عازف إيقاع أظن سي محمد شقلب يعزفون. فشيء من المرتجل أو شيء من ما تبقى في الذاكرة، فسجلت عليهما الاثنين وأبقيت في خزينة المسجلات، وطلبت من أبرز تلاميذي في ليبيا بأن يقوموا بتدوين ما قدمه الشيخ شقلب والشيخ علي الحداد حتى يقع تدارسه ونبرز المعزوفات من جديد في النوبة الليبية. نرجع إلى تونس ملامش نستمع إلى التوشية التابعة لنوبة رمل الماية، لكن التوشية عندنا في تونس هي ليست من مقام النوبة، ليست في رمل الماية، بل هي تنبئ بمقام النوبة الآتية بعدها، والنوبة الآتية بعدها هي نوبة النواء. ملا نستمع إلى توشيت النواء في نوبة رمل الماية، ثم بعد ذلك إلى استخبار، احنا في تونس نقولوا استخبار، في الشرق يقولوا تقسيم على العود، لشيخ الفنانين أستاذ خميس ترنان يخرج به من النواء ويعود إلى رمل الماية حتى تدخل المجموعة في براول رمل الماية.

الآن نمر إلى البراول. البراول كتمت المحبة سنين، رأيت ما نفعني اكتتام، ومن شيمة العاشقين ألا يدعوا بالغرام. وكنت حلفت يمين أني لا أخون الذمام، زودني هنا وسرور كي تعلم جميع الورى، جرت بعد وصلك أمور لا تسأل على ما جرى. هنالك مقطع آخر قليل ما يغنى، كيف نخفي أمور الهوى والنار تتقد واللهيب، وقلبي نحس كواء وحار في دوايا الطبيب. أنا اليوم من أجل النوى أصيفر ولوني غريب، وجسمي يحاكي الخضور وعيني حقيق أحمر، جرت بعد وصلك أمور لا تسأل على ما جرى.

هنختم حديثنا على نوبة رمل الماية. كما قلنا رمل الماية هو المقام الذي يغنى في العشية ويغنى في الحدائق. توا باش ناخذوا شوية من البراول باش نربطوا مع الدرج الخفيف والختم. من أبرز البراول: اللوز نشرب نود وهو يلقح، من بعد ما يكسعود وهو يفتح، رأيت مصفف جنود وهو يبرح. اللون نوار اللوز هو البياض الكامل، وكثيرا ما يشبه بالثلج. وبعد هذا جينا برول مشهور كثير: يا زهرة الأنس روض المنى منك جذيب. هذا لإبراهيم بن سهل إشبيلي: لولاك لم أمسي في الأهل والدار غريب، رضاك للنفس مثل الصبا بعد المشيب، والأمن للهفان واليسر بعد العسر، وجنة الرضوان بعد العذاب الأكبر. كنت حكيت على نكتة كان سي أحمد الوافي. سي أحمد الوافي هو من كبار الفنانين التونسيين الذي أتانا بالتراث ولكن ساهم في الإنتاج في نطاق التراث وله قطاع عديدة في نوبات عديدة. كانت مدرسته في القنطرة، القنطرة في الحلفوين. المدرسة هذه هو عبارة على دكان يعلم فيه، وبعد وفاته تبنى هذا الدكان فاقدو البصر من العازفين الذين اختصوا بالحفلات النسائية، وأدركنا منهم كثيرين وفيهم كثير اللي كان من أبرع العازفين. سي أحمد الوافي يعلم في جماعة في دكانه، وفي هذا البرول هو موجود كبرول وموجود كبطايحي في نوبة أخرى، نوبة الذيل. عد الجزء الأخير وهو الرجوع، الطالع والرجوع: والأمن للهفان واليسر بعد العسر، وجنة الرضوان بعد العذاب الأكبر. قال: يا جماعة وين وصلنا البارح؟ هو لطيف ويتكلم بغاية اللطف. قام له واحد من هك الغبياء شوية قال له: يا سيدي خرجنا من جنة الرضوان ودخلنا في العذاب الأكبر. هو يقصد الكلمات متاع الموشح. بعد هذا البرول يأتي الدرج. الدرج هو ميزان ستة: دم دم تاك تاك تاك تاك تاك، دم دم تاك تاك تاك تاك تاك. يقول البارون دي لانجي أن أهل الأندلس كانوا يستعملوا هذا الإيقاع لمسيرة الجنود، وأنا ما نظنش نقدر نوافق على هذا لأن هذا وزن ستة، ولو ستة تقسموا على ثلاثة يجي ثلاثة باثنين، لكن لابد من التقابل اثنين واثنين، لابد يقابلوهم اثنين واثنين، هذا في العادة في أسلوب التأليف. أدرج: قم ترى دراهم اللوز. مناش خارجين من اللوز، مثلهم بالدراهم الفضة. تنشر عن كل جهة والبياض تبدد على الحوز، الحوز معناها الحديقة، والندى حبب عليها حين تلقح شجرة الجوز، يحيى بشير الخير إليها. أو يجي بشير الخير إليها. نقف هنا ونستمع إلى جانب من البراول وإلى الدرج الذي قدمنا كلماته الآن.

في لمحتنا تاريخية باش نتناول شخصية من أبرز الشخصيات في العصر العباسي، وهو أحمد بن يحيى المكي. كان يلقب طنينا، صوته كان جهوري ويسمع على بعيد كيف صوت محمد العقربي الله يرحمه، وهو أحد الملحنين البارزين والرواة للغناء المحكم محكم الصنعة. وكان إسحاق يقدمه، إسحاق الموصلي كان إسحاق يقدمه ويؤثره ويشيد بذكره، وله كتاب في الأغاني، يعني سي أحمد بن يحيى. ويعتبر هذا الكتاب يعتبر أصلا من الأصول المعمول عليها، وكان يجمع 14,000 صوت مع نسبتها وأجناسها. وتناظر أحمد ذات ليلة مع المغنين لدى المعتصم خليفة المسلمين في العصر العباسي، قال في آخر المباراة: يا أمير المؤمنين، من شاء منهم فليغني 10 أصوات لا أعرف 3 منها، وأنا أغني 10 و10 و10 لا يعرف من أحد منهم صوتا. فأيده في معرفته إسحاق وعلوية، فأمر له الخليفة 20,000 درهم. وفي مناسبة أخرى طلب المعتصم من أحمد أن يبدأ بغناء الأصوات التي امتاز بها، ففعل وغنى 10 فـ10 فـ10 من التراث الذي لم يحفظه غيره من المغنين. ومن يومها أمر المعتصم ألا يراجعه أحد في غنائه ولا يعارضه أحد من المغنين، وخلع عليه الخليفة خلعا لها شأن من ألوان شتى. وتوفي أحمد بن يحيى المكي في أول خلافة المستعين في 248 هجرية 862 ميلادية، بعدما ركز التراث الموسيقي العربي وثبته لدى ثلة من أبرز المغنين والرواة. الآن بعد الدرج في الترتيب يجي الخفيف. الخفيف هو دم تاك تاك تاك، دم تاك تاك تاك، والمعروف عند الشرقيين يقولوا دارج. والقطعة اللي موجودة فيها الخفيف هي قطعة طريفة جدا تأليفا وتلحينا. أما بالتأليف كان الشيخ الكبادي الله يرحمه يطلبها دائما: الوشام الأزرق غرني يا صاحي لونه ردني نعشق. هذا يبينه اللي أهل الأندلس كانوا يستعملوا الوشام. نعودها: الوشام الأزرق غرني يا صاحي لونه ردني نعشق. توأخرها ردني نعشق، التزم فيها الشاعر بأخذ الكلمة الأخيرة وإدخالها في البيت الموالي: والذي يعشق واجب يحفظ لسانه ليس به ينطق. تو الكلمة الأخيرة هي ينطق، نلقاوها في بداية البيت الموالي: والذي ينطق بالندم يقطع زمانه ويموت مشتاق. هو التعبير الأندلسي شبه المغربي يقول ويموت مشتاق. ونشكي الطالع ونشكي ونبكي ما بيدي قضية من سدى قلبي بالطلعة البهية. هذا من ناحية النظم، من ناحية التأليف. أما من ناحية التلحين فهو يبرز شيء ممتاز جدا في رمل الماء، هو استعمال الجواب.

التونسية. إعداد وتقديم الدكتور صالح المهدي.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: 11 مساء هنا في تونس. غدا الأحد اختتام الدورة 40 معرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الإندونيسية. بمناسبة المقابلة التي تجمع غدا في ملعب محمد العقربي برادس النادي الإفريقي بالملعب التونسي، وزارة الداخلية تتخذ جملة إجراءات تتعلق أساسا بتحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريقة الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة من منتصف النهار إلى 8 مساء ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. تحويل حركة المرور على مستوى الطريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من يوم غد الأحد وإلى غاية يوم الجمعة 8 من مايو الجاري، ويأتي ذلك وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي في هذه الطريقة. تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحول

0: التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا وحجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة. في أخبار العالم، المجلس الوزاري الأمني الصهيوني المصغر الكابينت يبحث غدا استئناف الحرب على قطاع غزة، يأتي ذلك بعد أيام من تحذير داخل كيان الاحتلال من مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستئناف الحرب بهدف تحقيق مكاسب انتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات العامة. في الشأن الإيراني، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس دونالد ترامب اقترح تمديد الحصار البحري على إيران أشهرا لخنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. هذا وقال متحدث باسم الجيش الإيراني إن أي اعتداء جديد سيواجه بأدوات ووسائل جديدة، مضيفا أنه لا تستطيع أي سفينة العبور من مضيق هرمز دون إذن من القوات الإيرانية. هذا ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية أن طهران قدمت عبر باكستان ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود يركز على إنهاء الحرب. الوكالة قالت إن الولايات المتحدة طلبت في مقترحها وقف إطلاق النار لمدة 2 شهر بينما ركز رد إيران على إنهاء الحرب. الوكالة قالت أيضا إن مقترح إيران يتألف من 14 بندا ويشمل ضمان عدم الاعتداء وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران، كما يتضمن رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة ودفع التعويضات. شركة الطيران الأمريكية سبيريت إيرلاينز تعلن اليوم إلغاء كل رحلاتها وبدء وقف عملياتها بعد تعثر خطة إنقاذ محتملة من البيت الأبيض، وبذلك باتت أول شركة طيران تفشل جزئيا بسبب زيادة أسعار وقود الطائرات جراء الحرب على إيران. صحيفة فاينانشال تايمز تقول إن إدارة ترامب تسرع مبيعات أسلحة بقيمة 8.6 مليار دولار لحلفائها في الشرق الأوسط. في لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 94 هجوما على لبنان اليوم، أسفرت عن مقتل 19 شخصا وإصابة عدد آخر. في المقابل، رد حزب الله ب5 هجمات على أهداف إسرائيلية جنوب لبنان، قال إنها استهدفت 4 تجمعات لجنود ومربضا مضادا للدروع. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: غراموفون حكاية غرام مع سابرة الهميسي.
1: عسلامة. غنات صليحة قالت في الغربة فناني عمري راح. هذه هي الغربة وقت اللي تقرر انك تغادر، احيانا ما تخزر شوراك، وحتى كان تحب الظروف تحكم وتخليك تمشي او تقدم وتسكر وراك باب. احيانا الحياة تفرض عليك هذا النوع من التصرف لأن الحلول تكون منعدمة عموما. الغربة هو موضوع حديثنا الليلة في غراموفون. مرحبا بكم
0: غراموفون.

برشا فينا يختاروا الغربة، المغادرة قالبا، ويبقى القلب في نقطة الانطلاق. هي محاولات، فيها اللي يصيب وفيها اللي يخيب. وقت اللي تغادر على الهامش تعيش غادي على الهامش، لا لغة لا طباع لا خط وصول حتى شيء. قليل اللي زهر وينور ويلقى ثنية، وتبقى أصعب غربة وقت اللي تلقى روحك في بلادك وغريب.

الغربة مفهومها سهل، تهز مكتب وتمشي تخلي وراك دمعة، عائلة، أصحاب، أحباب، ذكريات بسيطة لكنها مهمة. المهم تخلي وراك برشا أحداث، يفوتوك برشا ضحكات، برشا حكايات. الغربة هي إنك تكون غريب في عالم ما يشبهش من حتى جهة للعالم اللي كنت فيه.

0: أكثر الأغاني اللي غنيت الغربة والعائلة هي أغاني الراب، وأكثر الجنسيات اللي غنيتها تعيش البرة أو الداخل، لكن الأصل من شمال إفريقيا.
1: جراموفون

0: جراموفون.
1: الغربة يلخصها محمد فؤاد في أغنية ما خذتش الشهرة اللي لازمها، لكن تحكي الغربة ومستقبل المتغرب. الأغنية هذه صدرت عام 2018.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 سنين أفام، سوسة والمنستير على 94.3 أفام، في القصرين على 104.6 أفام، في القيروان على 94.3 و105.9 أفام، في المهدية على 102.94.3 أفام.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: نحييكم مستمعينا الكرام من الإذاعة الوطنية التونسية، ونقدم إلى حضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوين النشرة: إطلاق دواء لعلاج مرض السكري في السوق التونسية سيكون متوفرا في الصيدليات في 6 من مايو الجاري. إيقاف 26 شخصا في عملية تفكيك وفاق إجرامي يعمد أفراده عبر حسابات ووصفات وصفحات وهمية إلى عرض منتوجات للبيع بأسعار مغرية. اليوم اختتام الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج فني وثقافي متنوع. وفي العالم، الكيان الصهيوني يبحث اليوم إمكانية استئناف الحرب على غزة ويواصل عدوانه على جنوب لبنان. إلى التفاصيل. تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية

0: هي إثر تحريات ميدانية وبناء على شهادة عدد من المتضررين من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصاً، إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ووثائق مستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستغل في الغرض. ووفق بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، يعمد أفراد الوفاق الإجرامي إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتوجات للبيع بأسعار مغرية، ويتولون لاحقاً قرصنة الحسابات الإلكترونية والتواصل من الحساب الإلكتروني المستولى عليهما أحد المسجلين بقائمة أصدقائه وإيهامه بأنه موجود بإحدى الوحدات الأمنية، مع مطالبته بربط الصلة برقم محام وهمي وضرورة إرسال حوالة بريدية مقابل إطلاق سراح صاحب الحساب أو صاحب الحساب المقرصن. وقد تم الاحتفاظ بجميع الأطراف بإذن من النيابة العمومية مع مواصلة الأبحاث. تم أمس إطلاق دواء للعلاج أو لعلاج مرض السكري في السوق التونسية، يعد الأول من نوعه في البلاد. رئيسة قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيد أفادت في تصريح لياسين الفغالي بأن هذا الدواء سيكون متوفرا في الصيدليات في 6 مايو الجاري.
1: الدواء الجديد بالنسبة للمرضى اللي عندهم السكري والسمنة، مش هو اللي موجود في تونس من يوم 6 مايو للعموم. الدواء هذا احنا فرحانين حيتو دخل جديد لتونس. المرضى اللي عندهم السكري ومش معدل، الدواء هذا يعاونهم باش يعدل لهم السكر. 80% تقريبا دراسات أفسد من المرضى اللي عندهم السكري هما عندهم زاد الوزن الزايد والسمنة، والدواء هذا اللي يظهر اللي هو يعاون باش الإنسان يضعف. هو دواء زاد يحمينا من الجلطات القلبية ومن القصور القلوي. احنا نعرفوا للمريض المصاب بالسكري عنده ريسك فوا دو ولا مرتين ولا اربع باش يصاب جلطة قلبية، جلطة دماغية.
0: رئيسة قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس ليلى عبيد أكدت أن هذا الدواء لا يعوض الأنسولين، وينتظر أن يكون ثمنه في حدود 300 دينار شهرياً.
1: السؤال اللي يطرح نفسه إذا يعوض الأنسولين، هو راه ما يعوضش، لكن يجمي أخر لجوء للأنسولين. هذاك علاش ديما نقولوا اللي الدواء هذا ما لازمناش ناخذوه حدنا، لازم ديما نرجعوا للطبيب المباشر متاعنا، هو اللي قال لنا الدواء هذا نجم ناخذوه ولا شنو هما الاحتياطات اللازمه، شنو هما التحاليل اللازمه. خاطر كيما تعرفوا اي دواء تجم تكون عنده مضاعفات جانبيه، هذاك علاش لازم ديما الوصفه الطبيه. ثمن الدواء هذا هو مش يكون غالي شويه في العموم، يعني قرابه 300,000 في الشهر. وهذا دواء يتعطى حقنة في الأسبوع ونقويه الجرعة تدريجيا كل شهر، يعني نقويه الجرعة بشوية بشوية كمرحلة أولى. احنا ديما نبداو فرحانين للمرضى اللي هو يدخل لتونس، دواء جديد يحميهم كما قلت. إن شاء الله في مرحلة ثانية يتكفل به الصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية، خاطر هو دواء غالي كما شفتوا.
0: تمكن المبتكر التونسي منتصر موسى من تطوير آلة طابعة تتيح طباعة الكتب والقصص لفائدة المكفوفين عبر تقنية ليبراي، في إنجاز يعد الأول من نوعه عربيا وإفريقيا. وصرح منتصر موسى على موجات الإذاعة الوطنية بأن الآلة تتميز بسهولة الاستعمال، وهي موجودة في معرض تونس الدولي للكتاب.
2: امبريمونت تطبع بكتابة البراي، معها لوجيسيال. طريقة كتابة البراي هي مستعملة مع عند المكفوفين، خاصة في القراية في الكتابة ولا في التعليم ولا حتى في الأنشطة الأخرى. الانوفاسيون تاعنا وين في انها اول امبريمونت في تونس وافريقيا والعالم العربي، منتوج تونسي 100%. احنا ثلاثة، منتصر موسى في راس الوين ومحمد منصور، دونك اللي قمنا بالابتكار تاعنا على مدى 3 سنوات او اكثر، لنوصلنا للفيرسيون فينال اللي هي هذه اللي ممتاز، خاصة في انها الادابتاسيون بتاعها في المرشي التونسي والاحتياجات اللازمة عند طلبتنا، عند اساتذتنا، عند تلامذتنا، عند الاولياء. حاولنا نركزوا اكثر على سهولة الاستعمال. نحن موجودين في جناح وزارة التكنولوجيا والاتصال، على خاطرنا احنا شركة ناشئة متحصلة على علامة الشركات الناشئة لابل ستارت اب.
0: وتختتم اليوم الأحد الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج خاص موجه للأطفال واليافعين، يشمل عروضا مسرحية وسينمائية وعروضا في التكنولوجيا الموجهة للطفل، إضافة إلى تنظيم ورشات مطالعة موجهة. وعشية الاختتام تم بقصر المعارض بالكرم إسناد جوائز الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب خلال حفل تكريم بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرافي، كما تم تكريم ثلة من المفكرين والمبدعين. تعلم وزارة التجهيز والإسكان مستعملي الطريق السيارة عدد 4 تونس بن زرت أنه في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي سيتم تحويل حركة المرور على مستوى هذه الطريق وهذا الطريق بالنسبة إلى القادمين من تونس في اتجاه بن زرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي الثابت ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية يوم الجمعة المقبل. وتدعو الوزارة كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور والعلامات التوجيهية التي تم تركيزها على عين المكان، مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه أثناء المرور بمنطقة الأشغال. وبمناسبة المقابلة التي ستدور اليوم الأحد على الساعة 4 بعد الظهر بملعب رادس بين النادي الإفريقي والملعب التونسي، أقرت وزارة الداخلية تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من الساعة منتصف النهار وإلى الساعة 8 مساء ما عدا قاصدي الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول، ويكون فتح أبواب الملعب على الساعة 1 ظهرا، ويستحسن القدوم في أوقات مبكرة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: في عدوان متواصل لجيش الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان، قتل أمس 19 مواطنا لبنانيا وأصيب آخرون في 44 هجوما برغم الهدنة المزعومة. كما واصل الاحتلال عمليات تفجير واسعة لمنازل وطرقات وأحياء في عشرات القرى بجنوب لبنان. في المقابل رد حزب الله عبر 4 هجمات على أهداف إسرائيلية استهدفت 3 تجمعات لجنود الاحتلال ومربضا مضادا للدروع، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. على صعيد آخر، يبحث الكيان الصهيوني اليوم الأحد استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة بزعم عدم التزام حركة حماس ببنود الاتفاق المتعلقة بنزع السلاح. وفي إيران يزداد التوتر بين واشنطن وطهران بعد رفض الرئيس الأمريكي ترامب أجد مقترح قدمته إيران لحل الأزمة على حد قولها. مسؤول إيراني كبير أفاد أمس بأن طهران قدمت مقترحا يتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي لإيران، على أن يتم إرجاء المحادثات بشأن برنامجها النووي إلى وقت لاحق، لكن ترامب صرح مرارا بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، وأعلن في عدة مناسبات رغبة الولايات المتحدة في الحصول على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب كجزء من اتفاق نهائي أو عبر انتزاعه لضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا. في الأثناء أعلنت وسائل إعلام عبرية أمس أن رئيس أركان الجيش الصهيوني يكثف اتصالاته مع قائد القيادة المركزية الأمريكية بشأن خطوات عسكرية محتملة ضد إيران، وسط تقديرات بإمكانية استهداف بنى تحتية حيوية من بينها شبكات الطاقة والطرق في حال اتخاذ قرار بالتصعيد. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، وهذا تذكير بالعناوين. إطلاق دواء لعلاج مرض السكري في السوق التونسية سيكون متوفرا في الصيدليات في 6 من مايو الجاري. تفكيك وفاق إجرامي يعمد أفراده عبر حسابات وصفحات وهمية إلى عرض منتوجات للبيع بأسعار مغرية، وإيقاف 26 شخصا. اليوم اختتام الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج فني وثقافي متنوع. وفي أخبار العالم، الكيان الصهيوني يبحث اليوم إمكانية استئناف الحرب على غزة ويواصل عدوانه على جنوب لبنان. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.
4: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الناس الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
3: وفضفض وتكلم.
4: قول اللي تحسه.
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
4: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش
6: عروش قلب. لكن نقعد نهاري ثلاثة أيام، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.
7: مرحبا بكم، نصل ليل و14 دقيقة. أرجو لكم من السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها، ومن حوائج الدنيا أرفعها. إن شاء الله يا ربي نكون خفيف ظل عليكم، وإن شاء الله تقضيوا معنا أحلى وأبهى وأرق الأوقات. طبعا ترافقوني أنتم أحلى وأرق مستمعين مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. رافقني خويا وصديقي في الإخراج كريم المد، بتحيتي ليك يا كريم. أقعدوا معنا اليوم، فما برشا موسيقى، فما برشا جديد في الموسيقى، وممكن العنوان الكبير الجديد في الموسيقى هو عودة شيرين عبد الوهاب. والإذاعة الوطنية في الموعد والنغم، يعني نجم نقول جديد جديد. نسمعوا بعض مع بعضنا عنوان الأغنية، مؤلم شوية بس الحضن شوك. خايب الحضن كيف ده شوك، لكن حضن. هذه هي قراءة عزيز الشافعي، وهكا حبت ترجع شيرين عبد الوهاب اللي توحشناها. والعمل الحقيقة فرحان وسعيد أني باش نمر على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. لكن مش توا ناخذوا مع بعضنا فكرة اش باش نسمعوا اليوم واش باش نحكيوا اليوم. اليوم برشا محبة، نحب نحكي على محمد حسن. كي نقول محمد حسن نقول الفنان الليبي الأصيل والمتأصل، يعني الفنان اللي حب تونس واللي حبيناه من زمان والتوى. يعني أغانيه تمسنا، وأغانيه ديما وقت اللي نمروها نحسوا بسعادة، لأنه استعمل موسيقى ترابلسية قريبة برشا للموسيقى التونسية، ولأنه أيضا كان ينتقي ماذا يقول وما يقول. باش نفصل شوية أيضا الرحابنا، ونحكيه على سيدة الغناء، سيدة الصباح والمساء وكل الأوقات، فيروز. فيروز اللي من خلال صوتها يعني كنا نحسوا أنه تهمس في قلوبنا الاطمئنان، وتهمس لنا أيضا السعادة بشيء من الحزن في بعض الأحيان. الجميل الحزن الجميل، طبعا هناك حزن جميل، حزن الذكريات وألم الذكريات. أنا مع فيروز، وكنا مع فيروز لنا ذكريات، وموسيقى الراحة بنا لنا ذكريات أيضا. في هوامش حرة باش نحكيه على الوحدة، وكتاباتكم اللي وردت على صفحة برنامج الناس حكيه على الوحدة، ونأخذ منها بعض الكتابات. لكن نمشي مباشرة الموضوع النقاش اللي باش تشاركون انتم فيه. طبعا 71-844-404 اليوم باش نحكيه على المغالطة، الكذب بين ظفرين في العلاقات الغرامية والاجتماعية. فما شكون يعتمد انه يماسكي، انه يغلف. هي احلى حاجه هي المحبه، هو الموده، هو الصفاء. لكن فما اللي يختار الكذب في العلاقات. طبعا فما شكون يشوفوا خيانه صريحه، فما شكون يشوفوا حمايه المشاعر، فما شكون يبروا ايضا. لكن فما شكون يرى انه الصدق مهما كان قاسي يبقى انقى من اي كذبه ممكن تهدي الأمور لحظة، ولكن القدام باش تفسد ثقة كاملة. وهناك من يعتقد أنه بعض الكذب ضروري، يعني أنا لا أكذب لكنني أتجمل، ثم بعد نحكيه شوية على حكاية هذه. لكن الكذب خايب برشا، وخاصة في العلاقات الغرامية والعلاقات الاجتماعية، فما برشا يعتقد أنه بعض الكذب ضروري ويتجنب المشاكل. لكن السؤال الحقيقي، هل أنه العلاقات تحتاج إلى كذب؟ هي عاقة خايبة ماشي سليمة من الأساس. لكن ماذا بيت شاركوني آراءكم بصراحة، تكون فيكم يقبل أنه إنسان يغالطه ويكذب عليه في العلاقات تحت أي ظرف، أم أنه صدق خط أحمر لا يمس؟ 71-844-404 واللقاء ينطلق بصوت جورج وصوف.

نص الليل و29 دقيقة بعد جورج وصوف باش ناخذوا العنوان الجديد النغم الجديد اللي رجعت من خلاله شيرين عبد الوهاب للساحة الفنية بعد غياب طبعا التعامل مع عزيزة الشافعي وعودة شيرين من هذا الباب نقول والنغم طبعا بعد نسمعوه تعطينا رايكم فيه بون عنوان فيه عليه كريمة بس الحضن شوك في برشا قراءات. نعود نذكركم في موضوع وموضوع اليوم وموضوع الليلة والكلمة كبيرة برشا الكذب والمغالطة في العلاقات. قلنا هل هو خيانة صريحة أم حماية للمشاعر كما يبرره البعض؟ فما شكون يرى أنه الصدق مهما كان قاسي يبقى وين منهم يبقى أنقى من كذبة نجم تهدي الأمور لحظة وتفسد الثقة كاملة. وهناك من يعتقد أنه ببعض الكذب ضروري يتجنب المشاكل لكن السؤال الحقيقي هل العلاقة تحتاج إلى كذب؟ هل علاقة سليمة من الأساس نجم تفسد بالكذب وإلا لا؟ شاركوني أراءكم بصراحة وشكون فينا يقبل الكذب في العلاقات تحت أي ظرف، علاقات عاطفية أم علاقات اجتماعية. نشوف أنه الصدق خط أحمر لا يمس. 71-844-404 وشيرين عبد الوهاب في جديد شيرين مع عزيز الشافعي بس الحضن شوك.

0: طبعا شيرين عبد الوهاب اختصرت الموضوع كل من خلال الكذابين. ممكن موضوع الكل اختصرته في أغنية. طبعا الصدق مع النفس وفي المشاعر وفي كل شيء هو تاج، ما يراه وما يستحقه كان الإنسان الصادق اللي ما يبنيش حياته على كذب، اللي يعرف قيمة الصراحة، اللي يعرف معنى الاحترام، اللي ما يدعيش للمحبة، اللي ما يكذبش، اللي ما يخونش، اللي ما يخليش الناس تبع في أوهام، اللي ما يخليش الروح تمشي الدنيا أخرى. فما ناس ضعاف يعني مجد عليهم كل شيء، يعني خاصة في الأمر وقت اللي يتعلق بالمشاعر، يعني يقول لك فماش علاش الشخص المقابل باش يدعي المحبة، ولا باش يدعي الغراميات، ولا باش يدعي أنه قلبه عليه. الكذب في العلاقات قلت هو خيانة صريحة، هو ماهوش حماية للمشاعر كما برشا ناس يبروا. يعني صدق ساعات يبدأ قاسي لكن هو أنقى، يعني أنقى من أي حاجة. الكذبة راهي تنجم ممكن تريض تهدي لحظة، لكن تفسد ثقة كاملة. فما الحقيقة شكون يعتقد أنه بعض الكذب ضروري باش يتجنب المشاكل؟ لكن في العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية ما خيرش من الصراحة، ما خيرش يعني من الإنسان اللي يكون واضح 100%، لأنه يعني الماسكرا بتويل بقصار باش يتيح. ناخده معنا أولى المكالمات الهاتفية. مرحبا على سلامة. ألو مدام صفية، مرحبا بك. ألو ألو
1: خير انت المستمعين،
0: اي عايش كذا. لا مرحبا بك.
1: هي تكلمنا على الكذب.
0: هو الكلمة أصل معناها فما شكون ترزن باش يقولها. نحن نقولوا في الأمثلة الشعبية ما تقولش الإنسان اللي يكذب تكذب، لكن قوله مش صحيح. يعني الأطفال، لكن الحقيقة موجود في العلاقات الاجتماعية، موجود الأمر هذا. طبعا نقرأ لكم برشا كتابات على الموضوع هذا. يعني مهما كانت الأسباب ما فهمش حتى مبرر للكذب، لأنه الإنسان إذا كان كذب مرة يكذب ألف مرة ويخلي الطرف المقابل يفقد الثقة فيه، وما ترجعش الثقة إذا كان مشيت معاش ترجع بالكل. يعني في بعض العلاقات كما الزواج إنسان يربط روحه يعني في علاقة عاطفية بمجرد أنه كذب كذبة وصدقها، وهذا موجود نشوفوه برشا.
1: قلت سيف أنت ما نسميهش، احنا طول ما دلنا نقوله على الصراحة وقلنا الصراحة مهما كانت توجع يلزمنا نلتجئ لها ونتعاملوا بها. خلنا نسميه الحاجات بمسمياتها. الكذب كلمة كبيرة ياسر، هي الكذب إلا أن نلتجئ لها ملغزمان في المجتمع، في جميع الميادين، في جميع العلاقات الكذب موجود. أكثر كذب اللي يمس العبد هو كيتمس عواطفه في الكذب، اللي يحس روحه عايش في وهم، وذيك من أصعب الحاجات والصدمة هي. لأن الكذب بينجوز عبادي يزمه يكون صيف العلاقات من الأول، ما تنجمش لا أنت لا أنا لا أي واحد يدخل في علاقة ينجم يعرف الطرف المقابل أسكو صادق معاه ولا يكذب. شنو اللي بشي يوضح ذاته، وشنو اللي بشي يخلي الثقة تبنى؟ خاطر إذا كانت تبنيت الثقة العلاقة سيئة ما عاش تخاف عليها. هي تعامل العبد، كلامه، كلامك تنجم تقول اللي تحب عليه أنت. أنا مثلا مانيش عايشة معاه، اللي تقوله لي أنا نقبله، لكن التصرف زاده هو اللي يقول لي عكس ذلك. فما إنسان صادق بتصرفاته يمشي أمبير مع كلامه، وفما إنسان كلامه جيد جدا لأن التصرفات تخونه. وهنا مربة الفرس، الكذبة هنا تتعامل مع إنسان شخطوف المشاعر، هو العبد تبدأ عنده قرون استشعار وتبدأ عنده كل حدثت خطر حاجة تخيف خجيل تمس القلب، كلمة تهزك الفوق وكلمة طابتك. ولذا المتكلم روفة معاه بتسمع فيه وعلى كلامه بيشربط أفعاله. ولذا إذا كان كلامك حلو وصدقت أنا معك وقلت لك نحبك وراني شوف التصرف نتاعي ونجم التصرف نتاعي يكون مدلي زاد على فعالك أنت. دونك أدوب لسانس يمشي باش تبني معايا علاقة وتحبني صادقة معاك وريني أنت اللي زاد كلامك اللي تقوله لي ولا مش لازم تتكلم.
0: مدام صفية لهني لحظة لحظة فقط لحظة فقط يعني الأخت ما تحبش تقول الاسم هي تقول سيف قول مدام عثماني فقط تقول نحب نقول مدام صفية أنه الكذب في الحب وتقول الحب هو مجرد هي تقوله الحب مجرد وهم مؤقت الناتج عن التعود أو الانجذاب الكيميائي اللي يتلاشى مع وقت الدخول في علاقة قد تنتهي بالفشل قد تنتهي بالبرود العاطفي بعد سنوات والإنسان وقت اللي يلقى روحه فشل ومع الدنيا مع الروتين ما ينجمش يقول الطرف المقابل ويضطر أنه يكذب
1: صحيح هنا الكلام ياسر أنت مثلا دخلت في علاقة جديدة ولا أنا أول حاجة عندي اللي دخلت لك به الزيد نتاعي شنو ما سبق من العلاقات أنا نجحت فيهم ولا فشلت فيهم دونك جايبة معايا أنا حمل تنجم أنت تصرفاتك ترتحني ماك الحمل لذاك وتخليني نرجع ثقتي في الدنيا وفي العباد وتنجم زاد أنت بتصرفاتك تخليني نبدي أش قولك تدخل أنت في علاقة قلبك وبربك وبمحبتك وسبحان الله العبد ذاك قلبك يهفله وتلقى العبد ذاك لا يؤمن بالحب ولا يتعامل معاه ادخل بمعتقد آخر معناها أشك أنت باش تكون صادق معاه خاطر أنت صدقك أنت عبارة كشف لأسرارك دونك ماذا بيك تحمي روحك وماذا بيك صدق هنا مش معناها باش ينفعك فهمت باش يضرك لا ولا وباش يخلي زاد الطرف المقابل نجم يستضعفك نجم دونك اذا كان ما تخليش الكل بالنفس المونتاليتي ونفس المعتقد حتى لو كانت العلاقه عابره لو حتى كانت العلاقة محبة صادقة رأيك الصادقة ديك كي تبدا صحيحة وواثقة ما تعرفش عليها فين تهزك دونك الصدق هنا عملة إذا كان ما حسنتش التصرف فيها تخسرات لازمك تعرف وين تصرفها إكزاكتومون
0: أخونا إبراهيم يقول في فترة من الفترات يعني عرفت أنه الطرف المقابل يكذب علي وعرفت كيفاش يرتب في الكلمات متاعه وعرفت كيفاش يرتب في الغزل متاعه بمنطق أنيق ونبرة واثقة وعرفت أنه فما برشا تفاصيل خانته ونعرف وقتاش يرتبك في الصوت متاعه ونعرف وقتاش يحاول أنه ما يظهرش الكذب متاعه ومع ذلك لا أواجهه مش على خاطرني ضعيف بل لأنني اكتفيت لأنني قررت أن لا أدافع عن الحقيقة أمام من اختار أن يهرب منها. يقول لك مدام صفية صدقني عرفت أن السكوت أحيانا صفعة أبلغ من ألف اتهام وثقة بالنفس لا تعني أن الإنسان يخدع أو أن يخدع الإنسان بل أن يرى الحقيقة كاملة ثم يبتسم وكأنه لم يرى شيئا يعني فما سلبية نوعا ما
1: ثم سلبية شوف على خطر أغسر ثم نوع من الرقي إنسان ذكي إنسان خطره السلوك والكلمات تختار العبد احنا شو نقوله في الدرجة نقوله الكذاب قعد شوية وسأله معناه نوع من الرقي وفما عبيت كي تتألم تنكمش لكن ربما كانت المواجهة مش تصلح تكشف وجه آخر لك الكذب اللي هو تخيبه كذا ثم العبد يخبي عليه ثم العبد يمر بظروف اضطرته للكذب يحتمل لك العبد كما قلنا احنا مجروح حتى تماسك ألوك هو إلى أفونفك للرولاسيون هذيك نوع من المواجهة حتى بطريقة لابقة وبطريقة باهية خطر ما نكش بشتره مع عبد يحبك بالسيف كانت من الأحسن أما الهروب قديش مش تقعد تهرب أراه كما قلت لك في الكذب أنواع كل واحد شنو استعمله واحد باش يخبي المرة الأخرى تكلمنا ولا لا على الأسرار التي تقال ولا تقال إذا فما ناس يقول لك كذب، فما ناس يقول لك إنسان هذاك يتعامل بماسك، فما ناس يقول لك حماية نفسي ونخبي على روحي. علاش نكسب أسراري الإنسان مازلت ما نعرفش روحي قريب ليا من يدي منه يمشي على روحه نهار آخر يكشف لي أسراري؟ ولذا الكذب عنده برشا وجوه. الناس اللي تفهم اللي تحب العلاقة توصل معاها يلزم ما قولش توسع باب ما عاش فما وقت للناس. أما في المعاملة ولو أنك تتعامل مع العبد إن شاء الله حتى نص ساعة في جمعة ولا في شهر ولا حتى في يوم أعرف كيفاش تتكلم. ما نضيعوش الأوقات إحنا في برشة حاجات. إذا كان أنت الإنسان عاجبك ولا حاجة مش عاجبك
0: تقولي حاجة أخرى به. شوف مدام صفية، يعني عديد العلاقات العاطفية في البداية متاعها تبدأ وردية، كلها أحلام، كلها توقعات مثالية، وفتة الأحلام والفارس على الحصان الأبيض، وكل طرف من الطرفين يبدأ يحب يوري ويبرز أجمل ما فيه حتى لو كان يكذب ويخبي العديد من الأسرار على حياته. بعد تبدأ الثقة تتحتم، بعد أنه ينكشفوا وتنكشف الأمور يوليوا فرد دار، والكذبة ذيك والأسرار ذيك تتحول العلاقة من ارتباط المفروض أنه يكون جميل إلى كابوس، إلى طاقة ظرفية نجم نقول، وتولي حالة من الشك عند هذا وعند ذاك، وممكن تتحطم العلاقة بالكامل. وفما شكون يرفع الراية البيضاء وقت اللي تنكشف الأكذوبة الكبرى، وفما شكون يتصدم ويفقد ثقته تماما، وخاصة فما شكون يدخل في علاقة أخرى لعله يلقى في الطرف آخر شوية صدق. يعني موضوع الأكاذيب وفقدان الثقة بين الشريكين، خلينا نقول أنا بدي بحصرنا رويحنا بين زوز يحبوا بعضهم في العلاقات، رأوا عنده برشا برشا برشا برشا ما نحكيه فيه. يعني فما برشا أسرار وبرشا أكاذيب في العلاقات. يعني الثقة هي أساس اللي تقوم عليه العلاقات العاطفية، لكن هشة ممكن تتعرض للانهيار بسبب الأسرار، بسبب الأكاذيب اللي كنا عليها. كثيرا ما يلجأ الإنسان ونلجأ إلى الكذب الأبيض، ولو أنه بين ظفرين ما فماش كذب أبيض وكذب أبيض، باش نتجنبوا إذاء مشاعر الآخرين أو باش نتفاداو المواجهة كما كان يحكي وتحكي الأخت. لكن وقت اللي يتعلق الأمر بالعلاقات العاطفية، العلاقات الشفافة، الصدق هو جوهر التقارب العاطفي.
1: سيف قلت من الأول إنسان باش يوري روحه كل معناها باش لكن ينبهر به الكل. أما بعد ساعات تصير كما خيبة الأمل. لكن الإنسان الذكي وقت يبدأ في علاقة أو تبدأ، يبدأ الإنسان بشوية بشوية اللي معناه يميل للصراح أكثر، يمرر معلومة. إن ما تصنى تراب ما هوش بهيم، يعرف إذاك اش قالوا بعضها. لكن تحسها أنت وأنه العبد مش يحب يجلبك، مش يحب يقربك، ما فيهاش أمل يخوف أنهم الأسرار كبار. عباد وصلت للزواج وهم متزوجين مع عباد. شوفك الصدمة أنت الكبيرة تسوى المرأة والبراجة ولا عرف.
0: واضح. يعني احنا نجم نقول أنه وقت اللي يبدأ واحد في كذبة صغيرة يلقى روحه مضطر إلى اختلاق مزيدا من الأكاذيب، ويتيح يعني في مسألة كما كنت تحكي يقولي معاش نجم يوصل للنهاية، معنا معاش نجم يوصل. شكرا لك مدام صفية، تنورنا ديما. ناخذ معنا مكلمة أخرى، نقوله عسلامة. مرحبا.
2: عسلامة.
0: مرحبا بيك مينا. هكا مينا. مرحبا بيك يا مينا. مينا من صفاقس. مرحبا بيك. لالا
2: والله ما احلى الموضوع.
0: يا عايشك. لالا عايشك.
2: وثم كيف ثم محسن الصدقة.
0: احنا قلنا العلاقات الناجحه تبدا وتبدا وتقوى كان بالصراحه،
2: بالصراحه الصراحه والصدق. راهو تبدا مثلا هو ما يسيدي انا عندي شكون، حتى معناها نعرف شكون صارت هيك يقول عندي وهي تقول عندي، وبالتالي جاو يا سيدي جوابات العرس مش يخرجوا، مازالوا مشاو للمط جيب ربي ما مش يمشوا للمطبع. وصار ما صار ولا يوريك سوك لحد مشى على روحه. معناها بالالفاظ اللي معناها
0: شنو هذا يقول عندي، معناها يقول عندي، معناها فما اسرار بيناتهم، ولا كل واحد يكذب على الاخر، ولا ما فهمتش.
2: صحي هيك هيك مثلا حصيل والله صدقني والله شيء الله غالب الواحد ولو يزيد حتى العائلة بتاعيته وبتاعيك يزيد أي مسكين القدر يتيح معناها تشتيت العائلات يا في قيس.
0: سيف سيف سيف اي اي
2: سيف
0: مرحبا حتى قيس حلو اي
2: حصيل ما ما يش بصراحة ما انا نقول الصدق يمشي في كي حتى من حياتك تربح انت صادق حتى قدام ربي تمشي حياتك.
0: لكن اسمعني ما احنا ناخذ في اراء السادة المستمعين واللي يكتبون على الصفحة يقول لك يعني اختنا لبنى من الجزائر الحيوم عنا مستمعين في الجزائر وفي ليبيا مرحبا بكم ويسعدنا انكم تراسلونا تقول لك كشف الحقيقة قد يكون مؤلما لكنه أيضا قد يكون بداية جديدة. يعني نجم أنا نكون ماشي في طريق مغالطة ونكذب وكذا لكن وقت اللي نحب نكون صادقة نجم تكون بداية جديدة لي أنا لكن الطرف المقابل لازم يعطيني الفرصة باش نبني ثقة معاها جديدة. وفما شكون يقول لك إذا كان إنسان يكذب مرة نجم يكذب طول عمره. انت تسامح انسان يكذب عليك مره ولا لا؟
2: احنا نقولوا اللي عنده طبه ما تتخبى. والله بالمجد يا سيد والله معناها تتمادى في هيك الشيء تتمادى تجيب الصغار تتمادى لكن يكملوا مع بعضهم يبداوا بعد تالي صغارهم وبعد حياتهم والله لا فيها متعه ولا فيها حتى شيء.
0: في علاقتك مع في علاقتك انت يعني في المحيط الاسري معناها واضحه 100% مع الشريك نتاعك ولا لا؟
2: لا واضحه واضحه واضحه واضحه. انا الله يرحمه حميتي وحمويا احنا هو بعرق جبينه يخدم ويعطي البوه عملنا وسطيه وزوج بيتي بعديها باش دخلنا مش في الكراء وتبارك الله بالحلال وراضية. أنا قلت له حتى بيتك وجينا حتى معمك أنا جيت قلت له حتى نسكن معمك ومن بعتلي تبارك الله حولنا لعلي عزيز وغالي 4 بيوت وبعتلي تبارك الله حولنا الدار في القاعة 6 بيوت بالثقة وبالصديق والله بالصدق وبكل شيء الحمد لله يا ربي.
0: يعني وانت معناها من نهار الودين اللي تعرفت عليه قال لك نحبك بقى نفس الشيء؟ معناها من اول نهار تعرفت عليه وصار حق بالمحبه نتاعه وما تبدل حتى شيء ما شديت عليه حتى شيء عمرك كامل؟
2: لا لا لا والله لا, لا حتى بنيتي تو تبارك الله ربي اني يعني ما عارفين يلوش كان على اللي يعرف ربي ويصلي والناس مليح حتى سكنوا الحمد لله زوج في الكراء وتو تبارك الله بالملك اللوج كان على الثقه والناس مليح.
0: واضح واضح شكرا.
2: الحياه كيف
0: واضح واضح. طبعا ممكن نحوصل في الاخر يعني الكذب وعدم المصارحه هي من اهم اسباب ضعف الثقه بين الزوجين. يعني الزوجه
2: حتى تقول مثلا ما يسمع حد راهو زايد يجي نهاره وكل شيء يبان.
0: واضح يا مينا واضح. شكرا لك يعطيك الصحه بارك الله فيك. طبعا قلنا الكذب وعدم المصارحه من اهم اسباب ضعف الثقه بين الزوجين. الزوجه اذا كان اعتادت انها تكذب والزوج كيف وعدم الاعتراف بالخطا ممكن يعطيه الاثنين كسوا الزوج ولا الزوجة أسباب على ضعف الثقة ببعضهم ضعف الثقة بتصرفات بعضهم أنه ما عادش يدخلوا في إطار تصديق الآخر للطرف المقابل حتى ولو كان يبدأ في بعض الأحيان صادق. الزوج إذا كان يكذب يعطي الدليل على أنه باش يقعد يكذب ديما والزوجة كيف وإذا كان عمت المصارحة بين الزوجين وحتى في العلاقات الاجتماعية بخلاف الأزواج راهو الكذب يخلق برشا مشاكل والمصارحة تخنق المشاكل ما تخليهاش

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. جلسة عمل أمس لمتابعة تحديات المرحلة القادمة وضبط الاستعدادات اللازمة للعودة التكوينية في مجال التكوين المهني للموسم المقبل، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى ضمان الجاهزية المثلى لمؤسسات التكوين وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل. اليوم اختتام فعاليات الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الإندونيسية. اتخاذ جملة من الإجراءات المرورية بمناسبة مباراة النادي الإفريقي والملعب التونسي لحساب الجولة 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لأكابر كرة القدم بملعب حمادي العقربي برادس اليوم تتمثل في الخصوص في تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة، وذلك من منتصف النهار إلى 8 مساء ما عدا قاصدي الملعب وحاملي الاشتراكات وتذاكر الدخول. تحويل حركة المرور على مستوى طريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة الثامن.